0: هوا بلادي. هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
6: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. علي لها انت بس رفع الصوت شوي.
1: ابشر.
0: نرحب طبعا بجميع المستمعين والمستمعات، نتمنى لهم يوم جميل طبعا. لطيف خفيف ظريف ان شاء الله، بعيد عن كل الاشياء اللي ممكن توترهم. الحمد لله يا رب، يعني امنين مطمئنين في منازلنا في بيوتنا. مهما حدث مهما صار نعرف انه في خط دفاع خلفنا. ما نعرف اي حاجه، نسمع زينا زي الناس، نسمع الاخبار نسمع الاشياء، لكن يا رب لك الحمد والشكر ما نشوف شيء.
1: هذه نعمه.
0: إيه؟
1: والله ان في نعمه يا رب
0: فعلا. يعني هذه النعمه، امس اختي تتعلق على هذا الموضوع تقول من كثر ما احنا في نعمه وامن وامان صار الواحد قاعد يتصرف مع الامور على اساس انها عادي، لانه
1: صح.
0: ما يدري اصلا وش هي من
1: الحمد
0: الاساس.
1: الحمد لله.
0: فهذا الحمد لله رب العالمين، شيء ربنا اعطانا اياه ومن علينا فيه سنين طويله، مو يوم ولا يومين. فالحمد لله رب العالمين انه هذا الامن والامان مأثر علينا، على اولادنا، على حياتنا، على مسار عملنا. تروح وانت مطمن، ترجع انت مطمن، لا انت بخايف انه يصير لك شيء، عيالك يصير لهم شيء، ايا كان. الحمد لله رب العالمين، نعمة الامن والامان
1: نعمة.
0: اعظم نعمة نستشعرها في هالايام.
1: اقول لك شيء يا تهاني بصراحة. امس انا والله كنت طالع تقريبا 9 10 وقت الانذار، جاني الانذار وانا في الطريق وكنا في إشارة زحمة زحمة مرة الإشارة، والله قاعد اطالع سبحان الله
0: ولا حد
1: يا
0: يحتز.
1: ربي لك
0: صحيح.
1: ولا كأنه في اي شيء. صحيح. عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم في حكومتنا وفي قيادتنا وفي الامن والامان اللي احنا عايشين. فابدا اللهم انا بس ان دعينا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذه البلاد.
0: أيوة
1: ويمن علينا بالنعمة الامن والامان، ولا كأنه في اي شيء صار. والله حتى تلفت يمين يسار اشوف سعوديين اشوف مواطنين اشوف كل واحد عايش، ولا كأنه سمع انذار ولا سمعنا اي شيء. يا ربي لك الحمد.

0: هذه نعمة، نعمة نقول الله لا يغيرها علينا إن شاء الله، والله يحفظ بلادنا، وبلادنا عصية، عصية على من أراد بها سوء، وهي محمية بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا إن شاء الله، وجنودنا البواسل الله يقويهم إن شاء الله ويحفظهم ويسدد رميهم إن شاء الله.
1: نفخر بكل يعني ما قدم حتى الآن، بكل هذه الإنجازات على مستوى سواء كان يعني الدفاع داخل المملكة العربية السعودية.

0: دائما نعيد ونكرر ونركز، خذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
1: نعم. أيوة.
0: عندنا اليوم مصادر رسمية لإذاعة والتلفزيون وقنوات معروفة لبث الأخبار الصحيحة والموثوقة واللي تم مراجعتها قبل ما تطلع حتى،
1: وكالات رسمية
0: بالضبط. فانتبه من مواقع التواصل الاجتماعي وما تروج له، يا كثر الإشاعات اللي موجودة فيها،
1: كلهم بيقول بيتكلم.
0: فمالك دخل لا في المشهور الفلاني ولا المؤثر الفلاني ولا مدري مين، ما الأخبار خذها من المكان الرسمي.
1: تاني ترى مش مشاهير أو مؤثرين من عندنا، لا
0: لا من برا، شهادة
1: أي من برا، يعني
0: ايه
1: نكون واعين أن أصوات وأبواق من خارج المملكة لإحداث الفتنة والرعب في البلد، وهذا شيء مكشوف، مكشوفين يا ربي لك الحمد، لأنه عندنا الحمد لله مصادرنا الرسمية في نقل الأخبار وإعلامنا بكل جديد. ولذلك حتى اللهم لك الحمد يعني على طول بعد أي ضربة يجيك خبر كامل مفصل
0: بالضبط وين وإيش صار وإيش الإجراء اللي تم اتخاذه،
1: وينقل على قنواتنا الرسمية الإخبارية ونتابع، ويا رب لك الحمد مطمئنين آمنين في بلادنا. فنتحرى الدقة، مواقع التواصل الاجتماعي تجمع ما بين الغث والسمين، فلننتبه ولا ناخذ أي معلومة على محمل الجد من خارج المملكة، نكون حريصين.
0: صحيح.
1: يعني
0: نحام ندافع، لا نصير احنا من نروج للفتنة. أيوة. والأخبار المكتوبة بس.
1: والله يحفظ بلادنا ويديم عليها العز والأمن والأمان، ونجول حنا وياكم في هوا بلادي في ثلاث ساعات جميلة ورائعة، متنقلين ما بين جولات الزملاء المراسلين من مناطق المملكة ومواضيع مختلفة.
0: وانطلاقتنا اليوم في هوا بلادي من المنطقة الشرقية وزميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
2: يا هلا وسهلا تهاني وعلي، ومساء الخير لكم ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ياسمين. تفضلي.
2: الله يسلمكم. طبعا أنا الآن موجودة في مدينة الجبيل الصناعية، وتحديدا في صالة المركز الرياضي بالمدينة الجامعية بالهيئة الملكية. طبعا يقام في هذا المكان بطولات المنطقة الشرقية للمصارعة الرومانية والحرة، واللي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر بإذن الله إلى يوم السبت. طبعا اليوم بدت منافسات المصارعة الرومانية لفئة البراعم تحت سن 12.
0: نعم.
2: وما شاء الله يعني الأجواء مليانة حماس وتحدي بين اللاعبين الصغار، وكل واحد منهم يعني يحاول ويسعى أنه يثبت نفسه ويحقق مركز متقدم في البطولة.
0: الله يوفقهم إن شاء الله.
2: آمين يا رب. فبنعطي تفاصيل أكثر عن البطولة مع مدير إدارة الخدمات المشتركة والتطوير بالاتحاد السعودي للمصارعة الأستاذ عبد الله المزيد. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، تشرفنا فيكم.
2: في البداية ودي تتكلم لنا عن البطولة. طبعا اليوم هو اليوم الثالث للبطولة، كيف شفت مستوى المنافسات خلال اليومين اللي فاتوا، وإيش أبرز الأشياء اللي لفتت انتباهك؟
3: الحمد لله، البطولة طبعا هي بطولة المنطقة الشرقية لجميع الفئات العمرية، كانت ناجحة في بدايتها من اليوم الأول والثاني وهذا اليوم أيضا الثالث. كانت المنافسة على أشدها بين الأندية المشاركة، وبلغ عدد الأندية المشاركة 6 أندية تتنافس فيما بينها، وكلها من المنطقة الشرقية طبعا. الأجمل في هذا الموضوع أن الفئات العمرية الصغيرة هذه كانت تنافسها قوي جدا، والكل كان يبغى يثبت جدارته على البساط.
2: بالعادة الصغار يعني يكون عندهم حماس وعندهم روح رياضية. طيب اليوم المنافسات مثل ما قلت أنا في البداية لفئة البراعم اللي تحت سن 12، ليش تحرصون أنتم على إقامة بطولات لهذه الفئة العمرية تحديدا؟ وإحنا قبل هذا اللقاء أنا صدمتني لما قلت لي أنه في حتى تحت 10 سنوات.
3: صحيح، اليوم الثالث، بدأنا في اليوم الأول تحت 20 سنة، اليوم الثاني المصارعة الرومانية تحت 15 سنة، واليوم أيضا المصارعة الرومانية تحت 12 سنة. أيضا إحنا شغالين على الفئة العمرية الأقل اللي تحت 10 سنوات. الفئة العمرية تحت 12 سنة يعني من الفئات اللي يبدأ يبرز فيها اللاعب ويبدأ تبدأ ملابسها للاستقطاب. دور الاتحاد في هذه المرحلة هو المتابعة والمراقبة في هذه البطولات لاستقطاب النخبة من هؤلاء اللاعبين لتطويرهم أكثر عن طريق الاتحاد السعودي للمصارعة.
2: جميل. البطولة طبعا هي موزعة على 6 أيام، كل يوم مخصص

0: لفئة عمرية ونوع من المصارعة، سواء كانت رومانية أو المصارعة الحرة. ليش اخترتوا هالطريقة في تنظيم المنافسات؟ يعني هل مثلا ما ينفع المصارع في الفئة الرومانية ما ينفع يلعب مع الحرة؟
1: سابقا كان اللاعب اللي ممكن يشارك في يلعب في الحرة والرومانية، لكن من العام الماضي بدأ فصل الفئتين اللي هي الحرة والرومانية كلها على حدة. اللاعب الذي يشارك بالروماني فقط روماني، والحرة حرة، حتى يعني يكون في طريق صحيح حتى وصول العالمية بمشيئة الله، لأن الخلط فيما بين الرياضتين هذا يعني إشكالية. لكن هو لكن فيما بعد راح يكون تخصصه واحد.
0: إيش الإشكالية يعني لما يكون اثنينهم يلعبون مع بعض؟
1: هي صعبة، هو يكون يعني في إرهاق على اللاعب نفسه. لو تلاحظين أن البطولة يعني بدأنا بالثلاث أيام الأولى بالمصارعة الرومانية، والثلاث الأيام الأخيرة بدأنا بالمصارعة الحرة. المصارعة الحرة تختلف عن المصارعة الرومانية.
0: إيش الاختلاف؟
1: اختلاف في المصارعة الرومانية يكون المنافسة باستخدام نصف الجسم من الخصم، أما المصارعة الحرة فله الحق أنه باستخدام الجسم كامل بدون ضرب أو شد الملابس أو أي مخالفات أخرى.
0: طب يعني ممكن وقت المصارعة تصير أشياء خارجة عن الشروط المذكورة سابقا، إيش الشيء اللي ممكن يصير أو إيش العقاب مثلا؟
1: يتم إيقاف المباراة في لحظتها لأن الحكم قريب من اللاعب. الشيء الثاني يأخذ نقطة سلبية عليه اللاعب نفسه اللي خالف.
0: جميل. طب أنا على حسب ما عرفت أن البطولة تدخل ضمن برنامج النقاط الموحد لدعم الأندية، كيف تستفيد الأندية المشاركة من النقاط اللي تحققها في البطولة؟
1: بالنسبة لبرنامج الدعم، صراحة أن الله يقوي وزارة الرياضة ويعطي دولتنا الخير والبركة والتوفيق بالدعم اللامحدود اللي يقدم. يعني الآن في برنامج الدعم الموحد النقاط يدعم جميع الأندية مقابل أنك تعمل يا نادي وتحصل على نقاط معينة، مقابل النقاط تتحول إلى مبالغ مالية وتتحول في حسابات الأندية مباشرة. على سبيل المثال عندنا 6 أندية اليوم، اللي يأخذ الأول مثلا سبيل المثال يأخذ 3 نقاط، الثاني يأخذ 2.5، فعدد النقاط هاي تتحول لمبالغ مالية وتتحول في حساب النادي مباشرة.
0: كذا أنت تخلون الأندية تحرص على لعيبتها.
1: وهذا مشروع دولة، برامج الرؤية، برامج اللي أطلقها سمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية حامل وطن بعد أمريكنا الله يعطي العافية ويقويه، لنشوف هذا كله يعني جهود الكل في العالم يعني يحسدنا عليها صراحة، ويحسد الأندية عليها ويحسد اللاعبين عليها. الآن اللاعب يحصل على مكافآت من قبل الأندية، الأندية تحصل على مكافآت من قبل الوزارة، الوزارة داعمة لجميع الألعاب المختلفة حاليا، يعني في دعم كبير للألعاب المختلفة.
0: طبعا في المصارعة في حتى بنات يشاركون.
1: صحيح، احنا عندنا البطولة، عندنا المصارعة الحرة والرومانية ومصارعة السيدات وأيضا المصارعة الشاطئية، وحققنا الحمد لله مراكز على مستوى آسيا في المصارعة الشاطئية، وحققنا في المصارعة الرومانية على مستوى آسيا، وأصبحنا منافسين شرسين مع الاتحادات صاحبة الباع الطويل في هذه الرياضة زي روسيا وأوزباكستان وكازاخستان والدول هذه، فصرنا احنا الآن نافسوا بقوة.
0: تبارك الله. طب بعد ما تنتهي البطولة إن شاء الله، هي يوم السبت هو آخر يوم للبطولة، إيش الخطوة الجاية للاعبين اللي حققوا مراكز متقدمة؟ كيف يعني ممكن إنهم يستفيدون من هالنتائج في مشوارهم الرياضي؟
1: إحنا كل يوم نهاية اليوم يكون في تتويج، نفس البطولة اليوم يكون في تتويج مباشرة، ويتوزع الميداليات على اللاعبين والشهادات ويتوجون. بعدها في كل يوم يتم اختيار الأفضل اللاعبين في كل يوم. اليوم الأخير يتم جمعها ورفعها للإدارة الفنية وإدارة النخبة في اللجنة الأولمبية لاستقطاب هؤلاء اللاعبين وعمل معسكرات لهم داخلية ومن ثم خارجية ومن ثم مشاركتهم دوليا إن شاء الله.
0: بإذن الله. يعطيكم العافية، ونتمنى لكم ولجميع القائمين على البطولة كل التوفيق، وإن شاء الله يعني نشوف من هالبطولات مواهب سعودية واعدة تحقق إنجازات مشرفة للمملكة في المحافل الدولية بإذن الله.
1: بمشيئة الله.
0: إذن شكرا لمدير إدارة الخدمات المشتركة والتطوير بالاتحاد السعودي للمصارعة الأستاذ عبد الله المزيد، واللي كلمنا عن بطولات المنطقة الشرقية للمصارعة الرومانية والحرة واللي تقام في مدينة الجبيل الصناعية. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: الله يعطيك العافية ياسمين، واتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يعني نراهم في مناسبات عالمية ودولية بإذن الله، ويحرزون المناصب العليا إن شاء الله.
0: بإذن الله.
2: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: يا هلا.

مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وما زالت انطلاقتنا مستمرة من ساعتنا الأولى بإذن الله حتى الساعة 8، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
5: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
6: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
7: يا أخي هذا مستوى، وش تبغى يعني
8: كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
5: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
9: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: خلك معنا
10: هلا بالطيب الغالي
5: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ونرحب بكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. احنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى، وما زلنا في استقبال جولات مراسلية الإذاعة المتنوعة. كنا في المنطقة الشرقية تحديدا في الجبيل، وكنا طبعا في تغطية عن المصارعة الرومانية والحرة لشباب وبطولة المنطقة الشرقية للشباب. وطبعا هذه الأعمار طبعا مهمة لها المشاركة تهاني في الجوانب الرياضية وتحفيزهم. مو شرط انه يعني والله يشاركون لتحقيق النتائج، لا، هي ترى لبناء اجسامهم وعقولهم. صحيح. ويعني دمجهم مع الجيل المشابه لهم في العمر وفي السن، فبالتالي يعني تتضح شخصية الشباب هؤلاء، و يعني تعطيهم قوة شخصية.
1: صحيح. صحيح.
0: وقوة بنية وصحة للمستقبل. فمثل هذه البطولات يعني نتمنى إن شاء الله استمرارها، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. فكنا في المنطقة الشرقية، الحين نروح وين؟
1: أبها.
0: الأجواء الزينة والأمطار والبراد، فنروح لزميلتنا نورة مروعي. مساء الخير يا نورة.
1: مسجلة
0: نورة؟ ها؟ نورة؟
1: إيه بس
0: طيب. طيب أوكي، يلا أنا عندي مكتوب مباشر، لكن يلا
1: صحيح.
0: نروح إلى جولة مسجلة لزميلتنا نورة مروعي من منطقة أبها، موضوع جميل كما عودتنا دائما هي وجميع المراسلين مراسلين الإذاعة، فنستمع ونرجع.
2: في خطوة تعزز ثقافة الأمن السبراني وترسخ الممارسات الرقمية الآمنة، أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مبادرة عسير سايبر برعاية نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح الحوشاني، تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السبراني. وتهدف المبادرة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر الألكترونية وتعزيز حماية البيانات والأنظمة الرقمية من خلال حزم

0: ما من البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية الموجهة لمنسوبي المنشآت التدريبية والجهات الحكومية وأفراد المجتمع. عميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة سرات عبيدة المشرفة على مبادرة عسير سايبر.
1: نتحدث اليوم عن مبادرة عسير سايبر، واللي هي مبادرة توعوية أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير. هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع شهر أكتوبر، شهر التوعية بالأمن السبراني، وفكرتها ببساطة رفع الوعي بمفاهيم الأمن السبراني، وأيضا كيف ممكن الممارسات الآمنة في استخدام التقنية تصبح جزء من حياتنا اليومية، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو حتى في استخدامنا الشخصي للتقنية. طبعا نهدف بشكل أساسي من هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الأمن السبراني وتعريف الناس بالمخاطر الإلكترونية والتهديدات اللي ممكن يتعرضون لها بشكل يومي، والأهم كيفية التعامل مع هذه التهديدات السبرانية.
0: وتتضمن هذه المبادرة ورشا توعوية وحملات رقمية وبرنامج سفراء عسير سايبر.
1: ركزنا في هذه النسخة من المبادرة على أن تستهدف موظفي الجهات الحكومية، وأيضا تشارك فيها منشآت المنطقة في تعريف منسوبيها من المتدربين والمتدربين بمفاهيم وأساسيات الأمن السبراني. نشير إلى أن المبادرة لا تقتصر على فعالية واحدة، هي مجموعة من البرامج والأنشطة تشمل الورش التخصصية واللقاءات التوعوية، أيضا الحملات التوعوية والمساهمة في نشر الوعي لنطاق المدارس والجهات الحكومية الأخرى في المنطقة. نحرص من خلالها إلى أن نصل إلى أكبر عدد ممكن، بحيث نوصل رسائل الأمن السبراني بطريقة بسيطة وقريبة من الناس ومناسبة كذلك لمختلف الفئات.
0: وتسعى المبادرة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة في استخدام الأجهزة والشبكات وحماية الحسابات والمعلومات الشخصية ورفع مستوى الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الحوادث السبرانية.
1: أيضا نشير إلى أن المبادرة مستمرة بإذن الله طوال شهر أكتوبر، تحتوي على سلسلة من الفعاليات والأنشطة وتشارك فيها المنشآت التدريبية، بحيث يكون هناك في تفعيل وتوعية بالأمن السبراني طوال هذا الشهر. رسالتنا من خلال هذه المبادرة أن الأمن السبراني هو مسؤولية للجميع، وليس موضوع يقتصر على المختصين فقط. لابد أن كل شخص يكون عنده الوعي ناحية هذه المخاطر السبرانية، لأن وعينا بيكون هو خط الدفاع الأول، وكل ما كنا أكثر وعي كنا أكثر قدرة على حماية أنفسنا ومعلوماتنا سواء في الحياة الشخصية أو مع المنظمات. الشكر موصول لمن أسهم في نجاح هذه المبادرة ويعملون عليها طوال الشهر، وهم ممثلي المبادرة في المنشآت التدريبية بالمنطقة. كذلك الشكر للجهات الحكومية اللي تعاونت في نشر التوعية على نطاق أوسع لموظفيهم، وبإذن الله أن هذه المبادرة تحقق الأهداف المرجوة لها على خير.
0: تجسد مبادرة عسير سايبر

مراسلين في جميع أنحاء المملكة. كنا في أبها، نرجع الرياض مع مخرجنا محمد الحميضي، ونطلع فاصل جميل ورائع نريح فيه شوي كذا، ونرجع نكمل فقرات هوا بلادي.

0: هو بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: هبوك يا الطفش، الحين وش قاعد اسوي؟
2: اشياء كثيره نقدر نسويها،
5: سوالف مع نفسي ولا وش اسوي،
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: ايش تبي؟
6: ابي العب معكم.
2: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود. اقوى تنتين فيك يا الرياض. برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
0: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدا مع اخبارنا ونتحدث عن جبال منطقه جازان والتشكيلات الصخريه التي تختزن تاريخ الارض وتثري سياحه الاكتشاف والمغامره. طبعا تكشف جبال منطقه جازان جانبا فريدا من تراثها او ثرائها السياحي، ويتجاوز تنوع وجهاتها الممتده بين البحر والسهل والجبل إلى ما تحتفظ به تضاريسها من تكوينات صخرية وشواهد جيولوجية تختزل مراحل من تاريخ الأرض وتحولاتها الطبيعية. كذلك تمنح الزائر فرصة لاكتشاف معالم استثنائية تجمع بين جمال المشهد وعمق التكوين. كذلك تفتح آفاق رحبة لسياحة الاستكشاف والمغامرة، وتعكس التكوينات الصخرية في المرتفعات الجبلية تنوعاً لافتاً في أشكالها وألوانها وخصائصها الجيولوجية، تحتفظ بآثار تحولات طبيعية امتدت عبر أزمنة سحيقة تقدر بملايين السنين. تكشف القمم والوجهات الصخرية والأخاديد والممرات عن ملامح نحتتها عوامل التعرية على امتداد العصور، لتشكل معالم طبيعية تستقطب السياح وهواة التصوير والباحثين عن تجارب ميدانية مختلفة.
1: وطبعا تتخذ هذه التشكيلات ملامح متعددة، فمنها جروف شاهقة تتسم بحدة انحداراتها، وكتل متدرجة تتخللها الشقوق والتجاويف، وأسطح صخرية تظهر عليها خطوط وانحناءات ونتوءات تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، وتمنح اختلافات اللون والملمس في كل موقع طابعا بصريا خاصا، سبحان الله العظيم. يعني فيما يكشف الاقتراب من الصخور تفاصيل دقيقة لا تظهر للناظر من مسافات بعيدة. في محافظة الريث تقدم جبال القهر ووادي لجب مشهدين متباينين من هذا التنوع التكويني، ترتسم أمام عين الناظر إذ تمتد الجروف الصخرية على سفوح المرتفعات، بينما يشق وادي لجب طريقة بين جدران شاهقة تتقارب في بعض المواقع تتباعد في أخرى لتشكل ممرات وانعطافات تتغير فيها مساحات الضوء والظل، وتمنح الزائر تجربة تتجدد تفاصيلها مع كل خطوة في المسار.
0: أيضا تتميز جبال الحشر بمحافظة الدائر وبني مالك بامتدادها أو امتداداتها الصخرية، فيما تتداخل تضاريس محافظة فيفا مع المدرجات الزراعية والمساكن الحجرية التقليدية في مشهد يكشف علاقة الإنسان بطبيعة الأرض وأساليب الاستفادة منها. محافظة هروب طبعا معروفة، تتوزع المعالم الجبلية بين المرتفعات والأودية والمسالك الطبيعية لتمنح هذه المواقع مجتمعة خيارات للتنزه والتصوير والمشي، وكذلك التعرف على الخصائص الجغرافية اللي تتميز بها كل جهة. عديد من المواقع علي
1: أكيد طبعا صراحة، يعني أنا اللي قريت عنه وادي لجب لأني شفته صراحة ما رحت له، لكن شفت المنطقة بجمالها جداً. وادي كان جميل صراحة، وفي تنوع وفي متاهات حلوة، واستفادوا منها المرشدين السياحيين في المنطقة بصراحة.
0: جميل الاستكشاف، الممارسات الرياضة،
1: تنوع جميل ورائع. وفي وقت معين تروح له،
0: صح،
1: أوقات في النهار،
0: نعم،
1: والوصول لها خاصة إذا كان في أمطار يقول لك تجنب هذا الوادي لأنه يكون فيه سيول وفي،
0: صحيح.
1: فبصراحة يعني أنا شفت المنظر خيالي وجميل جدا، وتجربة حلوة للمحبين التجارب هذه،
0: الهايكينج وللناس اللي تحب
1: التسلق
0: يعني
1: والسباحة اللي فيها صعوبات. يعني أنا والله أتمنى أنه يكون مثلا في مسابقات تلفزيونية إذاعية تقام في مثل هذه الأودية للشباب، يعني أعطاهم روح مغامرة، صحيح، حلوة. فهالأماكن صراحة تكون ثرية جدا بهذه الأشياء الجميلة والثرية في بلادنا. فجمال بلادنا متنوع، سواء في الجبل، في الساحل، في الصحراء، في كل مكان بلادنا جميلة، ونتمنى إن شاء الله يدوم هذا الجمال، والله يديمه إن شاء الله ويحفظ بلادنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. واليوم أيضا نتحدث عن جانب مهم وهو جانب التدريب والتطوير اللي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان استدامة قطاع الطهي ورفع كفاءة العاملين فيه، خاصة مع النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. في هذا السياق نتحدث اليوم مع الشيف ميادة صالح، كواحدة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في تدريب الطهاة وتطوير الكوادر المهنية. شيف ميادة حياك الله.
1: يا هلا تهاني، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، نورتينا اليوم في برنامج هوا بلادي.
1: نوركم والله.
0: شيف ميادة، أنت ما شاء الله تبارك الله يعني تعتبرين محكم دولي وكذلك مختصة في تدريب وتطوير قوائم الطعام وتوثيق الأطباق التراثية. وبنطلق معاك من مسماك، إيش يعني تدريب وتطوير قوائم الطعام وتوثيق الأطباق التراثية؟
1: شوف، التدريب طبعا يشمل من تجربة العميل، من مجرد أني أنا أكون عنده داخل كأساعدة مثلا في المنشأة وتحويل فلسفة العلامة التجارية يعني إلى سلوكيات يومية، إلى أنه يتقدم الطبق للعميل اللي بيدخل عنده. فهي تتابع وما في شيء نقدر نفصل عن الشيء الآخر. فأنا لما أجي أدرب الموظفين اللي هم الشفات، مش بس أني أدربه كأنه بس كطاهي، لا، كأنه يعيش التجربة مع العميل إلى من يوصلها له إلى منتج يستمتع فيه.
0: جميل جدا. تصميم البرامج التدريبية هل هو يختلف من شخص للثاني أو مطعم للثاني أو هوية مطعم إلى الآخر؟
1: أي أكيد أكيد، لأن أول شيء قبل ما أنت تسوي هوية للمطعم لازم تفهمي الركيزة الأساسية إيش نوع الخدمة اللي بيقدمها المطعم. هل هو فاين داينينج ولا هو فاست فود، يعني هل هو مطعم يكون بفاخر أو سريع. هنا التدريب بيختلف من منشأة لمنشأة.
0: جميل. طيب خلينا نتحدث عن المهارات والتقنيات الأساسية اللي ترتكز عليها أو يرتكز عليها طبعا الطاهي في المطبخ السعودي.
1: شوفي، إحنا لأنه إحنا داخلين بقوة بالآونة الأخيرة العالم، داخلين بقوة، فما يعني نلتزم بس إن نقول مهارات الطاهي زي العالم، إنه لازم يكون ملتزم بالتقطيع، يعرف إنه هذا دايست، يعرف إنه مثلا إنه هذه الحرارة. تعدى الموضوع إنه وصلنا إنه لازم يفهم الرسالة، الرؤية، القيم الجوهرية، يفهم الاستدامة، يكون عنده إدراك بإدارة المخاطم الهافة، بيكون عنده معايير السلامة ملم فيها الآيزو، مو بس إنه يقدم الطبق. إذا ما اكتملت الصورة كاملة فصعب إنه يقدم شيء. والأهم من هذا، قبل ما يشتغل أي شيف أو إن إحنا نقوم بتدريبه، نفهم كيف القصة حقت العلامات التجارية أو المطعم اللي هو فيه. لازم يكون عنده انتماء، لازم يكون عنده الهوية، فاهمها ومتشربها بقوة. عشان هو يعرف يعطي.
0: جميل. يعني إحنا اليوم ما نقدر نقول إنه أي شخص ممكن يدخل المطبخ السعودي ويتقن الأكلات السعودية إذا ما كان عنده هوية من الأساس.
1: شوفي، أنا ما أقدر أقول لك إنه صعب، ولكن مع الممارسة ووضع جدول، زي ما تقول جدول زمني، طبعا مع التدريب ممكن أي أحد يجيده، زي ما إحنا أجدنا الأكلات العالمية، ما في شيء صعب يعني.
0: يا سلام، ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن التزام من خلال التدريب طبعا، والتزام الطهاة معايير دقة أو دقيقة جدا. ما هي المنهجية التي تتبعها أو تتبعونها لتدريب العمالة غير السعودية علشان يتقنون نكهات الأطباق الشعبية الأصيلة؟
1: هم أتوقع أشياء مهمة أساسية. أول شيء قبل ما أجيب أي أحد بيكون غير متحدث بلغتنا، لازم يكون فاهم اللغة 100%. يعني إذا هو ما يتكلم نقدر نجيب مترجم معانا وإحنا نقوم بالتدريب. ثاني شيء، كل شيف معروف صديقه الصدوق الميزان. الميزان دائما نستخدم الجرامات، كل شيء يكون مكتوب بموازين ومعايير ثابتة، عشان هو لما يجي يشتغل ما يطلع ما يحد. نعطيه الوصفة بالموازين والمعايير وممكن كمان نستعين بالبروشور أو اللوائح اللي جميل. تكون ثابتة قدامه عشان يمشي عليها مرفقة بصور. هذه في طريقة التدريب لغير السعودي.
0: ممتاز. يظل أنه على طاري الميزان، تعرفين الجملة المعتادة اللي دايما يعني يكررونها، عيرك ميزانك، يعني هذه متى تصير صحيحة؟
1: والله هذه تصير في البيت، بس عينك ميزانك في المطاعم وانت قاعدة تعطي تجربة للعميل تكون ثابتة والذائقة تكون دائما جميلة. لازم نلتزم بهذا الشيء مهما كان الشيف متمكن.
0: صحيح. شيف ميادة، كيف يتم تقييم كفاءة الفريق بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟
1: شوفي، أنا بالنسبة لي المتسوق الخفي أجمل شيء، بغض النظر عن أنه في برامج إنها تقييمية أو كذا، بس يعني تحتمل الصحة والخطأ أوقات يعني، ولو الاختلاف الأذواق لبارة السلع.
0: صحيح.
1: بس أنه زي ما قلت لك أن إحنا نكون في متسوق خفي دائما السري، دائما يحاول أن صاحب التدريب اللي فعلا كفو يحطه دائما في ضمن برنامجه. غير كذا أن المتابعة دائما مع أصحاب المنشآت والمطاعم شيء ضروري، وفي برامج كثير الآن بالتواصل الاجتماعي موجودة ولتتبع هذه الأشياء أو مسيرة.
0: ممتاز. اليوم نتحدث عن مهنة للجنسين، للفتيات وللشباب، إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها لهم في هذا المجال؟
1: دائما أقول إحنا هدفنا وما جينا في هذا المجال إلا بالشغف، الشغف هو دائما وقودنا الأول، بس لازم نعزز هذا الشيء بالاستمرارية. صحيح. التطوير ودائما الدراسة الدراسة وعدم التوقف. اللي يقول إنه وصل معناه انتهت مهنته. دائما.
0: صحيح.
1: التعليم المستمر هو سر النجاح.
0: شيف ميادة، أنا شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم وهذا الحوار الجميل، وفخورين فيك أكيد.
1: شكرا لكم أنتم اللي تحت الفرصة لنا.
0: الله يعطيك العافية، يومك جميل.
1: ويعافيك، يومك جميل.

0: طبعا احنا اليوم لما نتكلم عن المطبخ السعودي نتكلم عن مطبخ يجيده الكبار والصغار، نتكلم عن نكهات لذيذة متنوعة مختلفة من منطقة إلى أخرى. لا نتحدث عن مهنة خاصة بالنساء أو مهنة خاصة بالرجال، إنما هي مهنة مشتركة أجادها الرجال ما شاء الله تبارك الله، وصار عندهم لمسة في هذا المجال، ويظل السيدات لمسات أخرى في صنع الأكلات الشعبية. في كل الأحوال للنساء والرجال نتمنى لهم التوفيق في هذا المجال، وفعلا هذا من المجالات اللي اكتسحها السعودي بقوة في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة. مستمعينا طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا فيها وبلادي، ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية لهذا اليوم في حلقة هوا بلادي، وما زال لدينا العديد من الفقرات والمواضيع إن شاء الله اللي حنتكلم عنها في حلقة اليوم. طبعا تهاني، احنا نعرف انه هوا بلادي دائما يعتمد على الأخبار، يعتمد على اللقاءات والفعاليات المقامة في جميع حلقات هذا البرنامج. احنا طبعا احنا نتكلم عن مواضيع مختلفة، وحصاد المراسلين اللي يعطيهم ألف عافية دائما معنا متواجدين ويقدمون لنا مواضيع مهمة، ونحاول ننقلها للمستمع العزيز بطريقة تكون يعني إن شاء الله جميلة ورائعة من خلال الثلاث ساعات اللي نتمنى إن شاء الله نوفق فيما نطرحها في حلقات هوا بلادي. فطبعا احنا دائما نكون معكم في تواصلنا في هوا بلادي، ومواضيعنا مستمرة وأخبارنا أيضا مستمرة في هذه الحلقة وجميع حلقات هوا بلادي.

0: نروح تهاني لخبر جميل ورائع عن مطارات المملكة وتحديدا مطارات الدمام. تحصد 3 شهادات اعتماد دولية لتعزيز وصول ذوي الإعاقة وتشمل مطارات الملك فهد والأحساء والقيصومة. يعني حققت مطارات الدمام 3 شهادات اعتماد ضمن برنامج تعزيز الوصول بالمستوى الثاني من مجلس المطارات الدولي الACI. شملت مطار الملك فهد في فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي في إنجاز يعكس جهودها المستمرة لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المسافر.
1: طبعا جاء هذا الاعتماد تتويجا لجهود مطارات الدمام في تعزيز سهولة الوصول

0: تحسين تجربة السفر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق خطط وأطر حوكمة تدعم توفير بيئة سفر ميسرة وشاملة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: طبعا أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد الحسني أن حصول المطارات الثلاث على هذا الاعتماد يعكس التزام مطارات الدمام بتوفير تجربة سفر تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تعزيز سهولة الوصول يشكل أولوية في تطوير الخدمات والمرافق بما يمكن المسافرين من التنقل براحة واستقلالية.
0: أيضا أضاف أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتكامل جهود فرق العمل في المطارات الثلاث، مؤكدا استمرار مطارات الدمام في تطوير خدماتها ومرافقها وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير تجربة سفر ميسرة شاملة لجميع المسافرين.
1: يا سلام، تستحق هذه
0: المنطقة الشرقية الحقيقة دائما يعني سباقة في حصد الجوائز، في يعني الدخول في المنافسات على مستوى عالمي، سواء كان من خلال المطارات، البنية التحتية، حتى على مستوى الأشخاص والأفراد ما شاء الله تبارك الله نجدهم يشاركون في كثير من المسابقات ويحصدون الكثير من الجوائز.
1: صحيح.
0: طلابنا وطالباتنا من المنطقة الشرقية أيضا يعني إبداعهم
1: ما شاء الله
0: يعني امتد
1: مستمر.
0: بالضبط.
1: وطبعا هي فئة غالية علينا ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. فاهتمامات المطارات فيها
0: بالضبط.
1: ودائما هذه من الأشياء المعيقة لما تروح منشأة أو مكان وما تجي فيه ما تلقى فيه توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني فعلا تقول هذول جزء من المجتمع. فلكن الحمد لله مطارات الدمام وجميع مطارات المملكة تهتم بهذه الفئة الغالية وتهتم بتوفير الخدمات المناسبة لها. طيب نروح إلى منطقة نجران. تحتفل منطقة نجران باليوم العربي للبيئة الموافق 14 من أكتوبر من كل عام، وهي تمتلك إرثا طبيعيا وزراعيا استثنائيا يمتد من القمم الجبلية الشامخة إلى الأودية الخضراء والمزارع الخصيبة والمنتزهات الساحرة، وصولا إلى أطراف الربع الخالي ومحمية عروق بني معارض، مما يجعل الحفاظ على هذا التنوع وتنميته مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر الجهود.
0: أيضا تتميز تضاريس نجران بتنوعها بين المرتفعات والتلال والشعاب الصخرية والسهول الخصبة اللي تتخللها الأودية، وفي مقدمتها وادي نجران الذي تحيط به مزارع النخيل والحمضيات والعنب، كما تنتشر أشجار السدر والسلم في عدد من الأودية والمواقع الطبيعية، فيما تضفي الجبال والكثبان الرملية تنوعا على المشهد الطبيعي وتوفر موائل للنباتات والحياة الفطرية.
1: طبعا في الجزء الشرقي من المنطقة تمتد الرمال ضمن نطاق الربع الخالي، يعني الجزء صحراوي في الجزء الشرقي من
0: صحيح.
1: منطقة نجران، فيما تقع محمية عروق بني معارض في غربة، وتتميز المحمية ببيئات طبيعية وتكوينات جيولوجية متنوعة تؤدي دورا محوريا في حماية الموائل والتنوع البيولوجي بما يشمل أنواع من الحياة البرية كالمها العربي وضب الريم.
0: أيضا تعد الزراعة عنصرا أساسيا في البيئة والمجتمع بنجران، تضم المنطقة أكثر من 5000 مزرعة تمتد على مساحة تجاوز 27,000 هكتار، وتشمل أبرز المحاصيل النخيل، الحمضيات، العنب، التين، الفراولة، إضافة إلى محاصيل أخرى متنوعة. كذلك شهدت زراعة البن مؤخرا نموا ملحوظا، إذ تجاوز عدد أشجاره 100,000 شجرة موزعة على 111 مزرعة في المنطقة.
1: يا سلام يا سلام ما شاء الله. تسهم هالتقنيات الزراعية الحديثة منها الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في الأوساط الخاملة في تنويع الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المياه، وأيضا تسهم كذلك في مبادرات تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف في الحد من التلوث وتعزيز خصوبة التربة. ويعمل مركز استدامة في نجران على حفظ الأصول الوراثية لبعض أصناف الحمضيات والنخيل المحلية وإجراء تجارب على محاصيل واعدة وإنتاج شتلات ملائمة للظروف البيئية والمناخية للمنطقة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا تأتي أو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي في المتنوعات.

0: المنزهات والمواقع الطبيعية كمتنزه الملك فهد الوطني في غابة سقام، ومن خلال التشجير والعناية بالنباتات والأشجار المحلية وصيانة المتنزهات. كذلك أعلن موسم التشجير الوطني لهذا العام عن زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في المنطقة منذ عام 2021، ضمن هدف يبلغ نحو 7 ملايين شجرة بحلول عام 2030، محققا نسبة إنجاز تصل إلى 85.9%.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذه الجهود تأتي في إطار البرنامج الوطني للتشجير ومبادرة السعودية الخضراء الراميين إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية في حماية الطبيعة، ويمثل التنوع البيئي في نجران ثروة طبيعية تستدعي مواصلة حماية الغطاء النباتي والموائل الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والحد من الممارسات الضارة بالأودية والمتنزهات والحياة البرية. ويجدد اليوم العربي للبيئة التأكيد على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية والمجتمع لصون هذا الإرث وضمان استدامته للأجيال القادمة. إذن هذا جزء بسيط من بلادنا نجران، مو طبعا يعني نقلل من نجران، ولكن نجران إحدى المناطق المهمة في مملكتنا، ولكن حنا نقول يعني شوفوا بس هذه منطقة واحدة،
0: هذه منطقة واحدة، وكيف الاهتمام بالزراعة
1: والتنوع اللي فيها. صحيح. والتضاريس. صحيح. المختلفة في نجران، فعمار يا بلادي إن شاء الله، ودوام الازدهار والرقي إن شاء الله.

0: حياكم الله فيها وبلادي، وما زلنا متواصلين معكم. نروح إلى فقرة مهمة، فقرة لبناء القدرات وشخصية الفرد في المجتمع. موضوعنا اليوم عن القيادة والريادة والتأثير. طبعا هذه القيادة والريادة والتأثير ثلاثة مفاهيم تتكامل لتصنع الفرق في حياة الأفراد والمجتمعات. القيادة رؤية توجه، والريادة شجاعة تبتكر وتتجاوز المألوف، أما التأثير فهو الأثر الذي يبقى في النفوس. الفكرة التي تلهم، والكلمة التي تحفز، والموقف الذي يصنع تغيير. هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا في بناء الشخصية. سعدنا اليوم الحديث عن هذا الموضوع، عن القيادة والريادة والتأثير في فقرتنا في هوا بلادي. سعدنا أن نستضيف الأستاذ أريج المعلم، الأمين العام للجمعية السعودية للتوحد. مساء الخير أستاذ أريج.
1: يعني بس بصحح، جمعية أسر التوحد.
0: أي جمعية أسر التوحد.
1: التوحد صحيح.
0: جميل. يعطيك ألف عافية أستاذ أريج.
1: الله يعافيك.
0: وحنا سعداء والله بتواجدك معنا للحديث عن هذا الموضوع المهم جدا، وبناء الشخصية والقيادة والريادة في وتأثير أيضا هذه الثلاث مفاهيم على شخصية الإنسان. ما الفرق بين القائد والرائد والشخص المؤثر أستاذ أريج؟
1: الحقيقة أخوي علي، يعني بداية مقدمتك يعني ما خليت لي شيء، ما شاء الله. وصفت القيادة بطريقة جدا جميلة، والريادة والتأثير، والحقيقة أنهم خليني أقول لك هرم ثلاثي عشان نقدر نصنع أي تغيير في أي مكان تكون فيه. لازم نكون عندنا هذه الثلاث قيم. خليني أقول لك القيادة اليوم ما هي بصفة، القيادة قيمة. الفرق اليوم بين لما تقول هذا قائد وهذا يدير وهذا مدير، القائد يعني يحرك البشر عشان يصنع منهم قادة آخرين يعني يديرون العجلة فيما بعد. وبالضبط التأثير، يعني اليوم كل الهرم هذا يرجع لبعض. يعني القائد قوة قيادته في قوة تأثيره. اليوم احنا يعني بندير أمور معينة، بس فيما بعد بيجي من بعدنا يدير. صحيح. هذه الأمور، إيش الأثر اللي حنا يعني منحنا لهم عشان يكون عندهم ريادة.
0: يا سلام.
1: ريادة وابتكار في تقديم برامجهم، في تقديم مشاريع جديدة. اليوم احنا في وطن الحقيقة يعني ما يقبل بأوساط الحلول، يعني تعودنا دائما ان نكون في الصف الأول.
0: صحيح.
1: والله يحفظ وطننا من كل شر. آمين. ان شاء الله. آمين. في هذه الأيام فالحقيقة ان يعني هي هرم ثلاثي، اذا سقط واحد منهم يسقطون البقية كلهم.
0: صحيح. طيب أستاذ أريج، أنا أبغى أميز ما بين القائد الملهم مع المدير التقليدي. أكيد في صفات ممكن نكتشفها في القائد الملهم تميزه عن المدير التقليدي، ممكن نكتشفها
1: 100%. اليوم المدير العادي يعطي توجيهات معينة ويتابع فيها بغض النظر عن أنه يقيس قدرات فريقه أو يلهمهم أو حتى ينتبه لأبسط الأمور، حتى لو

0: كانت أمور شخصية تعرقل سير تقدمهم، بينما القائد يكون حريص دائما على الصحة النفسية والعقلية والعلمية للموظفين وقدراتهم، وكيف يقدر يلهمهم من خلال إعطائهم فرص يعني تمكنهم من شعور الإنجاز. واحدة من الممكنات النفسية اللي تساعد الإنسان على التوازن النفسي هو قدرة الإنسان على الشعور بالإنجاز.
1: صحيح.
0: فهذه من الأمور اللي تساعد على رفع ثقة الإنسان بنفسه، واليوم ما يقدمها المدير العادي. يعني القائد اليوم الملهم هو اللي راح يساعد الموظفين على زيادة ثقتهم بنفسهم، وبالتالي راح يعود على المنشأة أو المؤسسة اللي هم صحيح. يعملون فيها يعني بعمل ريادي.
1: صحيح. أنا أعتقد إذا توافقين أستاذة أريج أنه القائد الملهم هو اللي يتفهم طبيعة المجموعة اللي تعمل معه، قدراتهم، وبالتالي يعرف يوكل المهام للأشخاص المناسبين في هذه المجموعة. عشان كذا احنا نقول دائما القائد الملهم يخرج بنتائج إيجابية، وهذا الهدف من عمله، الخروج بنتائج إيجابية، تأقلم مع المجتمع، مع المجموعة اللي يعمل معها، مختلف عن المدير التقليدي اللي هو أنا قدمت التعليمات نفذوها أيا يكن، يعني أنا ما لي شغل بالمجموعة بما تتميز.
0: ويمكن صحيح ولا قطع الوردة، كثير من المنشآت اللي يعني تعرف تفرق بين أنه وجود فيها قائد أم مدير، إذا غاب المدير يتوقف الشغل، بينما إذا غاب القائد ما يتوقف الشغل. صحيح. لأن الديناميكية العالية اللي هو ورثها في قدرات الزملاء وفي العمل خلى المنظومة تمشي بشكل جدا إبداعي وجميل، لأنه حط سيستم واضح أو حط نظام واضح للعمل، حفزهم، فهم قدراتهم، دفعهم بطريقة إيجابية، ترك الأثر. أجمل شيء يعني من خبرتي في مجال القيادة، سواء بالقطاع الحكومي ولا بالقطاع الخاص أو بالقطاع الثالث، أن اليوم أنت تحط نظام وتوكل للفريق وتحط لهم هدف بعيد وتتركهم يمشون. أسوأ شيء أنك تقعد تتابع على كل خطوة وكل تحرك، وهنا بيكون في عرقلة ويعني ضياع لوقت وجهد. لكن لما تتوضح الرؤية دائما للفريق، اليوم احنا ودنا نكون بعد سنتين في المكان الفلاني، حققنا المشروع الفلاني، خدمنا عدد كذا، مؤشرات أداء واضحة، تلقى الفريق يشتغل، خلاص يشتغلوا بإلهام، وبكرة يطلعون لك أفكار حتى خارج الصندوق. يمكن أنت كنت حاط حدود معينة في المشروع، يجونكم بأفكار إبداعية، لأن الرؤية بالنسبة لهم عارفين حنا لوين نبغى نوصل.
1: جميل. طيب نتكلم أستاذ أريج عن إعداد قادة المستقبل، وش المبادرات الوطنية والمؤسسات التعليمية المجتمعية اللي تصنع قادة للمستقبل برأيك؟
0: أي شيء أخوي علي فيه أثر وتأثير واضح ومشروع مستدام يكون خلفه قائد مستقبلي. اليوم كثير من المشاريع اللي موجودة فيها استدامة عالية، لأن النظرة تغيرت بشكل كبير. يعني يمكن في السابق كنا نشوف مشاريع تبدأ ثم تتعثر.
1: صحيح.
0: قد ينقصها رؤية، قد ينقصها تخطيط، قد ينقصها كوادر، قد ينقصها قائد جيد.
1: صحيح.
0: من البداية أساسا. لكن اليوم يعني في كثير من المشاريع الوطنية اللي يعني كان من الأساس رؤيتها واضحة، تحفيز، كان فيها إلهام، وصلت يعني لأماكن كثيرة. واليوم يمكن بحكم يعني وجودي في الجانب الاجتماعي وتقديم بعض المشاريع الوطنية على مستوى المملكة، وجدنا كيف أنها حتى لو بدأت مثلا السنة هذا بدينا على 100 ولا 200 شخص استفادوا منها، السنة القادمة نلقى التقدم، وصلنا ل 300 400 500 شخص استفادوا. وهنا ونشوف السنوات اللي بعدها واللي بعدها. وهنا اليوم كل ما زاد اعداد الاشخاص اللي يستفيدون من هذه المشاريع الوطنيه والاثر الاجتماعي، ونقدر نقيس بعد يعني نقيس الاثر، كم منهم استفادوا، كم منهم تغيرت حياتهم او جوده حياتهم كانت افضل.
1: يا سلام. وش الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي للريادة والابتكار أستاذ أريج؟ في فرص؟
0: أنا ما أقول لك في فرص، أقول لك في عقول.
1: صحيح.
0: اليوم عقلك هو اللي يصنع الفرصة، استعدادك واستغلالك لكل الموارد اللي موجودة. اليوم احنا ما ينقصنا شيء، يعني في تمكين تقني عالي، في تمكين معرفي عالي، في تمكين تعليمي عالي، تمكين تطوعي حتى عالي. يعني اليوم في جزء من الأجزاء اللي تساعد على تنمية الشخصية وتنمية الأفكار هي التطوع.
1: صحيح.
0: أنك أنت تتطوع وتكتسب خبرات ويصير عندك مهارات التواصل عالية، وبالتالي حتى لما يعني يصير في مشروع أنت تبغى تبتكره حيكون عندك المخزون اللي كون لك هذه الفرصة. أكيد موجود فرص، ولكن قبلها العقول. يعني اليوم إحنا لازم نستثمر عقول الشباب ونبدأ أن نوجهها التوجيه الصحيح لخدمة وطنها. جميل. وخدمة خدمة أبناء الوطن برضو.
1: يا سلام. طبعا يعني نقول بالمختصر أنه لا ننتظر الفرص، نبحث عن هذه الفرص، نصنع هذه الفرص، بالتالي نجد أنفسنا في مكان متقدم، مكان ريادي، قادة، نجد أنفسنا قادة لأننا نصنع الفرص، وليس الفرص هي من تصنع العقول. هذا كلام جميل والله أستاذ أريج، ونتمنى إن شاء الله أنه شبابنا يعني يستفيدوا مثل من هذه النصائح وهذه المعلومات الرائعة والجميلة. الله يعطيك العافية أستاذ أريج المعلم الأمين العام لجمعية أسر التوحد، استمتعنا معك في الحديث عن القيادة والريادة والتأثير، ونتمنى إن شاء الله أنه فدنا وقدمنا الفائدة للمستمع العزيز. شكرا لك أستاذ أريج.
0: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية.

يعني موضوع مهم وجميل بصراحة، القيادة والريادة والتأثير. لابد أن تكون قائد، رائد، مؤثر في مجتمعك، في مكانك، في عملك، حتى تصبح يعني محل اهتمام الآخرين. القيادة شيء مهم جدا، مثل ما قالت الأستاذة أريج، لا ننتظر الفرص. في بعض الأشخاص ينتظر الفرصة يقول لك والله ما وجدت الفرص. في ناس تصنع الفرص، تبحث عنها. بحثك عن الفرص هو اللي يوصلك إلى نقطة أنت تريد أن تصل إليها، سواء كنت قائد، رائد، مؤثر. فهذا الفرق ما بين الإنسان العادي والقائد الملهم. ونتمنى إن شاء الله للجميع إن شاء الله أن يجد الفرص المناسبة ويبحث عنها بطريقته الخاصة، ويكون مؤثرا في مجتمعه، رائدا في مجتمعه، قائدا في مكان عمله.

0: هو بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية

0: من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم بانتظار ساعتنا الثالثة، ربع ساعة تقريبا أو عشر دقائق تفصلنا عن الساعة الثالثة، وما زلنا متواصلين في هوا بلادي وفي تقديم فقراتنا وأيضا حصاد المراسلين مراسلي الإذاعة المتواجدين في جميع مناطق المملكة. نروح إلى منطقة حائل وإلى زميلنا العزيز مرزوق العردان. حياك الله أبو صفوق ومساء الخير.
1: نور أخي علي وأيضا الزملاء محمد وكافة الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، نقول الله يحييكم من حائل.
0: يا هلا والله أبو صفوق، كيف الأجواء عندكم؟ بدأ الجو يبرد في حائل؟
1: صحيح فعلا الأجواء تقريبا من أسبوعين تغيرت عندنا في حائل
0: ما شاء الله،
1: وأيضا السحب ولله الحمد تملأ السماء منطقة حائل عموما، وهطلت بعض الأجزاء وبعض المناطق حصل لها بعض الرشوش بعض الأشياء من الوسم بإذن الله، نعتبره إن شاء الله والخير إن شاء الله قادم للمنطقة وفي كافة مناطق المملكة بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين، الله يبارك لكم ويرزقكم إن شاء الله الخير إن شاء الله. جولتك اليوم وين متواجد اليوم يا أبو صفوق؟
1: نعم، بس أنا أحب أقول إنه إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله سنة خير وبركة، وبإذن الله تعالى يكثر الربيع في كل أرجاء البلاد ولله الحمد. وأنا اليوم تواجد، طبعا إحنا اليوم كنا في من أجمل المحافظات حقيقة، هي محافظة الشنان، ويمكن هذه المحافظة تعتبر مميزة باعتبار موقعها المميز الواقع ما بين طريق القصيم الرياض السريع حائل، أيضا وجود عدد من الطرق التقاطعات اللي تعطي هالمحافظة أهمية كبرى.
0: يا سلام.
1: لذلك صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة حفظه الله كان اليوم في هذه المحافظة ودشن عددا من المشاريع التنموية بالمنطقة.
0: ممتاز.
1: لوصف بعض هذه المشاريع أو تغطيتها ولإخباركم أيضا، اسمح لي أخوي علي أن أرحب بسعادة المهندس سعود العلي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بمنطقة حائل. مهندس حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: حياكم الله ويسعد الله مساكم، ونشكر لكم هذه المواكبة وإتاحة هذه المساحة للحديث عن التنمية في حائل، وهي جوهرة ضمن جواهر هذا الوطن يعني الغالي، مثل بقية المدن التي تشكل هذه الصورة الجميلة المتماسكة المتلاحمة لهذا الوطن الغالي تحت ظل هذه القيادة الرشيدة. نعم
1: نعم نعم. مهندس، كان سمو الأمير في جولة دشنا أو افتتح أيضا مبنى المحافظة الجميل وأيضا عدد من المشاريع التنموية، لعلنا وعسى أن نعطي لمحة مختصرة عنها تلك المشاريع.
2: نعم أخوي مرزوق الله يطول عمرك، كما ذكرتم في مستهل حديثك كنت وأخي علي عن الحديث عن الخير في هذه الأجواء الجميلة جدا واللطيفة، وعن يعني إن شاء الله موسم متوقع بحول الله تعالى أن يكون موسم ربيعي مميز في منطقة حائل، ومن هذا الربيع ومن هذا الخير ما تحظى به منطقة حائل من دعم سخي من قيادتنا الرشيدة في مشاريع التنمية عامة، حيث تسير عجلة التنمية بخطى ثابتة وواثبة نحو رؤية السعودية 2030، ومن ذلك هذه المحطة التي توقفنا عندها اليوم برعاية كريمة وتشريف من سمو أمير منطقة حائل.

0: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، حيث تم تدشين عدة مشاريع تنموية وخدمية تعنى بالقطاع البلدي بحضور سعادة أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي. ولا شك أن يعني أمانة منطقة حائل تعتبر هي الذراع البلدي التنفيذي تحت مظلة وزارة البلديات والإسكان، لما يعني تلقاه كافة مدن المملكة من برامج تعنى بالأنسنة وجودة الحياة، حيث أن هذا المفهوم من قبل وزارة البلديات والإسكان لم ينحصر في المدن الرئيسية، بل اليوم يعني نشاهد في كافة المحافظات، في كافة يعني المدن، في كافة يعني المراكز، في كافة يعني المواقع والضواحي التابعة للمناطق عامة، جاءت هذه المشاريع يعني اليوم لتخدم سكان هذه المحافظات وهذه المدن وزوارها. كما ذكرت يعني تقع على محاور حركة دولية هامة جدا. أيضا إن ذكرنا يعني الميز لماذا نحن اليوم في شنان تحديدا، لأن شنان يعني اليوم صارت هي إحدى الوجهات الهامة جدا، فيها حديقة سلمى جيوبارك الجغرافية والمعتمدة والموثقة لدى اليونسكو كموقع تراث ومزار عالمي، فيها الفوهات البركانية التي يهتم بها الباحثين والدارسين في الجامعات والجيولوجيين، أيضا فيها خصوبة التربة يعني زراعية، وأيضا فيها المواقع التاريخية، وهي تقع أيضا على محاذاة مدينة فيد التاريخية وكذلك الكهفة. سعدنا هذا اليوم بجملة من وحزمة من هذه المشاريع تحت رعاية يعني كريمة من وجه السعد سمو أميرة المنطقة. نعم
1: نعم أخوي المهندس سعود، يعني تفضلت ما شاء الله بحديث قيم وجميل. هذه المشاريع يعني مجملها تقريبا يحظى بها القطاع البلدي في التي دشنت هذا اليوم بتقريبا يعني ب 51 مشروع ما شاء الله تبارك الله. لو ناخذ لمحة مختصرة بس عن هذه المشاريع البلدية في المحافظة.
0: نعم لا شك، يعني تتنوع هذه المشاريع بكافة التصنيفات التي تعنى بالقطاع البلدي والخدمي تحديدا، ومن أبرز هذه المشاريع استكمال يعني المراكز الحضارية في هذه المحافظات والمدن وإنشاء ساحات بلدية. يعني اليوم نستبدل الفراغات البيضاء بمساحات مؤنسنة وحدائق وممرات مشاة، وأيضا تأهيل الطرق والمداخل العامة، وأيضا رفع كفاءة الطرق والمخططات السكنية في هذه المراكز أو هذه المحافظات عفوا. وتشمل أيضا يعني المشاريع توظيف لا شك الهوية النجدية في المشاريع المعمارية التي يتم إنشائها الآن، وأيضا يعني تهدف وتصب مباشرة في مفهوم كبير جدا وهو تحسين المشهد الحضري عامة. وإن تكلمنا عن درء خطر يعني السيول، أيضا يعني هذه المشاريع لها جانب ولها حصة يعني كبيرة في كافة يعني النقاط الحرجة التي رصدت في يعني حالات مطرية سابقة. وأيضا هناك لا شك يعني كما ذكرت مرزوق أنه يعني تقع يعني على محاور حركة هامة وطرق دولية مثل طريق يعني القصيم حائل السريع، لذلك جاءت يعني جملة من هذه المشاريع، عدد من الاستثمارات الهامة إن قلنا عنها مراكز خدمة متكاملة أو إن قلنا عنها نزل سياحي يخدم اليوم يعني المسافرين والمتنقلين عبر شبكات الطرق التي يعني أنشئت وشيدت بكفاءة وجودة عالية لتربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها، لتكون خيار محبب ومفضل وخيار متاح للمسافرين أيضا فيما بين مدن هذا الوطن الغالي.
1: نعم بارك الله فيك مهندس سعود العلي مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة منطقة حائل، شكرا لك، وإن شاء الله في تغطيات المقبلة بإذن الله في مشاريع الخير والنماء.
0: الله يطول عمرك، نشكر لكم هذه المواكبة الدائمة وتخصيص هذه المساحة للحديث عن النهضة التنموية في حائل وهذا الوطن، شكرا لكم جميعا.
1: بارك الله فيك أخوي علي، الكلمة لك.
2: يعطيك العافية أبو صفوق الزميل مرزوق العردان على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه المعلومات عن محافظة شنان وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعد
1: عبد العزيز
2: بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل لهذه المحافظة وافتتاح المحافظة فيها. وحنا نعرف أنه بلدة شنان ما شاء الله أو محافظة شنان يعني تزخر بالأشياء الجميلة مثل ما ذكر ضيفك قصر خراش، نعم. إذا كان صحيح والفوهات البركانية، نعم. وسلمى بارك، ويعني بصراحة تستحق الزيارة هذه المحافظة، نعم. الجميلة. شكرا لك يا مرزوق، يعطيك ألف عافية أنت وضيفك الكريم، وإن شاء الله تستمر الجولات الجميلة من منطقة حائل. يعطيك العافية.

طبعا كنا في منطقة حائل وهذه المنطقة الجميلة والرائعة يعني بأهلها وبناسها وبتاريخها، وما زلنا متواصلين معكم فيها وبلادي، ولدينا الكثير إن شاء الله من الفقرات وأيضا حصاد المراسلين في هذه الحلقة. لكن نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل ما تبقى من هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوم

0: يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
1: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
2: يا أخي هذا مستوى يعني وش يعني مش تبغى يعني غير كذا.
3: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر بداية المعسكر.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة والعنوان الثابت الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يومياً عند الرابعة عصراً مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا ساعتنا الثالثة ونبدأها بهذا الخبر الجميل الحقيقة حول اطلاع أمير أو نائب أمير حائل على أطر التعاون الثقافي بين متحف حائل وجمعية حضارات للتراث. طبعا استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة مدير متحف حائل للنقوش والفنون الصخرية سليمان بن مشعل الترجم. طبعا يرافق فريق عمل المتحف اللي طبعا يعملون في هذا المجال من مجلس إدارة جمعية حضارات للتراث والمدير التنفيذي كذلك للجمعية وأمين الجمعية. خلال اللقاء اطلع سموه على أطر التعاون الثقافي بين المتحف والجمعية والخطط المستقبلية لتطوير البرامج والمبادرات المشتركة بما يسهم في إبراز الأرث التاريخي والحضاري لمنطقة حائل، كذلك تعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية، منوها سموه بدعم القيادة الرشيدة للمحافظة على التراث الوطني وتعزيز الهوية المجتمعية في الأنشطة الثقافية طبعا في المملكة. من جهته طبعا ثمن ترجم متابعة سمو نائب أمير منطقة حائل وحرصه على إثراء المشهد الثقافي بالمنطقة، مشيرا أن أهمية تكامل الجهود بين المتحف والجمعية لتقديم مشروعات نوعية تعكس عمق المنطقة الحضاري والثقافي وتوثق صلة المجتمع بإرثه التاريخي.
1: وهذا موضوع مهم يا تعاني.
0: صحيح.
1: علاقة المتاحف دائما بالجمعيات.
0: نعم.
1: وأهمية المتاحف لحفظ الإرث والتاريخ والثقافة، ثقافة المنطقة وتاريخها. ففي احنا نعرف انه المتاحف في متاحف حكومية وفي متاحف شخصية. يعني المتاحف الحكومية هي اللي تكون يعني متاحف رسمية.
0: نعم.
1: وتحتفظ يعني تاريخ الدولة والإرث التاريخي لها والبعد التاريخي لهذه الدولة.
0: نعم.
1: بينما المتاحف الشخصية يقوم عليها أشخاص.
0: صحيح.
1: قائمين يعطيهم ألف عافية.
0: وصار لها انتشار كبير. أيه على فكرة.
1: وحنا نستضيفهم كثير في برنامج هوا بلادي ونطلع على أهمية الموجود عندهم في المتاحف. وش اللي يهتمون في حفظ التراث وكيف توارثوا هذا العمل، يقول لك عن طريق ابن عن جد حب للتراث، بالتالي بدأ يجمع هذه الأدوات والأشياء الثقافية والمطبوعات للمتاحف، وبالتالي أصبحت تحمل وتعزز ثقافة المنطقة المحافظة.

0: فضاء
1: صحيح.
0: الدولة.
1: صحيح.
0: وهذا جهد شخصي يشكرون عليه بصراحة. نتمنى يعني إن شاء الله دعم مثل هذه الأعمال والمتاحف الشخصية، وأعتقد أن الدولة حريصة جدا لمتابعة جداً. هذه المتاحف ودعمها
1: أصلا هذا واجب على فكرة بها. أنه يعني حفظ الإرث لكل منطقة. إذا عندك قطاع أثرية يعني أعتقد أنه كثير من الأشخاص الآن يعني عندها الوعي الكامل بهذا الموضوع، يحافظ عليها، يهتم بصيانتها، يورثها لأبنائه.
0: صحيح.
1: وسبحان
0: نقلها
1: الله
0: للأجيال.
1: بالضبط. وهذا الشيء اللي خلى المتاحف الشخصية تظهر على سطح الفترة الأخيرة، أنه من الأجداد وهم يحتفظون بهذه القطع الأثرية.
0: صحيح.
1: ويعني ورثها لأبنائه، وأبنائه طبعا يحافظون عليها حتى وصلت إلى الجيل الحالي، وبالتالي افتتح متحف وحط فيها هذه القطع. وتراها من التجارب الجميلة المستحيل.
0: مكلفة.
1: بالضبط.
0: ومكلفة يعني لا نقول لنا ترى
1: غير جمع القطع أيضا. إيه غير جمع القطع وأنه يروح ويجي.
0: صحيح.
1: غير الصيانة طبعا. صحيح. اللي تخضع لها.
0: صحيح.
1: في كل
0: هذه القطع والأشياء. صحيح. وأحيانا يكون فيها مخطوطات. صحيح. قديمة المحافظة عليها. طيب نروح إلى خبر آخر. معامل البحر الأحمر تواصل تطوير المشاريع السينمائية في سيول. ما شاء الله. واصلت معامل البحر الأحمر السينمائي التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي أنشطة الدورة السابعة من برنامج الأفلام الطويلة في العاصمة الكورية سيول، بالشراكة مع مؤسسة فيلم اندبندنت، بمشاركة صناع أفلام من المملكة والعالم العربي وآسيا وأفريقيا ضمن جهودها لدعم المواهب السينمائية وتطوير مشاريعها.
1: أيضا شهدت المحطة سلسلة من ورش العمل والجلسات المتخصصة ركزت على تطوير المشاريع السينمائية.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي

صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله. من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعنوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستدام.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف التاسع، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وسنقرأه من زاويته الأولى تحديدا البنية التحتية، لأن الطريق والميناء والشبكة ليست خرسانة وحديد فقط، بل هي ما يقرر أين تقوم المصانع وأين تبقى الأسر وأي منطقة تنمو وأيها تنتظر. ضيفنا اليوم هو سعادة المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني، مهندس مستشار مختص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، نحاوره للحديث عن هذا الموضوع. مرحبا بكم مهندس عبد العزيز.
4: مرحبا دكتور سليم، أهلا وسهلا وشكرا لكم الاستضافة وشكرا لكم وللمستمعين الكرام. طال عمرك.
3: الله يحييك. الغاية الأولى من الهدف التاسع مهندس عبد العزيز تتحدث عن إقامة بنية تحتية جيدة وموثوقة ومستدامة وأيضا قادرة على الصمود في المستقبل، بما في ذلك البنية الإقليمية لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان. والمملكة حققت تقدم لافت ولله الحمد، هي الأولى عربيا ورقم 20 عالميا في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة الصادر عن اليونيدو بقفزة 25 مركز ولله الحمد. سؤالي مباشرة لكم دكتور، لماذا تعد البنية التحتية شرط أولي لأي تنمية، وما الفرق العملي بين بنية تحتية تنجز وبنية تحتية تخطط لخمسين سنة قادمة؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا طبعا خلنا نعرف الآن معنى تنمية مستدامة. طبعا البنية التحتية لها ارتباط وثيق مع التنمية المستدامة، لأنه لا يوجد تنمية مستدامة بدون بنية تحتية. طبعا

0: البنية المستدامة خلينا نعرفها. طبعا البنية المستدامة هي أي التنمية التي تحافظ على الموارد. خلينا نضرب أمثلة علشان يكون التعريف واضح. خلينا نقول مثلا في مثلا بناء المدن. بناء المدن طبعا يعتمد على مواد، المواد هذه تعتمد على مثلا أخشاب. خلينا نقول دولة ما مثلا لديها غابة، من الغابة يقتطع من أخشاب لغرض البناء. طبعا إذا أنه قضينا على الغابة بغرض أنه نبنى المدينة، معناته أن الآن ما لا تسمى هذه تنمية مستدامة، لا، قضينا على الموارد، قضينا على المورد الأساسي وهو الغابة. لدينا في مثلا دول العالم تختلف في تنميتها وفي بنيتها التحتية حسب موقعها الجغرافي وحسب مواردها. خلنا نقول مثلا مدينة مدن مثلا في النطاق العربي الصحراوي مثل المملكة العربية السعودية. المملكة حب الله ما شاء الله يعني بثروات هائلة جدا، وهي النفط. النفط طبعا يعتبر مورد غير مستدام لأنه سينتهي، لأنه يستهلك خلال سنوات معينة، قد تطول وقد تقصر، الله أعلم بها. الآن تعتمد المملكة في اقتصادها على الاقتصاد الريعي، وهو الذي يعتمد على النفط. لا يوجد إنتاج، يوجد هناك نفط ينتج ويستورد منه عملة صعبة تستخدم فيها التنمية. طبعا المملكة ولله الحمد في السنوات الأخيرة بدأت تتجه إلى التنمية المستدامة في مجالي الطاقة والمياه، هي أهم عنصرين في مجال التنمية، الطاقة والمياه. بدأت تتجه للتنمية المستدامة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الطاقة أو مسمى الطاقة المتجددة. بدأت تزيد وصارت في المرتبة الأولى في مجال تحلية المياه، معناته هذه تنمية مستدامة حفاظا على موارد المياه الجوفية اللي هي الموارد طبعا غير مستدامة، لأنه يعني بدأت تستهلك المياه الجوفية. فتم تقريبا إيقاف هذه استهلاك استنزاف المياه الجوفية لأنه للأجيال القادمة، فبدينا نتجه إلى التنمية المستدامة. طبعا إذا رجعنا للبنية التحتية، طبعا لنفترض مثالا على أنه هناك مثلا مدينة مكتملة أو مدينة صناعية مثلا في الربع الخالي، ولا يوجد لها طرق تربط معها، ولا يوجد سكن، ولا يوجد موارد مياه. طبعا هذه طبعا البنية التحتية غير مكتملة، معناته الآن أنا بنيت مدينة صناعية لكن لا يوجد لها بنية تحتية. طبعا البنية التحتية يجب أن تكتمل البنية التحتية اللي تنجز، طبعا مثل ما أشار الدكتور البنية التحتية اللي تنزل هي المؤقتة. خلنا نضرب مثال برضو أيضا، مثل ثاني. عندنا مدينة الجبيل الصناعي ومدينة ينبع. طبعا المدينتين هذه أسست البنية التحتية مرة واحدة في بداية اللي هي إنشاء المدينة. أسست البنية التحتية طبعا تكلفة عالية في البداية، لكنها في النهاية لا يوجد تكاليف هادر مثلا في بعض المدن التي تنشأ مثلا السكن مثلا، وبعدين تنشأ البنى التحتية، تنشأ المياه مرة، بعدين يتم حفر الشوارع لإنشاء مثلا تصريف السيول، أو ينشأ لشبكات الكهرباء. طبعا هذه تكاليف وهدر عالي جدا، أكثر من تكاليف اللي دفعت مرة واحدة في بداية إنشاء المدينة.
1: واضح مهندس عبد العزيز، يعني هذه النقطة جدا واضحة، ولكن خليني أروح معاك إلى جانب آخر وهو أيضا مرتبط بالتنمية، وهو التنمية المتوازنة، أو كيف يعني نوازن بين المدن في التنمية. النمو المتسارع في المدن الرئيسية مهندس عبد العزيز يعني يخلق ضغط على الإسكان والنقل والخدمات وإلى آخره، والتنمية المتوازنة بين المناطق يعني ليست شعار اجتماعي بل قرار يعني اقتصادي يخفف الكلفة على الدولة وأيضا المواطن معا. السؤال، كيف تسهم هذه التنمية المتوازنة بين المناطق أو المدن الرئيسية في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية، وما هي أول خطوة عملية يجب أن تتخذ اليوم حتى يكون هناك توازن في توزيع التنمية في المناطق؟
0: طبعا علشان يكون واضح هذا، أرجع للمثال الأول ومدينة الجبيل الصناعية. طبعا حنا عندنا الآن المورد الأساسي للتنمية هو النفط. عندنا اللي هي المنطقة الشرقية اللي هي الدمام، الجبيل، كل هذه المدن طبعا صارت مدن صناعية ضخمة كبيرة جدا، واللي فرضها وجود اللي هي مادة النفط في هذه المنطقة. فالوجود المنطقة الجغرافية بجانب هذا المورد هو اللي يفرض أنه التنمية بجانب هذا الموقع تكثف، يعني كثافة التنمية. لاحظنا برضو بعد أنه تتكثف التنمية على محور رئيسي من شرق المملكة لغربها، اللي هو اللي

0: المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى الرياض، والمنطقة الغربية جدة. طبعا اللي فرض هذا الكثافة السكانية اللي فرضها في المنطقة الغربية هو وجود الأماكن المقدسة مكة ومكة طبعا وبجانبها جدة. فاللي طور أساس التطوير بجدة وجود الأماكن المقدسة ومكة المكرمة بجانبها، وجود المطار، وجود الميناء، وجود النقل، وجود السكن الحجاج. فرض التنمية والكثافة السكانية في جدة. طبعا لو رجعنا إلى الرياض، طبعا الرياض تقع في الوسط وفي منطقة صحراوية. كان من المفترض أنه منطقة الرياض عاصمة إدارية، ولكن كثافة التنمية الاقتصادية في الرياض بجانب التنمية الإدارية كان يجب أنه تشتت التنمية الاقتصادية على مناطق عدة، بحيث أنه ما تتكثف الكثافة للتنمية التنمية الصناعية في مدينة الرياض والتنمية الاقتصادية. بمعنى أنه لو تم الآن عندنا القطاع الخاص أنه لو نقل بعض الشركات إلى مناطق أخرى، مثلا منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية، منطقة عسير، منطقة الباعة،
1: يكون تكلفة أكثر
0: بيشة.
1: صحيح،
0: بيكون هناك توازن في التنمية المستدامة والاقتصادية. طبعا القرار الأساسي مثل ما ضربت لك أنا بالمثال الأول اللي هو مدينة جبيل، التنمية كانت يعني فيها بسبب أنه ترجع التنمية لقرار واحد لجهة واحدة اللي هي الملكية لجبيل وينبع. تصور أنه حتى التعليم في الجبيل يتبع للهيئة الملكية لجبيل وينبع، الطرق، النقل، كل شيء يرجع لجهة واحدة. طبعا كان عندنا وزارة التخطيط، ولكنها وزارة التخطيط تقوم بوضع خطط، لكن الفجوة، هناك فجوة بينه وبين التنفيذ. التنفيذ لا يرجع للوزارة نفسها، يرجع لعدة وزارات. مثلا التنمية العمرانية ترجع لوزارة البلديات والإسكان، تنمية الطرق ترجع اللي هي الوزارة النقل والخدمات اللوجستية. في عندنا التعليم يرجع لوزارة التعليم، الجامعات ترجع لوزارة التعليم. لا يوجد ترابط هيكلي بين إصدار القرارات. القرار اللي يجب اتخاذه أن التنمية تعود لإمارة المنطقة. ونلاحظ أنها نجحت في هيئات تطوير المناطق، في هيئات تطوير الرياض، في هيئة تطوير مكة المكرمة. برجوعها إلى قرار واحد نجد أنه هناك نجاح للمشاريع ووقف الهدر.
1: طيب،
0: فالقرار اللي يجب اتخاذه الآن أنه تعود للتنمية. طبعا اللي تعود تبقى الوزارات كما هي، وزارات سيادية وراء وزارات تتابع التنمية، بينما إمارات المناطق يجب أن هي اللي تكون عندها ملف التنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ويفرض لها ميزانيات مستقلة تأخذ من إيرادات المناطق ومن الإيرادات اللي يفرجها من الميزانية العامة للدولة.
1: طيب، هذه نقطة واضحة مهندس عبد العزيز، يعني حتى لا نطيل فيها، يعني كثير من الخطط التنموية يعني تبدو ممتازة على الورق، ولكنها يعني عند التطبيق تتعثر لأسباب ربما يعني تتعلق أحيانا بالحوكمة أو التمويل أو غياب الجهة المالكة للقرار، أو كما تفضلتم يعني في بعض حديثكم قبل قليل. يعني سؤالي، لماذا تتعثر بعض الخطط التنموية رغم جودتها؟ يعني على الورق عندما تنظر أو يعني يكون هناك عرض لها تجدها مبهرة وممتازة وربما ممكنة، لكن عندما تطبق فعليا على أرض الواقع تجدها يعني تتعثر.
0: طبعا السبب الأساسي في ذلك طبعا واضح جدا، وهو عدم اللي هو وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ. رجعنا إلى التنفيذ نجد أنه المخطط جهة والمنفذ جهة ثانية، لذلك وجد هذا التعثر. لا يوجد فيدباك، مثلا نقول والله مثلا بين تنفيذ الخطة وبين ما خطط له. وقد يعني نقول قد يكون بعض الخطط لا تكون، يعني بمعنى أنه يجب أن يكون هناك دراسات دقيقة. مثلا نفترض مثلا اللي هو مثلا اللي التغير المناخي. مثلا التغير المناخي لم يكن موجود يعني مطروقا قبل عدة سنوات عندما وضعت الخطط. بعد التغير المناخي حدث اللي هو زيادة الموجة الحرارية داخل المدن، وزيادة اللي هي نسبة السيول والأمطار. سابقا لم يكن هناك هذا بالحسبان طبعا عند موضعة الخطط اللي كان الاعتماد على التكييف. الآن يجب أنه تكون التنمية تعتمد على بناء أو تصاميم للمنازل أو للمدن تعتمد على تقليل الموجة الحرارية، بمعنى أنه الرجوع إلى

0: مواد، الرجوع إلى تنفيذ مباني تكون منخفضة قليلا عن مستوى الأرض، لأنه ثبت أنه بعض المنازل المنخفضة على مستوى الأرض تكون أبرد باتجاه الرياح، مثلا دراسة اتجاه الرياح. الآن تضح الاتجاه لهذا في المجال تنفيذ السيول. سابقا كانت قليلة نسبة الأمطار، وكانت تنفذ مثلا، نفترض مثلا في جدة تنفذ بعض الأحياء داخل شعاب ميتة، أو أودية لم تجري من سنوات عديدة وكبيرة. عندما جاءت التغير المناخي حدث مثل هذا الفيضانات، وكان يجب الآن أنه يتم تحديث للخطط بحيث أنه تأخذ مجال اللي هي المتغيرات اللي تحدث والفجوة بين التخطيط والتنفيذ. إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة، يستحدث هيئة للرقابة على تنفيذ المشاريع ومطابقتها مع الخطط الموضوعة. لأنه ترجع إلى جهة واحدة، نرجع للجهة الأولى اللي هي الحوكمة. طبعا الحوكمة اتخاذ القرار يجب أن يكون تحت جهة واحدة. الآن تجد أنه مثلا الاتصالات، أو تجد أنه ترجع لقطاع خاص، القطاع الخاص لم يقم بالحسبان عند وضع الخطط. ينشأ بعض المشاريع الضخمة مثلا مولات، أسواق، فنادق، كل هذه لم تكن موضوعة، هذه فقط الخطط ترجع لجهات إدارية حكومية فقط، ولم يأخذ بالحسبان أنه هناك قطاع خاص وهو الحاكم تقريبا الرئيسي وهو المؤثر الرئيسي في التنويه. يجب ان يكون
1: هي ربما يعني مهندس عبد العزيز، يعني ربما هي من باب انه كل جهه يعني تقوم بدورها او باختصاصها فعليا. يعني مهندس عبد العزيز، انا شاكر ومقدر لك يعني هذا الحوار الثري وهذه المعلومات القيمه والتي يعني اسديتها لنا وايضا للمستمع الكريم، فكل الشكر والتقدير لكم. المهندس عبد العزيز بن محمد السحيباني المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنميه، شكرا جزيلا.
0: شكرا دكتور سليم، وشكرا مستمعينا الكرام.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي وعبير عبد الرحمن، من الهندسة الإذاعية ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من مستدام. إلى اللقاء. مستدام.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل،
3: سم
2: ترى عاز من زميلي عبد الهادي باسر على الغداء، وترى يا أبي عزيمة زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك، وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسر أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم،
2: صح؟
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة، مش تبي بعد؟
2: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وأم علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. ممكن يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ فهات.
2: لا لا لا لا لا يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
3: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما هم تعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به طلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا والأكل جاهز.
2: شكراً شكراً يا أم نبيل، ما قصرتي.
3: العفو.

0: أقول أبو حمد
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رايك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رايك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش وراء سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل،

0: ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة، تفتح شهيتك الأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك.
1: يا أخي خليك صريح وقل اللي في خاطرك، يلا بس تكلم.
0: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير، وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء يعني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين ام نبيل ما لها اخت.
1: انا وش يدريني؟ اسال ابو نبيل.
0: لا انا اسالك انت، وان كان انك يعني ما تعرف فاسال ام احمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نويه تطلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا ابو احمد يا ليت، وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى، لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: هاي أبو أحمد بشر.
1: أبشر بالخير والله. أنا سألت أم أحمد ولقيت أن لأم نبيل أخت اسمها ليلى ولا عمرها 20 سنة.
0: زين أجل اتركني أفكر ثم ترى أبيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم أبو نبيل. الله يخليك أبو أحمد.
1: لا أنت ليش ما تكلم أبو نبيل وخليه يتوسط عند سيبة؟
0: إيه خلاص زين يكون خير إن شاء الله.

0: هاي يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاتيتهم وقالوا المهر ما ربنا يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني. الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة، بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، او قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم متى ما بغيت تحدد الموعد رح لابهم وحدده معه.
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك، فكني من الإحراج لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج.
1: يا أخوي روح أبوك الحالة وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه.
0: بالحالة إلا أنت يا أخوي تكفى، أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا أخي واحد منهم، راح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني. الله يرحم والديك.
1: زين يا جبل اعتبر الموعد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى، ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إذا صرتي ما تعرفين فما فيها شيء، يعني تتعلمين وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى،
1: إخراج سعد محمد الجريس.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج.

أعزائي المستمعين، تعودنا أن نقدم سيرة أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي في كل حلقة. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على الشاعر عمار بن سلطان العماري.

ولد شاعرنا في سنة 1338 هجرية، وتربى عند خواله في الأحساء، ثم ارتحل إلى شمال قطر، فعاش فيها شطرا من طفولته، ثم عاد إلى البحر فعمل في سفن الغوص. وشاعرنا عزيزي المستمع يسكن حاليا في حي الدانة بالدمام.

عزيزي المستمع، صدر ديوان شاعرنا عمار العماري بعنوان الدراري سنة 1413. عرف عنه بأنه شاعر نبط، وله مجموعة من المواويل التي حصلنا عليها وهي لم تطبع في الديوان، وسوف تستمع عزيزي المستمع إلى بعض من هذه المواويل في هذه الحلقة.

أعزائي المستمعين، ومن موال بعنوان سعود الأيام، قال شاعرنا العماري: سعود الأيام ذي كلي مضت ما لها، سعود الأيام ذي كلي مضت ما لها، تذكار مرت تذكار مرت كما في قفض ما لها، محدا ذكر كيف طيب أحوال ماضي لها. الله عليها الله عليها دعتني، ما أشد أعضاي كسر عزومي زماني، كسر عزومي زماني وانحلن أعضاي. إن جيت باقوم إن جيت باقوم خانت بي قوي أعضاي، يمناي بادت يمناي بادت وقواتي عزم ما لها. ولشاعرنا عزيزي المستمع موال آخر بعنوان تذكار الأحباب لنستمع إليه سويا.

ومن مواويل شاعرنا عمار العماري هذا الموال: جيتك أنا زايرك عقب الصلاة بربع، جيتك أنا زايرك عقب الصلاة بربع، وقفيت ما شفت زولك يا بقايا الربع، ما غير شخصك يسليني ولا لي ربع، ما غير شخصك يسليني ولا لي ربع. لجيت أنا بينهم غريب كني صرت أحس بالوقت إنه كيف كنت وصرت لهم عزيزين مثلك،

ولشاعرنا العماري موال قاله مخاطبا سلطان بن أمان البن علي القاطن في بلدة دارين، وهو من أصدقائه القدامى. يقول شاعرنا:

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: إعداد عبد الله الجايثن.
1: الشاعر لا يرضى عن الحياة، لذا يبتدع حياة فياضة بالنغم، تمتص شحوب أيامه، تخرج أحلامه من أتون مستعر في صدره إلى نداء حالم يطوف أرجاء الحياة. يتلقفه بائس وحيد فيتغنى به في مواجهة الدنيا، في الحب إذا خاب والأمل إذا انحدر كشهاب غارب. إذا غادر الصديق وظلم القريب، وفح الصل تحت الشجر الخضراء والمنتدى الرطيب. إن شبيهان في شجو وفي ضلع، وراء نجم من الأحلام لماعي، يصك صوت المنى سمعي وتومض لي ثغورها عن بديع جد خداعي. فأنثني غير مخدوع، وكم فتنت لب الأمان بإيماء وتلماعي. لله صرخة وجد أنت مرسلها، ضاعت عليك بواد غير ممراعي. وما بهم صمم، لكنهم جهلوا معنى النداء فضلوا وجهة الداعي.

كلهم مجهد العين لماح الخيال، الآفاق تجذب جذبا والجسد يمور، وفي الحياة ألوان من الجمال تكوي القلب، ثم يؤوب الإنسان إلى ظل صغير أليف وينسج الذكرى بهدوء ويصنع الماضي وهو يرنو إلى الغد. لا تلبث الذكرى فتملأ النفس حسرة على تتابع الأيام، حتى العش الصغير تعدو عليه العاديات، والإلف الذي انسرب في القلب قطرة قطرة عاد كزبد الموج، وظل الإنسان قلب صغير، وفي تجويفه رؤى ألف وأطياف يسع على صغره عددا كبيرا من رفاق الدرب بالحب والالتصاق، حتى تمتزج الروح بالروح بالإلف، حتى لنعرف كيف يوحش المكان. لا السنين تعبأ ولا البلا بغاف، أطراف الليل والنهار تنقصنا، وينكمش القلب الصغير كلما رحل حبيب صديق أليف. لولا الحياء لها جن استعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار، ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار. لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهارُ.

يروي قصة خرساء، وهناك يجثم الشاطئ على آماد سنين. في الحقل تتفتح البراعم، في المرعى تنسل الشياه، دورة الخصب تدور تلفظنا على حواشيها كغبار عالق بعجلات خاطفة الدوران. حين يستقبل الوليد الدنيا يكون الأب قد أدبر، وحين يذوب الجليد يظهر عشب جديد. لا شيء يبقى ولا يعود شيء. ليت شعري هكذا نحن نمضي في عباب إلى شواطئ غمضي، ونخوض الزمان في جنح ليل أبدي يضني النفوس ويمضي. وضفاف الحياة ترمقها العين، فبعض يمر في إثر بعض دون أن نملك الرجوع إلى ما فات منها ولا الرسو بأرضي.

0: آهٍ، فما صنع الدهر بنا؟ أو هذا الطلل العابس أنت، والخيال المطرق الرأس أنا؟ شد ما بتنا على الضنك وبت، كل شيء من سرور وحزن، والليالي من بهيج وشجي، وأنا أسمع أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق الدرج. ركني الحاني ومغناي الشفيق، وظلال الخلد للعان الطليح. ركني الحاني ومغناي الشفيق، وظلال الخلد للعان الطليح. علم الله لقد طال الطريق، وأنا جئتك كيما أستريح.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

قهوة الصباح. صباح الدفء الذي يفيض من جدران البيوت العامرة بالحب، صباح الركن الهادئ الذي نلجأ إليه حين يشتد علينا زحام الحياة، صباح الأماكن التي لا نحتاج فيها أن نتظاهر أو نتجمل أو نخفي تعبنا. في هذا العالم الكبير نقابل الكثير من الناس، وندخل أماكن كثيرة، ونجلس في مجالس عدة، لكن يبقى هناك مكان واحد فقط إذا دخلناه شعرنا أن أرواحنا ارتاحت، مكان لا يشبه أي مكان آخر، البيت. البيت ليس مجرد جدران وسقف وأثاث وألوان وستائر، البيت الحقيقي شيء أكبر بكثير من كل هذا. البيت هو ذلك الشعور بالأمان حين تعود متعبا وتجد من يقول لك الحمد لله على السلامة، أهلا بعودتك. البيت هو المكان الذي لا تخاف فيه من ضعفك، ولا تخجل فيه من دمعك، ولا تحتاج فيه أن تشرح كثيرا، لأن الذين فيه يعرفونك حتى وأنت صامت. أحيانا لا يدرك الإنسان قيمة البيت إلا حينما يبتعد عنه، حين يسافر، أو حين يمر بظرف صعب، أو حين يعيش يوما طويلا ومتعبا ثم يعود في آخر

آخر الليل يشعر بذلك الإحساس الذي لا يمكن وصفه، شعور أن هناك مكان يحتويك مهما حدث، مهما كانت الدنيا قاسية، ومهما شعرت أن كل شيء متعب، يبقى البيت هو المكان الذي يرممك من الداخل. البيت يحتاج إلى وقت، لكنه يحتاج أيضاً إلى اهتمام. يحتاج جلسات بسيطة حتى لو كانت حول كوب شاي. يحتاج ضحكات عفوية، حكاية طويلة، مواقف صغيرة تصبح بعد سنوات أجمل الذكريات. أغلب الأشياء التي تبقى في الذاكرة ليست الأشياء الكبيرة، بل التفاصيل الصغيرة. جلسة في الصالة وقت المطر، رائحة المطبخ، صوت الضحك من غرفة ثانية تجمع العائلة على نقاشات بسيطة على طاولة الطعام. هذا أكثر شيء يجعل البيت مختلفاً عن أي مكان آخر، أن فيه تفاصيل لا يمكن شراؤها، لا يمكن لأحد أن يشتري شعور الطمأنينة، لا يمكن لأحد أن يشتري شعور أن هناك من ينتظره إذا تأخر، أو من يقلق عليه إذا مرض، أو من يفرح له إذا نجح. هذه الأشياء هي التي تصنع معنى البيت الحقيقي. من المهم أن نتنبه لما ندخله إلى بيوتنا، ليس الأشياء فقط، حتى المشاعر. لا تجعلوا ضغوط الخارج تدخل البيت وتبقى فيه، لا تجعلوا المشاكل تأخذ أكبر من حجمها، لا تجعلوا العصبية والكلمات القاسية تصبح شيئا عاديا، لأن البيت إذا فقد راحته يصبح كل شيء في الحياة أثقل. اجعلوا بيوتكم مدارس للحب، لأن العالم في الخارج متعب بما فيه الكفاية، والبيت يجب أن يبقى دائما المكان الذي يرممنا، لا المكان الذي يكسرنا.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قناة راشد الضيبري، أهلا بكم. المملكة تؤكد في مؤتمر جنيف التزامها بريادتها في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم. تحييد نحو 1250 عنصرا حوثيا وتدمير أكثر من 460 عربة عسكرية في معارك فجر اليمن. القوات المسلحة اليمنية تحتجز قيادات حوثية بارزة في جبهات الريف الغربي لتعز. وزير الطاقة يبحث مع عدد من المسؤولين جهود دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. مؤتمر البترول العالمي 25 يختتم فعالياته في مدينة الرياض اليوم بمشاركة خبراء الطاقة. اليوم إجراء عملية فصل التوأم من دولة فيجي على 9 مراحل في العاصمة الرياض. الصناعة والثروة المعدنية تصدر 438 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يوليو الماضي. موهبة تجدد دعوة الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة بيبرس موهبة 2026. الأكاديمية السعودية اللوجستية ولوسي توقعان اتفاقية لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية. مركز مائي ومؤسسة سقاية يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة وترشيد المياه. هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق القناة الرياضية الثالثة الأحد المقبل. خبرنا الأخير في هذا الموجز الرياض، تستضيف الاثنين المقبل النسخة 43 من المعرض الزراعي السعودي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. وشاي عشان الخميس سهل بدري ما نقول لا. وصباحكم جميل أينما كنتم أينما حللتم سيارات الطائرات الغواصات والسفن والقطارات. وصباح الخميس الونس
1: المختلف
0: الخميس.

0: الخميس الرائع، الخميس البارد، الخميس اللطيف الذي يؤنس القلب ويعني يدخل البهجة والسرور إلى قلبك، الخميس الذي يقول لك لا إراديا يجعلك بأن تعطيها هزة كفت وتقول هلا بالخميس.
1: الله.
0: يعني الخميس وش أقول وش أقول وش أعبر؟ بخروا يا جماعة، بخروا، تطيبوا، تزينوا يا أخي. الخميس لا إله إلا الله، أهم شيء صباحكم جميل وسعادة وأمن وأمان، وصباح الخير بدرية.
1: وصباح الخير فهد، وصباح الخميس الونيس الفلة اللي قلنا تعالوا احتفلوا فيني. يس احتفلوا يس فيني اليوم، أنا غير شكل.
0: لا لا.
1: يعني تحسوا شتوي كذا، داخل على خميس شتوي مستحي كذا،
0: منسنس
1: منسنس،
0: خميس منسنس
1: غير. يعني حتى لو أنت طالع كذا تقول أرجع ألبس فروة ولا وش، بارد بارد بارد. خميس مختلف ما يشبه أي خميس، وأكيد إحنا نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض، وأكيد نقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية والوطننا الغالي، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، نصبح عليكم هذا الصباح المختلف، نصبح عليكم من هنا من برنامج صباح المملكة اللي يعد فقراته سعد الشهري وعمر العتيبي، وأكيد هناء الصباغ وبإشراف فهد حساني، ومعانا وحوش المكسر إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع. اليوم عبد العزيز كان بردان، ومعاكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي، واليوم عندي قصيدة.
0: أوب أوب أوب.
1: خميس يا جماعة،
0: صبر صبري،
1: خميس
0: تقولين الحين؟
1: صدى صدى
0: تستاهل صدق.
1: أبي صدق، وانت قل آخر
0: جمع. بس قبل ما تقولين قصيدة، ترى عزيز ما يبرد
1: صدق عزيز.
0: بسم الله عليك.
1: ما في
0: انت نظام تدفع عنده شغال. بسم الله عليك.
1: ان شاء الله. خلينا نقول
0: مقعد جلد.
1: خلينا نقول القصيدة. أصبر خميس.
0: إيه سمي
1: يقول لك يا هلا بالخميس ويا زين طاريه، يوم الفرح والهبي بكل أوقاته، نقول للهم باي باي وننسى بلاويه، ونعيش جو الفن وأحلى لحظاته، واللي يقول ويك أند وش مخاويه، نقول له فلة وناسة وحلو سهرات.
0: سلام سلام سلام سلام سلام. شنو هذا؟
1: شفت مرة تعب.
0: شنو هذا؟ وهاف نايس ويكند وفن.
1: أبي إجازة مرة تعب.
0: لا لا. وهبي وحركات.
1: إيه.
0: إيش هذا؟
1: عشان تعرفوني مثقفة يعني.
0: هذا
1: دخل لغات.
0: هذا عربيزي.
1: إيه بالضبط.
0: حلو والله. يلا هل من منافس؟
1: إيه.
0: يلا
1: هاي هل منافس خميس يا جماعة؟ نبينا من بالصوت من فيلا.
0: يا راعي القصيد وراعي الها تعال.
1: يلا.
0: هذا ملعب وذاك ملعب، وين ما تريد إحنا نلعب.
1: إيه.
0: هلا العظيم، اطلع فاصل يا أخوي لا تهجمي.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع حالة الطقس لليوم الذي توقع فيها المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تفضي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب الكثيف على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا، وسؤال حلقتنا لليوم خميسي فلاوي، نبي نتكلم بصراحة، نبي نتكلم كذا بشوية فن كوميديا يعني خميس اليوم نبي نستانس. وأكيد إن هذا السؤال بما أنه خميس يعني إحنا خلونا نتفق أنه إحنا طول الأسبوع كذا نركض دوامات مشاوير مسؤوليات، يعني نعد الأيام عد لين نوصل يوم الخميس، وإذا وصلنا يوم الخميس نقول خي أخيرا وصلنا الويكند، نرتاح نغير جو، نشوف أهلنا نشوف أصحابنا نضحك ننسى ضغوط الأسبوع. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل كل جمعة فعلا تريحنا؟ هل في كذا أشخاص يخلوك ترجع من الجمعة وانت كذا محتاج إجازة ثانية، يعني تبي تتعافى من هذه الشخصيات اللي تقابلتها؟ يعني تخيلوا نفسك يعني كذا داخل في قاعدة تبي تستانس، يعني لابس كاشخ وجايب معك أحلى نفسية من البيت، وفجأة تكتشف أنك داخل اختبار مو بجمعة، يعني عندك كذا خلنا نقول ثلاث شخصيات لازم أن كل جمعة تكون موجود فيها. أول واحد اللي هو الشخص اللي يطقطق على كل كلمة، هذا اللي أنت تقول كل كلمة يعطيك إياها عبالة طقطقة بيخفف الجو، يعني وتكون طقطقته شوية سامجة. يعني مثلا تقول أنا سويت رجيم، يقول لك وين ما شفنا، شو تبي أنت؟ يعطيك واحدة ثانية، بدك شو تبي أنا راح أشوف غيري طقطق على أحد ثاني غيري.
1: لا حول.
0: إيه، فهذه أول شخصية. الشخصية الثانية اللي ما تخلى كل جلسة منها، يعني كل جمعة ويكند منها، اللي هو صاحب النفسية المقفلة، ولا نقول إيش، صنفور غضبان،
1: المبرطم
0: إيه،
1: مطنقم،
0: جاي كذا هو زعلان، جاي كذا بكج كامل هو زعلان،
1: خنفر،
0: تحاول من إيه تحاول تعطيه موضوع من هنا ما يفك، تحاول وشلونك الحمد لله وش أخبار كيف يومك اليوم عادي، ما له خلق يعني يعطي معك.
1: اشتابي انت جايب كنت
0: يا ابن الحلال، افتح معنا موضوع عشان نعرف ندخل معك، ما في
1: هنقلع
0: مقفل، بس اذا جاء وقت العشاء هو اللي واحد يقلطه. بعدين
1: قفلت جوع.
0: عندك السوداوي، يعني لازم تلقاه في كل جلسة، هذا مدير ادارة النكد والتشاؤم. يعني تقول قصة والشباب قاعدين يتفاعلون معك في القصة، بعدين يقول لك لا انت لو كذا انتبه، طيب بنطلع ايش رايكم الويكند الجاي، ها نطلع للبر نسوي هايكينج نسوي اللي، يقول لك لا في حشرات في برد في مدري،
1: نطلع نضيع احد يموت من الجفاف،
0: اي يجيب لك
1: شيء زي كذا، تجيك الذيابه دي مدري ايش يو.
0: ايوه، فانت ممكن تكون انت الشخصيه المتشائمه والصنفور غضبانه ومدير اداره النكد.
1: نعم.
0: او اللي طقطق على اي شيء اللي انت تسمج طقطقته.
1: نعم.
0: يعني عطنا في شخصيات ثانيه، تعال عطنا اللي ما تحبهم في الجمعه ولا تحب تقابلهم في الويكند وتتهربنا جمعه عشانهم موجودين فيها، تعال عطنا وشاركنا على 011-40-53. وش اكثر شيء انت عندك ما تحبه في الجمعات؟
1: انا شو اسمه المنفس
0: إيه؟
1: بس
0: تحس يقفل الجلسة. أيه. كلها
1: اللي طقطق معه عادي، أقدر
0: اللي طقطق تعطيه
1: أقدر أسدد له يعني.
0: يا سلام.
1: إيه
0: نفس طويل. إيه؟
1: لا السوداوي برضو أموره طيبة.
0: إيه؟
1: على طول أصلا أعطيه دراما
0: تكمل معه،
1: أعطيه دراما
0: سلك له،
1: أعطيه دراما خليه يعيش، وفجأة يروح يألف كتاب جديد.
0: يا سلام، يغير يسوي أبديت.
1: إيه السوداوية في ربوع القنفذ.
0: يا ساتر.
1: أقسم بالله ترى عالم غريبة، لازم سلك له لازم.
0: اي
1: لكن المنفس ذا اللي ما أقدر أتعامل معه، ما أقدر أسلك له ولا أقدر أطبطب عليه.
0: اي أنت تحس إنه ماخذ هذه الشخصية كغطاء له عشان إنه أنا مرة فخم أنا جالس، ولا لأنه فعلا عنده هموم ومشاكل؟
1: حتى لو عنده هموم ومشاكل لا تجيز
0: أنت جاي تستانس.
1: اي جاء إحنا شوف كم شخصينا، 7-8 وشو ليش منفس؟ تبغى نقول ايش فيك بسم الله عليك؟ زعلان. إيه. والله سي قلبه خلاص. طيب يلا احنا نوقف معاك. لا مو كذا.
0: طيب خلينا نقول 011-40-53، من اكثر الشخصيات اللي ما تحب تقابلها في الجمعه، جمعه الويك اند، الشخص اللي طقطق ولا مكشر منفس ولا صنفور غضبان ولا السوداوي، ولا يعني اعطونا فيه، هل في شخصيات ثانيه احنا ما ذكرناها؟ برضو شاركونا على 011-40-53. ونقول
1: في شخصيه قبل ما ناخذ محمد. أيه؟ في شخصيه برضو نسينا.
0: ايش هي
1: اللي يستلم اللي يسولف ولا يسكت ما حد فاصله،
0: اللي ما يسكت
1: الله لا يوفقك اسكت. إيه.
0: تروح تطلع تاخذ لك اغراض من بقاله وترجع ولسه في السالفه
1: ما وتجي تخش إيه. في الموضوع فعاد اقول لك دقيقه بقول لك إيه. وش دقيقه الله ياخذك الساعه إيه. 10 من 7 وانت تسولف
0: ما يتعب ما شاء الله متصدر
1: محمد.
2: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمه الله.
2: صباح النور للجميع دعت الرياض وطاقم البرنامج.
1: صباح الورد. اهلا وسهلا.
2: هلا بكم الله وجميع المستمعين. اكيد محمد الحربي صب عليكم وحب اشارككم دائما متميزين الاعلاميه بدريه خالد اكيد وفادي الغامدي والاعلام بدر.
1: يا هلا وسهلا.
2: بس حبينا والله لي انا جميع الشخصيات تمشي معي ما عندي يعني مكسر ولا ما مكسر التكسيره تفك والزال يروح. ذا
0: يا سلام.
1: حلو.
0: يا سلام
1: حلو.
2: يعني اعتقد ما في يعني احد يعني بيمشي على طول انه مكسر او انه مثلا بيكون يعني او كثير الكلام يعني حتى لو كان كثير الكلام بالعكس اللي يهرج كثير يعني تحس انه يعني عنده مثلا قصص واشياء زي كذا فتاخذ منه كثير وتخلي كثير يعني.
1: حلو. يعني بس ما في شيء تضايق منه في الجلسه؟ ما في احد يضايق يعني مثلا في لا لازم
2: احيانا اذا في كان الواحد مثلا
1: في صنف
2: مثلا شغله كذا ويبغى يروح والجلسه كانت ممتعه وما يبغى يروح يعني هذا اللي ضايقني فيه.
1: اللي عنده شغله ما يبغى يروح؟
0: اي
2: لا يعني انت عندك شغل وقت الجلسه يعني والجلسه كانت ممتعه زي كذا وما تبغى تروح تبغى تكمل الجلسه.
1: اللي وراك شغل وراك دوام وراك موعد وانت الجلسة حلوة. اي أيوة
0: والله قهار.
2: ايوه مستمتع انت بالجلسة فما تبغى تروح منها عشان كذا.
1: اي والله
2: تبغى تكمل الجلسة ولا تروح لشغلك.
1: اي والله يا محمد انك جبتها على الجرح. الله يعطيك العافية يا محمد صباحك سعيد.
2: الله يعافيك.
1: اتمنى لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. يوز
0: تقهر ذي تقهر
1: تجيك بكية أيه. المدارس
0: وراك بكره دوام
1: الساعه 1 وانت طالع بعد 4 ساعات بتقوم للدوام عرفت الاذاعه
0: انت قد تناظر كل شيء الجوال
1: تنهار يا عيال يا عيال ايش فيكم؟
0: ليه ما تدخلون الجمعه يوم الجمعه؟ ليش يوم السبت في الليل؟
1: والله العظيم ليش مجتمعين الحين يا اخوي احنا عن بعد ما بنداوم.
0: اوه ما شاء الله دوامات متاخره ان
1: شاء الله سهرانين ان شاء الله
0: تطلع بدري من الجامعه
1: انت طالع الساعه 1 وكل ما جيت كل ما 1:10 1:05 تبدأ تنهار
0: تناظر كل شيء في الجوال الوقت يمشي معكم بسرعة 0-1-1-40-5-3 يسعد صباحك يا إبراهيم.
3: يسعد صباحك يا بدرية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباحكم الله بخير جميعا.
0: صباح
3: خير أبو محمد.
1: هلا والله صباح نور.
3: كيف الحال طيب؟
1: حيا الله أبو خليل شلونك؟
3: هلا يا مرحبا يا هلا أبو محمد كيف حالك؟ يا أخي فهد أنت عندك عبارات تجيبها من دفعة قديمة. ينسنس هذه من هنا أنت تجلس مع شيبان.
1: أوه شايب بكبري أنا. والله وبعدين
3: الله يعطيك طولة العمر. لا والله بس
1: طول
3: يا أخي ناس هذه أنا أذكر لي واحد شايب الله يذكره بالخير يا من هذا قال والله اليوم علينا نسناس برد.
1: أي أي لا مع الشيبان والله من صغرنا إحنا مجالس الشيبان وهذا ما
3: تسلم تسلم والله ونعم التربية.
1: الله يسمح لك زودي يا حبيبي.
3: الله يستر عليك يا فهد. هلا والله بس ترى لي عليك عتب يا أخي الشاي هذا لازم تنظر له يعني
1: أبو محمد عتب والله
0: فعلنا يا إبراهيم
1: والله بشرب الحق ما يلحق والله
3: تسلم تسلم دائما وانت توعدني بهذا بس ما
1: والله ابشر ابشر تنزل لك الان
3: حتى لو بس يوم الخميس تذكر تقول صباح الشاي والقهوه لا شيء غير الشاي والقهوه
0: بدون انا ما اذكره
1: يا اخوي لا تفككون الله الشاي الصبح يا اخوي
0: تحدي الشاي له ناس ترى والله
1: والله العظيم
3: الشاي مثل الشاي الصبح مثل اللي يصوم ويفطر على بصه
1: لا لا يا اخي قهوه كذا تقند الراس توزن تشبك سلاكك فجأة
3: ألف عافية إيه ألف عافية إن شاء الله
1: الله يعافيك الله يسلمك الله يعافيك.
0: هاي إبراهيم
3: هلا
0: ها قل لنا كيف جمعات الويك إند وش الشخصيات اللي تكرهها من الشخصيات اللي حنا ذكرناها وش الشخصيات اللي ما ودك إنها تكون في جمعات الخميس وخاصة الويك إند وش الشيء اللي تكرهه في الجمعات مثلا إحنا محمد قال لنا ما أحب أطلع بدري إذا الجمعة ونيسة فقل لنا شاركنا فهل في شخصيات ثانية؟ إيه؟
3: أنا إذا الجمعة ونيسة حتى لو عندي شغلة سيبها وخليها اليوم ما أدري فيها والله صحيح فالشخصيات اللي أنا أكرهها يا بدرية الناس اللي هذا اللي كل واحد تقل مدلة على بوتكس ومسوين أنفسهم مرسمين وهذا ويعني كذا هذه هي اللي أنا مرتاح لها والشخص اللي لي منه جاك سلم عليك بروس أصابع كذا هذا ويشطف كذا هذا أنا هذا اللي حصلته بالمجلس هذا أتعقد منه نفسيا صراحة
0: يقفل الجوك إيه
3: يجي وياك في الجوي معه صراحه.
0: احنا جايين نستانس، جايين ننبسط.
3: والناس اللي اليمن هو مرسم، تلقى المجلس مرسم كله، وكل واحد يعني هذا، وكل واحد يطالع بالثاني، وواحد في واحد يطالعك اللي عليه نظره طبيه، يطالعك من تحت النظارات الطبيه كذا كذا يعني. والله العظيم هذول يضيقون،
0: وساكتين يطقطقون في جوالاتهم.
3: وساكتين ولا ويطقطقون بجوالاتهم ولا شيء. ان اما طال عمره الانسان اللي صاحب الطقطقة وهذا، إذا بعض الناس يعني هالحين يا بدرية غايهون فهد، يبي يطقطق ولا يبي يطقطق عليه، يبي يمزح ولا يبي يمزح عليه، إذا مزحت عليه قامت قامت القيامة. إيه نعم يا أخي، هذا لا تمزح معي ولا أمزح معك، خطي خطوط حمراء بيني وبينك، والله يستر علينا عليك. أما إنك طال عمرك تمزح معي وأنا أمزح معك، فأهلا وسهلا، أبد لا تظهر عني شيء من المزح.
0: يا سلام يا سلام. باقي واحدة،
3: باقي واحدة. بدرية وليهون فهد الحين كل فضيلة بين رذيلتين، صح ولا لا؟
1: الله.
3: من ضمنها المجاملة، إذا تعد المجامل إذا تعدى حده صار نفق، وإذا نزل صار وقاحة، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: الكرم إذا تعدى حده صار إسراف، وإذا نزل صار بخل، يعني كهذا. فأنا بما أن فهد طلب مني يوم الاثنين الماضي يقول عطنا من أبداعاتك، فأنا لي الشرف صراحة أن طلب فهد عندي أمر.
1: الله يسلم، فوق الأمر والله يا إبراهيم،
3: الله يطول عمرك. لا والله يا أبو محمد، والله أقولها ما هي مجاملة ولا هيات، أنك تامر أمر والله.
1: ما يا أمر الظالم لب عينك.
3: يقول يزرع الفلاح ويحصد لحان الحصاد، من يمد يديه لك بلجي ما يلشدها، يدك لما اديتها بلوفة خلك جواد، فيه فعول لك عيون الرجال تلدها، المسافة تظهر السبق للحصن الجياد، والكدش طول المسافة يبين حدها، غرني بعض التغطرس وتلميع العباد، عالم ما ينعرف جزرها من مدها، عندهم لقلت ما فيه داعي للعناد، جامل العالم علشان تكسب ودها، بس محب المجامل وانا عندي وكاد، الصراحة للصريحين من هو قدها، ليت له للتذب هي رقابة واتحاد، اللي بغت تتذب على الناس تقف ضدها، لا بغيت الفعل يبقى ويطلع بك سناد، عز نفسك عن هزيل الكلام وردها، واعتمد بالله وعنز عليه الاعتماد، واحد كل الاوادم بخيص بسدها، احد من كثرة التجارب تعلم واستفاد، واحدا مع هالمشاكل صعيب نعدها، ابراهيم العازم.
1: والله ونعم وصح
3: سلامك
1: ولا فضل فوق، صح من طوبك،
3: صحت ابدانكم وانا من بعدين خلاص ما بجيب لك الا من ابداعاتي.
1: والله والله والله ان نتشرف، ويا بختنا على هالصباح.
0: اي والله
3: الشرف لي، الشرف لي. الله يطولنا، بعد اسعد بسماع اصواتكم والمشاركه معكم بهذا البرنامج،
1: وانك وانك تقند الراس اكثر من القهوه،
0: واكثر من الشاي.
3: الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. يعني انا قدوع، انا قدوع القهوه.
1: انت حل الجلسه.
3: الله يطول
1: عمرك، يبارك فيك ابراهيم.
3: الله يطول عمرك، تحياتي للمخرج والكافه الطاقم.
1: يطول عمرك، لا خلا ولا عدم، شكرا
0: لك مشاركه الحقيقه، يعني حتى كلمات عميقة.
1: آه في لا لا شغل بالله، ارسلها لي تكفى يعني، ضبطني اخوي، خل ودي هايط بالهذا، بقول لسان
0: شاعر.
1: اي واقول لسان شاعر، عرفت سوي حركاتك ابراهيم.
0: في الجمعة الجاية
1: بكره. خلاص اليوم ان شاء الله. طيب معنا اتصال، نقول العنود.
4: هلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور، يلا حيها.
0: صباح النور،
4: كيف الحال؟
1: خير ما العافيه،
4: ما يمديك تاخذها منه، خلاص كل الناس سمعوها، بيدرون مين بحقتك.
1: مو بقول انا اللي قلتها، لا يعني عرفت كذا انه راعي قصيد وجديد وحصري، عرفت.
4: طيب حفظتها؟ طيب
1: لا وين احفظ، انا حفظي يلا، انا ذاكره سمك
0: بالجوال بيقرا.
1: والله العظيم ذاكره سمك، لو طلعت الحين نسيت ايش قلت قبل شوي، والله العظيم.

0: شلون حياتكم تجون طيب؟
1: يعني يمكن أنا مثلا لما أسألك ما تردين علي، خلاص أنا أنفس معك، يمكن ترد ما تردين علي لكن تردين على غيري أنا بزعل.
0: أي
1: فخلاص يعني بما أنك أنت منفسة أقعدي روقي في بيتك، أخبر الواحد يقول مثلا أنا بطلع أنا متضايقة بطلع، خلاص بطلع بضحك بسولف بغير جو.
0: أي
1: مو أجي عشان أكمل تنفيسي عند الناس لا.
0: أي يعني تشوفين أنه الأكثر شيء ضايقك في الجلسات المنفسة؟
1: اي يعني يقعدون يتساءلون الناس وش فيها وش فيها من مضايقها، تقعد تشكك كل اللي جالسين في الجلسه. اكيد هذه قالت لها شيء، اكيد انها مضايقه، اكيد يعني تقدرين تشغليننا ان طالعين نستانس، انت تقدرين تشغليننا نقدر نفكر فيك.
0: ايوه وش مسوي لها وش فيها ذي وراها
1: وش مسوي لها وش فيها مضايقه؟
0: طيب مو ممكن العنود انه ممكن والله تكون يعني هي قاعده منفسه بس قلت يمكن طلعت مع البنات يتغير المود.
1: طيب خلاص اطلعي غيري مودك. طيب انت تكملين تنفيسك عندنا ليه؟
0: صح صح فعلا في
1: يعني نحاول ان مثلا نضحك، نحاول يلا يا فلانه تعالي يلا يا فلانه برضو منفسه
0: ملامحها ثابته زي ثلج القهوه ولا تغير
1: يبان فيها.
0: يا ساتر.
1: واللي يقعد يشيل المكان مثلا بسواليفه، خلاص انتوا اسكتوا انا اسولف.
0: متحدث الجلسة
1: وشو جاي وشو جايين؟ طيب كلمي نتي.
0: والله العظيم انتوا
1: شغال والله وشو المجتمعين
0: انتوا وظيفتكم لايك ديسلايك
2: جمهور.
1: يعني ايه المفروض مشاركة، هذه تحكي هذه تعلق هذه تضحك هذه، لكن انت خلاص الكل يستمع يعني وانت قاعدة بس تسولفين تسولفين تسولفين. طيب اعطي مجال للباقيين. سواليفك حلوة ونيسة وسعة صدر وما ناديناك الا انت وسعة صدر.
0: يا سلام.
1: لكن هذا مجال. طيب انت قلتي مواقفك، خلي غيرك يقول مواقفه. يعني لما حتى فلانه مثلا، هذه انا اعرف انا فلانه ثانيه تبي تحكي عن مواقفها تقول لا لا لا انا صار لي نفس الشيء.
2: ايوه تلقط
1: سكت هذه ويلا
0: كنسلها
1: كنسلها صار لها.
0: لا حول لا الله والله اني ذكرت كذا شخص لكن إيه. الله يهديهم ان شاء الله.
2: احس صار لكل واحد فينا هذا الشخص اللي يلقط الكلام
1: واللي ما يعجبه شيء اللي يجي ليش هذا كذا المتدمر هذا، يعني هذا اللي يخرب فعلا الجلسه.
0: هذا خذ يعني خذوه وسووا عليه زي العيان ادفنوه.
1: هذا الجلسه الثانيه يحلم يطلع معنا ما يطلع معنا الجلسه الثانيه ما يطلع.
0: اي لا لا المتذمر ذا صلوا عليه صلاه ميت والله سوى اي شيء.
1: ليش اخذتوا هالمكان؟ ليش طيب ما جبتوا هذا؟ ليش ما حطيتوا هذا؟ حتى لو مثلا اللي وصلت للقطه يعني خلاص انت قطيتي الناس حطت قطتها وسكتت يعني تكفلت واحده بكل شيء جاهزه.
0: الله يعينها.
1: ما يعجب عشان القاطة لا
2: تدلي برأيها لأنها قاطة.
1: خلاص في ناس تحط قطتها وخلاص تسووا اللي تسوونه.
2: أهم شيء الوناسة والجمعة.
0: أنا حطيت
1: وفي ناس لا تحطها وتشرط اسمعوني جيبوا لي كذا حطوا كذا سووا كذا.
0: لا أنا قاط معكم ما ينفع نجلس
1: يعني عموما الجلسة ما تصفل على اثنين ثلاث.
2: لا يشرطون حتى المطاعم من وين يأخذون.
0: ما شاء الله
1: أنا ما أكل كذا جيبوا كذا جيبوا خلاص خلوا كل يجيب معه. أنت جيبي أكلك وأنت جيبي قهوتك وأنت جيبي شهيك خلاص.
0: والله كذا ما نشوف والله في الجلسات. أول شيء الله يعطيك العافية العنود، شكرا على المشاركة الطيبة. ولا خلة ولا عدم. ثانيا اللي يشرط هذا عشان القطة يا أخوي إيش تبي أنت؟ إيش تبي ليش تشرط؟ لا تشرط. حط قطتك في جيبك أكلك بخشم ريال. انتعم انتعم ولك لا تخرب جلستنا. والله العظيم لا لأنه في ناس والله العظيم ترى تستغرب مستحيل قديش يصير عنده سلطة ونفوذ عشان قط نفس القطة اللي أنا قطها. طيب
2: يا ساتر
0: خير يا بوي
2: يلا لا يعيدها من قطك.
0: والله العظيم ما قد قطيت قطة والله ما اتذكر ايش قلت. تصرفوا خلاص
2: كيفهم. ايه كيفهم
0: اعطيهم احولهم واروح العب.
2: اما في واحد ماسك القطه كيفهم هو اللي يدير الموضوع، اهم شيء اننا ننبسط نستانس.
0: وعلى حسب اذا كان دبره خلاص نعتمده يعني كم ضبطنا كذا وهذا. لكن هو في واحد معروف الان والله اقسم بالله واحد يمين بالله مضبطنا.
2: ترى بقول لك الدبره ما تكتشف الا في السفر، تكتشف انه دبره ولا لا.
0: في واحد بدريه رب الكعبه ما اعطي قطه ونسي.
2: يا سلام
0: اقسم بالله
2: يديرها
0: مستحيل
2: ما يطلب زياده.
0: ذا ويك
2: ما شاء الله
0: ذا ويك في الاكل والمكان وال
2: نوجه له تحيه.
0: الله وجه له تحيه محمد عامد صفدي يقول لك انا اي لاف يو سو ماتش على هذا الصباح مضبطنا.
2: يسعد الله صباحه. نقول 0111 40 5 3. احنا مقبلين على ويكند يا جماعه، تعالوا علمونا في جماعاتكم هل في شخصيه انتم ما تحبونها؟ يعني احنا تكلمنا عن النكدي، تكلمنا عن السوداوي، تكلمنا عن الشخص اللي يتريس الجلسه ويقعد يحكي طول الوقت، تكلمنا برضو عن مين،

0: تكلم عن شخصيات كثيرة، فتعالوا قولوا لنا وش الشخصية اللي تضايقكم وكيف تتعاملون معها. 011-40-533 يسعد صباحك يا عايض.
1: أنا والله صباح الخير.
0: يا مرحبا بك، هلا بك.
1: كيف حالكم طيبين؟
0: أبشرك
2: بخير.
1: الحين ويكند وناسة وتجيبون شخصيات تنكد الموضوع ليش؟
2: يا أخوي ما نبغى نكد الموضوع يا أخوي. إحنا نحاول يعني ننبه الناس بما يتجنبونه في الويكند.
1: لا والله أمدع عليكم يا أخوي، أنا والله أتشرف إني أتشارك معكم أخوي فهد، متابعك من زمان.
2: طول لي عمرك.
1: أختي بدرية صراحة أنا معجب بأسلوبك الراقي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: ودودك جميلة. أما بالنسبة للموضوع فلا عز الله جيتوا على الجرح، يا ما في ناس وناس.
0: أي والله.
1: في طبعا واحد أنا بالنسبة لي أنا وكذا واحد، لكن أغلبهم قالوهم الإخوان. يعني ذا اللي تجيب السالفة قل لا خلك من هذه إنه صار كذا كذا، الحين أنا جايب سالفة عشان بكمل وكذا، يروح يقطع السالفة عليه.
0: أي يلقطها. أي
1: يلقط السالفة ويقول له خلك من هذه، هذه في موضوع ثاني صار كذا كذا. طيب ليش كمل الموضوع عشان الكل يستفيد؟ مثلا ممكن يكون في السالفة يعني شيء في فائدة. فهذا دائما يكررها، تحس انك ودك تملخه باللي عندك صراحة.
2: اعطيه
0: لا تعزمونه.
1: وهذا لا المشكلة انه ما يحتاج ناشب. وفيه برضه يعني ذا اللي عيد يزيد في السالفة، خلصت السالفة بعد ساعة ولا شيء يقول الموضوع هذا ويعيده مرة ثانية، خلاص انتهينا منه. فهذا سبحان الله ناس فعلا يعني يأثرون على الجلسة، وهي ترى فينا على فكرة، مستحيل تكون في جلسة صافية، لازم يكون فيها أشخاص بس. عاد لازم الواحد يمتص على قولهم ردود الأفعال هذه ويعيش اللحظة وش يسوي بعد.
0: وهل في شخصيات أنت يعني إذا قالوا لك فلان عازمينه خلاص أنت ما تفوتها؟ أكيد الجلسة حلوة.
1: لا والله لا عادي.
0: كلهم فيهم خير وبركة.
1: عادي وإيش يسوي أقول لك، لازم نقدر نتعامل مع الكل. أما أنه يعني في شخص فعلا ينكد وهذا وش يسوي؟ عادي إذا هو موجود أتجنبه إذا استطاع الواحد أن التجنب، أو أني أرد عليه بس أني ما أحفر عشانه. طيب وش ذنب الباقين؟ أقدرهم أحشمه.
0: صح صح صح.
1: الله
0: يعطيك العافية يا عايض، ويسعد لنا صباحك. هلا بك والله،
1: ويكند سعيد عليكم، وإن شاء الله الله يحفظ بلادنا وقادتنا يا رب وشعبنا.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
2: عمرك.
0: فإذا فعلا مع وجهة نظر خلاص اللي بنكد ينكد، ما هن ما حنا متأثرين، حنا ما طلعنا من بيتنا اللي حنا مقررين إننا نستأنس في الجلسة.
2: وسع صدري،
0: ما حد بيخرب علينا. أنا بصراحة هذا منطقي.
2: الله خميس وما لي خلق أزعل وطالعة جايت
0: نستأنس.
2: والله والله اللي حاول ينكد علي عادي والله، ترى قلناها قبل شوي تحت الهواء، والله العظيم أسحب نفسي ولا أطلع أقول له
0: على طول إيه
2: أضرب الباب. الله ليهينك، كلنا راكين، تفضل الله ليهينك وبعجب كل جو، تفضل حبيبي راح يروح هناك، شوف في ممشى طلع حرتك هناك.
0: اي والله اركب
2: اي
0: راح جيم راح شيء
2: راح امشي هناك، راح تعوعوا مع القطاوه هناك، فك لي شرك. والله العظيم لا تشغلني في جلستي، تكفى استنى الويكند، انا بفارغ الصبر، ما اتحمل اي طاقه سلبيه في الويكند، ضغط وشغل وصباح وليل طول الاسبوع عشان يجي هالويكند انا مستريح البال لاقي لن وقال. فخلك عسل يا عسل. حلو حلو. ابو تركي
3: هلا.
2: هلا وسهلا.
3: هلا بالخميس. هلا
2: هلا والله.
3: هلا بالخميس والجمعة والسبت الونيس.
2: ما شاء الله ما شاء الله. السبت الونيس هذه كيف هذه؟ تعال
0: بالليل مهم بوليس عادي في الصبح.
2: انت معنا؟ لا مو معنا. انت ابو تركي
3: جت عاد.
2: كيف عاد السبت الونيس؟ تكفى
3: والله يا اخوي السبت انا عندي ونيس.
2: وين ابو تركي متقاعد؟
3: ايه لاني
2: بعذرك يا اخوي، بعذرك يا اخوي، السبت ونيس.
0: كل ايام الاسبوع ونيس.
2: بعذر ما شاء الله تبارك الله، يديم عليك الرواق. ان شاء الله يجعل ايامك كلها وناس وسعاده يا ابو تركي.
3: وش بوك الخميس والجمعة والسبت ولا احد بدبوس؟
2: عز الله، خصوصا لما يجي الويكند كذا تحس كذا خميس جمعة سبت، تعدي الايام بسرعه.
0: خبك الخميس.
2: اسلم يا ابو تركي، مين اللي اكثر شيء يضايقك بالجلسات والجمعات اللي قررتوا تجتمعون؟
3: اللي يجي ويقعد على كرسي ويزلب الجوال وحنا جالسين نتعشى، لا هو اللي جالس يتعشى ولا هو جالس يقعد يعني ياكل معنا، جالس على كرسي ينظرنا.
2: يا ساتر.
3: اي والله العظيم
2: يا ساتر.
3: وش هذا؟ يضايقني ويموت اموت.
2: وش ذا؟ ليه كيف يجلس يعني يجلس ولا يتعشى ويطالع فيكم انتوا تاكلون؟
3: اي والله هذا اللي صار والله ما زل عليك.
2: يا
3: وش
2: ساتر
0: هذا ما يبي يجلس الحاله.
3: رحت تمشي شوي ابعد عنا الهب جوالك منا انزوي فوق رؤسنا بكر.
2: بالضبط انزوي في زاويه في المجلس بجوالك
0: تكسل فمك خلصنا.
2: والله
3: ما هو مجلس بس الغضاء.
2: يا ساتر
3: لنا ليليه لنا الحين 5 شهور يجي بالكرسي يقعد وبس.
2: يا ساتر وشو يقيم اللقمات ولا وشو؟ ماني فاهم يعني.
3: والله يا اخي هذا يضايقني والله ما ضايقني ولا اقدر اقول شيء يعني الصراحه. وش رجال كبير.
2: لا يا رجال دامه كبير وبعد خله يا رجال خله.
3: ويضايقني الشيء الثاني يجي الواحد ويجلس عند الفرن هذا اللي يخبز يلبق بعد صلاة الفجر ويجلس يناظر الجاي واللي رايح. طيب يا أخي في ناس تبغى حاجة من الفرن من البقالة تبي تأخذها وتمشي بسرعة ماسك المتان ساعتين ونص ليه إلى بعد دخول الطلاب المدارس
2: عند الخباز بس
3: إذا دخلوا الطلاب المدارس مشى.
2: حلو
3: يا رب موقف يا أخي هذا مهم جدا للمستعجل للي بيشتري لولده للي بيأخذ لولده بيتقضى لولده بيأخذ خبز ويمشي بيأخذ فطور ويمشي أنت ماسك المكان ساعتين ونص ليه؟
2: يا سلام سلام ابو تركي بسم الله عليك من الضيق الله لا يضيق عليك ابو تركي.
3: الى من الله اوامرك ابعد شوي يمين يسار واقعد الى الظهر
2: هذا كلام
3: لا تقعد قبال المحل.
2: يا سلام
3: اي والله
2: الله انك صادق الله يطول عمرك يا ابو تركي وجل ايامك كلها ساعه وناسه.
0: والله
2: يا لوز منورني يا ابو تركي شكرا لك. وابو تركي اعطانا اشاره يمين وراح يسار خاش في الجماعات يعني قال دقيقة لحظة المواقف تعال.
0: لا ترى صادق والله العظيم يعني خاصة عند الخباز تجي تلقى واحد مطفي سيارته جالس يطقطق بجواله ساعة ساعتين الناس تروح وتجي وهو ماسك الموقف.
2: الخباز له متجر؟
0: أنا قلت متجر.
2: لا له محل؟
0: لا بس إنه الناس بتروح بتجي على الموقف.
2: لا من كثر ما استخدم التطبيقات.
0: ما في فيه يليت فيه كان يحتاج نروح.
2: الله العظيم
0: اطلع فاصل خليني اشرح له.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد هذه الصباحات الحلوة، صباحات الويك أند يا جماعة، صباحات الخميس. واليوم في جمعات الويك أند اليوم نسولف عن الشخصيات اللي نقابلها في جمعات الويك أند. يعني عندك النكدي، عندك السوداوي، عندك من بعد اللي يتصدر الجلسة ما يسكت من سالفة لسالفة، واللي يلقط سالفتك ويلف بك موضوع ثاني. يعني في شخصيات مختلفة، وفيه اللي الجلسة ما تخلى يعني بدونه ما تحلى. يعني هذولي شخصيات برضو من الشخصيات الحلوة اللي أنت تحب تتواجد، خاصة إذا كانت يعني جلسة ويك أند وبعد أنت ضغوطات تتمنى أنك تجلس في جلسة فيها فلان مثلا. فاليوم شاركونا حول هذا الموضوع، هل أنت تتحمل الشخص اللي يخرب عليك أجواء الجمعة؟ هل تواجهه تقول له تعال أنت والله خربت أجواءنا، تمسك على جنب تقول تخيل تصير تمسك على جنب وتقول أنت والله اليوم ترى خير خفف شوي، كل سالفة أنت تلقطها وتلف، عطى الناس مجال. شاركونا على صفر
1: رسالة.
0: إيه والله
1: رسالة واتس، رسالة واتس يا أخوي، هد اللعب تكفى. شيك اسم عليك، ما كل ما كل شيء
0: الله يستر عليك،
1: مغشوش اسم الله عليك، خلي العالم تسولف
0: فيك وشة،
1: لا يشغلك، خلي العالم تسولف خلاص، ويطالع فيك ذيك النظرة اللي عرفت اللي في نص السالفة هو، فعاد أقول لك إيه أنت يا فلان وش اللي صار معك شني خارج نفسه.
0: تعالوا شاركونا على 011-40-53 من معنا.
1: أميرة
2: صباح الخير.
1: صباح النور،
2: يعطيكم العافية على الصباح الجميل هذا.
1: الله يعافيك طولي عمرك،
2: والله العظيم ما حسينا بطعم الخميس إلا معاكم.
1: الله يبارك فيك يا رب، إن شاء الله أيامكم كلها حلوة يا رب،
2: وياكم يا رب العالمين. عجبني الموضوع جدا صراحة. أيوة. أنا من الناس اللي ما أحب الناس السلبيين أبدا.
1: المنافسين.
2: أحب الناس اللي كذا تروح ترجع روحك مغسولة.
1: المنافس يا ساتر يا ساتر. طب تلاقي منافسين في الجمعات؟
2: يو كثير فيها
1: يا ساتر. طيب
2: صار يعني حتى أنه صرنا انتقائيين في الدرس.
1: بس هذا اللي أنا بقوله، هل لما تجون تجتمعون رسالة كل خاصة كذا اللي كذا واحدة عشان تجتمعون، ولا ترسلون في العام واللي بتيجي بتيجي، ولا وش وضعكم؟
2: لا والله شوف زي ما قلت لك انتقائيين، يعني فلانة يرحم والديكم تجيب لنا الهموم.
1: يا ساتر
2: والله العظيم، لو نظرتك مفتوحة الحياة تلقاها
1: تقطع الأمل.
2: يا
1: ساتر،
2: فيه الناس اللي أنا وأنا وأنا وأنا بصدر الجلسة على قولك.
1: يا وجه الله، ولا دراما ممكن
2: لا
1: لا بشير كميرة، ترى في برضو حتى احنا عندنا رجال كذا ترى. اوه
0: ايه تلقى الجلسة كلها برا وفي برا.
2: ايه والله والله كذا. لا لا لا الأمانة انا احب الناس اللي كذا روحهم حلوة، وصراحة الأمانة احيانا يعني انا وصاحباتي كذا نشترط الجلسة هذه ما نبغى ولا واحدة تذكر همومها، الحين خلونا مبسوطين.
1: ايه بعد كذا اذا وصلت الساعة 12
2: قواعد من اولها.
1: ايه انبسطوا واستنسوا لين 12، لا جاء 12 تبدون تنفسون.
2: ايه
1: قبل السريع
0: على اساس تقبلونها.
2: لا ما في فضفضه، ما في فضفضه هموم، ما في.
1: زين زين زين، الله يديم عليكم.
2: نبي نضحك نبي نستانس.
1: اي هذا هو والله العظيم، ويكند وبي استانس وبس صدري ابوي انك تخليك منكد في بيتك، اقعد اقعد جنب كيس ال
2: خل جلسه الفضفضه بعدين ونقله الهم بعدين، خلينا نضحك الحياه حلوه.
1: احلى يوم فضفضه يوم الثلاثاء.
0: ايش معنى؟
2: لا يرحم الله ما خلص
0: الدوام. طيب الاربعاء كيف الدوام؟
1: لانه يوم كذا يوم غلقه فخلاص قفلها زياده يا وحش خلاص.
2: لا ولا احلى من فضفضه الخميس.
1: ما شاء الله.
2: ولا احلى من وناسه الخميس.
0: كيف تنفض الاسبوع كله تصير.
2: ايوه هذه هي، الله يعطيكم العافيه. يعني صراحه تعبتونا بكذا اجواءكم حلوه، انا على الدوام على اصواتكم. الله
1: يسعدك يا رب. يا هلا وسهلا يا اميره، منورتنا، شكرا لك على المشاركه الطيبه. يا مرحب يا مرحب.
0: نقول 011-40-53 وجدان، وش ضحكك؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلا وسهلا.
0: يا هلا.
3: لي 5 سنين أتابعكم واليوم شبك الخط معي.
0: يا هلا بك، يا مرحبا بك.
3: يعني ما توقعت الخط يشبك معي على طول. يعني أول شيء شكرا على الطاقة الإيجابية من الأستاذ فهد والأستاذة تهاني والأستاذة بدرية، وشكرا على البرنامج الحلو الجميل اللي يعطينا طاقة إيجابية في الصباح. يعني صراحة مشكرين على الجهود كل الطاقم. ثاني شيء ندعي لوطننا الله يديم الأمن والأمان علينا جميعنا يا رب. موضوعكم جدا جدا جميل، فعشان كذا حبيت أشارك معكم. أنا صراحة بالجلسات بالجلسات العائلية اللي ضيق صدري صراحة تسوي نفس الدكتورة، هذا يصلح هذا ما يصلح، وهذا في حرارة، وهذا لأكل هذا عشان يسبب شيء هذا، وهذا يسبب حمى، وهذا يسبب شيء يعني يغسل معدة وكذا. فهذه هي الأشياء اللي تسبب يعني شوي توتر وتسبب طاقة سلبية شوي يعني.
0: صح.
3: فمو من الواحد بالويك إند يعني يحب إنه تكون جلسة حلوة طاقة إيجابية، تكون فرفشة، ضحك، مناسة. أما في أشياء تكون منكدة يعني من ضمن هذه الأشياء.
0: طيب وجدان، يعني أميرة كان اللي قبلك قالت، المتصلة اللي قبلك قالت إن صرنا ننتقي من الجروبات، نطلع مجموعة أشخاص ونعزمهم في جمع الحال ونستانس حنا. أنتم صرتوا تسوون كذا؟
3: احيانا يصير في اقارب صعب تطلعينهم.
0: أيه.
3: فانت ملزمة ان تشوفي
0: يعني الخبر.
3: أيه. قبلينهم. أيه. لازم ملزمة ان تشوفينهم وتقبلينهم وتتحملين الشيء هذا يعني.
0: أيه.
3: فهذا هو الشيء اللي صراحه احيانا شوي نقص الجلسه.
0: أيه. يعطيك العافيه وجدان، ومره مبسوطين ان سمعنا صوتك، كنا بنسمعك كل صباح يا وجدان.
3: الله يسعدك يا رب، شكرا جزيلا على جهودكم.
0: يا مرحبا.
1: يا مرحبا. يا سلام يا سلام. خلينا نشوف ابو سعود ايش عنده.
0: ابو سعود
4: هلا بزي شوي.
1: هلا
0: هلا والله،
1: هلا بالورد.
0: حيها الصوت.
4: الله يصبحكم بالرضا والخير والبركه.
1: امين يا رب وياك ان شاء الله،
4: ويصبحكم بالبراد ويصبحكم بالمطر ان شاء الله.
0: امين يا رب. امين
1: امين. الله يسمع منك يا ابو سعود، حي الله الصوت.
4: كيف حالك ام شلونك؟
1: خير يا مال العافيه. بشرنا عنك يا ابو سعود.
4: الفضل لله، في نعمة.
1: الله يديمها إن شاء الله.
4: إيه والله في نعمة.
1: الله يديم عليك.
4: ولا بحديقة المزرعة. عندي هالورد وعندي هالنعام.
0: ما شاء الله.
4: وعندي السدر وعندي الله إله الحمد لله.

0: الله
1: ما شاء الله ما شاء
0: الحمد
1: الله
0: لله على نعمة احنا فيها.
1: اللهم لك الحمد. اي والله
0: نعم.
1: اي والله
0: اي والله الحمد لله على نعمة فيها.
1: ها ابو سعود مجتمع اليوم ولا مو مجتمع؟
0: والله يا اخي طيح المرة الاجتماع يغسك
1: أبو.
0: ويه طيح المرة الاجتماع يوم ترجع لما رنته عندك ولد عندك توك تو امك جايبتك مبسوط ومستانس وناس جميع جميع المشاكل اللي عندك ناسيها
1: يا سلام.
0: وطاح الاجتماع يوم تجي ناس من لهد ومن غس تختلف الاجتماعات وهي عائله واحده العائله هي العائله بس سبحان الله العظيم تختلف العائله احيانا يصير المزاج ما هو ممتع هم من يعرق لك واحد به ويحوسك ويلعن قذفك وخا
1: عز الله
0: ايه وهي احنا كلنا عائله واحده يعني كلنا واحده عائله
1: ايه لا لا شوف انا معاك العائله شوف ممكن من باب انه تعودنا على بعض كم لنا سنين مع بعض فخلاص تطلع المشاعر وما في انه لا هذا مو وقته هذا مدري ايش هذا فصارت تطلع من باب انه خلوه زعلان دام انهم برطم خلوه لا حد يكلمه
0: ايه خليه حنا خليه انا ويابي بس يوم نجي انا مرانا منقص ومنلهج والله واحيانا يوم تجي لمر ما شاء الله مرتاح واخلاق عاليه وعن كلنا اجتماع واحد
1: يا سلام
0: تختلف الاجتماعات وتختلف المزاجات وتختلف ما هو كل مرة أنت بتنبسط ما كل طلعة أو اجتماع أو أنت بتنبسط ما حصل ما حصل يوم لك ويوم عليك
1: الله
0: إيه يوم لك ويوم عليك الله علي قايله ورسوله قايله يوم لك ويوم عليك
1: يا سلام يا سلام الواحد يروق وعين الله خير ويستانس لكن على قولتهم حتى لو في نكد يا أبو سعود الواحد يعني يخفف على الناس حتى لو أنه متنكد يعني لا ينشر هالنكد على الناس ولا
0: أي لا والله ما نكد أنا ألزم الصمت بس
1: أيوة زين
0: عباد ألزم الصمت إن صرت مبسوط خليت حق الانبساط وإن صرت ما أنا مبسوط لازم الصمت
1: الله
0: وأنا أعرفون لازم الصمت قال ما شو اسمه عنده هنبيرة ما هي مزبوطة هنبيراته
1: هنبيراته
0: هنبيراته أبو سعود ما هي مزبوطة أنا صرت مبسوط قال ما شاء الله فل هنبيرة عنده أبد
1: ما شاء الله الله يديم عليكم السعادة
0: والحمد لله الله يجزاكم خير
1: طول عمرك أبو سعود
0: ويوفقكم بالدنيا ويوفقكم بالآخرة
1: آمين وإياك إن شاء الله شكرا يا أبو سعود شكرا لك
2: يعطيك العافية أبو سعود والله فاقدين صوته من زمان أبو سعود
1: برات والحسي الحائلي والهالأمور
2: جالسة في مزرعته
1: ويمال العافية
2: ما شاء الله تبارك الرحمن 011-40-53 يسعد صباحك يا فهيدة
3: هلا والله صباح الخير أستاذة بدرية صبح عليك وعلى أستاذ سهد وعلى إبراهيم عبد العزيز وكل الطاقم وكل جميع من يسمعنا
2: يا هلا بك ألف والله
3: هلا بك يا بعد حي والله صراحة الشبكة مرة يعني كذا يتصلون علي فيفصل وارجع اتصل والحمد لله يعني استاذ ابراهيم الحمد لله نوصل يعني صوتي لكم والله اصد عليكم وعلى كل من يسمعنا
2: يا هلا بك والله قولي لنا يا فهيدة
3: والله شوف يعني هو الجلسات اللي يعني انا طيب خاطري واطلع منها يعني اللي هي اللي كلها سلبيه كلها تشكي كلها انا فيني وانا كذا يعني الناس كل واحد عنده مشاكل بس نحاول اننا يعني نستانس بهالويكند ونجتمع في بعض الأشخاص سبحان الله العظيم تجيبه يمين يروح لك يسار كله طاقة سلبية كله تشكي يعني ما أدري إيه كذا يعني فيطيق خطر من الجمعة وتطلع يعني مبسطة
2: إيه
1: سهلة
2: عادي الموضوع سهلات يعني يعطيك العافية فهيدة شكرا لك
3: الله يعافيك
2: هلا بك والله
1: يا سلام الله العظيم عاد استانس يا بحبر روحه العظيم ما يقال نفسه قسم بالله والله وتالله بالله ويكند لحد ينكد علي وريت والله. شغله والله
2: تخل حالف على الناس تحلفن فيهم
1: اي والله العظيم اقسم بالله ويكند بيقعدوا لي في بعد الله اكبر عليكم اقسم بالله العظيم
2: شلطب
1: لسه لسه من معانا ابو صقر هلا وسهلا ابو صقر
4: حياك الله كيف حالكم
1: حياك الله بخير ما العافيه بشرنا عنك
4: الله يعطيكم العافيه شكرا على هالبرنامج الجميل الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك ويعافيك
4: ومشكورين على المواضيع الطيبة الله يجزاكم خير
1: وياك إن شاء الله ها أبو صقر وش أكثر شيء ينكد عليك في الجمعات الشباب والدنيا ولا
4: أكثر شيء ينكد علي اللي كثير الأسئلة اللي يسألك ما تزوجت
1: ويا ساتر
4: ما طلقت عندك بنت تزوج أختك تزوجت هذا اللي ينكد عليك بعض الناس اللي يجي للجنة كله تحقيق بتحقيق أسئلة ما أسئلة بيعني وش عنه وش عنه ما راه هذا ودك بقى تعزم وابد ولا تجتمع معه.
1: اي والله الله يشغله.
2: ايه
1: استغفر الله.
2: كل ما شافك ذكر السؤال.
1: يا لطيف.
4: كل ما يبقى كل الجلسة هو أسئلة يسأل هذا ثم نقضى منك على الثاني
1: مستحيل مجنون. ها يجيب لك العلة. سؤال أو شيء عن أو شيء يبدأ بسؤال عن حالتك الصحية. إيه؟ بعدين يسأل عن الدوام. بعدين يبدأ يخش على الراتب.
2: إيه؟
4: بعدين عندك سكر ما عندك سكر. إيه؟ كم نافع ضغطك. وش عليك مني وش تبيبين وش.
1: إيه متزوج ولا لا؟
4: جايين نجتمع نسولف ونستانس وهذا كلامه كذا.
1: طب بالله أبو صقر. أبو صقر. سم الله عدوه. أبو صقر اللي يسأل هذا وش تقول له تكفى؟
2: وش ترد؟ إيه.
4: سم إذا سألني.
1: إيه وش تتعامل مع هذا؟ وش تقول له؟
4: لا والله ما يعني أعطيه أسئلة يعني عامة يعني ما أجاوب عليه. لا يفهم بعدين هو إنه ما له داعي الأسئلة هذه.
1: يا سلام.
4: اي نعم ما تجاوبوا يعني بعض الأسئلة فهل ما له علاقة فيها.
1: اي والله.
4: ايه لكن بعض الناس هذا طبعه هذه المشكلة.
1: اعوذ بالله. يوه نوجه الله.
2: فضولي يصير فضولي.
1: يا ساتر.
4: فضولي ايوه. ايضا بعض الناس لا شافك تضحك بس عن سالفة قال ما يضحك. اي سالفة ما يضحك.
1: وش إيه
2: تحس؟ لا تضحك. هي خل يضحك الباقيين أنت.
1: خل يضحكوا والله صدق.
4: أه؟
1: لا العظيم.
2: مو بلازم يضحك. أنا زعلت كني زعلت.
4: يعني كل ما يعني بينكد علينا إذا جاي ينكد علينا صراحة.
1: الله ينكد على عدوه بس ما ودي أقول ينكد عليه. والله العظيم لأن لو تنكد عليه بينكد عليك. استغفر الله. يعطيك العافية أبو صقر صباحك سعيد.
4: الله يعطيك ثم أقول. للجميع لكم للجميع أول شيء مشكورين ثاني شيء يقول للجميع اللي يستمعني ندعو لحكامنا ولي أمرنا وندعو دولتنا الله يعزها وينصرها ويثبتها على الحق إن شاء الله منصورين بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم
1: يا أبو صقر. يا أهلا وسهلا.
2: يعطيك العافية. شكرين لك هذه المشاعر. لا لا لا ابو صهق ابو صقر قال شيء قهرني هذا اللي ما يضحك على يقول
1: لو يقول لك ليش تضحك
2: ليش تضحك
1: ما يضحك طالع فيه
2: حد يطرد اذا برا الجلسه
1: انزل لك اكواع ورب الكعبه
2: خليه يضحك تخليه يضحك من الضرب ها
1: اوسع مشادقه والله قهرني قسما الله يسامحك ابو صقر طلعت الجنوب الداخلي يا اخوي
2: شو لها جاية منك ما تبي تضحك اقعد ببيتكم
1: وينكد عليك على
2: اي والله
1: والله العظيم
2: 0-1-1-4-5-3 صباحك يا سعد
5: حياكم الله وصباحكم
2: يا هلا بك والله حياك
5: يطول لي عمركم انا بشارك باختصار في كلمات
2: تفضل
5: يطول لي عمركم بتواجه في الدنيا ذي بتواجه الطيب بتواجه اللي يضيق الصدر لكن لو اوصيكم بالطيب
2: نعم.
5: قابله بطيب وما دام كظمت غيظك بيجد تلقى خير
2: صح صح صح والله يا سعد تفضل الجمعات يا سعد ولا تروح مع ناس يعني خاصين تعرفهم وتعرف طبعهم
5: لا خاصين ولا كثر معهم الجلسة مرة كذا مع الأهل ومرة معهم ومرة في البر ومرة في الحديقة ومرة
2: يا سلام عليك يعطيك العافية يا سعد شكرين لك مشاركتك هلا بك والله
5: العفو العفو انتم حبايبنا وعلى راسي
1: الله يحفظك الله يحفظك يا حبيبنا الله
2: مريح راسه سعد
1: يا وجه الله يا وجه الله
2: لساتك انت مفحوس
1: ما ليسأل
2: اي الفضولي ذا
1: يو
2: فضولي ذا المفروض ما يجلس في الجلسه
1: انا في وجه الله
2: السلامه هي
1: انا في وجه الله يا واسئلته تحسها يعني تحس اسئلته تحسها تعريك
2: إيه
1: يعني حرفيا تكشف عوراتك ايش فيه ليش تسألني الأسئلة يهو ويسأل عادي بصوت عالي شلونك محمد سك طيب
2: عطه وش تبي انت بس هو يدخلك من مدخل يعني يبدأ بصحتك ويبدأ لا تدري وش اللي يقهر اللي يقهر مو بهذا اللي يقهر اللي انت مسولف مع السالفة الجلسة اللي فاتت وشفته بعد شهر وبعدين سألك عن السالفة اللي أنت قد نسيتها وخلاص يبغى يكملها إيه يذكرك فيها وأنت قد نسيت
1: إيه تذكر وهي كانت كذبة بس عشان تصرفه
2: وصار عليك غير الرا
1: وبس والله مات الرجال يعني تنهي الموضوع
2: قفل ملفاتك
1: والله العظيم لا أنا بدري وصلت المرحلة إني أقول له ما لك شغل
2: إيه
1: أقسم بالله وصلت لهذه المرحلة والله العظيم مو شغلك يهمك سؤال لا خلاص مو شغلك
2: يدور لحل هو يصرف نفسه يدور لحل
1: افتح تيك توك تفرج مقاطع شغل نفسك
2: فإذا هذه هي الشخصيات اللي فعلا احنا نقابلها في الويك اند ونحاول نتعلم كذا منكم ومن بعض تجاربكم كيف نتصرف مع هذه الشخصيات 011 40 5 3 فاصل راجعين
1: اعتذر
2: في كمان شخصيات بعلمك فيها

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة ومن العاصمة رياض. وفتنا الزميلة نورة المالكي بهذه الجولة من السوق. خلونا نشوف وش عندها ونرجع لكم مستمعينا.
1: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، مع اليوم من مدينة الرياض وفي هذه الفقرة الجميلة، فقرة من السوق. اليوم أنا صراحة اشتهيت الأكلات الشعبية الجميلة طبعا المتواجدة في مدينة الرياض وأيضا في غيرها من مناطق المملكة. اليوم طبعا التقيت بالشيف الجميلة دائما صاحبة الأكلات الجميلة، تسلم أناملها صراحة، أم محمد. أهلا وسهلا فيكم أم محمد وحياك الله.
2: حياك الله وبقاك وحيا الله من جانا وشرفنا.
1: بداية أنا ودي أبدأ معك في البدايات، متى بدأ معك يعني حب وشغف يعني صنع الأكلات الشعبية؟ كمان طلعتي على السوق مثلا وبديتي تنتجين مثلا الأصناف الجميلة، تعرفينها على الناس، تبيعين؟
2: بداية حبيت الطبخ من أمي الله يرحمها، كانت طباخة وتحب الطبخ وكذا وتحب صنع البيت كله. يعني تعلمت الطبخ من سن صغيرة، يعني من أيام الدراسة، يعني قولي من 24 سنة 25 سنة سبحان الله يعني، وصارت عندي موهبة حبيتها والله. والتقيت بمؤسسة احتووني الصراحة، اللي هي مؤسسة أريس الوقفية، مرة قمة بالذوق والذرابة وناس يعني جابرة للخواطر كذا، كانوا يعني اللي عندها موهبة واللي عندها يعني حرفة يدوية. قلت لهم أنا أحب الطبخ وكذا، طلبوا مني أصناف وتواصلت معهم ونموني، ما قصروا يعني، ولسه للحين يدعموني. هم مؤسسة أريس الوقفية بالرياض. اي والله.
1: اجل بديتي ما شاء الله يعني بوجود دعم، يعني داعم معك. طيب ما شاء الله، يعني اكيد كل، انا اقول دائما كل محترف او محب لشيء اكيد يتميز بحاجه، يعني فدا لليوم مطبخ ام محمد، يعني وش اللي نقدر نقوله يميز؟ انا لما اذوق طبخك اقول هذا من ايدين ام محمد، يعني وش تركزي دائما عليه؟
2: انا كنت اول اخذت النظام الشعبي، شعبيات قرصان جريش مرقوق شعبيات، اي بعدين شفت ان الشباب ما يملون هذه الحاجه، قلت خليني انزل على الصواني والسخانات اللي هي رفائف الباذنجان وكرات البطاطس والبشاميل والسلطات، جميع السلطات بانواعها، واوفرها. وسبحان الله هذه المؤسسه اللي اقول لك عنها فتحت خير سبحان

0: الله علي. عرفوني الناس لاني انا كنت خجوله واستحي، واللي خالي يعني ما في احد شجعني للامانه، هم اللي شجعوني قالوا يعني حرفه بيدك هذه، يعني ناس يدورونها كثير، هذه يعني سبحان الله موهبه من الله. سبحان الله صاروا يعني يدعموني وصرت انا اجرا في هذا الشيء مثل ما انت شايفه يعني. اليوم عندي محاشي وعندي هريس،
1: يعني نقدر نقول انت متميزه في اي اكلات،
0: كله على بعضه يعني. ومثل ما قلت لك اليوم جايبه معي محاشي وجايبه معي الهريس وجايبه مقلوبه كرات بطاطس وبشاميل.
1: طيب ما شاء الله اليوم يعني فعلا اصبحت ما شاء الله مع الرؤيه الان يعني اصبح المجال مفتوح، نقدر نقول ما في كلمه لا او ممنوع او ما في، فاليوم يعني المجال مفتوح، وش تقولي او تنصحي او كلمه اليوم تقولينها لكل مبتدئه او حابه عندها حب وشغف في المجال هذا او في اي مجال من طبعا مجال السوق، الحرف اليدويه، الاشياء الاخرى اللي تخص النساء؟
0: انه لا خجل في الحرف اليدويه، في ناس يعني اطلع الشارع واروح ابيع او ذا يحسون فيها احراج او لا او كسره لهم او اني محتاجه، لا هي موهبه واحب انميها. وللامانه انا ودي من هذا المكان ليصير عندي محل باسمي وخاص فيني باسم قفشه لطيفه.
1: ما شاء الله، وانا متامله طبعا خير، وان شاء الله باذن الله القاك في لقاء قادم باذن الله، واذكرك في محلك الجديد باذن الله قفشه لطيفه. وفعلا يعني ما شاء الله روح جميله، فعلا يعني فعلا تعطين حماس ان الواحد فعلا يكمل في حب الشغف والشيء اللي يبدع فيه، فاهنك صراحه واحنا داعمين لك اليوم وفخورين فيك ام محمد، والله يعطيك الف عافيه. شكرا على هذا اللقاء الجميل وايضا الحديث الجميل والاكلات الجميله اللي ما شاء الله ريحتها من تحت التسجيل شويه يعني اغرتني. يعطيك العافيه ام محمد، يعطيك العافيه.
0: حياك الله، الله يعافيك وحياك الله،
1: الله
0: ولقاء سعيد، الله يسعدك يا رب.
1: ايضا الشكر لكم انتم مستمعينا الكرام، نعود لزملائنا بالاستديو.
2: صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
3: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
2: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
3: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
2: وش ذا اللي يشتغل؟
3: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
4: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك،
2: على جوك.
3: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
2: على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، صباحات يوم الخميس وبداية الويك إند. وصلنا لفقرتنا الصحية، يعني كذا أحياناً نلاحظ أنه في اختلاف في مستوى الكتفين ولا ميلان بسيط في الظهر، ممكن أننا نعتبر أنها بسبب وضعية الجلوس، لكن في بعض الحالات ممكن تكون مؤشر على ما يعرف بالجنف أو انحناء العمود الفقري. إيش هو الجنف وكيف نكتشفه مبكراً عند الأطفال، وما هو دور العلاج الطبيعي في التعامل معه؟ اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع. يسعدنا أننا نرحب بالأستاذة نورة علي الحفظي، أخصائية العلاج الطبيعي للأطفال، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يسعد صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بداية أحب أشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم بتسليط الضوء على موضوع مهم جدا وهو الجنف.
0: اليوم يعني نلاحظ كثير في اختلاف في مستوى الكتفين ولا ميلان في الظهر، ونتساءل دائما عن السبب. يعني اليوم نبي نعرف إيش هو الجنف ومن هي الفئة اللي ممكن أنها تصاب فيه أكثر من فئة أخرى.
1: ممتاز. الحديث عن الجنف جدا مهم، وتكمن أهميته بأنه هو أكثر تشوهات العمود الفقري شيوعا، بالتالي الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب يحدث فرق كبير ويساعد على الحد من المضاعفات ويحسن جودة حياة الأشخاص. طيب، ما هو الجنف؟ الجنف هو انحراف للعمود الفقري، ويشمل على الدوران أو التفاف الفقرات، له أنواع وأسباب متعددة، لكن الأكثر شيوعاً لذلك الكشف المبكر جدا مهم. وأيضا المهم هو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة مثل ما ذكرتي والمنتشرة صراحة في المجتمع، مثل الاعتقاد بأنه حمل الحقيبة المدرسية على كتف واحد أو جلوس بطريقة خاطئة يسبب الجنف. في الواقع هذه ليست أسباب مثبتة للجنف، مجهول السبب، ومن المهم أن لا نحمل يعني الطفل أو الأهل مسؤولية الإصابة.
0: يعني هل هو واضح مثلا عند الأطفال؟ يعني إيش العلامات اللي ممكن أنها تستدعي مراجعة مختص، وكيف يساعدنا الاكتشاف المبكر أننا نحد من تطور الحالة وأيضا مضاعفاتها؟
1: طيب، هنا يجي الدور المهم صراحة لتمكين الأهالي، هو الأساس، لأنه في علامات بسيطة ممكن يلاحظونها في المنزل على أطفالهم، خصوصا مثل ما ذكرنا في فترة النمو السريع، مرحلة النمو السريع لدى المراهقين، مثل ملاحظة تغير في شكل الظهر، وجود كتف أعلى من الآخر، عدم تساوي مستوى الحوض أو الخصر، أو بروز أحد لوحي الكتف. ومن أهم العلامات اللي ممكن أنهم يطبقونها بالبيت وهو الطلب من الطفل أو الشخص الانحناء أو الركوع للأمام، وملاحظتهم في حال وجود بروز أو تحدب في أحد جانبي الظهر. عند ملاحظة أي طبع من هذه العلامات ننصح بالتوجه إلى الطبيب المختص مباشرة لإجراء الفحوصات اللازمة وتأكيد التشخيص بالأشعة. وهنا نقطة جدا مهمة، أن الجنس خصوصا في المراحل المبكرة غالبا لا يسبب ألم، لذلك لا ننتظر ظهور الألم، مجرد ملاحظة أي من هذه العلامات ننصح بالتوجه للطبيب. بعد التشخيص تفضلي.
0: يعني بس أنا بتأكد، يعني أكيد إن كثير من الأمهات الآن يسمعونا، يعني إذا انحنى الطفل مثل وضعية الركوع بيصير بارز في الظهر من فوق أو ملتوي التواء يعني منحني؟
1: عند الركوع راح يكون في بروز على أحد الجهتين، قد يكون في منطقة الصدر أو قد يكون في أسفل الظهر وقد يكون في اثنينهم، ولكن اللي راح نلاحظه بشكل أساسي هو عدم تساوي جهتين الظهر.
0: أيضا نقدر نقول إن له مضاعفات إذا ترك بدون أي علاج؟
1: طيب، إذا هنا تجي نقطة مهمة بعد الملاحظة وبعد المراجعة الطبيب المختص.

0: الأخطاء العلاجية.
1: جميل جميل. يعني الآن إحنا تحدثنا عن التشخيص ونبي نتكلم عن العلاج، يعني اليوم إيش دور العلاج الطبيعي مع الجنف، وكيف ممكن إننا نحدد التمارين المناسبة لكل حالة؟
0: طيب، أحب أوضح نقطة مهمة، وهو أنه العلاج الطبيعي المتخصص في الجنف يختلف عن العلاج الطبيعي العام أو عن التمارين العامة. والأخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في الجنف يعمل ضمن، ويجب أن يعمل ضمن، فريق متكامل ومتخصص في الجنف، يشمل طبيب العمود الفقري، يشمل التغذية، يشمل أخصائي الجبائر أو حزام الظهر. يعمل الفريق بشكل متكامل لمعرفة أو تحديد درجة الميلان وعلى أساسها العلاج. تنفيذ تمارين علاجية خاصة بالجنف مثل ما ذكرنا، مثل طريقة شروس. الأخصائي يملك شهادة معتمدة تساعده على فهم عميق للجنف، بالتالي يقوم بتصميم تمارين بشكل فردي بعد عمل تقييم شامل للشخص، تقييم ثلاثي الأبعاد للظهر مع مراعاة درجة الانحناء وخصائص كل حالة، وطبعا اكتمال النمو أو مرحلة النمو اللي يمر فيها الطفل. ينقسم دور العلاج الطبيعي على حسب شدة الحالة. في الحالة البسيطة والمتوسطة مثل ما ذكرناها قبل، تهدف التمارين المتخصصة بالجنف المساعدة في الحد من تطور الانحناء، خصوصا في الأطفال في مرحلة النمو، تحسين وضعية الجسم والتناسق العضلي، المظهر الخارجي، تخفيف الأعراض المصاحبة إذا وجدت كالآلام، وتحسين النشاط الحركي وجودة الحياة. ونفس الأهداف تكون موجودة في الحالات المتوسطة، ولكن هنا يعمل الأخصائي جنبا لجنب مثل ما ذكرنا مع الفريق المختص، ومع قد يكون جزء من الخطة مع حزام الظهر في الحالات المتوسطة. أما في الحالات الشديدة اللي بالغالب تستدعي تدخلا جراحيا، فالعلاج الطبيعي يساهم في تهيئة المريض قبل الجراحة، ثم في إعادة تأهيل بعد العملية حسب توجيهات الفريق الجراحي لاستعادة القدرة الحركية والعودة التدريجية للأنشطة اليومية أو لوظائف الحياة اليومية. أما في حالات البالغين فيكون التدخل موجه بشكل عام للأعراض المصاحبة، كمثلا الآلام، تحسين النشاط البدني وجودة الحياة. وأخيرا من أهم الأدوار اللي أشوفها هي تثقيف الطفل وأسرته والأشخاص، وتمكينهم من فهم الحالة بشكل كامل لما له يعني من أثر إيجابي في الالتزام بالتمارين والمتابعة الدورية، خصوصا خلال فترات النمو السريع، لأن التعاون بين الأسرة والطفل والفريق العلاجي عنصر أساسي لنجاح الخطة العلاجية.
1: يعني الآن ممكن للشخص المصاب بالجنف أنه يمارس حياته بشكل طبيعي، حياته اليومية، هل يقدر يروح للجيم؟ يعني هل يقدر يمارس تمارين مقاومة، تمارين أثقال؟ هل يقدر يعني يزاول مثلا، يدخل بطولات مثل الملاكمة؟ هل يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، أو أنه لابد أنه ينتبه الأشياء يعني معينة؟ وخاصة إذا كنا نتكلم عن الأطفال اليوم، إيش ننصح الأمهات والأباء في المنازل بحيث أبنائهم ما يتعرضون لهذه الحالة أو تزيد تضاعف الحالة؟
0: ممتاز. مثل ما ذكرنا، دور الفريق الطبي المختص بالجنف ومن ضمنهم الأخصائي العلاج الطبيعي المختص هو دور مهم جدا، خصوصا في المرحلة الذهبية وهي مرحلة نمو الطفل، لأنه هذه أكثر مرحلة ممكن أنه يزيد فيها الميلان، ودورنا جدا مهم في الحد من هذه المضاعفات. ولكن بالنسبة للتعايش مع الجنف، أحب أكد على نقطة مهمة، وهو أن الإصابة يعني بالجنف لا تعني بالضرورة التوقف عن ممارسة الحياة الطبيعية. على العكس، إحنا نشجع الأشخاص على الحركة والنشاط البدني وممارسة الرياضة، ولكن بما يتناسب مع حالتهم وبما يتناسب مع العوامل اللي ذكرناها، حدة الجنف، مرحلة النمو، وتوجيهات الفريق المعالج وخصوصا أخصائي العلاج الطبيعي. بالعكس، احنا نشجع النشاط البدني، ولكن مع توجيهات معينة يقوم يعني بإعطائها أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص بالجنف. كمان مهم جدا الاهتمام بالجانب النفسي، خصوصا عند اليافعين، لأنه تغيرات في شكل الجسم قد تؤثر على ثقتهم بأنفسهم، هنا يجي دور الأسرة،

0: الدائم والتشجيع وتجنب التعليقات السلبية على شكل الجسم. وأخيرا أحب أؤكد أن الجنف ليس بالضرورة حالة تتفاقم أو تحتاج إلى تدخل جراحي. كثير من الحالات يمكن متابعتها وعلاجها بطرق تحفظية مثل ما ذكرنا، سواء بالعلاج الطبيعي المتخصص أو الحزام الطبي حسب درجة الانحناء ومرحلة النمو.
1: حقيقة الوعي بهذه الحالة ومعرفتها واكتشافها أكيد مبكرا عند الأطفال يساهم كثير في أنه يتم معالجتها بطريقة طبيعية بالعلاج الطبيعي، ويتم السيطرة يعني على نفس الحالة بحيث أنها ما تتفاقم ولا يزيد مضاعفاتها. كل الشكر لك أستاذة نورة علي الحفظي أخصائية العلاج الطبيعي للأطفال، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة وأيضا على تسليط الضوء على أهمية الاكتشاف المبكر ودور العلاج الطبيعي في حالات الجنف. شكرا لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لكم على الاستضافة
1: هلا
0: وعلى إتاحة الفرصة لنشر الوعي بهالموضوع.
1: حياك الله.

فإذا يا جماعة الخير كانت هذه فقرتنا الصحية واللي تأكد على أنه الوعي بالتغيرات البسيطة في شكل الظهر والكتفين عند الأطفال من الأمور المهمة جدا، لأنه الاكتشاف المبكر للجنف يساعد على تقييم الحالة وأيضا اختيار التدخل المناسب قبل تفاقم حالة الانحناء. الرسالة الأهم للأهالي: لا نتجاهل أي تغيير ملحوظ في استقامة الظهر لأبنائنا، وما نعتمد على التشخيص من المظهر فقط، لابد أننا نلجأ للمختصين للإطمئنان على حالة الطفل. طبعا نتمنى لكم الصحة والعافية لجميع أطفالنا، وإحنا معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
4: ما تجي صدفة.
3: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الخميس، الخميس الونيس، خميسنا الخريفي، خميس داخل على شتوي، بدأ يروح الخريف. الله. بدأ يروح الخريف يا جماعة،
1: حي الشتاء وحي ما جاب.
0: أي والله يجي كذا على استحياء شوي شوي
1: زينة، لا تستحي،
0: يجي الصباحات تبرد وبعدين الظهر يبدأ يبرد وبعدين بالليل يبدأ يشتي. يا سلام، والله إحنا مشتاقين.
1: أهدي له أهدي الشتاء أغنية قرب كمان.
0: أي والله يعني أجواء جميلة الحقيقة، أجواء جميلة. واليوم عندنا إحنا يعني في مواقف كثير إحنا نمر فيها، يعني أحياناً واحد يدخل المطبخ، يدخل له أي غرفة ينسى هو ايش يبغى، يفتح الثلاجة يوقف قدامها يتأمل كأنه ينتظر الثلاجة تذكر سبب الزيارة. وفي من يمسك الجوال ينسى هو ايش يبغى، يدور القلم، يدور النظارات وهي في الدين. يعني مثل هذه المواقف كلنا مرينا فيها. هذه المواقف يعني تدل على أنه في شوية ممكن أيضا في عندنا دراسة هنا تقول لك في ممكن تساعد نفسك عشان تتخلص من هذه الحالة.
1: أيوة.
0: فوش يقول لك؟ في طبيب اسمه خافيير كوانتيرو.
1: كوانتيرو
0: كيف؟
1: ها؟
0: كيف؟ قلها مرة ثانية. كوانتيرو. خلاص. هذا الطبيب الله يسلمك كشف عن مجموعة من الأطعمة، هذه مجموعة الأطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، وأشار إلى أنه اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع ممكن أنه يسهم في تحسين وظائف الدماغ، وأيضا دعم الذاكرة والتركيز والحفاظ على سلامة الجهاز العصبي.
1: وأوضح أن الدماغ يحتاج إلى أمداد منتظم بفيتامين B9 الذي يتوافر في الخضروات الورقية الخضراء والعدس والهيليون والأفوكادو، إلى جانب فيتامين B6 الموجود في الديك الرومي والحمص والموز والفستق الذي يؤدي دور مهم في الحفاظ على وظائف الدماغ.
0: احفظ هذه الأغذية لأنه عشان دماغك ذاكرتك.
1: لا ممتازة ومرة طيبة الحمد لله.
0: برضو في شيء ثاني اللي هو فيتامينات، فيتامين دال، ومستويات فيتامين دال لابد أنه من الأهمية أن نراقبها، ومثل ما ذكر الدكتور، والحرص أيضا على تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، وأيضا ممكن الحصول على فيتامين B12 من منتجات الألبان والمحار ولحم البقر.
1: ولفت كوانتيرو إلى أن البيض يعد من الأطعمة المفيدة للدماغ لاحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات المذكورة، مؤكد أهمية التنوع الغذائي بدلا من التركيز على نوع واحد من الطعام.
0: وتتوافق هذه التوصيات مع التوجيهات اللي تؤكد دور التغذية في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن، إذ يشير الخبراء إلى أهمية الحصول بانتظام على مجموعة فيتامينات B وفيتامين دال لدعم الذاكرة والتركيز ووظائف الجهاز العصبي.
1: وبين أن النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل الخضروات الورقية والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان والبيض يمكن أن يوفر احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الأساسية دون الحاجة إلى مكملات إضافية.
0: يا سلام، يعني أنت شوف وش تاكل تعرف أنت ليش ما عندك فقدان في الذاكرة، عندك نسيان، عندك يعني ممكن تاكل سلمون بس أنا ما أقدر أكل محار. يعني محار، تخيلك تاكل محار، لازم نجرب.
1: في شوربة محار مرة شفتها في مطعم،
0: كيف؟
1: ما قدرت.
0: لا لا
1: ما قدرت
0: ولا شيء من الأكل البحري.
1: لا لا البحريات ما عندي ما عندي مشكلة فيها أبدا.
0: لا أنا عندي مشكلة في الربيان.
1: لا لا والله وش حساسية؟
0: حساسية
1: العاد مفروض.
0: لكن المحار ما قد جربته.
1: الحساسية دائما مشياء البحرية تجيك مزعجة ودبل ما أدري ليه.
0: مع أني أنا شخص أحب أجرب الأشياء الجديدة، مثلا جربت لحم الحصان، شلونك؟
1: شلون؟ كيف؟
0: ما استسغته.
1: تحس لحم تقاسية؟
0: ما استسغت، ما أدري ليش، يعني مختلف عن بقية اللحوم.
1: سبحان الله.
0: إيه. فحب أنا أجرب الأشياء الجديدة. المحار ما قدرت أجربه، حطوه قدامي ما قدرت.
1: ما أدري شكله غريب.
0: شكله كذا يرخوت.
1: يرخوت كذا.
0: إيه دبق.
1: تحس لازم يكون في 7777 بهار عشان ما تحس
0: بال. أنت مغمض كيف؟
1: مضاد. والله فعلا، فاللي أكله ها لك عليه ياخذ مكملات، لكن اللي أكله منضبط ما تحتاج. كل اللي عليك إنك تكمل على هالنظام الغذائي وربي إن شاء الله يديم عليك الصحة والعافية. لكن اللي شفت نفسك ها بديت ترقل،
0: خذك محارة،
1: بديت تمشي، كيف فجأة يجيك تنبيه الاتجاه ونحو الطريق المنحدرة، إيش في؟ لا أنت كنت رايح هنا. لا خذ نضبط عمرك، فيتاميناتك أخوي، الحق عمرك قبل ما لفات الفوت ما ينفع الصوت، علمناك. لا العظيم
0: نوقف فاصل وتقول لي وش اللي اشياء غريبة اكلتها.
1: النيس.
0: وش النيس؟ احكي لي يا بعد الفاصل. فاصل بسرعة خلي يعلم لي.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا سنتحدث في هذه الوقفه مستمعينا عن المعرض الزراعي السعودي، وهذا المعرض يعد من ابرز المعارض المتخصصه في القطاع الزراعي على مستوى المنطقه، ويجمع نخبه من الشركات والخبراء والمستثمرين لاستعراض احدث التقنيات والابتكارات وتعزيز فرص الاستثمار والأمن الغذائي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أيضا عن أبرز مستجدات المعرض وأهدافه، نرحب بضيفنا الأستاذ أحمد بن حمد الماضي، مدير المعرض الزراعي السعودي في دورته 43. حياك الله وبيك أستاذ أحمد.
1: الله يحييك، صباح الخير أستاذ فهد، وصباح الخير لجميع المستمعين الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة وتاحة الفرصة للحديث عن المعرض الزراعي السعودي.
0: حياك الله وبياك. بداية أستاذ أحمد، ما أبرز ما يميز هذه الدورة 43 من المعرض الزراعي السعودي، وأيضا ما الجديد الذي تقدمه لدعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة؟
1: تقام الدورة 43 من المعرض الزراعي السعودي خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر في مركز الرياض الدولي لمؤتمرات المعارض، حيث سوف تكون تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة. السنة هذه حتكون تحت شعار منظومة زراعية متكاملة لمستقبل مستدام. يعكس هذا الشعار توجه المعرض العام ليكون منظومة متكاملة تخدم القطاع، لا منصة للعرض فحسب، إذ يجمع المكان واحد سلسلة القيمة الزراعية كاملة، بدءا من المدخلات والمعدات و تقنية الزي وصولا للإنتاج والتصنيع والتسويق. أيضا يرتكز هذا التوجه على ثلاث محاور، اللي هي الاستدامة والأمن الغذائي وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز دور المعرض بوصفه منصة للصفقات والشركات. أيضا أقول فهد، يتميز المعرض هالعام بحضور واسع للشركات الوطنية، كما يتضمن ورش عمل متخصصة تقدمها الشركات العارضة وتشارك خلالها خبراتها وتجاربها العملية مع المزارعين والمختصين. سوف تتاح جدول الورش عبر الموقع الخاص بالمعرض. أيضا أخوي فهد، يقام المعرض بالتزامن مع المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة على مدى 3 أيام تحت محور التقنيات الزراعية والأمن الغذائي بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء.
0: ممتاز، ممتاز جدا. طيب أستاذ أحمد، في ظل هذه التحديات وعلى ذكر أيضا الأمن الغذائي، طيب في هذه التحديات المرتبطة بهذا الأمن الغذائي وشح المياه، كيف يسهم هذا المعرض في استقطاب التقنيات الزراعية الحديثة وأيضا تعزيز هذه الاستدامة للإنتاج المحلي؟
1: صحيح أخوي فهد، يمثل تحدي المياه محور أساسي في أي نقاش حول الزراعة في المملكة، ولذلك يركز المعرض على استقطاب الحلول التي ترفع كفاءة استخدام المياه، مثل ري الذكي، الزراعة المحمية والعمودية والزراعة المائية، وتقنية استشعار وإدارة المزارع بالبيانات. وتكمن خوي فهد قيمة هذا المعرض في أنه يقرب المسافات بين الشركات المطورة لهذه التقنيات وبين المزارعين والمستثمرين، فيتعرفون إلى الحلول المتاحة ويقيمون مدى ملائمتها للاحتياجات في مكان واحد. كما أيضا أخوي فهد، قدم ورش عمل تطبيقيات عملية قابلة للتنفيذ، وينعكس هذا على رفع الإنتاج المحلي بموارد أقل دعما للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. أيضا يتناول المؤتمر السعودي الدولي لمستقبل الزراعة المقام بالتزامن مع المعرض هذه القضايا مباشرة من خلال محاور التقنيات الزراعية والأمن الغذائي.
0: جميل. طيب مثل هذا المعرض أستاذ أحمد، سيكون هناك أكيد فرص استثمارية يعني ممكن يتيح هذا المعرض للمستثمرين المحليين والدوليين. طيب هل تتوقعون أنه ممكن يكون هناك إعلان لبعض الاتفاقيات أو شراكات استراتيجية خلال هذه الدورة إن شاء الله؟
1: أكيد، ما في شك أخوي فهد، يعني المعرض بيمثل نقطة التقاء مباشرة بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.

0: تجمع في مكان واحد الشركات التي تبحث عن شركاء أو تمويل للتوسع والمستثمرين الباحثين عن مشاريع واعدة في هذا القطاع. أيضا تبرز الفرص في مجالات عدة من أبرزها الزراعة المحمية مثل ما ذكرت وتقنية الري الحديث والإنتاج الحيواني والدواجن والتصنيع الغذائي. وقد أثبت المعرض أنه منصة فعالة لعقد الصفقات وليس للعقد فحسب. ممكن نذكر في الدورة الماضية شهدنا توقيع أكثر من 28 اتفاقية بقيمة تجاوزت 3.5 مليار وهو مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالقطاع الزراعي.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب ماذا عن هذه النسخة أستاذ أحمد؟ ما الذي تتوقعون من نتائج اقتصادية يعني تتطلعون لها إن شاء الله لتحقيقها يعني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
0: سؤال ممتاز. نركز في الدورة على جودة المشاركة وأثرها أكثر من التركيز على الأرقام. هدفنا أن يخرج كل عارض وزائر بنتيجة ملموسة سواء كانت على صفقات أو شركاء أو حل تقني يطبق في مشروعه. كما نطمح لتجاوز حصيلة الاتفاقيات التي ذكرتها قبل قليل. ومن أبرز ملامح هذه الدورة الحضور الواسع للشركات الوطنية ودعم أكثر من 22 راعي للمعرض.
1: ما شاء الله.
0: هذا يؤكد ثقة القطاع بالمعرض ونضج القطاع الزراعي السعودي وقدرة الشركات المحلية المنافسة. هذا ينسجم أخوي فهد مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الزراعة في توطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد.
1: جميل جدا. ختاما أستاذ أحمد ودنا بكلمة أخيرة ما يمكن نختم في هذا اللقاء.
0: في الختام ندعو الجميع لزيارة المعرض خلال الفترة من الأثنين المقبل إلى الخميس القادم. المعرض حيكون مفتوح أبوابه إن شاء الله من اليوم الأول عند الساعة 4 عصرا وفي بقية الأيام من الساعة 1:30 ظهرا حتى 9 مساء.
1: طيب أستاذ أحمد قبل أن نختم أيضا أين يتوجه الشخص إذا أراد البحث أو الوصول لمعلومات أو مثلا مرجع حتى يستطيع الحصول على المعلومات لهذا المعرض؟
0: المرجع الشامل هو الموقع المعرض الزراعي السعودي على الويبسايت، أيضا منصات التواصل الخاصة بالمعرض.
1: نعم جميل جدا. كل الشكر لك أستاذ أحمد بن حمد الماضي مدير المعرض الزراعي السعودي. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
1: في أمان الله. نتمنى لك يوم جميل. ما زال الحديث بقية في صباح المملكة ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الخميسية المختلفة. واليوم عندي سؤال لكم، هل قد جربت تكتب مشاعرك كذا وتفرغ طاقتك السلبية قبل ما ترد على أي رسالة أثارت توترك، ولا يعني تستعد لمواجهة الضغوطات وتحتاج أنك تكون أقوى؟ اليوم خليني أعطيكم العلم. اليوم اللجوء للكتابة يعني لهذه الدرجة مهمة، ممكن تخليك تفرغ، يمكن تضبط مشاعر.
1: يا الله من فضلك.
0: اي والله،
1: يعني الواحد متضايق وهذا باقي يكتب
0: ما فيها شيء.
1: طب علميني، ممكن تقنعيني، قولي ايش.
0: طيب خليني اقول لك، في تقرير نشر في احد الصحف البريطانية.
1: أيوة.
0: كشف هذا التقرير. وش كشف؟ كشف انه الكتابة اليومية تعد من ابسط الممارسات القادرة على تعزيز المرونة النفسية، وايضا إعادة تشكيل بعض المسارات العصبية في الدماغ. الخبراء علم النفس وش يقولون؟ يقولون انه تدوين الملاحظات اليومية او حتى كتابة الرسائل، حتى انك تعد قوائم المهام، ممكن انه يساعد الاشخاص على التعامل بصورة افضل مع الضغوطات والتحديات الحياتية.
1: يقول لك في ثمانينيات القرن الماضي طور عالم النفس جيمس بيانكي بار، مدري شو اسمه ذا، بسم الله عليه، أسلوب الكتابة التعبيرية. واضح من اسمه أصلا راعي كتابة، الله يشغله. وهو نهج يعتمد على الكتابة المنتظمة عن التجارب الصعبة أو المؤلمة، ويساعد هذا الأسلوب على خلق مسافة ذهنية بين الشخص ومشكلاته، مما يخفف العبء النفسي المرتبط بها ويمنح رؤية أكثر وضوحا لما يمر به.
0: يا سلام. طبعا الخبراء يؤكدون أن الكتابة ما تقتصر أنك تعبر عن مشاعرك، بل أيضا يعني تروح إلى آليات، يعني تأثر في آليات عمل الدماغ على المستوى العصبي. يعني لما يحط الإنسان مشاعره في كلمات، تنخفض حدة نشاط اللوزة الدماغية المسؤولة عن استجابة الخوف والضغط النفسي. في المقابل تنشط عنده قشرة الفص الجبهي المرتبطة بالتفكير المنطقي، وأيضا اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وهذا الشيء يساعد على الانتقال من ردود الفعل الاندفاعية إلى الاستجابات الأكثر هدوء وتوازن.
1: ولتحقيق أكبر استفادة ممكنة، ينصح المتخصصون باللجوء إلى الكتابة اليدوية كلما أمكن، يعني لأنها تتطلب تفاعل ذهني أعمق وتساعد على معالجة المعلومات بصورة أكثر تركيز، كما يوصون بتخصيص وقت يومي للتدوين حتى لو اقتصر الأمر على بضع ملاحظات حول أحداث اليوم أو المشاعر أو الخطط المستقبلية.
0: من النصائح المهمة أنه اللجوء إلى الكتابة قبل الرد على المواقف المثيرة للمشاعر، إذ تتيح هذه فرصة للتأمل وإعادة ترتيب الأفكار قبل ما تتصرف. يعني يمكن أنك تبدأ تكتب رسالة تعبر عن الغضب أو الحزن أو القلق بدون ما ترسلها، وتعتبرها وسيلة آمنة للتنفيس العاطفي وأيضا التخلص من الضغوط المتراكمة. اكتب رسالة على الورق، خذ لك قلم ورقة.
1: هي نفسها على الواتس يجي ترسل تعبر من تمسح رسالة.
0: لا، في اتصال مع القلم الرصاص وعقلك اللاواعي.
1: مين؟
0: إيه،
1: مع القلم وهذا؟
0: مع القلم الرصاص وعقلك اللاواعي.
1: الله، نزل له في عقله
0: الواعي. كتابة طريقة رسم الحرف.
1: الله.
0: يشغل لك شيء في الدماغ، لكن لما تابينج بالهذا مختلفة، معناته نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ، مخك كذا يترجمها. لكن إذا جيت رسمت حرف الباء والدال ومدري، مخك يبدي يستوعب، يتفهم معك، ينزل الضغوط. أقنعتك صح؟
1: بدري شفتي خطي في الكتابة؟
0: ما طب عادي.
1: بيزيد المشكلة.
0: عادي.
1: بيزيد المشكلة.
0: الكتب.
1: بيزيد المشكلة يعني. والله العظيم العقل شنو؟
0: خلاص اكتب بالإنجليزي.
1: مرة مقطوع سري في كندا. لا، لأنه فعلا يعني أتذكر ترى هذا الشيء ترى كنا نسويه زمان وإحنا صغار، ترى لو تذكرون يا جماعة ما في أحد ما قد سواه صغير. رحنا وسوينا وابوي يضربني بعدين ما شرى لي الشغلات هذه، وكنا نكتب وخلاص وتخليها وتروح ترقد،
0: تنزل دمعاتك على الورقة
1: وتروح ترقد وفيك ذيك
0: بس فرغت سولك، فرغت
1: الشهق العابر. إلا والله أنها تصدق يعني صراحة
0: تخفف
1: كثير. بس مدري والله أشوف، مدري أنا ممكن ما يناسبني ذا الأسلوب.
0: هو اسمه انه علشان بس كذا الكبت هذا اللي عندك في المشاعر السيئه ما يحرقك، يعني يصير يطلع، عرفت فكره
1: كذا؟ ملاحظه صوتيه. اسمعني انت، اسمع زين، أنا سكت لك واجد وأتوقع أنه الصبر له حدود.
0: يا سلام.
1: فأتمنى أتمنى الله يرضى عليك
0: سويا صح
1: أنك تضبط عمرك ها ولا فرقاك عيد. سلام عليكم.
0: عطنا فاصل بسرعة خلنا نتفاهم.
1: أقسم بالله العظيم باقي أروح أكتب. لا لا
0: حط رصاص ورقة.
1: لا وحط طوابع بعد
0: درزن.
1: لا لا قل حط لي اكتب لي نجمة أحسنت 10 من 10.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعين الكرام، ونقول يا هلا بالخميس ويا هلا بالذوق والفن والجمال. وكعدتنا كل صباح خميس يعني كذا نحب نغير الأجواء، ناخذكم في مساحات مختلفة ونلتقي أكيد بأصحاب المواهب والإبداع ونتعرف على تجاربهم وحكاياتهم. واليوم موعدنا مع الألوان واللوحات والفن التشكيلي في فقرة هلا بالخميس. يعني تختلف الشعوب في لغاتها في ثقافاتها، لكن الفن يظل لغة عالمية تجمع بين هالشعوب كلها وتحكي أكيد قصصها وهواياتها بدون الحاجة إلى الترجمة. الفن التشكيلي السعودي اليوم ما عاد هو بمجرد ألوان ولوحات، هو تعبير عن إرث ثقافي عريق وهوية وطنية تتجدد مع الأجيال، وأكيد تواكب تطور المشهد الفني محلياً وعالمياً. ضيفنا اليوم استطاع من خلال تجربته الفنية ومشاركته وتعاونه أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، واليوم عبر عن رؤيته الخاصة بلغة الفن والألوان. يسعدنا أن نرحب معنا في صباح المملكة بالفنان التشكيلي المعاصر فهد غرمان، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: صباحك يا أستاذة بدرية وصباح المستمعين الكرام.
0: يا هلا بك والله. اليوم نقول مهتم بالفن المعاصر، متى كانت هذه البدايات في الاهتمام بالفن التشكيلي وأيضا اختيار مسارك الفني المعاصر؟
1: الله يحييك سيدة، ورم تواجدي معكم في برنامج صباح المملكة. وكما تعلمين يعني البدايات كانت من الصغر، يعني كان فيها شغف، كان فيها يعني بحث، كان فيها أيضا تطلع الرؤية كل جديد يعني من الطفولة، يعني بدأت المسألة هذه. فكل ما كان ملون في المحيط أو البيئة اللي أنا فيها كان مؤثر بصري، وكان يعني يستدعي فضول كبير لمعرفة ما خلف هذا الشيء يعني. وكانت الأمور في الطفولة يعني لا تعدو كونها بصرية فقط، والبحث كان هو فقط علامات استفهام دائمة إلى أن يعني تطور الوضع وبدأت أفهم ودخلت المدرسة، ومع المدرسة أيضا بدأت يعني أكون يعني فكرة إلى أن وصلت إلى شخصية معينة. وأثناء الدراسة انتقلت إلى مرحلة اللي هي رسم الكاريكاتير، فبدأت في جريدة الجزيرة والمسائية أعتقد في 1407 هجرية أو 1408 معنا بداية ونهاية. استمريت، الله يرحمه الأستاذ الخرجي كان في الجزيرة وأنا كنت في المسائية، جريدة المسائية، ثم انتقلت إلى مشاعر، مجلة مشاعر، ثم جريدة الرياض، وهكذا يعني إلى أن تحولت إلى الفن التشكيلي. وفي هذه المرحلة تحولت إلى الفن التشكيلي.
0: جميل. يعني اليوم ما بين الماضي والحاضر يمكن يجسد الفنان الإرث الثقافي وأيضا تنوع في المملكة العربية السعودية بصورة معاصرة تقترب يمكن أكثر من الجيل الحالي. نبغى نتكلم حول هذه النقطة، وأيضا كيف الفنان يحتفظ بهذه الهوية رغم استحداث التكنيك.
1: شوف يعني احنا نتفق ان العلاقة بين الماضي والحاضر في الفن يعني مو مجرد استعادة للموروث، هي قراءة بروح معاصرة، يعني لأنه المملكة العربية السعودية أساسا يعني تمتلك إرث ثقافي غني ومتنوع، لأنه بلد ما شاء الله تبارك الله عظيم مترامي الأطراف وغني بالزخارف والنقوش والأزياء التقليدية والعمارة والحرف اليدوية والألوان، حتى على مستوى اللهجات يعني المستمدة من البيئة المحلية. وكل منطقة يعني تحمل ملامح بصرية تحكي قصة. صحيح. ودور الفنان يعني أنه يستلهم هذه العناصر يعني اللي ذكرتها، أنه يستلهمها ويعيد يعني تقديمها يعني شلون بلغة فنية قريبة

0: اللي ارتكز عليها هذا الجاليري؟
1: اي نعم، تأسيس جاليري برواز يعني جاءه من إيمان ب يعني فكرة إن المساحة للحوار والتجريب والخبرات، يعني إنه الفنان يحتاج إلى بيئة حاضنة ورؤية تمنح الفرصة لعرض أعمال والتواصل مع الجمهور. أكيد إنه حيكون أوسع، لأنه أنت في مرسمك غير لما تكون برا مع الجمهور. ويعني وهي منصة يعني تجمع الفنانين يعني اللي يشتركون في شغفهم الفن وفي رغبتهم في تقديم تجارب فنية تحمل يعني رؤى مختلفة يعني، وتواكب يعني أيضا تطور المشهد في المملكة العربية السعودية. أما يعني إذا كان قصدك الأهداف المشتركة بين يعني أكيد أن بين الفنانين يعني أنها تتمثل يعني في سعي وتطوير التجربة الفنية والانفتاح المدارس والأساليب يعني وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب إثراء الحركة الفنية المحلية وإيجاد مساحة يعني تتيح للأصوات الفنية المتنوعة أن تعبر عن نفسها بحرية وخصوصية. ويجمع أكيد في المقام الأول الإيمان بأهمية بناء علاقات يعني حقيقية بين العمل الفني والمتلقي.
0: صحيح، ودائما إحنا نقول الفن لغة الشعوب، يعني اليوم كيف جسدت هذا من خلال مشاركاتك في المعارض وأيضا تصوير الثقافة السعودية حتى تصل يمكن الفنانين من ثقافات أخرى.
1: أكيد كلام سليم، نعم، لأنه الفن لغة عالمية يعني تتجاوز يعني حدود اللغة والجغرافيا، ولأنه الإنسان يخاطب يعني من خلال الصورة والإحساس والتجربة الإنسانية المشتركة. من هذا المنطلق يعني حرصت أنا من خلال مشاركاتي في المعارض الفنية على أني يعني أقدم ثقافة سعودية برؤية فنية معاصرة. يعني أكيد أنها تستلهم تراث المملكة وتنوعها الثقافي مثل ما تفضلتي في البداية، وتعكس أيضا ملامح هويتنا المحلية بأسلوب يعني يتيح المتلقي من ثقافات مختلفة اكتشافها، يعني خصوصا في التبادلات الثقافية خارج المملكة العربية السعودية. يعني وأحاول أنا في طبيعة عملي يعني أني أوظف في أعمالي العناصر البصرية اللي مستمدة من بيئتنا السعودية، لأنه في الأخير البيئة هي حالة من انعكاس البيئة على الفنان مؤثرة، يعني بحيث أنه هو انعكاس لهذه البيئة الفنان.
0: صحيح. اليوم يعني لما نجي نتكلم عن الوقت الحالي، اليوم نشوف الجيل الجديد، يعني جيل التقنية، جيل الحصول على المعلومة بضغطة زر، جيل يعني أبدع، وأيضا ما كان منعزل عن مثلا شفناهم في معرض الكتاب في الأشياء الثقافية، كان هم سباقين للحصول على والاختلاط بالمثقفين والأدباء والكتاب. أيضا الآن نشوفهم يتوجهون يعني مجموعة كبيرة منهم نحو الفن التشكيلي بطرق مختلفة بطريقتهم وإبداعاتهم الفنية اللي تمثل شخصياتهم. كيف ممكن ينعكس هذا الأسلوب على استدامة وتطور الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية؟
1: جميل. أولا نؤمن بأن رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كانت توجه دولة. توجه الدولة يعني لا يمكن يكون هناك توجه إلا ويكون في نمو وتطور يعني وازدهار في ومنها الفنون. فانكباب الفنانين على الفن التشكيلي وإظهار إبداعاتهم وتجاربهم هذه تعبر عن شخصياتهم يعني، وتمثل مرحلة مهمة في تطور الحركة الفنية في المملكة العربية السعودية. لأنه الفن يعني يتجدد عندما يمنح يعني، أو خلينا نقول إن الفن يتجدد إذا أعطينا فرصة للشباب إنهم يعني ومساحة للتعبير عن ذواتهم وطرح أفكارهم وتجربة أساليبهم بخامات وتقنيات يعني مختلفة، يعني تعكس يعني رؤية الفنان للعالم وما حوله يعني. فأصبح الفنان ملاصق يعني توأم للكاتب للروائي لل

0: وجميع الفنون مترابطة، يعني غلاف الكتاب تجدين الفنان. في كل ما نشاهده في حياتنا موجود الميكروفون اللي تتحدثين منه، صناعة فنان في الأساس في التصميم، صحيح. اللبس فنان، كل شيء، كل احتياجاتنا في الحياة اليومية هي من صناعة فنان. لذلك الفنان يدخل في حياتنا دون أن نشعر يؤثر فينا بصريا، وبالتالي الشباب ودورهم في أنه ما شاء الله، يعني أصبحت زي ما تفضلتي أنه المعلومة أصبحت بضغطة زر، وأنه هذا الشيء ما يعيب، بالعكس هذا شيء يختصر ويجعلهم يعني أكثر قربا يعني من حالة القرية العالمية هذه، واطلاعهم على كل جديد وحديث، وهذا يزيد من فرص الإبداع أيضا، وإطلاع المجتمع والمتلقي على كل ما هو جديد. يعني غير السفر خلاص تلاقي إن هم قادرين على الكاره التنافس في إظهار كل ما هو جميل وجديد.
1: اليوم أيضا نشوف يعني استقطاب جهات معنية الفنانين يمكن من خارج المملكة العربية السعودية، وفنانين عالميين اليوم شفنا معارضهم في المملكة، ويعني من واقع خبرتك وتجربتك وأيضا حضورك لهذه المعارض، يعني كيف ممكن تنعكس هذه المشاركات على الفنان نفسه؟
0: أكيد هذه من المشاركات واستدعاء فنانين كبار وعالميين، زي ما يحدث في نور الرياض، زي ما يحدث أيضا على مستوى المملكة فنيا أو في العلا. هذا يعطي فكرة ويعطي احتكاك في تناغم في معرفة الأفكار، أيضا التجارب، الاحتكاك هذا يولد معرفة أكبر على فكرة، يعني أنه يضيف للفنان، ومو بس الفنان، هذا بالعكس يكون في تلاقح أفكار، حتى الفنان العالمي هذا يستفيد من المكان ويستفيد من الإنسان ويستفيد في فهم ومعرفة الآخر. يعني وأيضا يعني الفنان السعودي يعني ذكي ولماح وفاهم، ويستطيع أن يتعلم بسرعة، وأن يكون قادر على بناء ذاته وخصوصيته، وأنه يعني ينهض بتراثه ولا يتجرد من أصالته مع المعاصرة، بالعكس بل يتناغم في الحالتين باكتسابه معلومات ومعارف حول ما يجري في عالم الفن، سواء من استقطاب الفنانين المؤثرين أو عن طريق وسائل التواصل العالمية.
1: نعم، إحنا الحقيقة نتمنى لك المزيد من النجاح والتألق، ونشوف أعمالك وإبداعاتك حاضرة أيضا يعني في جميع المحافل الفنية والمحلية والعالمية، وأنه تواصل تقديم ما يعكس جمال الفن السعودي وثراء هويته. كل الشكر لك فناننا التشكيلي المعاصر فهد غرمان، كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لك وللقائمين على البرنامج استاذ
1: حياك الله.

0: طبعا احنا وصلنا لاخر وقفه من عمر البرنامج يا دوب عندنا دقيقه كنا نتكلم عن موضوع اليوم. وش اللي نكد عليك اكثر شيء في الجلسه؟ اسمعني ان شاء الله ما حد ينكد عليك.
1: اي والله
0: والله لا يجعلنا من المنكدين. يا اخي خليك سعيد وسعد اللي حولك، خليك نسمه، خليك بلسم، استانس. خميس سبت احد ثلاثاء يوم ضايع فيه، لا تنكد على احد.
1: اي والله
0: استمتع، خلي ذكرك الطيب اوكي موجود في كل مكان.
1: يا سلام
0: صلى الله وبارك. ولا لا بدري
1: الا اكيد، واحنا في بدايات الخميس يعني في صباح الخميس، واحنا وصلنا لنهايه حلقتنا، لكن هذا الشيء ما يعني انه الصباح انتهت، لا زال الصباح في بدايته واكيد لا زال الاحتفال قائم. مش
0: قشعريره الخميس. طيب شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، شكرا ايضا لضيوفنا الكرام، وشكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ ابراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، وعمل الاعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، واشراف عام البرنامج فتح حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير، ولله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغامة الجلمودة كجلمودي صخر حطه سيله من علي.
1: نعم
0: بدري يا خالد، إلى نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وهذا نايس ويكند، والله يديم علينا الأمن والأمان، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
2: ما تجي صدفة.
1: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة. كبار السن
5: الله يحيي.
4: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: فيتامين على إذاعة الرياض.
8: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. ونرحب باتصالاتكم واستفساراتكم بالذات حول حلقة اليوم على هاتف البرنامج 011-40-53، ونرحب بمتابعة الحلقة من الإذاعة أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. حلقة اليوم مستمعي الكرام حلقة جاءت بناء على طلبات بعض المستمعين الكرام أن نتحدث عن العسل. والحديث عن العسل الحديث ذو شجون كما يقولون، يعني بنتكلم عن بعض المعلومات اللي يحتاجها المستهلك، وأيضا تنبيه لبعض المسوقين اللي قد يسوقون لمنتجات عسل ما تكون يعني مطابقة للمواصفات المطلوبة. ولذلك بعض المعلومات يمكن يعني تزعل بعض الناس اللي يسوقون عسل غير طبيعي. لكن مهمتنا اليوم في هذا البرنامج إن نوضح الحقائق العلمية، ووضحها من جوانب، من جانب يعني علمي، ومن جانب أيضا صحي، ومن جانب يعني منتج. أنا من الناس اليوم ما كان ينتج العسل، يعني قصدي لاستخدام العائلة، ولا أعتقد أني يعني خبير عسل، لكن عندي خلفية من الجوانب العلمية وأيضا الإنتاج والخبرات، وسبق أني زرت كثير من المناحل، وقابلت كثير من المسوقين وكثير من منتجي العسل، بالإضافة إلى التواصل المباشر بجمعية النحالين السعودية. وأيضا أستاذنا الدكتور أحمد الخازم وهو من العلماء اللي نفخر فيهم في هذا المجال. مستمعي الكرام، بنتكلم عن العسل، بنتكلم عن أنواعه وتركيبه، سواء التركيب العناصر الغذائية والكيميائية، الفوائد الصحية، طرق الغش اللي ممكن تصير على العسل، وأيضا كيف نكتشف هذا الغش، وأيضا سأتحدث إن شاء الله عن المنتجات الأخرى للنحل، يعني مثل حبوب اللقاح والعبكر والشمع وغيرها، بالإضافة إلى بتكلم شوي إذا كان فيه وقت عن العلاج بلسع العسل وسم النحل ولدغات النحل، لأنها من الأشياء الممارسات الشائعة. فبداية يجب أن نقرر معلومة ضروري جدا جدا أن يعني نعتقدها اعتقاد جازم، أن العسل غذاء صحي له تركيبة خاصة، وخلنا نقول أنها تركيبة معجزة سبحان الله، واستخداماته صحية. يعني العسل ليه نخصص له الحلقة اليوم وليه يعني نتكلم عنه ونحاول نوضح بعض المعلومات؟ لأن الناس يستخدمون العسل علاج أكثر منه غذاء، ولذلك كان من الضروري تنبيه المستهلكين كيف يعرفون العسل المغشوش من السليم. وأيضا الشيء الآخر، احنا كلنا نعتقد أن العسل فيه شفاء، والله عز وجل يقول في سورة النحل، تخيلوا سورة باسم النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، شوفوا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وهذا كما يقولون مربط الفرس. العسل الطبيعي فيه شفاء للناس، وليس شفاء لكل الأمراض، ولكن فيه شفاء، ولكن ليس فيه الشفاء بل فيه شفاء، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وأيضا في أحاديث كثيرة جدا، يعني أنتم أخبر مني وأعلم بها، يعني من الأحاديث اللي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني قال أخي يشتكي بطنه، فقال أسقه عسلا، ثم أتى يعني كأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشفى، فقال له أسقه عسلا، ثم أتاه المرة الثالثة وأيضا قال أن أخي لم يشفى، فقال أسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرئ. فأحيانا نحن نتكلم هل العسل شفاء؟ نعم شفاء، وهذه يعني واضحة ومثبتة بالآيات والأحاديث، ولكن سؤالي اللي يجب أن النقطة اللي نسأل في أنفسنا، كيف يكون شفاء؟ هل أشتري عسل من المحل وآكله وأشربه، بعض الناس يحب يذوبه في ماء، هل هذه الطريقة السليمة؟ هذه اللي بوضحها إن شاء الله. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. فالمقصد أن شربة العسل، فبعض الناس الآن فهم الموضوع غلط، يعني أحد المراجعين في عيادتي يقول أنا ما أطلع لصلاة الفجر إلا حاط ملعقة عسل على كوب ماء دافئ وحركه وأذوبه ثم أشربه. ترى ليس المقصود يا جماعة الخير أني أشربه بهذه الطريقة. وأيضا بتحدث الآن بعد قليل عن أنا كيف أتناول العسل، ما هي الطريقة المناسبة لتناول العسل. لكن خلونا نبدأ بمعلومة عامة، إن طبعا لما أتحدث عن العسل وتركيباته بنتكلم عن شيء عجيب صراحة، ولكن لا يوجد يعني عسل أفضل من عسل، كل نوع من العسل فيه فوائد. فسبحان الله، عشان نعرف وش الفروقات، كلنا نعرف أن النحلة أو الشغالات يسمونها الشغالات تجمع الرحيق من الأزهار ومن يعني بعض الأشجار اللي يكون لها نوع من الإفرازات ونوع من الإنزيمات تجمعه من الحقل أو من المناطق القريبة. في بعض النحل ممكن يعني يطير أو يسافر لفترة أطول فيجمع هذا العسل ويكرره داخل جسمه ثم يحفظه لدرجة معينة وفي ظروف معينة حتى يتكون عسل. فعشان نقول إن هذا العسل جيد ليس بالضرورة أن يكون فقط مصدره ممتاز. لا نتكلم عن المصدر ونتكلم عن نوعية النحل ونتكلم عن الظروف البيئية ونتكلم عن التخزين والنضج لأنه يحتاج إلى فترة حتى ينضج. فهذه الأمور مهمة جدا يعني نوعية العسل. لما أقول هذا العسل ممتاز ترى ما هو متوقف على نوعية النبتة التي أخذ العسل منها أو النحل منها الرحيق. الإنتاج العسل العالمي يعني كبير جدا قد يصل إلى أكثر من 2 مليون طن. وفي دول كثير جدا تنتج العسل أنواع من العسل يعني فيه كثير من الدول الأفريقية والآسيوية بالذات الآن صارت الصين لكن يمكن دول مثل تركيا والهند والأرجنتين والبرازيل وروسيا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي كلها تنتج أنواع مختلفة من العسل. مثلا عندنا في المملكة عندنا السدر والسمر والطلح وأيضا العسل متعدد الأزهار زي مثلا هالأيام الجاية القادمة هذه اللي احنا فيها بيبدأ عسل السدر لأن بيبدأ السدر يزهر لكن فيه البرسيم وفيه الزهور وفيه الأثل يعني مجموعة من مختلفة من أنواع العسل. وهذه أيضا في المناطق المحيطة فينا مثل اليمن. في تركيا والمناطق المحيطة بها اليونان والمناطق هذيك فيها أنواع أخرى من العسل بالذات عسل الصنوبر والزعتر والأزهار. في أوروبا منتشر أنواع من العسل مثل عسل الأكاسيا والزيزفون والكستنا واللافندر. في مثلا في أمريكا يعني عسل الحمضيات عسل الأزهار البرية عسل البرسيم. وأيضا في نيوزيلندا وأستراليا مشهور عسل المانوكا. فهي أي هذه الأنواع أفضل؟ هذا سؤال مهم جدا احنا نسأله لأن جوابه مهم. بس قبل ما نجيب خلونا ناخذ المتصلة الكريمة أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا مرحبا أم أحمد.
9: الله أتمسكم بالصحة والعافية ما حييتوا يا رب.
8: آمين وإياك وإياك.
9: ولا يخلينا من هالبرنامج ومن كل جميع البرامج اللي أنتم تشاركون فيها ما شاء الله.
8: الله يبارك لك ويبارك الله فيك جزاك خير.
9: آمين أموكم بالدنيا والآخرة ويصلحكم النية والذرية.
8: اللهم آمين آمين.
9: تشوفون بذرياتكم ما يسر.
8: آمين آمين آمين. الله يتقبل منا ومنك.
9: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا عندي بس سؤالين.
8: تفضل.
9: وش اللي يميز لي العسل الطبيعي إذا بغيت أشتري أنا من عندي بلدي اللي أنا فيه؟
8: طيب.
9: أنا بس إيه. طيب. أقول وش العسل اللي يعلمني إن هذا طبيعي وش العسل اللي مو طبيعي؟
8: أبشري.
9: وثاني شيء هو يتميز من بلد البلد العسل.
8: إيه؟
9: أو إنه هو يعني نفسه عسل
8: يا سلام.
9: متنوع يعني من كل شيء بس إني ما أدري وش الأفضل.
8: أبشري أنا هذه النقاط أم أحمد الله يبارك فيك من النقاط المهمة اللي بنتحدث فيها إن شاء الله في الحلقة.
9: وبشوف بس هو أكيد وش أفضل.
8: أبشري.
9: واللي علمني إن هالعسل طبيعي لجيت أبشتري.
8: أبشري أبشري أبشري.
9: الله يبشرك.
8: الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا يا أم أحمد. اللهم يتقبل منا ومنك. شكرا. أخي أبو رياض السلام عليكم. أبو رياض السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
8: حياك الله أبو رياض.
10: مساك الله بالخير يا طويل العمر.
8: الله يمسك بالخير والعافية.
10: والكلامك معالج لجميع الأمراض. هذا وشي.
8: الله يبارك فيك.
10: هذا وشي. بالنسبة للعسل السعودي ترى أحسن عسل السعودية أحسن من عسل الدول الثانية. أنا عندي نحال وأعرف النحال هذا لكن بعد فترة كبيتها قبل فترة يعني تعبت.
8: وأنا أثني على كلامك اللي تفضلت فيه صحيح.
10: نعم صحيح العسل السعودي رائع على عليه صدق هذا بدون مجامله. انا اقول لك وش الاشياء هذا نسمع على وجهي. بالنسبه للعسل طال عمرك العسل هو ثلاث انواع، عسل السدره نعم صحيح
8: نعم تمام،
10: وعسل السمره عندنا نقول لها سمره اللي
8: السمره نعم
10: ايوه السمره، وعسل شجرة يقول لها الضهيانة عندنا
8: أي نعم.
10: هذه ثلاثة العسل الأصلي هذه الثلاث، بعدين العسل المفيد بمشيات الله ها
8: نعم.
10: العسل ما هو الصافي، الصافي للبلاد تبغى تبتلى فيه لكن نعم. العسل الجيوب الأنثية وانت تعرف الشيء هذا دكتور ما في كلام عنه
8: نعم. الجيوب
10: الأنثية الكبد كل جسمك مفيد العسل القرصان، القرصان اللي هذا قرصان الدواوير هذه تمام
8: نعم.
10: ويكون له عسل طازج دوب أخذه من حالي يمكن ما له فترة طويلة أسبوعين، هذا بمشيئة الله مفيد لجميع الأمراض هذا الشيء، وأنا مجرب هذا نحال يمكن أكثر من 50 سنة. والتعليق عندك يا دكتور أنت طبعا أنا درست الحاجات دي تعليق
8: أي والله أبشر أخي أبو رياض وشكرا لك والمعلومات الجميلة اللي أعطيتنا إياها وبرجع أكد عليها للتأكيد اللي صحة كلامك أبو رياض وشكرا لك أبو رياض.
10: ما عليك أنا أنت درست دراسة بس أنا أتكلم عن واقع.
8: لا لا كل كلامك صحيح فعلا تتوافق مع الدراسات.
10: صحيح صحيح أنا بالنسبة لي أعرفه بس الدراسة هذه شيء ثاني ما أدري الدراسة يمكن أفضل
8: يعني. لا لا إن شاء الله أعلق عليه إن شاء الله بعد قليل.
10: شكرا
8: يا طويل العمر شكرا شكرا. ناخذ الأخ أبو دلال السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا مرحبا أبو دلال يا مرحبا بك.
11: مساك الله بالخير جميعا.
8: الله يمسيكم بالخير العافية.
11: أبو أسأل يا دكتور أنا سمعت أن العسل اللي يكون مفيد هو اللي يكون في الموطن نفسه، بمعنى مثلا إحنا في السعودية العسال اللي تكون مفيدة لنا هي اللي في موطننا، أما العسال اللي تجي من أوروبا وأمريكا أقل فائدة حسب ما سمعت، أبغى تأني فيه أو تؤكد هذه المعلومة.
8: ألا أؤكدها وبقوة وبعلق عليها مرة أخرى لتأكيد هالكلام اللي تفضلت فيه.
11: طيب السؤال الثاني أنا أبغى أسألك الله يهديك عن عسل الأسد.
8: نعم.
11: مدى فوائده لأنه بدأ يظهر هالأيام هو طبعا ما هو من زمان بس أنه بدأ يظهر بشكل أكبر يعني.
8: أبشر.
11: المشهور عسل الطلح وعسل السمر وعسل لكن عسل الأسد مهوب. يعني منتشر هنا.
8: أبشر أبو دلال إن شاء الله أجيبك عن هالسؤالين. الله يطول
11: عمرك.
8: شكرا ابو دلال الله يسلمك. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمه
8: الله. حياك الله
12: دكتور. عندي سؤالين. السؤال الاول الان هل ارتفاع نسبه السكروز او الجلوكوز في العسل دليل على الغش؟ والثانيه انه انا خالتي عندها ارتفاع في نسبة الفوسفات في الدم هل يمكن التخلص منه أو هل هو يعني ضار خطر ارتفاعه؟
8: هل
12: يتم التخلص منه؟
8: هل خالتك عندها مشكلة في الكلى؟
12: لا ما عندها مشكلة بس سألوها قالوا لها أنت تأكلي مسكنات قالت إيه أنا أكل أحيانا مسكن.
8: نعم طيب ابو عبد الله
12: علما انه عندها يعني سكر.
8: ابشر ابو عبد الله شكرا ابو عبد الله. طيب خلينا نجيب المتصلين الكرام. احمد بعلق على كلامك وايضا ابو رياض. يعني يبدو لي ان الكلام اللي بنقوله كله يمكن يجيب عن اسئله كل المتصلين، بس علشان ما ننسى سؤال اخوي ابو عبد الله هل السكروز والجلوكوز دليل على الغش؟ الجواب لا، بل هو أحد المركبات الموجودة في العسل. وبالنسبة لخالته الله يتمم لها بالصحة والعافية، طبعا لابد تراجع الطبيب يعني تحليل نسبة الفسفور الموجود وأيضا الكالسيوم، لأنها هذه يعني مرتبطات ببعض، فأحيانا يصير فيه زي احنا فسفور بايندر يعني شيء يمسك الفسفور ويطلعه برا. أدوية موجودة والحمد لله متوفرة وممكن علاجها، ولكن أؤكد على نقطة مهمة، لا نتناول أدوية بدون وصفات طبية ولا نكثر من المسكنات بما فيها مسكنات الألم. يعني ذا الأيام مع وجود الإنفلونزا الموسمية كثير من الناس يعني عايش على المسكنات، فضروري جدا أن ما نكثر منها. طيب خلونا نجيب على الأسئلة بس بشكل يعني مختصر لأن ودنا نتكلم عن نقاط مهمة. أولا أؤكد لكم أن العسل من منطقتك أفضل عسل ممكن تتناوله. يعني لا يوجد عسل نقول أنه هو الأفضل، العسل الألماني، العسل الأمريكي، العسل النيوزيلندي، أبدا. ويعني أضرب مثال من العسل المشهورة، العسل يسمى منوكا، وشوف الناس يعني هابين فيه. ليش؟ لأن فيه دعاية قوية جدا عنه، وطبعا يغلف بطريقة ممتازة ويسوق بطريقة ممتازة، وحاطين له يعني أنواع. فعسل المنوكا ممتاز إذا كان طبيعي، ممتاز. وهو طبعا هو نوعين، يعني فيه تلقون على العلب 5% 10% 15%، إيش هي هذا الرقم؟ هذا الرقم مادة تسمى ميثايل جلايكوسيل. زين، هذه المادة لها تركيز معين، كل ما زاد التركيز يكون أفضل. زين، ولذلك بتلقون على العلبة رمز بالإنجليزي MGO، طيب، والرقم هذا اللي قلت لكم عليه. وفيه يعني أيضا قسم آخر من الأعسال بتلقون عليه رمز UMF. وش معناها؟ معناها أن هذا العسل معتمد من جمعية العسل النيوزيلندية. العسل هذا منوكا ما هو يعني شيء مرة ممتاز، لا، فقط هو أخذ من شجرة المنوكا. يعني زي ما نقول إحنا شجرة السدر، عسل السدر أخذت النحل من شجرة السدر، والطلحة والسمر نفس الشيء، فهو هي شجرة. فأشوف الناس مبالغين بصراحة في عسل المنوكا، وأنا أؤكد لكم أن عسل السدر أو الطلح أو السمر أو الظهيان اللي ذكر أخوي أبو رياض المحلي أنه أفضل صحيا وتركيبا من المنوكا. ما أقلل من المنوكا الطبيعي، ترى يعني أقول نعطي كل حق حقه، لكن هل هو أفضل؟ الجواب لا. وهذا ترى يجيب عن أسئلة الأخت أم أحمد وأبو رياض وأبو دلال. كل ما كان عسلك في موطنك يكون أفضل، كل ما كان غذائك من موطنك سواء الخضار أو الفواكه يكون يعني الأفضل. فيه بعض الأنواع يعني لها قيمة خاصة. أي شيء بري، النبتة البرية، الإبل اللي تعيش في البر يكون حليبها أفضل، الأغنام اللي والحلال اللي يعيش في البر بيكون لحمتها أفضل، أيضا النحل اللي يربى في مناطق برية أو يعيش على الطلحة والسدر أو الظهيان أو غيرها أكيد عسلها أفضل، ما في نقاش. ومنها الأثل، طبعا في مبالغات يعني في عسل الأثل. عسل الأثل مفيد، ولكن كثير من الناس قاعد يدعون أنه قاعد أنه يعالج جهاز التنفسي وكذا، وأن نقول أنه يخفف فعلا من مشاكل الجهاز، مشاكل مضاعفات الجهاز التنفسي، ولكن للأسف لا يعالجه. إلى الآن لا يوجد عندنا مرض معين يعالجه العسل. العسل مفيد وفي فوائد كثيرة، وبالذات للمسألة الباطنية، وأفضل نوع للباطنية اللي هو الطلح والسمرة ثم السدر بهذا الترتيب، وبالذات لما يكون يعني من الصحراوي، النباتات هذه الصحراوية يكون فيها الإنتاج أفضل. أيضا نقطة، لما نقول إن فيه عسل نبتة معينة، ليس بالضرورة يعني عسل السدر يعني الآن هو بيبدأ ينتج الآن، زي ما ذكرت لكم أن عسل أن السدر الآن وقت التزهير، ليس بالضرورة أن يكون 100% عسل سدر، ولكن هذه نحلة حشرة تروح وتأخذ من أي زهور، فلذلك قد يكون فيه يعني نسب مختلفة. فلذلك إحنا نتكلم عن أن المهم أنه يكون طبيعي، وهذا اللي نحرص عليه واللي بيتكلم عنه. وإجابة عن سؤال الأخت أم أحمد، أنا كيف أجد العسل الطبيعي؟ أولاً إيش تصنيف أنواع العسل؟ العسل يصنف حسب المصدر، حسب النبتة اللي أخذ منها مثل ما ذكرت، ولكن قد يكون فيه بعض الأعسال اللي مختلطة، ولذلك يسمونها عسل الزهور أو عسل مثلاً خليط الزهور مثلاً. فيه أحيانا بعض الأعسال تكون متبلورة. وبعض الناس يعتقد يقول هذا ما دامه متبلور يعني يحسون في زي الكريستال أو السكر في قاع العلبة. هذا لا يدل على أن العسل غير جيد. هذا بعض العسل يتبلور أصلا. فبعض الناس يقول لا هذا سكر مضاف له، لا هذا يعتبر. وأيضا اللي ذكرها أخوي أبو رياض أنه مسألة أن بعض العسل يباع في مع الشمع، هل هذا دليل على أنه طبيعي؟ الجواب احتمال أنه يكون طبيعي، لكن احتمال أنه ما يكون طبيعي، لأن وسائل الغش للأسف كثيرة، ومن ضمنها أنهم يجيبون شمع من الخلايا اللي ما تعبت عسل ويعبونها عسل ما هو من العسل الأساسي والطبيعي. طبعا قد تكون طريقة المعالجة، لأن بعض العسل قد يعني يفرز في وقت مبكر، ما تترك الخلية حتى يتم نضج العسل بشكل كافي وتخزينه بشكل كافي، بحيث أنه يعني يصل إلى المراحل المتميزة اللي يتحلل فيها السكريات اللي ذكرها أخوي أبو عبد الله، زي السكروز والجلوكوز والفركتوز. والفركتوز طبعا هو أكثر نوع من أنواع السكريات الموجودة فيه. طبعا في بعض الأشياء، بعض أنواع العسال ليست للأكل وإنما تستخدم للجروح. في مركبات تباع على أنها منتجات عسل، وهذه يعني أقول انتبهوا منها، لأنها غالبا ما تكون منتجات عسل طبيعي. فإحنا نتكلم عن بعض المعلومات العامة، لكن مثلا في التركيب لا شك أن العسل فيه سعرات عالية، ولذلك ولا يناسب الناس اللي يبغون ينحفون. ولكن أكرر، العسل علاج، يعني أخذ منه ملعقة صغيرة تكفيني، ليس بالضرورة أني أكل كمية كبيرة. أيضا فيه نسبة من السكر، ولذلك العسل لا يناسب مرضى السكر، فلا

يزعلون من يقول لا العسل طبيعي ومفيد وفي شفاء. نعم في شفاء لعامة الناس، ولكن يعني يعني أصابك هذا المرض اللي يسأل الله عز وجل يكون لك أجر فيه، فلا يناسبك العسل. لو أكلت من كمية بسيطة جدا يعني بالذات من نتكلم عن الطلح والسمرة بحيث أنك ما تكثر منه، لكن فيه كربوهيدرات وفيه فركتوز وفيه ماء وفيه إنزيمات. طبعا بالنسبة للبروتين أكيد أنه قليل، لكن قد يكون فيه أحيانا يعني تركيبات خاصة يعني أحماض عضوية، جلوكونيك مثلا مشهور، الإنزيمات يعني أنواع من الإنزيمات اللي تميز العسل الطبيعي، في أحماض أمينية مثل البرولين مثلا، فيه مركبات مثل الفلافينويد وهذه يعني خلينا نسميها مضادات أكسدة، في مركبات عطرية يعني تجعل الرائحة للعسل، يعني بعض الناس يحس أن العسل كل ما كانت رائحته ممتازة معنى أنه أفضل، لا قد ما يكون، حتى بعض العسل فيه نوع من المرارة لأن هذا يرجع إلى نوعية الأشجار اللي يأخذ منها، قد يكون بعض العسل حار يعني مثل عسل السمرة مثلا. فلذلك نتكلم عن يعني الاعتدال في تناوله. قد يكون مع العسل أشياء أخرى، يعني مثلا نتكلم عن آثار من حبوب اللقاح أو غذاء الملكات، قد يكون فيه بعض ارتفاع في الماء، يعني الرطوبة مرتفعة والحموضة، وهذه كلها يتم يعني فحصها من خلال المراكز المختصة. هل العسل يعالج الأمراض؟ الجواب للأسف لا، مفيد للجميع ويساعد في علاج المرض. يعني مثلا الناس اللي عندهم الكحة بالذات الكحة الجافة، الكحة اللي يعني مرتبطة بنزلات البرد، نعم العسل البري اللي ذكرت أنواعه قبل قليل مفيد في تخفيف الكحة، لكن نؤكد تأكيد مهم أن ما نعطيه الأطفال قبل سنة يمنع. منظمة الصحة العالمية تمنع إعطاء الأطفال قبل سنة أي نوع من العسل، ولكني أنا كمختص في تغذية الأطفال لا أشجع أن الأطفال يعطون قبل 3 سنوات. العسل مفيد ولكن ليس للأطفال. لماذا؟ لأن فيه نوع من البكتيريا خلنا نقول الجرثومة تسمى كلوستريديوم بوتشيلينيوم، ويسمى التسمم البوتشيليني، وهذه يعني سامة جدا، وهذه سبحان الله البكتيريا اللي متجرثمة أكثر ما تعيش في مكانين، تعيش في خلايا النحل بكل أنواعه وتعيش في الفول السوداني، ولذلك هذه العنصرين أنا أقول لا تحرصون تعطونها الأطفال أقل من 3 سنوات. في بعض الأعسال مثل ما ذكرت أو مركباتها فيها شمع معين تنفع يعني تخفيف الالتهابات والحروق العاجلة. الغرغرة بالعسل الطبيعي ثم شربه أيضا مفيد كأنه مضاد للبكتيريا. يعني بلا شك أن فيه عناصر كثيرة مفيدة وإنزيمات مفيدة ومضادات أكسدة ومقوي للمناعة، هذا أمر يعني واضح بكل أنواع العسل الطبيعي، لكن لابد أن نعرف أن لا نكثر منه، يعني أنه يرفع السكر، أن فيه سعرات عالية، أنه يعني لا يضاف، لا يفضل أنه يضاف للماء الساخن لأن فيه بعض الإنزيمات تتأثر وتخرب، يعني لما نضيفه إلى أن نسوي تحلية. بعض الناس يحب يقول الله بحلي بها الشاي وكذا، هل يحافظ على جودته؟ جواب لا، العسل ممكن يضافه للماء يعني الفاتر أو الماء البارد ويشرب. فيه نقطة مهمة اللي هي غش العسل، وهذا موضوع ساخن جدا، ويعني بس نضيق الوقت بركز على النقاط الأساسية. في عسل طبيعي من الأنواع اللي ذكرت، وهذه الحمد لله موجودة، والحمد لله في بلدنا يعني منتجي عسل ناجحين في أكثر من مناطق. نعم المنطقة الجنوبية مشهورة لوجود الأشجار يعني السمر والطلح والظهيان وغيرها، لكن الحمد لله موجود في كل مناطق المملكة، سواء العسل البري أو العسل اللي يعني يربى في المزارع ويكون فيه زهور يعني مناسبة، والإنتاج جيد.

لكن أكيد أنه غير كافي. ولكن أحيانا من الغش أنهم يخلطون عسل بسكر محروق، أو يخلطون عسل نوعية جيدة بعسل مستورد، أو يعني يغذون النحل على السكر، يعني السكر أو المشروبات الغازية، بعضهم يضيف لبعض المشروبات الغازية والسكر والحلى على أساس أنها تنتج. وهذه ممكن تصير يعني في أوقات في الصيف ما يكون فيه زهور، فلا بد من تغذية النحل، ولكن هذا العسل اللي ينتج في هالمنطقة في هذا الوقت المفروض ما يباع، ممكن يستهلك صاحب يعني المنحل، ولكن لا يكون يعني عسل يعني جودة عالية. الطامة الكبرى إن نسبة كبيرة جدا من العسل الموجود في الأسواق هو ليس عسل أساسا. ولذلك أسأل سؤال، هل اللي يبيعون العسل الآن في المحلات هل هم يعرفون الفرق بين العسل الطبيعي والعسل الصناعي؟ الجواب ليس بالضرورة. طبعا في ناس خبراء، يعني ناس خبراء في العسل، لكن أتكلم عن اللي يبيعون العسل في المحلات، هل هم خبراء عسل؟ الجواب لا، هذول ناس مساكين يبيع ويشتري، ويمكن الشخص صاحب المحل جابه بعسل ما يدري وين جابه منه وسوقه، وهذا ما له إلا تسويق. فلا نقول والله ما دام صاحب العسل أو المحل أو ما شاء الله بأخلاقه وأسلوبه كيد أنه بيخاف الله ولا غاش، لا هو مسكين يمكن ما يدري. ويعني تستغرب من بعض الأنواع العسل، تسألك كم الكيلو يقول الكيلو 300 ريال، وبعد ما يعني تفاصلها ونقول يعني على عباراتنا تكاسرة ممكن تشتريه ب50 ريال. يعني هل هو بيبيعه بخسارة؟ هو أكيد شاريه بكم بيبغى ربح. فهذا أحد المؤشرات، أنا أقول ليست بالضبط لكن أحد المؤشرات أن هذا العسل غير طبيعي. الغش في العسل عالمي، يعني زي ما تقول الغش في الزعفران، الغش في العود، الغش في الأشياء الغالية، الغش في العسل عالمي. وللأسف فيه يعني مصانع في كثير من الدول، يمكن في الصين بشكل أكبر، تنتج عسل، تنتج شيء شبيه عسل، هو ليس عسل، هو شبيه عسل، هو مادة سكرية ويضيفون عليه إنزيمات، والغريب أنه يصعب كشف أنه مغشوش. ولذلك بعض الجهات يقول أدفع 100 ألف إذا اكتشفت أنه مغشوش. هل معنى هذا أنه يصعب كشف العسل؟ نعم هو صعب، هو ليس سهل، نعم فيه طرق معينة بأتكلم عنها، لكنه صعب كشف العسل الطبيعي. ولذلك كثير أحيانا بعض الجهات المسوقين أو الشركات يطلبون مني أني يعني أسوي لهم تسويق لمنتجهم، وأنا ما أعمل إعلانات أساسا، لكن يعتذر لهم. لماذا؟ لأني لا يمكنني أثق، حتى لو بعض الجهات ممكن يجيب لك شهادة تحليل من مختبرات، ليس كل المختبرات عندها القدرة والدقة إنها يعني تكشف يعني العسل الطبيعي من غير الطبيعي. يعني مثلا فيه بعض التحاليل اللي هم يجرونها، مثلا الرطوبة اللي هو مقياس الانكسار، أو تحليل السكريات بجهاز اسمه كروماتوغرافي، أحيانا يفحصون مادة اسمها هيدروكسي ميثال فروفولال، وهذه المادة هي تقيس تحول الفركتوز السكر الأساسي الأكثر في العسل إلى مركبات أقل، وهذا طبعا يتأثر بمسألة الحرارة والتخزين والعمر والقدم قدم العسل الموجود.

دياستيز كمثال يعني كإنزيم، أنه ممكن يدلك على أن هذا طبيعي أو غير طبيعي. أحيانا يسوون شيء توصيل كهربائي، وأحيانا يشوفون تحليل لوجود بعض حبوب اللقاح أنها قد تدل على أنها أن هذا طبيعي، لكن تعرفون اللي يبحث عن غش ممكن يضيف حبوب لقاح. لكن في تحاليل يعني متقدمة يعني جدا، وهي موجودة في هيئة الغذاء والدواء، مثلا تحليل نظار الكربون أو تحليل الرنين المغناطيسي النووي، في تحاليل قوية جدا. المختبرات العامة لا تملك هذه التحاليل، وبالتالي هم يعطونك أنه طبيعي طبيعي طبيعي حسب معلوماتهم هم. وهذا نعيد الجواب لسؤال أم أحمد، من كيف نعرف أنه غير طبيعي؟

0: تجدون عسل صيني اسمه السدر والطلح ولا، ويكتبون السدر السعودي والطلح اليمني والكذا، لكنه يعني أنا أشك إنه طبيعي. وبالتالي ضروري جدا أن واحد يتأكد أنه يشتري العسل من شخص موثوق، وهذه الطريقة الوحيدة اللي تضمن فيها العسل السليم. نقطة يعني أخرى، في منتجات الناس يسألون عنها غير العسل، مثل حبوب اللقاح، وهذه تراها مفيدة، ولكن ترى كثير من الناس يعتقد أنها تعالج الأمراض وأنها مفيدة. هي فيها فوائد، لأنها تجمع من زهور كثيرة، ولكن شعيوبها أنها قد تسبب حساسية، قد تسبب يعني تأثيرات يعني حتى على الجهاز المناعي. لكن الناس يبالغون أن يقولون أن حبوب اللقاح هذه أنها تعالج العقم وأنها تعالج وتعالج ضعف المناعة، هذا الكلام ما هو صحيح. في شيء اسمه خبز النحل، وهو عبارة عن يعني مزيج رحيق العسل وفرازات النحل، يسمونها خبز النحل. العكبر، البربولس يسمونه، وهذا يسوق بمنتجات كثيرة تجارية، وبعضها الحقيقة جودتها يعني منخفضة. يقولون انه يعني مفيد للبشرة وللجلد، وانها يعني تأثيراته لم اجد له التأثير القوي كما يعلن عنه. وكرر، في فوائد لما يكون طبيعي، لكن المنتجات التجارية اللي تباع على أنها عكبر ما وجدت لها فوائد صحية. شمع العسل طبعا هو مفيد، ولكن صعب هضمه، وقد ما يكون يعني مناسب، لكنه يستخدم في العملية التصنيعية. غذاء الملكات أيضا كثير من الناس يعني يسوقون أنه مقوي للرجال، وأنه يعالج العقم، وأنه يعني يحسن جودة الصحة، يعني أيضا فيها مبالغات يعني كبيرة جدا. غذاء الملكات بلا شك انه لو ثبت انه يعني طبيعي، بلا شك انه خاص، يعني ويكون بكميات جدا قليلة، فهو افضل من العسل العادي. النقطة اللي بعدها، العلاج بسم العسل. انا هذه النقطة انا ضد هذا التوجه، ضد العلاج بالسم، ولا يوجد دليل علمي على انه مفيد. وايضا العلاج بلدغات النحل، كثير من الناس يدعون العلاج بلدغات النحل أنه مفيد، ولكن حقيقة لم أجد شخص يعني تشافى من هذا العلاج. بل بالعكس، الدراسات يعني أجريت على الناس اللي عندهم، اللي يدعون عن الناس اللي لدغات النحل أنها تعالج التصلب اللويحي والباركنسون، يعني تابعت دراسات كثيرة جدا، لم أجد أن لها دور واضح في علاج هذه الأمراض، بالذات التصلب اللويحي وباركنسون والجلطات أبدا. وتابعت حتى مع بعض أقربائي اللي كان عندهم جلطات، واستخدموا يعني الوخز بالإبر النحل أو لدغ النحل، ولم يكن فيه أي تحسن. الفكرة المختصرة، نأكل من عسل بلدنا، نأكل العسل باعتدال. العسل مفيد وفي الشفاء، ولذلك أنا أقول للمسوقين، اتقوا الله في المرضى، لا تبيعونهم إلا عسل طبيعي، لأن قد يكون فيه ضرر لهم. أتمنى لكم الصحة والعافية، ونلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلي علي الجدو من التنفيذ. نراكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الصدق. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
1: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
2: يا أخي هذا مستوى يعني، وش يعني مش تبغى يعني غير كذا؟
3: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان.

0: كان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأمام

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أقوى في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وجزء أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن جيزان ونجران. التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الجراحة العامة بمدينة بورت سودان. مركز الملك سلمان ينفذ مشروع نور السعودية لمكافحة العمى في بنغلاديش. توزيع أكثر من 25 ألف وجبة في غزة وضخ مياه آمنة للشرب بدعم من مركز الملك سلمان. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة مقدمة من المملكة. بدء إجراء عملية فصل التوأم من دولة فيجي على 9 مراحل في الرياض. نجاح عملية روبوتية للفقرات القطنية هي الأولى من نوعها في المملكة. وزير الطاقة يبحث مع عدد من الوزراء التعاون في مجال الطاقة والصناعة. مؤتمر البترول العالمي يختتم فعالياته في الرياض اليوم بمشاركة خبراء الطاقة. توقيع 45 اتفاقية لدعم وتمكين رواد الأعمال خلال ملتقى ريادة 2026 في القصيم. جامعة الأمير مقرن بالمدينة تنظم الأحد المقبل

فعالية لتوفير 400 وظيفة للخريجين. أمانة الرياض تنظم المعرض المتنقل للتوعية في الأمن السبراني بمقراتها على مدى يومين. شركة البحر الأحمر الدولية تفتتح منتجع رافلز السياحي في جزيرة شورى. اليوم انطلاق الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بثلاث مواجهات. ومن الأخبار العربية والدولية تحذير من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة وقيود إيصال المساعدات. أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وتعطل الحركة المرورية في إسطنبول. السماح لولاية فلوريدا بحظر استخدام منصات التواصل على الأطفال. خبرنا الأخير في هذا الموجز: علماء روس يطورون اختبار دم للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحساسية عالية. نهاية الموجز، دمتم بخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي. هذا الأسبوع إن شاء الله بناخذكم من المقهى من القصيم وبنكون معكم، ونطمع أكيد تكون وتبقون معنا على السمع لنبحر معكم في اتجاهات مختلفة، نجدف هنا ونجدف هناك بصحبة ضيوف كرام ليثرونا ويثروكم مستمعينا الكرام، واللي نسعد أكيد بتواجدهم معنا هنا في المقهى. بداية الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي الراوي والمحب للتاريخ والتراث. وأكيد أسعد أنا بكم في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد من هنا من المقهى بالقصيم، وأكيد نرحب بكم ونرحب بضيوفنا في المقهى هنا. بداية الأستاذ فنان العبيد، رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية. حياك الله أستاذ فنان.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا.
0: أيضا أستاذ خالد الربعي، الراوي والمحب للتاريخ، حياك الله بنورة.
2: حياك الله أخوي سامي.
0: يلا حيوه، سعدنا بك.
2: أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وسعيد والله جدا بتواجدي معكم. الله يحفظكم العافية.
0: الله يحييك. الله يحييك. نبدأ معك أستاذ فنان. بداية خلينا نتحدث عن الموروث السعودي. وش يعني لك الموروث السعودي وأنت كرائدة أعمال مهتمة بهذا الموروث؟
1: أول شيء يعطيكم العافية، سعيدة بتواجدي معاكم اليوم، وشكرا جزيلا لكم على طرح مثل هذه المواضيع اللي أنا في وجهة نظري أشوفها مهمة جدا. طبعا التراث للأسف أن كثير من الأشخاص يعتبره، لما تقول تراث يفكر أنه مزار تاريخي أو أنه متحف، لكن التراث هو أعمق من كذا بكثير. اللي هو التراث هي نقدر نقول ثقافتنا، هويتنا. التراث اللي هو أنا وياك أستاذ سامي اليوم، وأي شخص ممكن يمثل اللي هو المملكة، مجرد ما تشوفه تعرف أنه هذا من السعودية. كيف عرفت؟ من أدق التفاصيل، من الثوب للعباية للتفاصيل الصغيرة، وتمتد. فبالنسبة لي أشوف أن الموروث السعودي عميق متنوع. فهذا طبعا بداية الكلام، وإن شاء الله يكون فيه
0: جميل. طيب كيف نشوفه في تفاصيل حياتنا اليومية؟ أنت من الناس اللي يعملون على هذا الشيء، كيف نجعل من التراث شيء والموروث شيء ثابت في حياتنا اليومية ومتواجد في حياتنا اليومية؟
1: والله اللي هو تقدر تقول أن التراث اللي هو تجربة متكاملة تعيشها. يعني مثل إذا سافرت أي دولة خارج المملكة، تحب تشوف تفاصيلهم ثقافتهم. فالموروث السعودي

0: متنوع من منطقة لمنطقة، وموروث كبير يعني يبدأ من خلينا نقول تفاصيل اللبس، طريقة الكلام، الأكل، حتى المباني العمرانية. طبعا التنوع هذا بالنسبة لنا يعتبر منافسة، ويعتبر يعني شيء مميز بالنسبة لنا، ممكن يكون هو الميزة التنافسية اللي عندنا احنا يعني بالمملكة.
1: جميل. يعني يمكن شفنا يعني كثير من النماذج الجميلة والمميزة، واللي أنت من الناس اللي يعمل عليها، اللي هي جعل هذا الموروث يعني في بعض التفاصيل حتى الصغيرة يعني في حياتنا، مسبحة، ميدالية وما شابه ذلك.
0: صحيح، هو الموروث زي ما قلت لك هو أنا وأنت. أي شخص ممكن يجي للمملكة، فهو ما راح يتعامل معك كشخص، أنت تمثل دولة كاملة. فيعني مجرد ما يوصل عندك، أدق التفاصيل اللي أنت قاعد تقدمها هي بالنسبة له، يقول لك السعوديين، ما راح يقول فلان، بيقول السعوديين كريمين مثلا، أو السعوديين في يوم الخصلة الفلانية. فمن الواجب إن احنا نعرف كيف نحافظ على تراثنا وبما يواكب العصر هذا، ونظهر بأفضل صورة يعني من استقباله من أول ما يوصل إلى نودعه. احنا يعني يهمنا هذا الشيء، سواء كان من نفس المملكة، يعني واحد جايك مثلا من أهل الجنوب جاي زيارة لمنطقة القصيم، أنت تمثل القصيم كاملة، ما راح تمثل سامي أو أنا أمثل أفنان، لا، احنا نمثل أهل القصيم. فهذه التفاصيل مهمة، ومهمة ان احنا ما ناخذها بشكل خلينا نقول يعني ناخذها بشكل شعبي يجي وبشكل متكلف، لا، لازم انت تكون بشكل عصري يناسب اليوم.
1: يا سلام يا سلام، جميل جميل جدا. خليني بس ارجع شوي للاستاذ خالد. استاذ خالد ابو نوره، ابو نوره لو تحدثنا عن بدايه او بدايات خالد الربعي مع الروايه والاهتمام بهذا الفن، متى كانت البدايه؟
2: طبعا مو بغريب عليكم حرصكم على الاهتمام بالتاريخ والتراث واستضافه المهتمين بهالمجال. طبعا بداياتي من يوم انا صغير وانا احب الماضي، كنت اروح لبيوت الطين القديمه واصور، كان معي كاميرا فيديو واصور واستمتع. فايضا سوالف الاولين وقصصهم صار عندي حب للماضي. طبعا انا عاشق وهاوي للتراث والتاريخ قبل ما اصير مهتم فيه. لقيت نفسي بهالمكان، طبعا انا ميداني احب اني اتكلم واروي القصه بنفس المكان ونفس الحدث، اجيب القصه طبعا من المصادر ودقتها المعنويه. طبعا اهم شيء عندي انه اني التقي بكبار السن واسمع منهم واستفيد، لانهم حقيقه هم مصدر مهم. فحقيقه طبعا وش الهدف من المحتوى اللي انا اقدمه؟ اني اعرف الناس خاصه الجيل الجديد تاريخ ابائنا واجدادنا والماضي اللي راح، طبعا طريقه بسيطه وسهله. طبعا اهم شيء اللي يميز اني حافظ على اللهجه في سرد القصه.
1: جميل جميل. طبعا انت في البدايات يعني كنت يعني من المحبين للتراث ومن المحبين لمشاهده التراث وتسمع السوالف عن التراث، والان اصبحت ناقل وراوي. خلينا نتحدث ايضا عن نشرك للقصه او للروايه من خلال منصات التواصل، كيف تشوف اهتمام المتلقي، تفاعله مع القصص والروايات اللي انت جالس تنشرها؟
2: أنا أشوف أن منصات التواصل الاجتماعي بوقتنا الحين من الأشياء المهمة والأساسية، وهي فرصة طبعاً أنك تقدم المحتوى اللي أنت فيه، فرصة أنك تقدمه. فأنا شجعت اللي أنا أقدم مجالي اللي هو التاريخ والتراث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وخص سناب ضغطت زر وتوصل المعلومة للناس. فبعض الناس تلقوه مو بحريص مثلاً أنه يقرأ كتب التاريخية والقصص. أجمل وأزين ما التواصل الاجتماعي في الوقت اللي احنا فيه هذا إنه قربت التاريخ للناس، توثيق الأحداث وحفظه لأهم شيء للأجيال القادمة.
1: صحيح.
2: بدل إنه يصير معلومة أو قصة مكتوبة.
1: جميل. وأنت تشوف إنه في ناس يعني تحب إنها تشوف التاريخ، يعني تحب إنها تشوف أكثر مما تحب تقرأ يعني.
2: نعم. إيه.
1: تحب تشوف وتسمع يعني.
2: نعم، نقول يقرون الكتب وكذا، فالناس تلقى مو بحريص إنه يذا. حتى هالمقطع ذا مقطع بسيط مدة قليل ويستفيد منه
1: ويستمتع
2: وتوصل المعلومة بشكل
1: جميل. والناس عاد الناس تحب يعني كثير يحب التاريخ، يحب الأشياء التراثية، الإرث الموروث، يحب القصص القديمة، يحب قصص الآباء والأجداد، وأكيد هذا واضح لك من خلال تفاعل الناس.
2: أكيد أكيد الناس مهتمين، وخاصة الوقت الحين، وقتنا الحين إحنا الشباب صاروا مهتمين الحين. تشوف بعض اللي يتكلمون، بعض الرواد تلقاهم شباب صغارين يعني يبدوا يتكلمون بدو،
1: وحتى ممكن كبار السن يسمعون لهم.
2: نعم نعم كبار السن يسمعون، خاصة لو صرت مثلا باللهجة، اللهجة اللي أنت متميزين بها.
1: جميل، عاد اللهجة له دور كبير، يمكن فيها نماذج وأنت منهم أبو نورة يعني. نعم. ما شاء الله تبارك الله، في أحيانا الأسلوب أو اللهجة تجذب المتابع والمستمع، لو أنت من الناس اللي تميز باللهجة القصيمية البحتة.
2: شف أحيانا القصة تصير مثلا فخمة وزينة، لكن وش اللي يخليها تصل للناس أو تصل للمتابعين اللي هو الأسلوب وطريقته. تشوف الراوي مثلا إذا عنده مثلا طريق زينة للسرد ويسر القصة ويعرف يختار الكلمات ببساطة وعفوية وبنفس اللهجة اللي هو ما ودك يغيرها، بنفس اللهجة فيعرف وشلون يكسب الجمهور.
1: صحيح.
2: فأنا والله الحمد اللي ميزا بالتقارير والتغطيات إني دامج اللهجتي القصيمية بسرد القصة. طبيعي إني أعتز بلهجتي وتكلمها حقيقة، تعطي المحتوى روح وجمال وتخلي المتلقي يكون قريب من هالمكان. أنا أقول مو بلازم الواحد إنه يتكلم مثلا بلغة رسمية، بالعكس إذا قال بلهجاتنا ولا أذا في المعلومة تصل أسرع. ودايم إني دائما أنا والله إني حريص إني ما أغير اللهجة.
1: جميل، واللهجة هي اللهجة هي من الإرث ومن الموروث، اللهجة تعتبر
2: تمثل هوية منطقة وتصير قريبة بعد وأكثر عفوية للمتلقي والمتابع. حتى أشوف الشيء المهم دمج اللهجة مع كبار السن، أحيانا تجيب كلمات قديمة تبغى يستوعبها كبير السن بلهجتك.
1: صحيح.
2: إيه وبلغاتهم اللي تعودوا عليها.
1: لكن أحيانا اللهجة ما تكون عائق أبو نورة مع بعض المتابعين، يعني مثلا نقول من مناطق مختلفة عندهم لهجات مختلفة، يعني يمكن ما يفهم بعض الكلمات القصيمية مثلا كمثال. إيه؟ يمكنك تشوف هذا بالردود يعني.
2: والله في بعض الردود مثلا يصيروا ما يفهموا باللهجة اللي ينصح. فهي عاد
1: توضحها عاد، انت سهل الموضوع، سهلات
2: سهل سهل بسيط. اهم شيء اهم شيء انك تجيب المعلوم والمصدر ولا القصه مثلا من موثقه.
1: صحيح. من واللهجه احيانا يمكن حتى اللي ما هو من لهجك يحب انه يسمع لهجك.
2: ايه يستمتع وينبسط.
1: استمتع. صحيح. استاذ فنان، بالنسبه للمحافظ على الموروث ونقله للجيل الجديد، يعني أنت من أيضا من رائدات الأعمال اللي عملت على هذا الشيء، وأيضا يمكن أضافت له بعضا من التطوير والتغيير.
0: صحيح. الآن المملكة اللي احنا نشوفها المملكة سباقة منفتحة على العالم، وكذلك الجيل الجديد جيل منفتح يعني على الثقافات. فكوننا ان احنا نتمسك بهويتنا وموروثنا، ولكن بما يواكب اليوم، بما يواكب اللي هو الاحتياج اللي هو الشباب في العصر هذا، بالنسبة لي أشوفه هو التحدي. يعني اليوم صرنا نشوف مثلا تشيز كيك تمر، مثلا صرنا نشوف مثلا بعض المنتجات اللي هي جمعت بين ثقافتنا وموروثنا حتى في الطعام، ودمجتها مع الثقافات الثانية. فصرت تشوف مثلا آيس كريم كليجة، صرنا نشوف مثلا معمولة الأقد، وأشياء كثير ساعدت على أنه هويتنا موجودة، لمستنا موجودة، ولكن تواكب هذا العصر.
1: جميل. طيب تقبل هذا الجيل الجديد، تقبل يعني هذه النماذج من الموروث الجميل المطور، كيف تقبلوا لها؟
0: والله التقبل جدا كبير. يعني صرنا نشوف مثلا مخلل برحي، صرنا نشوف الباكج يعني أو نقول التغليف صار بصورة تحس أنك يعني بتفتح بتلقى شوكولاتة سويسرية لكن هي داخلها أقطع. فتحدي للأمانة حتى التفاصيل الدقيقة. يعني اليوم أنا من اللي أبهرني باكج الحنة حق الشعر، فقلت يا ليت جدتي حية وريها يا يعني باكج تبارك الله من يعني مستوى عالي، وبالنهاية المنتج حنة. فكيف إحنا نتميز بهذا الشيء ونظهر للعالم؟ أعتقد أنه لابد يكون في تمسك بالهوية ولكن بما يناسب اليوم.
1: جميل. طيب أستاذ فنان، أستاذ خالد، بنتواصل أكثر وأكثر، لكن نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا من المقهى، بالتحديد من مقهى ديرتي. من المقهى اليوم نقدمه لكم من هنا من القصيم بصحبة ضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي المحب والهاوي للرواية والتاريخ. أستاذ خالد، كنا نتكلم يعني قبل شوية أنا وياك عن وسائل التواصل الاجتماعي، نتواصل تكلمنا أيضا عن اللهجات وحب الناس للهجات كثير. يعني يمكن من خلال نقل القصص ونقل الرواية يتحدث عن مثلا المراجع، من وين جبت المراجع، من وين تأكدت من القصة. يعني أعتقد بأن يعني المراجع في القصة يعني ويعني يعني استقصاء الحقيقة يعني أحيانا يكون أمر صعب عند الراوي.
1: أول شيء أنا من الناس اللي حريص على دقة المعلومات والمصادر، فأشوف أن صانع المحتوى أو الراوي لازم يكون دقيق بالمصادر ويصال المعلومة الصحيحة. فدائما أنا أدور كبار السن لأنهم حقيقي مصدر مهم بالتاريخ، فأتأكد من المعلومة، أني أتأكد من المعلومة أكثر من مرة، أعيد وناظر لين أتأكد من المعلومة أكثر مرة عشان أتأكد منها، فيكون هذا التعب جزء من قيمة التوثيق. عرفت؟
0: جميل.
1: فأي معلومة أو رواية يصير باختلافات أبعد عنها نهائي، وأبعد عن التقرير كله، وإذا صارت موثقة وأشوف أن بها اتفاق أطرحه. فطبعا الحقيقة أنا من الناس اللي والله يتعب بالتغطية، يمكن الواحد يشوف المقطع مثلا دقيقة أو دقيقتين لكن وراه تعب كبير من ناحية مثلا الباحث وجمع تجميع المصادر، أقعد لي يمكن أسبوعين على التقرير والتغطية وأنا أبحث وناظر من عرف.
0: جميل.
1: أيضا روحتي مثلا الموقع أحيانا أسافر كله علشان أني أقف بالموقع نفسه، ولا نظر تعب التصوير من ناحية مثلا أني أختار الزوايا من هنا ومن هنا، لأن حقيقة التاريخ أمان. من ناحية البحث زي ما قلت لك أنا والله من الناس اللي والله حريص على دقة المعلومات والمصادر.
0: جميل. طيب وش أبرز المصادر اللي ترجع لها؟ كتب معينة ترجع لكبار السن، أو مثلا تروح مثلا مكان معين تروح لأهل هذا المكان وتحاول تبحث بينهم؟
1: أنت بما أنك تروح للموقع نفسه، أنا بقول لك عن أني مهتم أني أروح لمكان هذا مصدر لحاله. فكبار السن تأخذ لك مثلا من كبار السن يروح معك ويتكلم وتأخذ منه وتستفيد لأنه مصدر. عرفت؟ أيضا الكتب التاريخية مثلا البحوث ولا المؤرخين، هذه من الأشياء اللي أستفيد منها وأنا أبحث منها.
0: وجميل لما تكون من موقع الحدث واللي يرتبط بهالقصة اللي أنت جالس ترويها وتقدمها للناس، يكون لها وقع أكبر، صح؟
1: ما بشك. فأنا أقول لك مثلا روحتي للموقع نفسه، أنا أقدر أتكلم وأقص القصة أو أروي لك الرواية مثلا وأنا جالس في السيارة أو بالبيت أو مكان ثاني، عرفت؟ لكن مو مثل لما إنك رحت للموقع نفسه، يفرق كثير. إذا رحت للموقع وتكلمت تخلي المتابع أو المتلقي يعيش القصة وحدها وتفاصيلها الدقيقة.
0: يا سلام يا سلام.
1: فتشوف يخلي يشوف الموقع قدامه، يسمع القصة ويصير يربط المكان بالكلام.
0: يا سلام. حتى أنت يمكن أبو نورة، حتى أنت تفاعلك وأنت كراوي وكقاص يمكن تعطي أكثر، المحتوى يكون له يعني على ما يقولون من قلب.
1: أنا لا رحت هناك استمتع، ترى لا رحت نفس الموقع ترى استمتع وانبسط واستانس بنفس المكان، ويعطين حماس إني أتكلم. شوف مثلا لا رحت الموقع مثلا موقع معركة أو قصر تاريخي أو مسجد أو بير، تصير معلومة. طبعا وانا بعيد عن المكان لازم اروح له، طبعا لازم اروح لهالمكان.
0: يا سلام.
1: اشوف من روحك للموقع نفسه له دور كبير بصالح المعلومه.
0: جميل جميل.
1: كله علشان المتابع المتلقي يصير يستوعب اكثر ويحس انه صحيح، يعني ما هو
0: والمتلقي يعيش معك
1: المعلومه، خاصه صارت معلوماتك موثقه وصحيحه.
0: صحيح صحيح.
1: احيانا شفت احيانا لو رحت للموقع نفسه ترك تكتشف أشياء ما تلقاها تقرير، تطلع لك أشياء لأنك رحت للموقع نفسه، عشان كذا راحت للموقع جزء من البحث.
0: يا سلام. والتنسيق يكون أعتقد يعني ما هو يجي بيوم وليلة، أعتقد من بدري يكون التنسيق، يكون الترتيب، جمع المصادر، إلى حين على ما يقولون يولد المحتوى.
1: لابد أقعد أسبوعين وأنا أبحث عن المصادر وأزين
0: جميل.
1: متعب ترى، متعب
0: بالله. جميل، لكن الناس تستمتع بالقصة وتستمتع بالرواية، وحتى بعض الناس يمكن من خلال المواقع اللي أنت تصور فيها يكون له ذكرى هو مع هالموقع.
1: ما بشك، خاصة

0: صارت تغطية مثلا نادرة أو شيء مميز، لأن تعرف التغطية إحنا مشابهة أو متشابهة، فلو صارت نادرة أو إنها تصير غريبة وعجيبة، فهذه اللي أنا حرص عليها وهم يستمتعون بعد.
1: جميل. طيب وش أكثر شيء يعني يفضلون يعني من خلال اللي أنت ترصده من خلال المتابعين عندك، يفضلون الأشياء التاريخية، الأشياء الشعبية، أكثر حاجة يعني يحبونها المتابعين؟
0: والله أشوف مثلا قصص تصير أو خواطر تصير، يعني ما هي مطولة، أنا ما أحب أني أطول بالقصة، يعني مدة دقيقة أقل شيء، فيستمتع ولا يمل المتلقي.
1: جميل جميل.
0: مثلا موقع الحدث لا رحت يصير فيه تفاعل، ومثل لما تكلمت أنت بالسيارة أو لا.
1: جميل.
0: عندك مثلا مواقع المعارك مثلا، أو القصور التاريخية مثلا.
1: يا سلام.
0: المتاحف التاريخية جميل.
1: الله يعطيك العافية. خلني برجع لك أفنان. أفنان يعني ما شاء الله تبارك الله، كيف نقدر نسوق للموروث يعني من خلال المهرجانات والأماكن السياحية والأسواق الشعبية، الأسواق التاريخية مثل سوق الجردة عندنا، مثل بعض المواقع السياحية، المزارع الريفية الموجودة عندنا هنا في القصيم؟ يعني أنت ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي تعمل في هذا المجال.
2: صحيح، اليوم وسائل التواصل لها دور كبير في إيصال موروثنا السعودي، وكذلك الأماكن السياحية زي ما ذكرت، المهرجانات، الفعاليات، المناسبات السنوية أو المناسبات الوطنية، كل هذه تقدر تنشر فيها ثقافتك وموروثك بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. طبعا الشكل المباشر أن يكون في مثلا فعاليات تقام مختلفة، بحيث أن مثلا يكون في تعريف للمنتج، أو أنت وانت رايح الكوفي مثلا تأخذه في كوب قهوة صناعة يدوية مثلا، فتعرف أنه كنا نصنعها من الطين، كيف كانت تصنع، كانت تمر على عدة مراحل، من وين يجاب الطين، ممكن من المدينة، فأنت قاعد تعيش قصة كاملة بشكل غير مباشر. أما بالنسبة أنه يكون شكل مباشر، أنه أنت إذا وصلت المكان كيف يستقبلونك، يعني تلقى الناس ترحب طبعا بلهجتها، يعني وبنفس الوقت قهوتهم القهوة العربية مثلا القصيم، تدخل تلقى أنواع التمور يعني يستقبلونك فيها. فكل منطقة تروح لها أو كل مكان تروح له لابد يكون فيه شيء يمثله. ففكرة أن احنا يعني كل واحد بيستنسخ، والله احنا نروح نسوي نفس حق مثلا الأجواء عسير، فما تميزت القصيم، والعكس صحيح، يعني كل منطقة ودك تروح لها تعيش جوهم هم، يعني بأدق تفاصيل إلى أكبرها، يعني حتى القهوة، اليوم القهوة قهوتنا العربية ممكن تروح من منطقة لمنطقة يختلف طعمها، حتى حمستها تختلف، يعني شيء يكون فيه مثلا الهيل، شيء يكون بدون، شيء يكون فيه بعضهم يحط القرنفل مثلا أو الزعفران وبعضهم لا، ممكن تكون شقرة، ممكن تكون غامقة، فهذه كلها ثقافات.
1: جميل.
2: وهي نفس القهوة.
1: صحيح، القهوة السعودية عندنا كل منطقة يمكن لها لون ولها حمس.
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح.
1: حتى حنا عندنا في منطقة القصيم لها درجة معينة يعني.
2: صحيح.
1: تقريب حتى يمكن حنا بالعكس، يمكن حتى فين بين المحافظات يمكن تختلف القهوة عندنا. طيب من خلال هالأماكن ومن خلال ما تقدمونه أنتم من إرث وموروث ومن خلال ما تعملون عليه، وش أكثر شيء، خلينا بتكلم بالقصيم تحديدا، الناس وش يسألونكم عنه لما يجونك وانت قاعدة تقدمين ما شاء الله تبارك الله نماذج مختلفة ومتنوعة من هذا الإرث والموروث، وش أكثر شيء يسألونكم عنه الناس، يبونه الناس، يفضلونه الناس؟
2: يعني ممكن من الأشياء اللي كانت تبهر الناس كيف تحول التمر من تمر طبعا طبيعي إلى تعليقة سيارة مثلا أو ميدالية، فكانوا ينبهرون كيف ممكن أن يتحول التمر الطبيعي إلى شيء أنا أقدر أقتنيه، سواء كان تهدي أحد أو أنت يكون عندك كذكرى ذكرك في المكان. فبالنسبة لنا كان يعني هو لازم يعرف كيف يمر على مراحل، كيف أنه تم التعامل معه، بدل ما يكون مخلفات أو غير قابل للأكل، اليوم صار منتج تقدر تحافظ عليه وتشوفه بشكل مباشر، يعني ما يحتاج تقول لهم أنا جاي من القصيم، تروح مكان وزع عليهم هدايا، هم عارفين اليوم أنك أنت من أهل القصيم. فنفس الفكرة السدو، السدو قديما كان مثلا يستخدم بشكل كبير، الحين صعب، يعني أنا أستخدمه يعني ممكن أني ما ألقى مكان أحطه فيه، أو ما يناسب اليوم ديكورنا، ما يناسب كذا، فصار يطلع لك كميدالية، كتعليقة شنطة، تفاصيل بسيطة، ممكن تعليقة يد شنطة، فصار في تفعيل لموروثنا بس بشكل مباشر وغير مباشر أنت قاعد تتمسك بهويتك. فمهم جدا في وجهة نظري أنه التمسك بالهوية لأن هي جذورنا، هي أساسنا، ولازم نفتخر فيها اليوم. اللهم لك الحمد، يعني السعودية منفتحة على العالم، يعني لابد يعني يكون عندنا اعتزاز بهويتنا أول شيء، وشيء ثاني كيف يكون مناسب إحنا ننشره ونوصله للعالم بشكل إبداعي ومبتكر، هذا شيء ثاني. فلابد يعني نحن نسعى كلنا أنه ترى مسؤولية الجميع كيف تظهر اللي هو هويتنا بأفضل شكل ممكن.
1: جميل. هالقطع هذه من أكثر من يطلبها؟ صغار كبار، الأجانب يطلبونها. شوف أجانب كثير، خصوصا مثل ما ذكرنا بالكرنفال التمور الدولي الماضي، يعني شفنا عدد كبير من الأجانب زار الكرنفال.
2: صحيح، هو كان يستهدف في بداياته يستهدف السياح بشكل كبير، يعني إن شاء الله السعودية مقبلة على الإكسبو وغيره، فضروري يكون في شيء مثل هويتنا، تأخذ سوفينير. فالسياح يعني مقبلين بشكل كبير اللهم لك الحمد. الأفراد ما أقدر أحدد عمر معين لأن منتجاتنا تناسب من صغير الكبير، يعني هي تبدأ من ميدالية صغيرة الأكبر، الدروع أكبر، التحف أكبر، القطع.
1: جميل. طيب نستاذكم فاصل مستمعين الكرام، بنطلع نأخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في مقهى ديرتي. أكيد نرحب بكم مجددا ونجدد الترحيب أيضا بمن انضم إلينا من هنا من المقهى بالقصيم، وأكيد نسعد بضيوفنا الموجودين معنا هنا في الاستوديو، الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي الراوي والمحب للتاريخ. أبو نوره، احنا طمعانين أكيد، يعني قاعدين نتكلم لنا شوي عن القصة والرواية والمواقع، يعني شوقتنا كثير، ودنا نسمع من قصة من القصص اللي أنت عملت عليها ويعني وتعبت عليها.
1: والله القصص عندي واجد ولله الحمد، والتغطية واجد، لكن فيه تغطية أو تقرير جميل وحقيقة أعتز به، تغطية قصر المصمت قبل كم يوم. فمن هالمكان طلقت رحلة توحيد المنطقة تعديت على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. فالجميل بالتغطية قصر المصمت زي ما قلت إنك تروح للموقع تستفيد، إنك لو وقفت بالمكان تحس إن التاريخ قدامك.
0: يا سلام.
1: تشوف مثل الجدران القصر، الأبواب، الابراج، يعني له هيبه خاصه. فطبعا قصر المصمت طبعا بالخامس من شهر شوال 1319 طبعا تم استعاده الرياض وتوحيد البلاد طبعا على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في ملحمه تاريخيه، ومعها الرجال الاوفياء اللي الحقيقه خلد التاريخ اسمائهم ومواقفهم. فهذه فائده انك تجي للمكان وتقف فيه تذكر هؤلاء الرجال الحقيقه صنعونا مرحله وخلوا لنا وطن نعتز به.
0: يا سلام. صحيح.
1: الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان بقيادة حكمتنا الرشيدة. عشان كذا كانت التغطية بالنسبة لي مهمة، لأن حقيقة جمعت التاريخ والمكان.
0: يا سلام.
1: أيضا بعد شيء مهم إنك تعريف الأجيال القادم تاريخ الوطن طريقه على مقابل طريقه حي وقريب منهم.
0: جميل جميل، مبدع دائما أبو نورة، مبدع دائما ومتميز من خلال القصة اللي أنت قاعد ترويها وتنقلها الناس. أرجع لك بس أستاذ أفنان، أستاذ أفنان لو تحدثنا يعني عن التنوع الثقافي بين مناطق المملكة، يعني يعتبر هو ميزة سياحية واقتصادية، خصوصا أننا من خلاله أيضا مع هذا التنوع حافظنا على هويتنا.
2: صحيح، التنوع الثقافي زي ما ذكرنا أنه هو ميزة تنافسية عندنا، يعني نقدر نبدع فيها بشكل أكبر. يعني اليوم ممكن السائح أو الزائر حتى السياحة الداخلية أو السياحة يعني السياح الأجانب يوصل المنطقة، خلينا نقول مثلا من الأكثر المناطق زيارة مكة، فهو مجرد يخلص مثلا مكة يكون بلا زيارة لمنطقة الطائف. الطائف أنا شخصيا زرتها، فكانت تتميز بالوردة الطائفية، يعني تدخل كافي تلقى على جنب في معمل متكامل، تأخذ من عنده
0: مثل
2: العطور
0: السكري عندنا.
2: بالضبط، عنده العطور، عنده المسك، عنده المنتجات الخاصة بالوردة الطائفي كاملة، وحتى الورد يعني مدمج مع الحلويات الطائفية. يعني
0: يا سلام.
2: فكان في تميز، تعرف أنت الآن أنك في الطائف.
0: يا سلام.
2: فالتنوع الثقافي في وجهة نظري مهم، كل منطقة تشتغل عليه

0: بالميزة التنافسية اللي عندها.
1: يا سلام. وانت عد كرائة أعمال يعني من الناس اللي يعني عملت على هذا الموضوع كثير يعني.
0: صحيح، احنا نعمل على مستوى المملكة مع عدة حرفيين في كامل المجالات اليدوية والمجالات الحرفية في وكل منطقة تميزت، زي ما ذكرنا مثلا الأحساء كيف تتميز بالبشت الحساوي،
1: يا سلام.
0: الطائف تتميز بالعطور والأشياء الطائفية، القصيم تتميز في منتجاتها. فتقريبا التنوع هذا يعتبر هي الميزة إذا اشتغلنا عليه بشكل صحيح.
1: جميل جميل. طبعا حنا وصلنا للنهاية أستاذ أفنى أستاذ خالد، لكن قبل النهاية عندنا سؤال حنا نحب دائما نسأله ضيوفنا في المقهى. ببدأ معك أستاذ أفنان، اللي هو عادة قديمة تحبين أو تتمنين أنها تعود؟
0: والله هذا السؤال كنت أطرحه على جدتي الله يرحمها، توفت.
1: طيب الله يرحمها.
0: فكنت أسألها أقول إيش العادة القديمة اللي كانت عندكم تحسسكم بالسعادة؟ فكانت تقول التعاضد الاجتماعي، يعني على كلامها أنه قديم كانت الأسر الغنية تعير الأسر الفقيرة حتى الذهب، يعني
1: الله.
0: في مناسباتهم وزواجاتهم. فكانت تقول عمرنا ما حسينا مثلا أي عائلة تحس في الحي مثلا أنه والله أنا ناقصني شيء، وجارتها مثلا مقتدرة أو صديقتها وكذا،
1: صحيح.
0: فكانت البيوت مع بعض حلالنا على قولتهم واحد.
1: صحيح.
0: فكانت هي من الأسباب رغم فقر أغلب الأسر ذاك الوقت،
1: من الملح للذهب.
0: أيوة، فهم كانوا تقريبا أغلب الأسر فقيرة إلا من رحم ربي، فكانوا عندهم تعاضد اجتماعي كبير، كل صباح يجلسون مع بعض، فأكيد كل واحد عارف احتياج الطرف الآخر إيش يكون.
1: أستاذ خالد، أيضا عادة قديمة تتمنى أنها تعود، لها ذكريات معك؟
2: الله على وقت مضى. السفر من أول، السفر ما أدراك ما السفر من أول، إلى مننا حطينا الجمس دخلناه بالحوش، حملنا العرش فوق ورحنا واستمتعنا بالطريق، نقعد بالطريق عادي يومين ثلاث أيام، لكن متعة.
1: الطريق ينقلب مكاشيت،
2: كاشت كل شوي، ناقف نفطر وناقف نتغدى وناقف نتعشى.
1: الله يعطيك العافية، حنا استمتعنا معكم وسطنا معكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ خالد، تشرفنا فيك.
2: شكرا لإذاعة الرياض على الاستضافة الكريم، وشكرا لك أخوي أيضا سامي، طبعا لاهتمامكم وحرصكم على التاريخ، وأنكم عطيتوا المجال هذا مساحة ومكان. أسأل الله أن يوفقنا لخدمة تاريخ وطننا وتراثنا.
1: شكرا شكرا أستاذ خالد الربعي الراوي والمهتم والمحب للتاريخ. أيضا شكرا أستاذ فنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالموروث التراثي.
0: شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة والتنوع في المواضيع. شكرا جزيلا، عن نفسي استمتعت كثير، وإن شاء الله أن المستمعين يستمتعون معنا أكثر وأكثر. يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مقهى ديرتي، والذي قدمناه لكم من هنا من المقهى بالقصيم. الشكر كل الشكر لكم مستمعين على كرم الاستماع وطيب المتابعة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. نلتقيكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسوي

0: سوق عكاظ ملتقى الأدباء والشعراء وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية ووجهة اجتماعية وسياسية ومنبر عظيم ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. الرياض مدينة لا تكتفي بصناعة المستقبل، وإنما تحتفظ في تفاصيلها العمرانية بشواهد الماضي، وتروي من خلال مبانيها وشوارعها ومعالمها حكاية التحولات الكبرى التي شهدتها عبر العقود. فمن المباني التي واكبت بدايات النهضة العمرانية الحديثة إلى المنشآت التي أصبحت رموزاً بصرية وثقافية للعاصمة، تتشكل ذاكرة مدينة شهدت تحولات استثنائية في عمرانها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي خطوة تعكس الاهتمام المتنامي بصون هذا الإرث الحضاري، أنجزت هيئة التراث بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض أعمال تسجيل وترميز 180 معلما للتراث العمراني الحديث في العاصمة، ضمن جهود توثيق الذاكرة العمرانية والمحافظة على مكوناتها بوصفها جزءا أصيلا من الهوية الثقافية الوطنية. يأتي هذا المشروع في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تمنح التراث الوطني مكانته بوصفه رصيدا ثقافيا وحضاريا وجسرا يصل الأجيال بتاريخ المكان.

0: وتحولاته. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور نائف الغامدي مدير مشروع ذاكرة الرياض. مرحبا بك دكتور.
1: الله يحييك أخي عبد الرحمن، شاكر ومقدر الاستضافة وسعيدين جدا بالمشاركة معكم في ضاعة الرياض عبر برنامج أبعاد.
0: الله يحييك. خلنا نعود إلى الأساسات والحديث عن التراث العمراني الحديث. ما المقصود بالتراث العمراني الحديث؟ وأيضا ما الذي يمنحه أو يمنح المباني الحديثة قيمتها التاريخية والثقافية؟
1: بالنسبة يا أخي الغالي للتراث العمراني الحديث، يمكن خلينا نأخذ التعريف الأشمل للمنظمات العالمية زي اليونسكو والإيكوموس والدوكومومو، كلها في تصب في أنه يعني تتكلم عن مباني ومعالم تراثية مبنية في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتشمل المباني وتشمل المنشآت والمناطق العمرانية والمواقع الصناعية والمشاهد الثقافية اللي تشهد على تحولات صارت في هذه الفترة. يعني نطاقه أوسع من فقط حركة أو عمارة الحركة الحديثة، وتعبر عن أفكار وابتكارات معمارية وعمرانية في ذيك الفترة. القيمة يا أخي في أنه هذه المباني ما هي مرتبطة بعمر أو فترة معينة، تأتي يعني أهميتها من تصميمها، تصميمها مميز، تأتي أهميتها من دورها في تطوير المدينة، وتأتي أهميتها كذلك من ارتباطها بذاكرة الناس.
0: نعم.
1: هي جزء مهم من التراث لأنها تروي خلينا نقول جانب من حياة المجتمع.
0: جميل، خليني أروح معك لنقطة غاية في الأهمية وتكون يعني أيضا مدخل حديث لنا، أهمية تسجيل وترميز 180 معلم من التراث العمراني الحديث في الرياض، ماذا يعني ذلك؟
1: والله أولا يعني نشكر هيئة التراث وزارة الثقافة على عملهم الكبير، والشكر موصول بطبيعة الحال للهيئة الملكية وأمانة منطقة الرياض، كلهم يعملون في صالح الرياض، وهم يعني يستطيعون والرياض تستاهل. تسجيل هذا العدد الكبير الحقيقة يعني ما في شك أنه يحفظ معلومات هالمباني ويعرف الناس بقيمتها، ويعني يساعد الجهات المعنية في تطوير المدينة في التخطيط والتطوير أنه في معالم تأخذ بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية. أيضا وجود هذا المعالم وترميزها بوجود يعني لوح أو رموز استجابة سريعة QR كود، هذا يعطي الزوار والسكان والزوار سواء محليين أو دوليين اكتشاف القصة وراء هذه المباني اللي يمرون يعني حولها يعني بشبه يومي، بس ما حد يعرف قيمتها الحقيقية. بالتالي التسجيل والتوثيق يمنعها يعني يعطيها أهمية كبيرة جدا، والفائدة ممتدة لي يعني أكثر، أتمنى أن يكون فيها صيانة ومتابعة ومحافظة عليها، لأنه هذه فعلا معالم تحكي قصة وطن وقصة وتاريخ مجتمع.
0: إيش المعايير يا دكتور التي تحدد يعني أن هذا المبنى يستحق الترميز أو لا؟
1: والله في مجموعة من المعايير، يعني يمكن برضو إحنا في ذاكرة الرياض والهيئة كذلك والأمانة أو الهيئة التراث والهيئة الملكية، يعني في معايير مهمة جدا هي اللي خلينا نحدد والله المبنى هذا مهم ولا مو مهم، يحافظ عليه ولا ما يحافظ عليه، يزال ولا ما يزال. أهمها قيمته التاريخية، قيمته المعمارية والقيمة الاجتماعية ما في شك، بالإضافة أنه هل هذا المبنى نادر ولا ما هو بنادر، وبرضو يعني احتفاظه بعناصره الأصلية وكذلك يعني علاقته بالمحيط. هذه كلها يعني معايير تحتم علينا أو تعطينا انطباع أنه والله المبنى هذا يجب المحافظة عليها أو لا. تقييمي طبعا يشمل مباني كثيرة، والله مباني حكومية، قد يكون مباني خاصة، مدارس، مستشفيات، أحياء سكنية، إضافة إلى المعالم، يعني مبنى أو خلينا نقول معلم زي برج الساعة في وسط الرياض في منطقة كسر الحكم، هذا ما هو مبنى لكنه معلم، وبالتالي هذا يعني أيضا يحكي قصة قصة الـ الـ الـ يعني قدوم الساعة إلى مدينة الرياض وتاريخها، فهذه قصة لابد أنها يعني تحفظ وتروى، وبالتالي هذا المعلم مهم.
0: إيه، وهذا أحد المعايير، يعني معيار أنت تمشي عليه في قضية اختيار
1: المبنى.
0: نعم، خليني أروح معك أيضا الحديث عن ذاكرة الرياض، هذا المشروع كيف من الممكن أنه يسهم في توثيق التحولات العمرانية والاجتماعية اللي شهدتها الرياض؟
1: والله شوف، يعني الحمد لله سجلت هيئة التراث 180 مبنى، يعني أساسها خلينا نقول يرجع لفضل لأمانة منطقة الرياض من خلال مشروع ذاكرة الرياض اللي وثقنا فيه 155 مبنى. التوثيق هذا هي للفترة الفترة من 1950 إلى 2000، هذه يعني الحقبة أو المشروع يوثق تاريخ المباني بالتحولات اللي شهدتها العاصمة وقتها وحياة السكان طبعا. في هذا التوثيق أو في هذا المشروع جمعنا يعني مسوحات ميدانية، دراسات تاريخية ودراسات اجتماعية وتحليل معماري للمباني، استفدنا كثير من الصور، آلاف الصور اللي جمعناها، مئات الرسومات اللي يعني جمعناها وأعدنا يعني نمذجتها مرة أخرى لتكون بجودة ممتازة جدا، وكذلك المواد الوثائقية اللي جمعت. المباني هذه من خلالها نقرأ تطور والله التعليم، قطاع الصحة، قطاع السكن والعمل. الهدف أنه الناس أو المطلعين يجدون في المشروع هذا قصة مدينتهم، وهذا شيء من الذاكرة والتجارب اللي عاشها ويعيشها الناس حاليا.
0: نعم نعم. أيضا الحديث يعني عن هذه المباني وكذلك أيضا يعني المساحة الكبيرة جدا التي تتمتع بها الرياض، أولا خلي بس أسأل، هي مدينة الرياض فقط أو المنطقة بشكل عام؟
1: لا مدينة الرياض،
0: المدينة بشكل
1: عام. والعمل مستمر، يعني هيئة التراث أنا متأكد عندها مبادرات ومشاريع كبيرة جدا، وكذلك الهيئة الملكية وكذلك الأمانة وأمانات المناطق. أيه، كلها عموما يعني فيه مشاريع توثيق قادمة. هيئة التراث سجلت في 3 أغسطس خبر أنه سجلت ما يزيد عن 1173 موقعا أثريا، وبالتالي وصل التسجيل الآن في المواقع الأثرية هذه أكثر من 14,000 موقع.
0: ما شاء الله.
1: العمل على التوثيق وإبراز تاريخ وأهمية هذه المباني لا زال يعني في أوجه.
0: برج التلفزيون هذا شيء ترى يعني في ارتباط عاطفي كبير للغاية بينه وبين كثير من سكان الرياض حتى المملكة بشكل عام، ولا سيما من الناس اللي يعني يشتغلون في هذا المكان ويشوفون هذا البرج من يوم كانوا صغار مثلا عبر التلفزيون أو عبر الصور وحتى بالشارع يعني من برا، واليوم أصبحوا جزء من هذا المكان. عن هذا المعلم، هل طبعا يعد أحد رموز الرياض بالنسبة لكم؟
1: ما في أدنى شك، يعني برج التلفزيون يعني حتى غلاف الكتاب ذاكرة الرياض كان البرج حاضر في الغلاف، وذلك لأهميته بالإضافة إلى بقية المباني. المشروع هذا أو المبنى هذا له ما في أدنى شك قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة. افتتح البرج هذا في 1982، ولكن بالمناسبة بدأ مشروع المجمع الإذاعة، هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي في نهاية الستينات الميلادية. ولا ننسى احنا قصة البدايات، يعني بدأت من زيارة الملك فيصل لفرنسا واتفاقه مع شركة فرنسية أو وكالة فرنسية اسمها أديتي. يعني بدأوا يشتغلون من نهاية الستينات الميلادية، وافتتح المجمع 1982. البرج وال يعني الجوهرة أعلى البرج بالعكس، يعني هي واحدة من أهم المعالم اللي رسمت خط سماء الرياض وأصبحت واضحة وضوح يعني كبير جدا من زمان، وبالتالي يرتبط في ذاكرة ناس كثير بمرحلة، يعني نتذكر كلنا أنه نجتمع إحنا كأسرة حول التلفزيون نتابع البرامج والمناسبات الوطنية، وبالتالي يعني قيمة تجمع بين العمارة والتاريخ الإعلام والذاكرة الاجتماعية.
0: صحيح،
1: ذاكرة اجتماعية مبنى زي هذا.

0: معلم مهم جدا يحافظ عليه ويستثمر يعني.
1: وأنا أطمئنك وأبشرك يعني تم استثماره يعني في الوقت الأخير.
0: جميل.
1: في قضية استفادة من استديوهات تلفزيونية في ذات يعني هذه الكريستالة وتطلع على أجواء الرياض، وكذلك أيضا في زيارات مباشرة من قبل الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، حتى الزوار يعني متاح لهم زيارتها والدخول إليها، وكذلك أيضا مشاهدة الرياض من الأعلى. خليني بروح معك أيضا إلى يعني بعض التصنيفات. التصنيف مثلا المعلم، أن يكون مثلا أشبه بهذه المعالم مثل برج التلفزيون، مثل المصمك، مثل برج الرياض، أو أنه حتى المباني الصغيرة، البيوت التي لها معنى، على غرار مثلا بيت نصيف الموجود في جدة. هل هذه تدخل ضمن إطار الترميز والتصنيف؟
0: اللي أعرفه أنه يعني البداية كانت من المباني ذات الطابع التراث الحديث، يعني المباني الخرسانية. المباني الطينية أو الحجرية لها تصنيف ولها يعني حصر وتوثيق مستقل عن المباني ذات الطابع التراثي الحديث.
1: أي.
0: يعني الترميز ما في شك أنه جعل التراث هذا قريب من الناس، وأنه سهل يكتشفونه، سهل يقرؤون عنه، سهل يطلعون عن يعني تاريخه الكبير، وبالتالي طبعا متاحة هذا الترميز هذا لما يجي شخص زائر ويطلع جواله ويشغل الكاميرا ويمسح الرمز ذا ياخذه على رابط. الرابط هذا فيه كل المعلومات عن المبنى أو المعلم وبلغات مناسبة، وبالتالي احنا الآن قاعدين يعني نثري المحتوى الوطني بمعلومات عن تراثنا وعن تاريخنا، وهذا يعني يحكي قصة المجتمع وتطور.
1: إيه يعني المبنى نفسه في باركود كذا QR.
0: صحيح صحيح.
1: ومن خلاله أقدر أتعرف على تفاصيل كثيرة جدا بمجرد مسح هذا QR.
0: بالضبط بالضبط.
1: جميل. وش الأهمية يعني لتوظيف هذه الاستجابة السريعة، الرموز هذه QR في تعريف معالم العمرانية وتاريخها؟ يعني تختصر على الناس مثلا قضية البحث عن.
0: بالضبط. يعني أنا يهمني الناس تطلع على هذه الأيقونات، وما في شك أنه الوصف اللي موجود يعطي قصة تاريخية اجتماعية ثقافية عن هذا المعلم، وبالتالي أنت قاعد توضح للناس الأهمية التاريخية والوطنية ما في شك لهذا المعالم.
1: جميل. خليني أيضا بسألك عن التوازن، يعني تحقيق التوازن هذا أمر حاجز وأمر يعني يقلق كثيرا المجتمع بشكل عام، وكذلك أيضا أنا أعتقد أنه هاجس لديكم، أنه قضية المحافظة على يعني المعالم التاريخية في ذات التوقيت تحقيق التوازن في التطور العمراني المتسارع.
0: ما في شك. يعني شوف، هذا سؤال مهم جدا ويشكل هاجس. يعني قبل فترة شفنا فندق زهرة الشرق للأسف يزال، وشفنا مبنى وزارة التعليم يزال كذلك، وهذه الحقيقة احنا يعني وقبلها كثير من المباني فقدناها. فتحقيق التوازن بين انه والله نحافظ على هذا التراث ولا نزيله، هذه ما في شك يعني معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة. يعني يهمنا جدا انه يكون الناس مطلعين على القيمة التراثية، قيمة تراثية لهذه المباني ووجودها يعني على أو في مدينة. تقييمها مهم جدا قبل ما نأخذ قرار والله نزيل ولا نعيد التطوير. الأهم يعني من أهم الأساليب أنه يعاد استخدام هذه المباني، وشفنا أمثلة كثيرة جدا. يعني مبنى وزارة المواصلات أو وزارة النقل القديم اللي على طريق الملك عبد العزيز حالي، الآن يشغله هيئة التطوير الدفاعي. شوف، وظيفة مختلفة تماما، وزارة نقل والآن هيئة تطوير الدفاع. لكن وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا في الرياض وغيرها. فعادة الاستخدام مهم جدا، ومهم جدا حتى على يعني على المستوى توعية النشء والمهندسين المعماريين أو المعماريين الحاليين. الآن كثير من المشاريع اللي بدأنا نطرحها في كلية العمارة جامعة الملك سعود، اللي هي إعادة

0: تأهيل أو إعادة الاستخدام لمباني قائمة. هذا مهم جدا. أيضا الحفاظ على عناصر المباني المميزة والاهتمام بالمحيط. هذا يتطلب ما في شك أنه يتطلب تعاون بين الجهات المختصة وكذلك الملاك وكذلك المطورين. الرياض ما في شك أنها يعني نقدر نبني معالم جديدة، لكن المحافظة على الشواهد يعني تعكس وتروي سيرتها التاريخية شيء مهم جدا يعني. وبالتالي أنا ما أشوف فيه مانع أن نحافظ وفي نفس الوقت نبني شيء جديد إذا نحتاج. يعني هذه معادلة ما بين العمق والتاريخ والهوية وما بين التطلع للمستقبل والتطور.
1: جميل دكتور، خلني بختم معك بهذا السؤال بشكل سريع. رؤية السعودية 2030 أكيد أنها تدعم يعني جهود المحافظة على التراث العمراني الحديث، وأيضا تفتح المجال لها في المستقبل لصونها وكذلك أيضا رعايتها أكثر وأكثر.
0: ما في شك يا أخي أنه يعني الرؤية الوطنية وبرامجها تحث على المحافظة والتعريف به. الرياض على سبيل المثال يعني فيها تقدم كبير جدا في موضوع التوثيق والتسجيل والتعريف بالمعالم، وبالتالي احنا نتمنى ان نشوف نفس السيناريو حاصل في جدة في مكة في الدمام في بقية مدن المملكة. طموح ما في شك انه يعرف الجيل الجديد قصة المدن وبنائها وتاريخها، وتبقى يعني المعالم هذه حاضرة في حياة الناس وشاهدة على المسيرة اللي صنعتها المدن.
1: جميل. الدكتور نائف الغامدي مدير مشروع ذاكرة الرياض، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن آخر مستجدات هذا المشروع وكذلك أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بالمعالم التاريخية في مدينة الرياض. شكرا لك.
0: شكرا لكم جميعا، لكم العافية.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الصدق.
6: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
7: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
8: أخي هذا مستوى يعني مش تبغى يعني غير كذا.
9: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
6: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
10: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
11: كل قضية مشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
12: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
13: تراث ومعمار.
14: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تأمل الصبر. الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلاً وصابراً. الصبر ليس ضعفاً، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم.
13: تأمل
15: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ومغفرة ورحمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن

ترى جل أعماله وأقواله ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، في فلتات اللسان، في الطاعات، في القربات، في المسارعة للخيرات، وهكذا. أيها المستمعون الأكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات، أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فنداك المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أيهما أحب إليك الآن، أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله، ومن هو الله، وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا، وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه، ولا تخالف أمره، ولا تتجاوز حدوده، وتحل بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة، ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام. وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك، دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: فرصة

0: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلاً تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقاً واحداً. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما راح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة إن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. تحب التواجد قريب من الجمهور وتنظم أنشطة معينة معهم، ولا تفضل إدارة مصالحهم الاجتماعية وتبادل نقل الأفكار بين الجمهور؟ إذا كنت كذلك فلابد أن تستمع لهذه الحلقة اللي راح نفصل فيها عن تخصص العلاقات العامة. تعد العلاقات العامة هي حلقة الوصل بين المؤسسة وجماهيرها الداخلية والخارجية عن طريق تقديم خدمة معينة لهم مبنية على الثقة المتبادلة بين المؤسسة وجماهيرها.

0: شامل، لأن عملية الاتصال يعني بهدف التأثير تحتاج إلى استراتيجيات وآليات معينة وخطط وليست عملية عشوائية. فلذلك في كثير من الأقسام الإعلامية أو أقسام عفوا الإعلام في الجامعات حولت مفهوم العلاقات العامة إلى اتصال استراتيجي حتى يأخذ هذا المعنى الشامل. يندرج تحته تخصصات عديدة، يعني من ضمنها مثلا الانترنال كوميونيكيشن اللي هو الاتصال الداخلي، والاتصال الداخلي المقصود فيه التعامل الإدارة لتتعامل مع الموظفين داخل المنشأة نفسها. في أيضا منظمات أو حتى جهات تستحدث فروع من العلاقات العامة أو الاتصال الاستراتيجي بحيث تتواكب مع أهدافها الخاصة. كل هذا أرجع وأقول بهدف تحسين السمعة والصورة الذهنية. أهم مهارة يجب أن يتحلى بها طالب العلاقات العامة أو الاتصال الاستراتيجي هي قدرته على الاتصال الشخصي، وهذا يندرج تحت كيفية طرق تواصله مع محيطه الدراسي، يعني أتكلم كطالب مع محيطه الدراسي والاجتماعي. من بعدها قدرته على تحليل المعلومات، فقدرته على تحليل المعلومات التعامل مع البيانات. يندرج تحت هذه المهارة بالتأكيد مهارة الكتابة والصياغة. طبعا أغلب المواد المتوفرة حاليا في الحقيقة في أقسام الإعلام في جامعات المملكة يعني لديها خطة دراسية تستهدف أنه تطور الطالب في الجانب الأكاديمي والمهاراتي، مثل مواد التحرير، الإنتاج، حتى النظريات الاتصالية يعني مطلوب أن الطالب يعني يعرفها حتى يتعامل مع الجمهور. كذلك هناك مواد متخصصة في الاستراتيجيات الاتصالية اللي مثل ما قلنا باتت تشكل أهمية كبيرة في الوقت الحالي. يجب عدم الإغفال أيضا في الجانب الرقمي من خلال تحديث مواد لصناعة المحتوى الرقمي لمواكبة تطورات الاتصالية في المنظمات والمؤسسات والجهات بمختلف صناعاتها.
1: تعتبر العلاقات العامة جزء أساسي في نجاح أي مؤسسة. في الحقبة الحالية متسارعة الخطى، من المهم أن تظل أي منظمة حكومية أو خاصة في أذهان المجتمع، ويمكن استخدام العلاقات العامة كأداة للقيام بهذه المهمة. ويتسم العمل في العلاقات العامة بمرونة عالية، ويمكن البدء والنمو في هذه المهنة من عدة نواحي. من الممكن تتعلم من شخصيات وطنية تركت بصمتها في مجال العلاقات العامة منذ عقود طويلة.
0: بالنسبة لأهمية التدريب في كل تقريبا قسم في الإعلام والعلاقات العامة، في آخر مرحلة الطالب يخوض هذه التجربة اللي هو تجربة التدريب، مرحلة التدريب. طبعا قبل التخرج في مقرات حتى إدارات الاتصال والعلاقات العامة حتى يرى العملية التشغيلية بشكل عام لهالإدارة، سواء كان في الوزارات أو الهيئات أو حتى الشركات. ولله الحمد أنا أشوف صراحة في كثير من الجهات في تعاون منهم مع الجامعات، لأنها تعتبر ترى جزء من مسؤولية الاجتماعية. ولكن على الطالب في هذه المرحلة تحديداً أنه يختار جهة التدريب اللي توفر له مزيد من الأعمال التدريب وتضمن له ذلك، يعني مو بس فقط يروح هناك ويكون بس مجرد يعني اطلاع فقط، لا، أنه يكون يحاول أنه يمارس الممارسة الاتصالية اللي يمارسونها لإدارات العلاقات العامة. طبعاً من المفترض أيضاً أن هذه الجهات أيضاً تتعاون مع الطالب أنه يعني تمكن أكثر في أنه يمارس أغلب أوجه النشاط الاتصال المؤسساتي، من التحرير الاطلاع على أقل على عملية الإنتاج، الإبداء الرأي حتى قبل النشر، إلى كذلك المساهمة في عملية الرصد مثل ما قلنا والتحليل المعلومات والبيانات. وأكرر أيضا مثل ما قلت أن أقسام العلاقات العامة هي متنوعة ومتفرعة، لذلك الأهم هنا الطالب أنه يختار الجهة المناسبة، لأنه الجهات الحكومية تختلف عن الجهات شبه الحكومية، وكذلك الشركات تختلف في طبيعة تواصلها. فلذلك أنا دائما أقول للطلاب اختيار التخصص في العلاقات العامة أيضا شيء جدا ضروري، أنه العلاقات العامة كتخصص الآن في أي مقابلة وظيفية لما يسأل المتقدم وش تخصصك، لابد ما مفترض أنه ما يقول فقط العلاقات العامة، لابد أنه يكون تخصص تحت العلاقات العامة. ومثل ما ذكرنا في المحور الثاني في تخصصات كثيرة من ضمنها الاتصال الرقمي والمحتوى وغيرها من التخصصات، فلابد أن الطالب يتخصص في التخصص نفسه. طبعا في مجالات عديدة، منها الاتصال الاستراتيجي، الاستراتيجي كوميونيكيشن، كل ما يقوم به المتخصص للعلاقات العامة أنه يضع خطط معينة واستراتيجيات للاتصال في هذه الجهة. أيضا العلاقات الإعلامية، الميديا ريليشنز، أنه هذه الجهة أيضا تحتاج أن تتعامل مع وسائل الإعلام الرسمية. العلاقات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية، كوميونيتي ريليشنز، هذا أيضا برضه اللي تندرج

0: الأعمال التطوعية، حتى نرجع ونقول هدف العلاقات العامة هو تحسين الصورة الذهنية، الاتصال الداخلي الانترنال كوميونيكيشن المسؤول عن التواصل مع الموظفين. ايضا في جانب مهم في مجال ايضا مهم اللي هو كرايسيس كوميونيكيشن، اداره الازمات، التعامل مع ازمات الطارئه وتجنب حدوثها خاصه المتعلقه بالاتصال. نتكلم على الجمهور لانه احيانا ممكن شائعه معينه ممكن تضر بهذه الجهه، فبالتالي لابد ان يكون في اداره متخصصه في هذا التعامل في هذا الجانب. ايضا اداره الاتصال الرقمي او اداره منصات التواصل الاجتماعي احد هذه المجالات الوظيفيه. أهم الشهادات بالنسبة لي أشوف أنه الشهادات المرتبطة بالمهارات اللغوية، يعني مثل اللغة الإنجليزية. نحن الآن في عصر الاتصال الثقافي، في عصر العولمة الاقتصادية، في عصر العولمة الاتصالية. الآن أي بوست يضع أو تضع الجهة ترى ممكن يشاهد من قبل العالم كله. منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وغيرها، فيسبوك، يعني فيها كثير من ملايين أو حتى تصل إلى حتى مليار أو أكثر مستخدم. بالتالي لابد أنه حتى يتعامل مع لغات مختلفة ويتعامل مع ثقافات مختلفة. فأنصح دائما بالمهارات اللغوية، يعني يطور مهارات اللغوية وخصوصا مثل ما قلنا اللغة الإنجليزية. الآن ترى على فكرة في كثير من الجهات أصلا حتى تستهدف الجمهور الخارجي، الجمهور الأجنبي. يعني في كثير من القطاعات مثل القطاع السياحي وغيرها، الآن نشوف حتى في إنشاء حسابات متخصصة باللغة الإنجليزية لكل جهة للتواصل مع الجمهور الأجنبي. يعني أيضا حتى شهادات المرتبطة ببرامج الكمبيوتر مثل ما ذكرنا، يعني مثل الإكسل وغيرها اللي تتعامل مع البيانات وغيرها من الشهادات المرتبطة بالاتصال الرقمي. بالنسبة يعني بعض المهارات التدريبية اللي ممكن يحصل فيها مثل ما قلنا البرامج الكمبيوتر، أيضا لا نغفل جانب مهم جدا الآن في الوقت الحالي التعامل مع الذكاء الاصطناعي. في كثير من الجهات الآن تقدم لموظفيها دورات فيما يخص الذكاء الاصطناعي، يندرج تحتها أيضا دورات في التعامل مع دراسة الجمهور، دراسة المنصات الرقمية، كيفية اختيار الرسائل، كيفية عمل الحملات الاتصالية. كل هذه برامج تدريبية توفرها كثير من الجهات حقيقة للموظفين في العلاقات العامة. طلب على العلاقات العامة وعلى موظفي العلاقات العامة أصبح في تزايد كبير. لا ننسى أيضا أهمية رؤية السعودية 2030 اللي مكنت الشباب السعودي حقيقة من الحصول على العديد من الوظائف من خلال طبعا دعم القطاعات المختلفة، وضعت أهداف لكل قطاع ولكل جهة معينة. نحن الآن نحصد ثمرات هذه الرؤية من خلال ما نراه من مشاريع ومنجزات وطنية في كل جانب حقيقة. فبالطبع واحدة من التخصصات المهمة في هذا الجانب هو العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي، لأن أي جهة عمل ترى تحتاج إلى التواصل مع الجمهور، وأيضا ترتبط نجاحها بالتواصل مع الجمهور. يعني لابد أن الجمهور يكون أيضا مطلع على أهمية أو على أعمالها أو على منجزاتها. بالتالي هي ارتباط أهدافها أيضا بالجمهور، خصوصا مع تواجد منصات التواصل الاجتماعي اللي أعطت أيضا فرص لهالمنظمات. أيضا في جانب مهم جدا في هذا الموضوع إنه جانب ارتفاع مستوى الوعي لدى هذه الجهات أو أغلب الجهات حقيقة في موضوع العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي.
1: بدأ الاهتمام بالعلاقات العامة وأصبح المتحدث الرسمي لكل جهة حكومية وجهة مشرقة ينتظرها المشاهدون والمتابعون. وتولى مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام تدريب المتحدثين والعاملين في العلاقات العامة الحكومية وتطويرها بصورة عامة ودعمها بالتقنية الحديثة وفق رؤية المملكة 2030. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلع على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات.

0: ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
4: شاعر الراية
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: مساء الخير، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول يا هلا والله بالجميع ومكات وجهتكم في الخميس الونيس نهاية الويكند، مو بنهاية الويكند، بداية الويكند طبعا السعيد الجميل بعد قضاء ما شاء الله أيام الأسبوع في دفع عجلة التنمية والعمل الدؤوب في كثير من القطاعات، مطمئنين آمنين في بلادنا اللهم لك الحمد. نقول حياكم الله في هالحلقة في عز النهار من أثير إذاعة الرياض، ودائما نقول خليكم على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
1: ويا هلا وسهلا بكل من يسمعنا، حياكم من جديد في عز النهار. أجمل تحية لكم من طاقم العمل، في البداية من مهند الويمي في الإخراج وفي التقديم إبراهيم المعيد، ومني غادة لكل من يسمع نقول هلا وسهلا. طبعا البدايات الجميلة تستحق نهاية جميلة، وحنا وصلنا وياكم للخميس الونيس، فالخميس وصل. الله زمان بذكرك بشيء إبراهيم، يا ناس يا عسل، الخميس وصل. بلا آخر مرة سمعتها عام كم؟
0: سمعتها يمكن قبل قديمة طبعا، كثير لزمات ترى يا غادة،
1: كنا نستانس لسمعناها،
0: ترى اللزمات والوفيهات واللي تغنى في الخميس كثر يعني. حتى لو كان، حتى لو تتذكرين يا غادة، كان الويكند يبدأ الأربعاء إلا أنه كان الخميس حاضر، ليلة خميس، خميس ومالخ القزعل. خلينا نسترجع كذا ذكريات، من اللي تحدث عن الخميس؟
1: ايش رايك؟ انت بتشوف مين اللي تحدث عن الخميس؟
0: وش كان الخميس؟ وش جمال الخميس؟ ومن اللي كتب القصيد في هالخميس اللي اصبح يوم حافل بانه راحه، متعه، سفر، قضاء وقت ممتع مع الاهل والاحباب.
1: طيب بقول لك بس شيء ابراهيم، تدري انه زمان زمان زمان زمان مره مره زمان، يمكن ابوي وابوك يمكن لحقوا على هالزمن، كانت الإجازة عندهم يوم الجمعة. أيوة. بس وباقي الأيام كلها عمل، سواء قطاع خاص ولا قطاع حكومي. أنا أتكلم عن قديم الزمان، وبعدين تغير وصار الخميس إجازة، كان عام 1975 ميلادي، يعني يوافق بالهجري 1395، 15 أكتوبر زي هاليوم، 15 أكتوبر من عام 1975 في عهد الملك خالد رحمة الله عليه، كان أول خميس إجازة مع الجمعة في السعودية، بعد ما كانت الإجازة فقط جمعة. يعني تخيل كان عندنا بس يوم واحد جمعة، يوم واحد جمعة، يوم واحد إجازة اللي هو يوم الجمعة.
0: ما في معلومة.
1: أنا يجي.
0: يزين الخميس يوم له طعم مختلف طبعا، له ذكريات، له مكان في قلوب الناس، حتى اسمه إذا سمعناه نحس أنه النفس انشرحت وان الهموم خفت وان الويكند بدا. خلونا نتكلم يا جماعه انه وش صار يعني في جمال الخميس، والخميس وما هو مجرد يوم في الاسبوع، الخميس يمكن حاله نفسيه جميله. تدرون ليش نحب الخميس؟ لانه يجمع له اشياء كثيره نحبها، راحه بعد تعب جمعة الاهل. الخميس له ذكريات يا غاده حتى من ايام الطفوله. خلينا نتكلم يعني، أو العجيب أن الخميس حتى لو ما عندك فيه أي خطة يكفي أنك تعرف أنه خميس وتحس أن مزاجك فيه تغير. الخميس طبعا ما سلم حتى من الشعراء والفنانين والكتاب واللي أبدعوا، وحتى الناس اللي أصبح يتناقلون جمال الخميس. خلونا كذا نتكلم عن من تغنى في الخميس يا غادة، وأجمل من تغنى بليلة الخميس فنان العرب محمد عبده، الأغنية الشهيرة اللي كانت من كلمات الشاعر خالد بن يزيد والحان الراحل عمر كدرس. طبعا تخيلوا جماعة، حتى فنان العرب تغنى بالخميس، والشاعر وصف لنا ليلة الخميس وكأنها ليلة عيد وفرح ولقاء أحباب. هذا الدليل أنه الخميس يا غادة مو بس إجازة، فيه ذكريات جميلة، لحظة حلوة. فودي نسأل كذا بعض المستمعين، بما أنه الخميس اليوم، وش أجمل شيء جاء، وش أجمل شيء في يوم الخميس بالنسبة لك؟ خميس زمان ولا خميس اليوم؟ تحس نتكلم عن
1: خميس
0: واحد.
1: جمعة.
0: إيه وليش؟ وش أول تسوي إذا طلعت من دوام الخميس؟ وش أول شيء تسوي؟ ترتاح، تطلع تسافر؟ وهل الخميس عندك للأهل أو للأصحاب ولا الراحة ولا الطلعة والروحة والجية؟ وش أجمل الخميس مر عليك وما نسيته، تقول هذا الخميس له ذكريات حلوة؟ وهل تحس إن فرحة الخميس تغيرت مع العمر؟ اليوم نتكلم عن جمال الخميس يعني.
1: خلونا نشوف بعد مين اللي يبدأ عند الويكند الخميس، ومين اللي يعتبر الويكند حقه من يوم الجمعة. أنا والله بعدن الويكند من يوم الأربعاء.
0: طيب غادة، هل جمال الخميس في اليوم نفسه أو في الناس اللي تجتمع فيه، أو أنه ما تشيل هم بكرة يعني؟ وش اللي يميز الخميس
1: كل شيء
0: يعني؟
1: صراحة في كل شيء، لأنه يوم يريحك نفسيا. وأنا اكتشفت أنه السعادة داخليا. يعني حنا الناس نستقبل الأشياء متى ما حبيناها، حتى لو كانت يعني مثلا الخميس اليوم عندنا اجتماع، أنا شايفة يوم الخميس ونيس، لأني أصلا مستقبلة هالفكرة، فكرة خميس إنه يوم للسعادة.
0: يا سلام،
1: ماذا لو خلينا الشيء هذا يعني استنطقنا داخلنا وأشعرنا هذا الشيء بالسعادة في يوم الأحد؟ ترى نقدر الموضوع، نقدر والله نتأقلم مع الحياة بتفاصيلها، سواء كانت أيام ولا ظروف ولا مشاكل، ونتأقلم معها بطريقة تقبل متى ما استطعنا نحن نصنع بينه وبين ذواتنا علاقة جميلة نرى من خلالها الأشياء جميلة حتى لو كان يوم الأحد. فيوم الخميس لا تكلمني عنه صراحة، أنا من أمس مأجزة.
0: شلون؟
1: أنا في إجازة من أمس أصلا.
0: وشلون؟
1: أنا شبح؟ أنا مو أنا؟
0: طب نطلع فاصل؟
1: طيب نروح الفاصل، بس نذكركم أنه اتصالاتكم نستقبلها على 011-40-53 بفقرة وين مشوارك؟

0: نروح لأول اتصال معنا وندردش وياكم أصدقائنا في بداية هذا الويكند السعيد إن شاء الله للجميع على رقمنا 011-45-3. رحب عبد العزيز.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
1: عشني هذا الصوت
2: يا حبيبي أنت يا قلبي والله. يا حبيبي
1: عشان أنت أخرت الميعاد زي كده لكن برضو كل تأخيرة وفي أخيرة وكلكم إن شاء الله تاج على رؤوسنا بإذن الله.
2: الله يرضى عليك وسلمك وعافيك يا رب إن شاء الله. أبو ريان كيف حالك؟
1: والله ما دامت بأسمع الأصوات الحلوة وأنا أغبطكم ليه؟ لأنه أنتوا يعني إحنا في الشارع العميق هذا اللي واقف وزي كده وبأصواتكم الطيبة الحلوة تهون كل الأشياء بعد كده.
0: تسلم لنا يا عبد العزيز.
2: يا حبيبي انت
0: عبد العزيز قبل شوي قلنا انه كان زمان الويكند بس مقتصر على يوم الجمعه، لحقت على هالايام الى سنه الى قبل 75 اتوقع ميلادي زي ما قريت الخبر.
1: ايوه صح، كان بس يوم فعلا.

0: بعدين شوفي يوم ال- ال- ال- الخميس كان مقسوم لقسمين، في اللي هو إلينا الابتدائي نطلع قبل الظهر، الثانوي لا يكملوا بقية الأسبوع يعني ست حصص هي، ولكن إحنا كنا يعني المتوسط والابتدائي نطلع يعني خمسة قبل صلاة الظهر، وهذا لك بعدنا.
1: هذا يوم الخميس.
0: أيوة هو يوم الخميس، يعني الخميس مقسوم قسمين.
1: أي ناس يعني بدري وناس تأخر.
0: أيوة ناس بدري، ناس قبل الصلاة وناس بعد الصلاة. طبعا مع الفارق حق الرياض بيكون طبعا في ساعتين أو زي كذا، هو نفس الوقت بس في أوقات الصلاة يعني إنه، ولكن الوقت هو هو ما في اختلاف. فكانت يعني هذا يوم، لو أنا أقول لكم يوم الخميس، طبعا تاني يوم الجمعة، يعني كل جمعة ما حنقعد في البيت، نروح بيت خالي بيت عمي بيت هذا أي مكان، وتحصلي إنه هذاك يوم الخميس في الليل حوائجنا اللي نبغى يعني مثلا أتروش وأغير حوائجي
1: جازين حالكم
0: وكله إيه تحت المخدة، من يوم ما تقول أمي يلا الله يرحمهم يلا نقوم.
1: طب والسبت عبد العزيز، السبت كان دوام؟
0: لا أنا على أيامي أنا لسه إلين الجمعة الخميس عندنا، بس كانت الجمعة فقط اللي هي العطلة، السبت نبدأ.
1: طب أنا توني أقولك السبت كان دوام.
0: أيوة الدوام، المتأسف أنا حسبت تقول على الأحد، صح
1: السبت كان دوام، وكان الجمعة أيوة. تكفيكم إجازة؟
0: والله شوف على هذيك الأيام ما في المغريات اللي هنا.
1: إحنا
0: على أنا بكلمك هي على 79 و80 وزي كده، فما كانت فيه، وحتى التلفزيون يفك يوم الجمعة بدري بعد صلاة الظهر الساعة 2، في الأيام العادية بعد العصر، ويقفل قبل الساعة 12.
1: إيه فكانت المتعة محدودة. تمام، الله يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا لك، أيام حلوة أكيد. يعني الحين صارت مغريات كثيرة، يعني ممكن حتى تسافر ويكند، فمعناته إحنا نحتاج أيام أكثر في الويكند، شو رأيكم؟ صح ولا لا يا أم عبد العزيز؟
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا حبيبتي شلونك؟
1: سلم لونك يا رب، شلونك؟
3: هلا ومرحبا.
2: يا عمر الله يسلم، السلام عليكم إبراهيم.
3: يا هلا وسهلا، شلونك طال عمرك؟
2: الله يبارك فيكم إن شاء الله يخليكم.
3: الله يخليك
2: يا
3: هلا
2: يا رب العالمين. الله يسلم. أيوة أنا عمري أنت ذا الخميس، أولادي عيالي مزوجين، ما يجوني إلا خميس وجمعة.
1: مش تدرين يوم عبد العزيز اني على بالي انك طالبة مدرسة وبسألك.
2: يا بعد عمري
1: صوتك صغيرون ما شاء الله تبارك الله. يا عمري طولت العمر لك يا رب والصحة والسعادة. قولي لي يوم عبد العزيز
2: يا رب العالمين.
1: سمي نسمعك، حكينا قولي لي.
2: يا عمري أبد والله يوم خميس وجمعة انتظرهم والله إلى درجة الأربع أفكر شو سوي العادة.
1: ما شاء الله يجونك من يوم
2: يجوا الخميس بالليل.
1: الخميس بالليل
2: دواماتهم يقعدون عند الجمعة والسبت.
1: ما شاء الله تستانسين في يوم، قول الصدق اعترفي.
2: والله كأنه عيد إذا جو.
1: صدق والله
2: كأنه عيدي والله يا عمري، كلهم مسافر، كلهم بعيدين عن كلهم، راح مسافرين منطقة ثانية. وأبد وتحرى خمس جمعة يجي، والحمد لله الله يجمع شملنا وشملكم يا رب العالمين.
1: آمين. أجمعين يا رب.
2: على أنه بهالبرنامج سعدتونا هالظهرية.
3: آمين. الله يطول لنا بعمرك، وزينك تسمعين وتتابعين يا أم عبد العزيز.
1: والله العظيم بغيت أقولها أنت سنة كم؟
3: إيه ما شاء الله تبارك شاء الله، الله يعطيك طول العمر،
1: طولت العمر لك يا مع وفا. العزيز والسعادة يا رب.
4: آمين. مساء الخير عليكم.
3: يا هلا وسهلا.
1: عاد هذه أكيد طالبة مدرسة. عليكم السلام. أنا تمام، أنت كيفك؟
4: الحمد لله والله، أنا كنت مدة طويلة تعبانة بس الحمد لله.
1: ألف سلام عليك. يا هلا وسهلا. وفا من الجنوب صح؟
4: سكين وغالي تعافيت، أخذت فترة راحة إجازة ما عشان ما شارك إذا لا أريح عشان أخذ برا وأرجع أشارك إذا.
1: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. يلا حيا
4: موضوعكم حلو اليوم، يعني يوم الخميس الإجازة.
1: حياك الله. قولي لي يا وفا.
4: إيوة
1: أنا قبل شوي سمعت عبد العزيز وكان يحكينا على موضوع الويكند، كان بس جمعة.
4: إيوة
1: بس أنا يقول ما عندنا كانت ذاك المغريات، يعني كنا نروح ونجي وتكفينا الجمعة ونستعد عادي من جديد اليوم السبت.
4: أنا لا عندي يوم الخميس ما أعرف هذا الكلام اللي قاله، لكن يمكن عند بعض الناس غير أنا لا، الخميس عندي يوم إجازة متعود إنه هو يوم إجازة، مثل ندري من قبل يصير للدوامات كذا يوم إجازة. ها
1: تمام.
4: لا أعرف أنا يوم الخميس عندي يعني أنا أصحى الصباح بعد ما أريح وأنام، لكن أقوم أحب

0: صوتي. يعني بقيت الأيام كلها يعني أكلات هي منوعة، وأشرب عصاي وأسوي فتات. وبعدين
1: هذا في يوم الخميس.
0: أيوة يوم الخميس عندي الأغاني على طول، أسمع أغاني لين الظهر منوعة يعني في كل إذاعة تلقى مني أغنية رومانسية. هنا عارفة جدا هذه الأغاني، عربية أجنبية عربية سعودي أي شيء خليك.
1: إذاعة ما شاء الله تبارك الله. إيش سر المود هذا يا وفا؟ راح اتصالها وفا، شكرا لك، يعطيك العافية. شوف الناس كيف طقوس ومزاج حلو وناس رايقة، حتى فؤاد يقول شعر خاص في يوم الخميس، تصدق؟
2: لا هلا والله
1: فؤاد بلونك. طب لونك هلا والله.
2: طيب ابو تركي حبيب قلبي،
3: يا هلا بالغالي، حياك الله.
2: عندي صديق يا ابو، عندي اثنين
3: يلا
2: صديقين، والله كل ما اشوفهم اتذكرك والله. لا هو لي الفخر اقول لهم ترى شوفوا، مو بس انت واصدقائي ابو تركي، عندي واحد في الاذاعه قال والله، قلت له مو بس انت
3: يا حبني لك يا بعد قلبي والله،
2: واحد اصواع وواحد شعره حلو والله المشكله
3: شانه شعره حلو
2: ويعني شعره كويس، واحد اصواع عقل
3: يا زينك.
1: مين الاقرع؟
2: موس ولا افتك يعني
3: اي
2: حلاق ولا
3: قتل بشم؟ يا وش دعوه
1: هذا ودانا مدوين وين
3: قاعد يصفي حسابات فؤاد عيوني.
1: انا لسه عن سالفه طبعًا الاقرع.
2: لا خلي الاقرع يولي. انا اليوم طبعا وطننا الحبيب والله ان شاء الله الله ينصر على من يعادي يعني. انا والله بس حبيت اغني يعني على الوطن لو بيتي.
1: يلا غني تفضل
2: عشان الكل يوقف مع وطننا.
3: والله
2: وطن يعطيك بلا مقابل،
3: يا
2: لا ينتظر منك جزاء ولا شكو، وواجبنا بأن نحبه ونحميه ونكون جنود. أنا أفتخر أني أكون والله جندي من جنود الوطن
3: يا حبيبي.
2: يلا خانغاني يلا فضل. والله أنا عسكري، أنا ترى أنا عسكري شديد أول
3: ما شاء الله.
2: يلا خانغاني بس بيتنا عشان لا أطول على
3: يلا.
1: أوه موسيقى.

0: سلمان قطعت.
1: راحت موسيقى وانت وقفت عشان موسيقى.
0: واحد هذا هنا الجواز ذا واحد على كيف يا قاعد.
2: عيد عيد الصوت راح يا فؤاد. عيد عيد حبيبي.
0: لا لا هذا والله واحد هذا قاعد لي ذا.
2: من هو؟
0: كل هذا الجوال ذا كل ما شافني أبدع
1: يوقف.
2: صوتك بعيد فؤاد، صوتك بعيد حبيبي.
0: يلا خلغني من دون موسيقى. يلا يلا أبو تركي.
2: يلا معك.
0: يلا عسلمان يا بلادي عسلمان عسلمان ملكنا عسلمان والشعب كله يردد عسلمان والشعب كله يردد عسلمان غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد أنت سلمان ما مثلك مثيل ونوجد مثلك صدقني قليل والشعب كله يردد عسلمان والشعب كله يردد عسلمان. يا يعطيكم العافية.
2: الله
1: يعطيك العافية. شكرا لك صديقنا، مشاعر من القلب يعني
2: يا حبيبي.
1: فما نقدر نقول لك لا الصراحة، لأنه هذه اليوم مشاعرك أنت فؤاد وكل مواطن سعودي على أرض المملكة العربية السعودية يشعر بانتماء وحب ويشعر باعتزاز ويشعر بأن من المسؤولية والواجبية والواجب عليه أن هو اليوم يدافع عن وطنه حتى لو بالكلمة. يعني كلنا اليوم في مهمة واحدة، الذود عن وطننا مهما كنا كبار ولا صغار، نعمل أو في بيوتنا، فهذه كلها أنا أعتقد أنه واجب بشكل يعني ينم عن اعتزاز وفخر عند الجميع.
2: أبو مهند مساء الخير.
3: مساء النور.
2: حياك الله، شلونك طال عمرك؟
3: من معي؟
1: عرف عن نفسك.
2: سك سمع يا سك سمع.
3: يقول من طول الغبات جاب غنائم
2: يا زين.
1: إلا جاء ناسي ونايم.
2: أي والله.
3: والله أنا صراحة يعني بركب حق
2: أنا.
3: بس صراحة أنا مشكلة إني أحبك فما أقدر أركب حق.
2: شو بساعدك والله وش تعمل في طالبك؟
3: يعني أنا آخر مرة اتصلت فيك وقلت يعني أنا عندي شاليه وبطلع
2: معي. بجيك أنا، بس هو الويكند هذا أبعلمك سالفته. اليوم أنا عندي زواج واحد من الزملاء من حبايبي من السودان، حتى بشاور غادة والمستمعين وش البس اليوم.
1: أبد شو اسمه؟ البس سوداني.
2: والله
1: ليش هم يجاملون احنا ما نجاملهم؟
2: البس سوداني،
1: البس سعودي.
2: لا والله سعودي بلبس، بس انا ودي بس اني يعني تعاطفه مع حبايبنا وكذا، وحريص اني انا ودي اكون جزء من فرحتهم يعني. فهمت ابو مهند؟ بشاورك بعد ما اخلص ابو مهند على الهواء.
3: بس انت الله يجزاك خير يعني انا ما من حاجه الشريه يعني.
2: بجيك الشريه. متى مو الويكند هذا يا ابو مهند؟ خرتبها ان شاء الله الايام الجايه.
3: طيب يا طول عمر انا عندي مشاركه.
2: تفضل.
3: المشاركه عباره عن اقتراح يعني.
2: يلا
3: حبيت اقدمه يعني.
2: يلا وشو
3: بعد يعني فتره من التواصل معكم يعني. انتم برنامج اسمه عز النهار. وانا حقيقه يعني كنت اسمع كذا اغنيه لعبد الحليم المحافظ. ايوه في عز الكلام سكت الكلام.
2: الله.
3: فانا يعني قلت يعني جمله عز النهار يعني اكيد انها ما اختيرت الا في لها معنى اكيد يعني. انا ما وصلت المعنى هذا، لكن انا يعني كذا قلت يعني عز الكلام يعني
2: قصدك ان تكون جزء من الاغنيه، جزء من الاسم، جزء ها؟
3: لا الاسم يعني مثلا يعني انا اقصد انه إذا رأيته يعني إنه يتغير.
2: هو البرنامج أبو مهند، فهمت قصتك. البرنامج أصلاً كان اسمه كل الكلام.
3: ما شاء الله.
2: بس إحنا قلنا عز النهار، تو النهار وعز النهار وجمال النهار، فهمت؟
3: فهمت. طيب الأمر الثاني. أنا حقيقة يعني صراحة أشكرك على يعني شعورك إياها وترك، لأنه أحد المرات صراحة تثني على ربات البيوت وعلى يعني بشكل عام على الزوجات، وقلت لك أنت يوميا تشكر أم تركي، وقلت جزاها الله خير يعني قلت أنت امتثلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا صراحة يعني أشكرك على الهواء على
2: الله يرضى عليك. حنا شاكرين وجودك معانا في أول البرنامج شكرا بحجم السماء ابو مهند. ناخذ علي. مساء الخير يا علي.
4: يا مساء الخيرات
2: يا مساء
4: وغاده.
2: يا مساء الانوار. يا هلا والله بالجميل علاوي. شلونك علي؟
4: والله خير يا ابراهيم العادي. طالما نسمعكم نسمع ضحكتكم الجميله ونسمع ابتسامه غاده، الامور طيبه والله.
2: طب ودي اسالك، احنا ما دخلنا بموضوع الترند يعني، بنتكلم عنه بعد شوي. اليوم نتكلم عن الخميس، وش يعني لك الخميس يا علي؟
4: خميس الونيس يعني لي والله شيء جميل صراحه.
2: تستهبل انت؟ ركز معي. ركز معنا يا علي. هل تحس ان
4: الخميس، والله الخميس عنوان السعاده يعتبر.
1: طيب في ناس خاصه اجواءهم ابراهيم، اجواءهم جدا جميله في جيزان. علي أيوة، شو مقطع الخرافي هذا اللي انت مصوره؟ وين الوادي هذا؟
4: وفي صوره ثانيه برضه موجوده ان شاء الله راح ارسلها لك باذن الله.
1: هذا وين؟ طيب حكينا عن المقطع، وينه فيه؟
4: هذا عندنا عند البيت.
1: عند بيتكم وادي؟
4: هذا عند بيتنا.
2: ما شاء الله
1: يا كبرها عند الله، ما شاء الله تبارك الله. وش اسمه طيب؟ ما لها اسم وادي بيتنا؟
4: لا هو وادي يعني، بس يعني مو يعني وادي كبير، لا يعني أصغر على الوادي شوية يعني يكون.
2: وين ديرتكم؟ وين المحافظة يا علي؟
1: شوف يا إبراهيم،
4: محافظة الصبيعة.
2: ما شاء الله
1: يقول هذا وادي بيتهم. أنا أسمع بقالة بيتنا، أسمع خياط بيتنا،
4: طريق
1: وادي بيتنا،
4: طريق
2: وحاط هاشتاج البرنامج عز النهار. يا جماعة ترى أي لقطة جميلة، موقف، سالفة حاب تعبر فيها عن المشاركة في البرنامج، اكتب في هاشتاج برنامج عز النهار.
4: أكيد لازم هاشتاج، اسمك الهاشتاج. نعم،
2: وش هاشتاجنا؟ برنامج عز النهار.
4: عز النهار.
2: الله يرضى عليك. شكرا علي، يعطيك العافية.
1: شكرا شكرا علي. علي ارسل لنا مقطع الوادي، منظر طبيعي مرة جميل وخلاب، وتتهنوا أهل جيزان بالأجواء الحلوة. حي الله عبد الله.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا عبد الله، شلونك؟
5: الحمد لله بخير ونعم يا رب.
2: من وين تكلمني يا عبد الله؟
5: من جدة. طال عمرك.
2: من جدة. احنا طبعا قبل ما ندخل موضوع الترند يا ابو عابد، نتكلم عن الخميس والاشياء الجميلة، لقاء الاحباب، الخميس اللي قالوا انه مو بس اجازة، خميس عنده ذكرى جميلة في قلوبنا.

0: وش الاغنيه اللي ممكن تربطك انت او تربطها بليله او يوم الخميس، او هل جمال الخميس في اليوم نفسه او في الناس اللي نجتمع معهم؟ وانت جدولك الخميس، وش جدولك في يوم الخميس الان بدا الخميس؟ وش جدولك؟
1: الله يحفظك استاذ. يوم الخميس لا شك يوم جميل، والتواصل معكم ايضا عبر اذاعه الرياض. وانا شاعر وتثيرني الهجوس في يوم الخميس، وعندي ابيات في الوطن اذا سمحتوا اقولها.
0: يلا كم سمعنا بيت منها؟
1: طيب ابشر.
0: يلا.
1: الشعر في مدح الوطن نظمه يزين، ويزين حرفه في ثنا شيخ الاوطان، نقرر حروف السوات الموازين، ونخرج من بحوره لآلي ومرجان. عاش المليك اللي سقم للمعادين، حامي حمانا من بلك كل عدوان. المملكة نبض العروبة حمد دين، مهبط وحيه حامي الساس الأديان. ومحمد اللي نسل رجال مسمين، بشت فخر يلفت نظر كل الأعيان. مغفي اللي من عنا وقته يشين، لا دخنت من كل عود بدخان. يشهر سيوف العز حين بعد حين، والمجد بالأقلام سطر بنيشان. الصلف من عزمه ومن كفه يلين، يلين لمحمد ومن سطوته لان. فعله سابق قوله وفعله يبين، هذا محمد فخرنا ونجمنا بان. بالرؤية اللي مكنت كل تمكين، رؤية وطن لجياننا عبر الأزمان. إن سابق العالم وعندي براهين، صرنا فخر للعالم بكل ميدان. من غربي امريكا ليا دولة الصين، مذهولت من رويتك ياك حيلان. الله يديمك يا حفيد السلاطين، ويسلمك من كل مرجف وخوان. الشاعر عبد الله بن شلاح مطيري.
0: صح لسانك ونعم.
2: صح لسانك يا عبد الله ونعم.
0: صح لسانك ما شاء الله تبارك الله.
2: شكرا لك.
1: شكرا لكم على إتاحة الفرصة.
0: الله يوفق.
1: اتمنى فيها بالوطن.
2: شكرا لك يا صديقي.
0: طبعا تكلمنا عن الخميس وجمال الخميس، ما هو المكان اللي دائم، وش المكان تروحوا له، وش المطعم تعشى فيه. ترى بعض ايام الخميس مرت علينا من سنوات طويله، لكن اللي اليوم نتذكرها مو لانها كانت مليانه فعاليات، لكن اللي لان اللي كانوا فيها وجمال الناس غالين على قلوبنا. فالخميس جميل، لكن الاجمل ان ما ننتظر الخميس عشان نفرح، خلونا نصنع الفرح في كل ايامنا، ونخلي الخميس فرصه لصله الرحم، لقاء الاحباب، راحة النفس. الله يجعل أيامكم كلها خميس في جمالها وجمعة في بركتها. الجميل اللي غادة في ناس مجدولة من ناحية الصيام، من ناحية البرنامج، من ناحية يعني كيف تقضي يومها، من ناحية الروحة والجية. كل يوم له يعني برنامج أو برنامج معين لكل الأشخاص، يعني مرتبين جدول، تلقى حاط في كل مكان، في جواله، في البيت، لحد كذا.
2: ممكن بعد اعتادوا على اشياء حلوه تصير لهم في الويكند، زي يوم عبد العزيز يوم كلمتنا قبل شوي، الله يبلغها دائما كل شيء يتمنى في عيالها يا رب. منتظره يوم الخميس تقول لك انا افكر من الاربعاء بالعشر وش بزين، لان عيالها يجونا في اليوم. واكيد كثير من الناس اليوم يلتقون باحبابهم واهلهم في نهايه الاسبوع. وفاء مره حبيت انها شاريه خاطرها ومودها ومزاجها وقاعده تسوي طقوس كذا لطيفه جميله كلها عشان تستانس بيوم الخميس.
0: يا سلام.
2: فحلو انه تسمع من الناس قديش هذه الايام الجميله تعني لهم، هذا الويكند اللي يجب ان لا يذهب هباء منثورا، ونستفيد منه ونستانس حتى لو كان في استجمام وراحه.
0: صح، اتفق معك. طيب بدي ارجع بس يعني على موضوع الزواج. اليوم انا في مناسبه جميله لاحد
2: الاخوه من الاشقاء السودانيين.
0: اي والله.
2: على طار السودانيين، أمس قابلت دكتورة كنت تتعالج عندها قبل 12 سنة.
0: ما شاء الله.
2: هي تعتبر طبيبة العائلة، إيه سودانية. فرحت لها أول ما شاف، طبعا أنا من النوع اللي يمكن أقصر شوي في بعض العلاجات، فتصر علي كل ما شافتني أخذتي فيتامين بي 12، أخذتي فيتامين بي 12. الله يعطيها الصحة والعافية. يعني
0: محتار، يعني محتار، يعني ودي نسوي كذا، بدي أشارك الفرحة. طبعا لا يخفى على الجميع انه زي سعودي مهم جدا في كل المناسبات والمحافل. إيه؟ ولكن جالس في بالي افكر في بالي وش ممكن اشاركه هالفرحه اليوم بطريقه مختلفه طبعا لحبيبنا محمد المسعلي، الله يبارك له ان شاء الله، من الجاليه السودانيه وتفكر جميع الجنسيات العربيه والعالميه المقيمه في المملكه العربيه السعوديه. طيب نطلع فاصل،
2: نروح الفاصل
0: بس قبل فاصل خلينا نتكلم عن موضوعنا
2: ترند اليوم.

0: يعني نكهة مختلفة ولها في قلوبنا مكان ما تشبه بقية الأيام. هذا يمكن شيء مصغر عن أنك تستمتع بالوقت، لكن خلونا نشوف المتعة الحقيقية لما نعيشها مع ناس نحبهم، مع ناس يعنون لنا الشيء الكثير، وما في أغلى ولا أعز في حياة الإنسان من أمه أو أبوه، أمك وأبوك. يعني كل عائلة اليوم يمكن تسمعنا، أخوان مثلا، أكيد أنه في ذاكرتهم مواقف تستحق أنها تروى، مواقف جمعتهم بآبائهم وأمهاتهم. أو خليني أقول لك موقف من هالمواقف مثلا اللي ما تزال تتذكر بين فترة وثانية، ممكن تهل دمعتك لا تذكرت هالموقف، ممكن تشعر بعظيم وجود أمك وأبوك في يوم من الأيام إلى جانبك، ممكن تحس أنه هذه القصة يجب أن تروى لأبنائك وأحفادك وكل من واجهته، لأنه كان موقف جدير بالذكر. جمعك في أبوك كانت شجاعة منه أو تضحية منه أو موقف وفاء كذا حسيت أنه يعني لن يمر مرور العابرين، لازم تكون لك وقفة معه سواء من أبوك أو أمك. فخلونا نسمع منكم عن السالفة الطريفة أو الموقف العجيب الحلو اللي للحين تذكره بخير بعد ما بلغت من العمر.
1: إيه، أو الرسالة أو الأثر أو النصيحة اللي فعلا ما تنساها قدمها لك أو قدمها لك والدك أو والدتك إن كانوا على قيد الحياة، فعسى الله يطول بعمارهم، وإن كانوا متوفين فعسى الله يرحمهم برحمته يا رب يا عز يا كريم وموت المسلمين. خلونا ناخذ فاصل ونسمع قصص جميلة أثرها عظيم لكن من الوالدين شيء مختلف. 011 40 5 3.

0: نرجع لكم من جديد أصدقائنا، وما في أحلى من أنك تروح نهاية ويكند وأنت تستذكر ذكرى حبينا نقولها لك اليوم في برنامجنا. جمعتك بأغلى إنسانين في حياتك، الوالد والوالدة، الله يرحم من توفي منهم والله يحفظ منهم على قيد الحياة، يا ربي متعهم بالصحة والعافية. لكن بنسألكم اليوم، وش الموقف اللي مر عليك مع أبوك أو أمك اليوم ما أنت قادر تتخطى، يعني ما تقدر تنسى في كل لحظة وحين تذكر هالشيء، وأكيد أنه يبقى عالق في ذهنك كل المواقف اللي جمعتك بأهلية، لكن في أشياء تظل بالقلب والخاطر. نبي نسمعها على 011-40-53. في اتصال معنا عم بسعود.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا بنتي.
0: يا مساء النور والأنوار، حياك الله.
1: وشلون حال بناتي؟
0: الله يخليك يا رب.
1: شلونه؟
0: ما علي والله، الحمد لله طيب.
1: الحمد لله، فضل لله، هذه من نعمة الله عليكم بإذن الله.
0: أي والله نشكر الله. قولي يا أبو سعود، الوالد الله يرحمه أكيد أنه صار لك موقف معه، أو حاب تحكينا عن موقف صار لك مع الوالدة.
1: لا الوالدة، أنا ماتت الوالدة وأنا عمري سنة ونص سنتين، ما أعرفها
0: رحمة الله عليها.
1: إيه، هم الوالد الحمد لله والشكر، لما أني أبد رامي يموت وأنا عمري 45 أو 50، يعني عندي الوالد إيه والحمد لله، وكلهم عندي أمي وأبوي كلهم ربوني تربية حسنة
0: أبد. الله يرحمه.
1: علمونا الكلام الطيب، وعلمونا الأخلاق، وعلمونا الطيب، وعلمونا كل شيء.
0: الله يجزاهم خير، ما قصر.
1: لأني ما رحت أنا عندها، ما درست أنا، زادن عندها.
0: طيب قول لي كذا شيء ما تنسى من الوالد يا أبو سعود، مثلا صار لك موقف معه للحين تتذكره.
1: والله مواقف كلها ممتازة، كل الوالد درسنا على كل شيء، وعمي على كل شيء، وخافك إيه؟ أنا أخاف من عمي ولا أخاف من أبوي، عمنا أنا أخاف منه، والحارة تخاف من عمي، لقى كلامه طيب وأخلاقه عالية، ولا يبي أحد يزل
0: إيه؟
1: ما يبي أحد. أنا يوم من الأيام ما صليت الفجر
0: إيه؟
1: وذل من عمي يقول ليش ما صليت، وأطلع مع الباب له قال يقف يقف، ويلمس رقبه، رقبتي من وراء يلمس إيه؟ بين الكتوف، قال ما شاء الله سأل لك سنام ما صليت الفجر اليوم، شوف
0: إيه؟
1: سأل لك سنام ما صليت الفجر،
0: تهاويل طيب.
1: ومنوك اليوم لليوم الحمد لله ما فات صلاة الفجر،
0: كنت خايف إنه هالسالفة تصير صدق.
1: أعطانا يعني أعطانا درس لا أنسى مدى حياتي
0: رحمة الله عليه
1: أبد. والوالد كذلك ينصحنا الوالد وهذا وعيالي، مثل لا منك أعطيت أرض أو بيت لا تأخذ، أرفض أرفض أرفض لا تأخذ. قلت ليش؟
0: ليش يمنع العطايا؟
1: إيه ولا منع. قلت ليش؟ قال أخاف يوم من الأيام
0: أي
1: تخانق أنت وياهم، يصير بينك مشاكل أنت وياهم، أم تجيب عدو له تعطيه عدو هالرجال.
0: هالرجال شوف الحكمة، سبحان الله.
1: اي نعم اي نعم،
0: ما تخطر على البال ابد،
1: ما تخطر على البال. وعطيت انا ارض وراح، ولما قال لا اتطول انتبهوا يا يبا ليش الله يهديك، هذه راضي والي. قال يا ولدي اعتبر نفسك انك عندك مشاكل بينك وبين جيرانك، رحت انت اشتابي منزل عليهم، جبت عدو الان اكبر عدو جبته واعطيته الارض وبعت عليه. هذه مشكلة عندي وعند عيالي الآن درس

0: عيالي انهم لا ياخذون اراضي عند احد.
1: بس انا بقبل يا ابو سعود والله معلش.
0: ها؟
1: خرب عيالكم عليكم.
0: ما انا اعطيت الحين اعطيت ارض شمال حايل والله اني طعت الوالد واني رفضته.
1: الله يرحمه. لعل في ذلك فعلا يعني حكمه عظيمه، واكيد انه ما قاله من فراغ، هو عارف انه هالسالفه اكيد انها تبي تنفعكم.
0: اي بس انه عارف ان المشاكل اللي هو قبل
1: اللي تصير من وراه
0: من بينه مثل فلان وفلان، ولو جاب فلان عدو له محطه وجاب الثاني والثالث، ودرسناه احنا كالحين درس كامل من عنده ومدرس عيالي الان، وقول لا تاخذون اي ارض. اي ارض تاخذونه الا تبي تاخذه وتبيعه بكيفك، هذا انت حر يعني، لكن لا تبيعه على حدا جيرانك.
1: نعم.
0: لا خالف خذيته لكن تبي تبيعه على حدا جيرانك، تعال يا جيراني انا ببيع الارض انت ما اعطيتوني، هو ببيعه.
1: والله
0: تجيب لا عدو لهم وتحطه، هذا من اللي سبب المشاكل بينك وبينهم، والثاني وعده تصير ولا يذكرونك بخير جيرانك، والحمد لله. وهذه من نعمه الله علينا، لنا والد درسنا ولنا عم درسنا، والحمد لله.
1: الله يرحمهم برحمته اللهم امين يا رب العالمين. الف شكر يا ابو سعود، يعطيك العافيه.
0: يا هلا
1: وسهلا. هلا بك. يعني احيانا ابراهيم يعني يمكن الواحد يسمع مثل هالقصص من والده ولا من عمه ويستغرب، يقول طب ليش؟ لان حنا بعمر ما نعي كميه الحكمه من وراء المنع او الرفض او الكلام اللي يقولونه لنا، لكن بعد وقت لما تكبر تستوعب انه كان معهم حق. صحيح لهم بعد نظر وجهه نظر ما راح تستوعبها الا بعدين لما تفهم الحياه شلون كانت ماشيه وجاريه. رحمه الله عليهم يعني كان عندهم بعد نظر.
2: طيب ذكركم بقام التواصل 011 40 5 3. اليوم بتكلم عن، او خلونا نرجع معكم كذا لذكريات جميله يمكن بعضها يضحكنا بعضها تدمع عيوننا. كل واحد فينا مر عليه موقف مع ابوها وامه او سمع منهم كلمه او نصيحه يمكن وقتها ما اعطاها الاهتمام ويمكن حتى تضايق منها، لكن بعد ما كبر وفهم الحياه اكتشف ان هالكلمه كان درس من دروس العمر. احيانا كلمه من ابونا تختصر لنا تجارب سنين، وأحيانا نصيحة من أمنا تحمينا من مواقف كثيرة. يا ما قال لأبوي لا تسوي أفعل أدخل تخصص. فالغريب أن بعض الكلمات ما نفهم قيمتها يا غادة إلا بعد ما تمر علينا الأيام.
1: صح، أنا توني أقول يعني أبو سعود توي يقول أنه كان أبوه الله يرحمه يمنعهم أنهم يقبلون عطايا.
2: تدري نعات، أنا أتذكر الوالدة رحمة الله عليها، يعني أنا قالت كثير قصص ومواقف وحكم، يعني أذكر من الكلمات اللي ما زالت عالقة في ذهني وفي ذاكرتي طبعا، وأحس أن كلمة هذا جزء مهم في حياتنا، اللي هو تعلم كيف تقول أو تعلم كيف تقول لا. إيه؟ يا أخي مو شرط كل شيء أبشر وسم ولبيه، أدري أنه أنت إنسان تعطي وطيب وحبيب، ولكن أحيانا في ناس اليوم تعطي على حساب نفسها وتعطي وتعطي، توصل مرحلة يا غادة تنفجر وتقي شر الحليب إذا غضب. فليش؟ لأنه هو قاعد يعطي. طب لا تلومها وتبدأ عاد تراكمات تراكمات تراكمات لين يبدأ عاد يتصرف تصرف ما يحمد عقباه، الضرر للشخص نفسه والضرر للطرف الآخر. فدائما قالت لي الوالدة الله رحمة الله عليها تعلم كيف تقول لا، مو شرط تقول إيه، بتقدر يعني أنت فيك خير بتخدم ذا بتخدم ذا، بس لا تقول أبشر وسمو ذا، لأن الناس تضع آمال ويمكن ما تحسن الظن إذا أنت مشغول ولا مو مشغول، تبدأ تلومك عاد. وأنا من مواقف بس بقول ذكريني بالله يا غادة إذا ما عليك أمر وسجلها بدونها عندي ملاحظة.
1: بدونها ما يثق فيني.
2: لا
1: ما راح أذكره. طب ما احنا اتصال، يلا دون ناخذ رنا.
3: يا هلا.
1: هلا وسهلا، حيا الله رنا.
3: الله يحييك، شلونك؟ شلون عافيتك؟
1: طال لونك، الله يخليك يا ربي تسلمين. شلونك انت؟
3: والله بخير الله يعافيك.
1: دوم يا رب.
3: يعطيكم العافيه على المواضيع اللي صراحه ملهمه، تستفز في الشخص. يعني عرفتي حكمته، معرفته، منهجيته في الحياه. لشك ان الموضوع اليوم موضوع رائع وجميل. طبعا في مقولة تقول، وقد قلتها سابقا في البرنامج، يقول الآباء لنا كلاما غير مفهوما ثم تشرحه لنا الأيام.
2: الله
1: صح.
3: طيب
1: فعلا
3: نعم. الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها. طبعا يعني أنا أكثر شيء يعني عشنا مع الوالدة بحكم أن الوالد متوفي وأنا في عمر يعني صغير، فكانت دائما أمي لما تجمعنا دائما كانت تقول لنا أنتم، تجمعنا كلنا تقول أنتم أخوان في الغلط قبل الصح وفي المرض قبل العافية. يعني فعلا من يوم احنا صغار دائما تجمعنا تقول لنا هالكلام، دائما تقول الأخوة أول شيء، أول شيء إخوانك خواتك أول شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية من الحكم اللي تعلمتها من أمي، تقول عشان تفهمين الشخص اللي قدامك حطي نفسك مكانه، لا تخفينها بس إن على نفسك، أنت حطي نفسك مكان الشخص الثاني عشان أنت تعرفين. دائما يعني أمي مثلا تقول والله أخاف عليكم من جروح الأيام، قلت لها وش جروح الأيام؟ قالت لا ما عليك من الناس، جروح الأيام ما يطيب، يعني انه انت هقوتك مثلا في الشخص او انه مثلا تعاملاتك مع الاشخاص صح. او يعني ايه تبقى طول ما انت عايشه تبقى يبقى جرح، ولا الناس تروح لكن الايام انت تذكرينها، هذه الايام تقول اليوم هذا انت بتذكرينه. فدائما يعني دائما هم يضعوننا، الله يطول في عمارهم، يضعون لنا كذا منهجيه معينه. ترى احنا حتى لما نكبر ويصير عندنا عيال سبحان الله لا شعوري نتبع منهجيه اهلنا، يعني صحيح. في التربية
1: الأيام تشرح لك وش الكلام اللي كان ينقال.
3: صحيح صحيح.
2: لا وبالمقابل رنا ولا قاطع واردك، ترى مو شرط إنه الأب أو الأم تجلسوا يجلسون معك ويعطونك محاضرة، أحيانا موقف واحد يعلمك أكثر من ألف نصيحة.
3: صحيح.
2: وهذا كلام اللي عندهم عيال صغار، يقول لا صحيح. لا يعني انتبه من كذا، سو كذا، رتب كذا، خل رتب فلوسك، رتب في عبارات عفوية يسوغون الآباء بشكل جميل يكون لها أثر كبير وعظيم لدى الأبناء الأكبر.
3: لا طبعا صحيح والله، حتى يعني إحنا دورنا مع عيالنا تلاقي يعني إحنا نخاف عليهم، نخاف عليهم يعني من من من يعني من المشاعر اللي ما هي كويسة، من إنهم يتحطون في موقف ما يعرفون يتصرفون فيه. مع إنه أنا يعني صراحة بمعرفتي وإنه وده مني يعني في يعني لفترة في التعليم وكذا، ما شاء الله أنا أشوف الجيل هذا مختلف تماما، حتى في مصفوفة القيم الشخصية مختلف تماما عن جيل، يعني في عندهم شوي توجه على الأنا أكثر شيء،
1: إيه عندهم تقدير لذواتهم، عندهم حب لذواتهم أكثر منا.
3: أيوة ما يجي مثلا يعني مثل ما تفضل أستاذ إبراهيم أنه يعني تعلم تقول لا، هم ما شاء الله كده تحسينهم باي ديفولت سيتنج حقهم.
2: زين وزين ذكرتيني رنا، بقول السالفه بالله
1: تذكر تذكر اي
2: معلش
1: الله يهديك يا رنا، شكرا لك رنا، يعطيك الف عافيه حبيبتي.
2: طيب نقول السالفه، طبعا سالفه لا اذكر انه الوالده تقول ما شاء الله، اذا يعني هي حكمتين طبعا وكل واحده يعني ملازمه للحكمه الثانيه. نعم. الحكمه الاولى تقول اذا بيدك الخير سواه، وفي نفس الوقت تعلم كيف تقول لا. شفتي وكلها يعني لها يعني صح المعنى مفهوم
1: توازن معين
2: وتوازن معين على قولتك يا غادة. الأولى أنا ودي أسوي الخير فما ما أقدر أقول لا، أبشر. والثانية إذا ما تقدر قل لا،
1: أعرف لا متى تقول لا،
2: أعرف متى تقول لا. فلعل أنا شوي يمكن يعني خبصتها باللغة العفوية والعامية حكتها شوي. كلمتني واحدة من الأخوات قبل 6-7 سنوات، قالت إبراهيم أنا أبغى منك كذا شفاعة وشغلة كذا في مكان ما، وقالوا أنه أنت لك علاقات وكذا وأبي تسكيتك كذا. قلت أبشري والله تامرين أمر، ما طلبت شيء. هذه تنطبق على الحكمة الأولى اللي هي وشو، إذا بيدك الخير
1: بيدك خير سوا.
2: طيب والله العظيم يا غادة انشغلت وأنا مشغول، وكلمتني في وقت شغل ووقت أزمة وظروف والظهر على أحداث كوفيد 19.
1: بدون ما تشرح إبراهيم إحنا نعرف الوضع.
2: أي والله يا غادة، فكنت مشغول كذا ووافقت الموضوع أني أنا وافقت على موضوع أني أخدمها، نسيت مرت الأيام. ما أدري، دائما عندي طقوس أنا في الطيارة إذا جيت أقلب بالجوال أقدر أحذف الرسائل عشان ما تثقل على الجوال، وأطيح على محطتها. البنت راسلة لي قبل يمكن 3 أسابيع من أو بعد الحادثة ب3 أسابيع، إيش كاتبة؟ حسبي الله عليك،
1: الله
2: لي يوفق، عطيتني أمل إنك تخدمني، جعلك إن شاء الله ما تشوف دعوات. يعني قلت خير، شفت كيف؟
1: ليش يعني تدعي يعني؟
2: أيوة تدعي لأنه أنا مفروض أكون وقتها مشغول، أقولها الآن أنا وقت ضيق بالنسبة لي ما أقدر.
1: إيه أنا في سفر. صريح وحقيقي
2: صريح.
1: معها
2: نعم. لازم أكون واقعي معها وحقيقي. فاستغربت يعني الناس ما تحسن الظن، أو إلا من رحم ربي ممكن يحسن الظن، لكن بعض الأشخاص ممكن تكون ردة فعله أعظم. فالوالدة تقول تعلم كيف تقول لا، لا تجامل على حسب نفسك. غادة مثلا مشغولة في برنامج ومشغولة في شغلة، ويجي واحد يقول لك أبغى منك مثلا عمل معين وأنت مشغولة، لا والله ودي بس ما أقدر ما أقدر. أنت ليش لا تزاحمين ظروف الناس أو وقفاتك مع الناس على حساب
1: نفسك ووقتك
2: وقتك. فشفت النقيض بين الطرفين.
1: عشان كذا الوالدة الله يرحمها قالت لك تعلم متى تقول لا بنفس الوقت سو خير.
2: بس هذه
1: حلو. وصلتني رسالة صراحة قبل ما نطلع الفاصل. في فاصل مهند ولا اتصال؟ حقول الرسالة إن شاء الله بعد ما نرجع من الفاصل. شوفوا قديش الحياة تمر بسرعة لدرجة أن احنا أحيانا موقف واحد بس يعيد توازنك ويرجعك إلى يعني 100 سنة ورا. تفاصيل الرسالة بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار. وصلنا معكم عند رسالة صراحة حابة أننا استعرضها وياكم بفقرة ترند اليوم، واللي نتكلم فيها عن المواقف اللي لا يمكن نسيانها جمعتنا فيها مع أبائنا وأمهاتنا. فهذه الرسالة تقول: يا إبراهيم، كنت بالجامعة ومريت بفترة صعبة جدا، كنت أخفي عن أهلي أني تعبانة نفسيا، وفي يوم رجعت البيت متأخرة لقيت أمي جالسة بالصالة والنور مفتوح وقدامها كوب شاي بارد. قلت لها: يمه ليه ما نمتي؟ قلت يمكن ترجعين وتحتاجين أحد يجلس معك. ما سألتني وين كنت ولا ليه تأخرت ولا فتحت معي تحقيق، بس قامت وسوت لي عشاء وجلست بجنبي. يمكن هي ما تدري إن هذيك الليلة كانت من أصعب ليالي حياتي، كان عندي مشكلة وما كنت حابة أتكلم مع أحد، لكن جلستها معي خففت عني أكثر من 1000 نصيحة. شوف، أحيانا الأباء والأمهات يعني ودهم تكون لهم كلمة بمثل هذه المواقف أو تصرف، لأن أنا ما يرضيني طبعا أنه ابني مثلا يجي متأخر في وقت متأخر كذا ويتركني على نار وأنا ماني عارفة الدنيا إيش صار فيها برا. بس هي عرفت أنها كانت بنتها محتاجة أن تعطيها شيء من الإطمئنان، جلست بس بجنبها ما سوت شيء ثاني. احيانا اهالينا يفهمون اكثر من من من انفسنا احنا وش نبي. بس هل انت عندك استعداد تتفهم رغباتهم؟
1: الله عليك. تدرين عاد في كلمات، وهذه رساله كل من سمعنا من والدينا، تجي في وقت نكون فيه مكسورين، حزينين، محتارين، وتكون سما بعد الله في قوتنا. لا تخاف، ترى الله معنا، خل قلبك نظيف ولا تحمل على احد، الرزق بيد الله، لا تذل نفسك لاحد، الناس معادن والمواقف تكشفها، لا تنام في خاطرك شيء على حد. ترى هالحكم هذه لا تفكرها أنها تمر على الأطفال أو على الأبناء أو عليك اللي تسمعني، سواء شاب أو شابة، مراهقة أو صغيرة أو كبير. ترى هذه تصنع فينا حكمة كيف نتعامل مع ضغوطات الحياة وجمال الحياة. أحيانا نضحك ونقول يا سبحان الله، صرت أقول لعيالي نفس الكلام اللي قاله لي أبوي أو اللي قال لأمي. في لزمات يعني، انا في لو اذكر حكم كثيره تلقى بعض الامهات تقول يا اخي والله ما ادري شو من دق باب، ولا من دق باب الناس دقوا بابا، من ما ادري، في عبارات تعرف انها فيها حكمه مهمه جدا قبل ما تقع في اشكاليه.
0: احنا نشوفها عبارات قديمه وما تصلح ولا تلوق ولا
1: ايه. دائما واربط دائما الرزق بالله سبحانه وتعالى والتوفيق والذكر. ترى بعض الرسائل لا تحس انها يعني قليله في حق هالابناء، ترى مستقبلا بيشوفون وبيحسون وبيستشعرون وبينقلون عنك طبعا هذه الحكمه والكلمه. يعني
0: فعلا
1: يعودهم على، مو بس حتى بالكلمه، حتى بالموقف، حتى بالمشهد. يعني انا اذكر والدتي رحمه الله عليها كل جمعه تقعد في زاويه الصاله تقرا القران سوره الكهف، صارت عاده ليومك عندي وعند خلاص لازم يعني تقول لي هي لا يجي اذان العصر انت الا مخلص صوت الكهف.
0: سبحان الله، سنه شيء جميل يعني في حياتي.
1: اشيل هم ما بيأذن عصر لان قريتها. واحد قال عادي تقدر تقراها عقب العصر، بس الموقف ارتبط بامي الله يرحمها،
0: رحمه الله عليها.
1: اي شفتي كيف القصه؟ صرت احس انه في صراع بيني وبين وقتي اتغدى لازم اروح الزاويه اقرا. فتذكرها، ترى موقف ياثر عليهم، حركه، كلمه، نبره، اسلوب، رسالة، نصيحة على صعيد شخصي. وهي تربي، لكن تربي أو يربي الأب بطريقة جميلة ويترك لها أثر عند قلوب الأبناء.
0: هذه المواقف تربي جدا. طيب نروح النايف معنا.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: السلام.
1: ما عرفتني صح؟
2: أستاذ إبراهيم. لا
1: ما عرفتني.
2: لا والله، من اللي معاي طال عمرك؟
1: من اللي معاي؟ أضحكت ذكرت بولد أخوي أقول له من انت؟ قال من انا.
0: ما له خلق. شلونك يا نايف؟
2: الله يحييك يا غالي.
0: شو الموقف اللي ما نسيته، من سواء صار لك مع الوالد او الوالده، وحاب اليوم تحكينا عنه؟
2: والله طبعا الموقف اللي ما انساه اللي دايما يعني ماشي عليه انا الان اللي هو سنه الضحى الحمد لله، يعني يا غاده وابراهيم، يعني هذه اخذتها من الوالد والوالده كلهم حرصونا عليها. وكل كنت اذا كنت في البيت وعندهم وكذا اشوف الوالد يروح المجلس سنه الضحى، اشوف الوالده في الصاله تتسنن الضحى. فصارت عندي سنه الضحى هذه يعني موقف من الوالد والوالده الله يحفظهم، ويطول أعمارهم لازم أسويها الضحى هذه، يعني إذا ما ارتبط ولا فضيت ولا مثلا سنة الضحى هذه صارت عندي يعني شيء أساسي.
0: الله يجزاهم خير.
2: سبت الوالد والوالدة يعني هذا اللي خلاني، وأشياء ثانية يعني.
0: طيب مثلاً. نايف أنت زي ما كانوا أهلك في ماضيك صنعوا لك ماضي حلو، أنت اليوم مش قاعد تقدم، أنت الآن في ماضي أبنائك، وهذه صراحة عبارة أنا سمعتها وعجبتني مرة. إحنا الحين في ماضي عيالنا، إحنا الحين قاعدين نصلح لهم ذكريات طفولتهم اللي راح يذكرونها لما يكبرون إن شاء الله. شو اللي في خاطرك أو حرصت عليه أنك تسوي لهم وتزرع في طفولتهم عشان لما يكبرون يذكرونه؟
2: والله أول شيء غادة طبعا اللي هو الاعتماد على النفس، توصيتهم طبعا قلت لهم الاعتماد على النفس، انك لا تحتاج احد،
1: صح،
2: انك لا تصير لين وتثنى وقاسي وتكسر قدام الناس.
1: يا سلام.
2: زي ابراهيم تو اللي ارسلت لك هذه قالت لك حسبي الله عليها،
1: بدي عليها
0: البلاوي اللي من صدقني من ورا دعاويها.
2: ابراهيم والله العظيم ضاق صدري قسم بالله، وانا طاح من الدوام قلت الحين ابراهيم بيفزع، ما تروح تحسب عليه
1: قسما بالله يا نايف. والله الذي انا ما قدرت ارد، والله ما ادري شرد ليش. بعض الناس كذا ما ترحم، ما سواء يعني هي ما رحمتني، انا مشغول وابدت موافقتي، واحيانا في ناس
0: خليك تقفل ذكرتك ولا
1: اي، وفي ناس تقفل باب الخير. انا شايل همك، انا ما ادري ايش تغديت امس ولا ادري ايش فطرت اليوم.
0: ما تدري ان مضيع ما
1: والله العظيم يا نايف، رساله لو اوريك اياها تقول غريب هالنوعيات يعني.
2: والله غريبة صراحة يعني، الرجال ما قصر على طول حسبي الله.
1: اي والله قالت انت عطيتني
2: ابراهيم هذه دعوة داود، دعوة قوية ذي، ترى ما هي سهلة، الله يكفيك شرها يا رب.
1: امين امين.
0: ان شاء الله انه ما اذاها. أيوة. يعني هو كان معروف، ان سواه كان بيا، ما سواه جزاه الله خير.
1: ابعطيك حكمة نايف، واسف قطعتك، بعطيك حكمة. اذكر الوالدة يعني اذكر دعوات كذا تجي قالت شوف يا ولدي ترى ان كنت ما يعني ان كنت ما تستحقها ترى بترجع لها.
0: ارتحت نفسيا.
1: ارتحت نفسيا. لا وهذا فعلا ترى بعض الناس يدعو لأخوه المسلم ايوه في ظهر الغيب. ترى على فكرة رسالة لكل من يسمعنا، انا احب الصالحين ولست منهم، انا ما بقعد افتي. ترى اذا كان هذا الشخص اللي دعيت له ما يستحق الدعوة، ترى ترد لصاحبها، الله سبحانه يشوفها هل يستحق الدعوة ذي، يمكن ظلمته بدعوة. فهمت؟
2: صح.
1: ايه فالله ايه لا تقعد تتحمس، واحد يقول حسبي الله، خليه دامك انت ماشي في الطريق السليم
2: ما ظلمت. نعم صح.
1: ايه فانا انا استغرب يعني، انا اقول لك عشان انا ربطت بين حكمه الوالده لما تقول افزع سو خير، ولكن تعلم متى تقول لا. فلعلي انا حكتها شوي، قلت لها ابشري، بعدين انشغلت، بعدين قالت لي انت اعطيتني جرعه امل، حسبي الله. فهمت علي؟
2: اها
1: ايه هذا
0: إيه. حصل خير.
2: الناس
0: حصل.
2: ما ترحم على اخوك ابراهيم،
0: بس عشان مره ثانيه تعرف متى تقول لا.
2: نعم، أنت في الأمور هذه
1: لا وريح
2: راسك.
0: أنت الحين تعرف نايف شعارة إبراهيم لا، يعني
2: لا.
0: إبراهيم بكرة البرنامج عندك لا، كذا عرفت اللي خلاص لا شعوريا.
2: إبراهيم تعزمنا بكرة؟
1: لا.
0: شكرا نايف، يعطيك العافية. شكرا.
1: تدي علي.
0: معنا اتصال الجوهرة.
3: أهلا.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا تذكرون موقف ذكرى من أبوي صح؟
0: إيه قولينا.
1: يعني موقف، نصيحة، رسالة استفدتيها من أبوك؟
0: جلدتي مرة من المرات.
1: بس عرفت إنها حكمة من أبوك وأمك.
3: إيه لا أنا يعني لا تزال تجيني، بس أول كان بكثرة تجيني حالة إني ما أعرف التاو. زين. لا تضحكين، ما يضحك والله العظيم.
0: لا لأن لأن لأن مريت بحالة زي كذا. إيه.
3: إيه أعوذ بالله مرة لا. فكنت وشو ما يعني تقريبا متوسط ابتدائي، مره كانت بزياده، فكنت اقعد اصيح ولا انوم ولا شيء يعني ايام مدارس.
0: انت ما تعرفين تتاوبين ولا ما تعرفين تنومين؟
3: ما اعرف اتاوب، فكيف انوم؟ احس بخنقه، فهمتي؟
0: إيه؟
3: ايوه. فكنت اقعد اصيح كذا، يعني اقعد عند غرفه امي وابوي، ابوي هو اللي كان يشيل فراشه ويجي ينوم جنبي بغرفتنا، كان يقعد مع انه مو فارق معي يعني، ما راح انه يروح على شيء مني، بس اني كذا اسكت ما اصيح، فهمتي؟ على الاقل احس انه في احد جنبي، لاني انا خايفه من هذا الشيء، فهمتي؟ والله كان دايم كذا، امي تجاهلني بالكامل، أمي ترى ما تجيني، بس أبوي يتذكر إنه كان دائما هو اللي ذا. الحين تجيني الحين والله الحين تجيني هذه الحالة، بس إنه يعني شبه أعرف أتصرف معها يعني خلاص.
0: طيب ما تتثأبين بس تنامين عادي
3: الحين قصدك؟
0: أي
3: لا الحين سوي والله ما أدري هذا
0: الحين مو يقولون الجهر، مو يقولون التثاؤب عدوى، لو أحد تثاءب قدامك ثوبين وراه؟
3: والله تخيلي أقعد فاتحة فمي حاول تطلع ما تطلع، أوخ وقعد كذا صيح عرفتي مرة مرة.
0: تدري إبراهيم قلنا تثاءب قاعد يتثاءب غريبة صح الحالة؟
3: أي والله شوفي شوفي تعرفين الشعور لما تجيك عطسة وما تطلع
0: ما تقدرين تعطسي؟ إيه
3: أيوة تخيليها أنها تثاؤبت.
1: تضيي هذه المشكلة منك ولا من أبوك ولا من وش السبب؟
3: لا لا لا أنا هذه فيني ما أدري صراحة وش هي للحين.
1: طيب دقيقة ركزي معي يا الجهرة،
0: انت عارف ان انا ما تثاءب؟
1: ها
0: انام كذا بدون تثاؤب بدون
1: شيء عليك غريبه. طيب
0: يضحك علينا عاجبك؟
1: لا والله ما اضحك، بس انتكم يا البنات طقوس عجيبه العطسه
3: يا ابراهيم
1: سمي
3: انت لو تجربه والله فهمت قصدي، ترى والله العظيم هو شعور مزعج.
1: طيب طب بنو مش برجع لكم
0: شكرا الجوهرة يعطيك
1: العافية. نومي في جيبي أصلا منوم علي
0: نوم بجيبه
1: هذا ما نمت على الهواء
0: أي والله. طيب شو السالفة بتقوله؟
1: أنا أقول أحيانا مهما كبرنا مهما تعلمنا من الحياة يا غادة تظل في كلمات من أبانا وأمهاتنا ما تغيب عن بالنا.
0: صحيح صحيح والله يا إبراهيم،
1: في ناس بعد تتناقل حتى تلقى كبار في السن يقول يا أخي ما شاء الله كنا أبوه
0: صح
1: أو كنا أمه أو كنا
0: أنت أمه. تكبر لتصبح نسخة طبق الأصل من أحد والديك إذا ما كنت كوكتيل منهم. ناخذ فاصل نرجع من جديد.

0: رجعنا لكم أصدقائنا من جديد، وبالمزيد أيضا نتواصل. كنا بروح الفقرة بس قال لي مهند في اتصال معنا، فخلونا على طول ناخذ الاتصال وبعد كذا ننتقل لفقرتنا الثانية. حي الله اعتدال.
1: أهلا وسهلا يا حبيبتي، عساك بخير.
0: سلم حالك، شلونك أنتي؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. حابة فكرتكم مرة كثير، خاصة أنها تتعلق بناس بنوا فينا وزرعوا فينا أشياء مرة حلوة.
2: صح.
1: الله يرحمهم.
2: آمين.
1: الوالد والوالدة.
0: أول شيء اسمك حلو اعتدال قبل أي شيء.
1: شكرا شكرا. مع أنه اتصلت في برنامج مرة قبل إبراهيم قال لي اعتزال، قلت له يا حبيبي
0: اعتزال.
2: أنا الله مستعان، أنا اعتذر.
0: حلو اسمك حلو، تفضل اعتدال، خلينا نسمع منك، تفضلي.
1: بالنسبة للوالد الله يرحمه، لأنه كان مدرس لغة عربية، كان لما نكتب في البيت ضربنا على أصابعنا عشان يبغانا نمسك ونكتب مظبوط، عرفتي؟ في العادة هذه أخذتها لأنني طلعت برضو مدرسة لغة عربية،
0: وصلت
1: دائما أضرب البنات على يدي أنهم لازم يكون خطك حلو كده بالإجبار، مثل ما كان هو يجبرنا وإحنا صغار.
0: يا الله.
1: بس طريقة لطيفة يعني، مو بالقلم كده يضرب على يدنا.
0: خطر في بالك اعتدال أنه في ذاك الوقت حيجي وقت حتشوف أنه هذه الحركة يعني تجيب نتيجة؟
1: والله ما كنت أفكر حينها، كنت صغيرة، بس من كثر ما حبيت وحبيت اسلوبه، لانه احيانا كان يضرب على اليد واحيانا كان يغني الانشوده الدرس علشان احبه.
0: اللي بتذكرك
1: لما كبرت حسيت انه اللغه العربيه شيء مكروه، فكنت اعمد اني اخلي طالباتي يحبونه.
0: عشان كذا كنت ناوي اسالك، انت صرتي معلمه لغه عربيه لانه الوالد الله يرحمه كان معلم لغه عربيه؟
1: ايوه، اثر فيني كثير في اسلوبه، اثر شده وسلاسه في نفس الوقت.
0: سبحان الله
1: سبحان الله. إيه، أما الوالد عاد مضرب مثل آخر،
0: قولي لنا.
1: مضرب مثل في الصبر والتحمل والشدة، كانت تقول خليك صبورة، خليك صبورة، ما عليك، كبري راسك. شوفي أنا صبرت، تخيلي 40 سنة الله عطاها ولد وهي عمرها 40 سنة بعد 5 بنات. نذرت
0: نعم.
1: تصوم الدهر كله وصامته،
0: لا إله إلا الله،
1: 3 سنوات من عمر أخويا 40 سنة عمره،
0: رحمة الله عليها
1: 40 جاب. سنة فكانت تقول خليكم مثال للصبر، أنا صمت علشان ترضوا ربنا، ربنا يرضيكم، ارضوا ربنا، ربنا يرضيكم. صرنا أي مشكلة نلجأ دائما لله، نصلي ونصوم عشان عارفين أنه بيجي الفرج مثل ما جاء لأمي.
0: سبحان الله، رحمة الله عليها.
2: اعتدال
1: يا لبي.
2: لبيت في منى، لو قلت معك دقيقة واحدة تسمعين فيها صوت أبوك وأمك، ها تسمعين صوت أبوك وأمك، وش الكلمة اللي تتمنين تسمعينها؟
1: الله يرضى عليك.
0: حرام عليك إبراهيم، والله أنا وجعني قلبي، شلون اعتدال؟
1: الله يرضى عليك، أحلى كلمة قالوا.
0: الله يرحمهم، الله يرحمهم ويغفر لهم، ويعني اليوم نتذكر يعني من غادرنا منهم، من الأباء والأمهات مثل والدك ووالدتك رحمة الله عليهم، ونذكرهم بالخير لأنهم أنجبوا.
1: أثروا في أحفاد يا حبيبة قلبي، أثروا في أحفادنا، يعني عيالي وعيال أختي كلهم صاروا يقولوا أنا مثل ستي، أنا مثل ستي شديدة، ما نبي زعلان، يجي زعلان من المدرسة يقول ما راح أزعل عشان ستي كانت تقول اصبر. تخيلي قديش أثرها كان قوي
0: فعلا، يعني صامت الدهر عشان نذرت نذر، فسبحان الخالق اللي ألهمها الصبر العظيم.
1: اي والله، الله يسعدهم.
0: شوفي ان شاء الله برك فيهم في ابنائك باذن الله تعالى يا اعتدال.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
0: ساعتينا بالاتصال.
1: اهلا وسهلا، شكرا لكم على هالفكره الحلوه،
0: يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا. طب روح لفقرتنا وياكم أصدقائي، موقف مر عليك في اليوم هذا حاب أنك تحكي لنا عنه، موقف يمكن عصبك، موقف أسعدك، موقف أزعجك، موقف خلاك تذكر شيء، خلاك تكون حكيم مثلا، خلاك تنطق بشيء كنت تقول في ذاتك أو في نفسك أنا لا أؤمن في هالشيء لكني لقيت نفسي مضطر أن أنا أقوله، فنسمع منكم.
2: وأنا أقول اللي والدينا طبعا موجودين الله يخليهم له، لا يبخل عليهم بوقته وقربه وبره، ترى بعض الأصوات إذا غابت ما عاد نسمعها، وبعض النصايح إذا فقدنا أصحابها نتمنى لو نسمعها لو مرة، واللي فقد أبوه وأمه الله يرحمهم ويغفر لهم، ترى البر ما ينتهي برحيلهم، يبقى بالدعاء بالصدقة بصلة أحبابهم أصدقائهم. وأجمل وفاء لنصايح والدينا أنه ما نكتفي بحفظها في ذاكرتنا بل نعيش في أخلاقنا أو تعيش فيها أخلاقنا كثير ننقلها حتى لأبنائنا. أتمنى أنه الحلقة هذه تكون يعني أو تأخذ بمبدأ أنه جزء من برنا لآبائنا ومهاتنا. وحقيقة أتحفتونا بمشاركاتكم وتعليقاتكم ولو أن اعتدال دمعتها يعني أنا خان التعبير وصرتني العبرة
0: أي والله تمنيت لك ما سألت هذا السؤال لأنه جاء في خاطر إبراهيم قبل فترة كنت جالسة مع جدتي وكانت تحكينا عن أيام طفولتها. جدتي عاشت يتيمة وكانت تحكي تقول قالت كلمة والله العظيم كسرت قلبي. قالت كنت أتمنى لو عندي صورة لأمي بس صورة عشان أشوفها لأن لما توفت والدتها هي كانت صغيرة تقريبا عمرها 7 سنين فتقول أتذكرها في مخيلتي أشياء كثيرة بس تقول ودي أشوف تفاصيل وجهها.
2: يا الله.
0: فأنت لما سألت اعتدال عن خلاص خلونا نغير الموضوع.
2: فاصل. طيب تكلم عن وظيفتك وعطنا وصف كذا عن وظيفتك وموقف صنع يومك أو زعلك. شاركونا على 011 40 5 3

0: حياكم الله من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا بالجميع. نكمل معاكم طبعا برنامج عز النهار، وبانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم لنا بخمن وظيفتك. طبعا هذه لعبة تلعبون إياها، يعني اللي يتصل يجي يتكلم عن وظيفته بس ما يقولنا وظيفته بطريقة مباشرة، لا يعطينا تلميحات وندخل أنا وإبراهيم في صراع عشان نتعرف على هذه الوظيفة من خلال بعض من الرموز اللي تعطونا إياها على رقمنا 011-40-53. في خبر كذا غريب يعني قريته،
1: ايه
0: مره غريب وغير مسبوق يا ابراهيم. يقول لك احنا نعرف انه في هاكر مثلا يدخل على نظام علشان مثلا يسبب مشكله في هذا النظام لاسباب قد تكون منطقيه، لكن هذا الخبر غريب. يقول قراصنه سيطروا عن بعد على انظمه تبريد مئات السوبر ماركت في فرنسا.
1: ايوه
0: أنظمة التبريد يعني في سوبر ماركت، ثلاجاتهم وشغلاتهم وكذا، فدخلوا هكروا الأنظمة ورفعوا حرارة الثلاجات إلى الفريزرات إلى 50 درجة مئوية، تخيل طول الليل.
1: يا الله.
0: وأنظمة التبريد عندهم مضروبة، درجة الحرارة فيها 50. أكيد نخربت كل الأغذية الموجودة المجمدة الطازجة، واضطر التاجر في ثاني يوم يوم شاف هالمصيبة إن هو يتخلص منها. برايك وش اللي الدوافع اللي يخلي واحد فاضي يروح يسوي الحركة؟
1: هذا التخصص اللي في مو في محله. شلون بعض الناس سبحان الله يستخدم تخصصات ويضر ممكن البلدان ويضر بعض الأشياء، لكن أنا أقول مثل هذول المبدعين احتواء الدولة لهم أي كان جنسيته طبعا مهم جدا يعني، فاستخدام مثل هالوسائل وإنه يضر الآخرين، في ناس سبحان الله يستخدم وسيلة أو موهبة لإزعاج الآخرين يعني. ولكن أنت أي شيء ينصب في مصلحة الدولة مهم جدا إنه أنت تساند الدولة في بعض الأمور.
0: أكيد سوى هالشيء لأن عنده هدف. المحقق كونن اللي بداخلك، المحقق كونن شو يقولك؟
1: يقول لي إن الرجال اللي هكر الثلاجات واضح إنه طلب عصير برتقال
0: ما أعطوه ما لقى بارد
1: ما لقى بارد فقال علي وأنا عدائي
0: أو شرم دجاجة طلعت خبانة انتهيت صلاحية قال أنا أوريكم في اتصال
1: 011-40-53. أعطونا وظيفتكم، خمنوا
0: لا حنا نخمن
1: أنا نخمن عفوا، بس أعطونا وصف كذا سريع.
0: محمد
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: حياكم الله جميعا.
1: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا ومرحبا.
2: الله يحييك
1: يا حبيبنا، تفضل.
2: موضوعنا أنا أخاف إني أبدأ ألمح وعلى طول تعرفون ودي
1: لا عاد أنت تحاول تعقدها شوي يعني منا فهمت؟
2: طيب
1: يلا
2: إحنا يعني بحكم عملنا في بعض المهام أنا بذكرها وأساس أنتم تخمنون.
1: يلا
2: طيب من ضمن المهام إصدار ضمانات بنكية ابتدائية ونهائية.
1: أيوة.
2: تقديمها لجهات حكومية.
1: يا
2: ترى من أكون
0: تأمين
1: لا في قطاع الأعمال
2: صح قطاع الأعمال

0: بس
1: ايه
0: في مسمى معين يعني.
1: يلا بودع فلوس عندك طال عمرك.
0: طب خلنا نلمح زيادة.
2: يلا لمح زيادة، عبالي يقول ألمع زيادة.
0: طيب قبل فترة صدر تعديل على النظام العمل اللي احنا يعني او الجهات المشرعة لنا قبل فترة بسيطة يعني، وأقرت فيه وزارة المالية
2: تعديل على مسماكم الوظيفي؟
0: لا، التعديل على التشريعات الجديدة. هو نظام خليني أقول لك معتمد من وزارة المالية، وعلى أساس أن هي الجهة المشرعة لهذا.
2: إيه؟
1: أنا والله نجع أنه في بالي بس
2: بس ما أنا نفس الشيء بس ما أعرف شلون صيغه. هو لا مسمى. طب عطنا الثاني. نعم
0: طيب. في عروض فنية ومالية. خلاص عاد كذا ما عاد أقدر.
1: اعتماد
0: صح. أيوة وش اسمنا احنا؟
1: ما أدري بس ممكن منصة اعتماد.
0: صح، هي منصة اعتماد، هذا هو شغلنا الأساسي.
1: هل منافسة؟
0: منافسة صحيح.
2: عليك المال والعمال عند إبراهيم.
1: لا
2: بزنس مان هو، عرفت؟
1: لا
0: أي عشان كذا هو عرف قطاع الأعمال بسرعة.
2: إيه ما شاء الله. أنا فقيرة مسكينة.
1: بس ما شاء الله عليك أنت حبيب على فكرة محمد، حتى وصفك جميل ما شاء الله عليك.
2: إيه ودقيق. أيه عرفت اللي ما يضيعك.
0: الصراحة للأمانة يمكن الإدارة هذه ترى ما هي فتعتماد عام 2019 أنشئت ترى.
1: صحيح صحيح.
2: جديدة.
0: نعتبر إحنا من الناس الأوائل اللي دخلوا هذا.
1: ما شاء الله تبارك الله. ودوركم الآن علاقتكم في الهيئة أو في المنافسات الآن، ولا أنتم فقط بس مشاركين في الموضوع المتابعة؟
0: لا إحنا طال عمرك نتواصل دايركت مع الجهات الحكومية إذا طرحت منافسة.
1: أي.
0: أنا عندي بالدوام قسم المسؤول عن التواصل مع الجهات الحكومية، يعني ما يتم إرسال أي عروض إلا عن طريقي.
1: أيوة أيوة أيوة.
2: يعني أيوة. شغلكم خاص بالجهات الحكومية ولا الأفراد؟
1: بلديات، الأمانات ولا؟
0: صحيح، جهات طبعاً قطاع حكومي وخاص يعني، بس القطاع الحكومي هو الأغلب يعني.
1: إيه ما شاء الله، يبارك لك محمد، الله يسعدك يا حبيبي.
2: كل التوفيق.
1: شكراً لك يا محمد. خميسك وين رايح وين جاي؟
0: نوم.
2: كل هذا نوم. يحق لك والله ترتاح، عساك على القوة يا محمد. شكرا. مهند معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أستاذ إبراهيم المعيذي، أستاذ غادة العلي، أفضل ثنائي على مستوى إذاعات المملكة العربية السعودية والله.
1: الله يرضى عليك، الله يسلمك عليك، هذا من حسن ذاتك.
2: شكرا لك.
3: والله مهنية وثقافة ووعي وخفة دم، وما شاء الله عليكم والله، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين.
1: يا حبيبي.
3: لأنك إضافة لإذاعة الرياض والله العظيم، إضافة كبيرة والله العظيم.
1: يا
2: كلك ذوق يا مهند.
3: والله متابعكم على طول، ويعني مستمتعين جدا ببرنامج عز النهار، وإن شاء الله دائما متقدمين ومتفوقين ومواصلين إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يا حبيبي. مهند قبل ما أدخل معك في موضوع خمن أو أنت أن نخمن، أنا اليوم عنده أيوة. مناسبة لواحد من أخوانا من محافظة الجزيرة من السودان. طبعا
3: ولاية الجزيرة.
1: لا. ولاية الجزيرة عفوا.
3: أيوة. اليوم... أنا برضو من ولاية الجزيرة. أيوة
1: والله أنعم وكرم والله والله.
3: اليوم معزوم مناسبة
1: يعني. أجل مصادفك أجل مصادفك في العرس.
3: يا ريت. أنا في أبها.
1: أو لا في أبها.
2: لا زواج اللي بيحضر إبراهيم في الرياض. طيب أعطينا كذا فكرة عن الزواج السوداني، خاصة أنتم في
3: الله على الزواج
2: ولاية الجزيرة. نعم
3: يا سلام.
2: يعني إبراهيم بيروح بيتفاجأ بإيش؟ علمنا.
3: أيوة أول حاجة إبراهيم بيتفاجأ بأنه كل الناس الموجودين في الحفل لازم يعني يرقص كلهم. لازم
1: صادق
2: يعني إبراهيم حيرقص
3: أو النساء
2: حيرقص سوداني؟
3: يرقص سوداني ويهجج كذا ويرفع ويبشر بيدينه وبرجلينه.
2: اي صح، انا شفت شيء زي كذا في الرقص السوداني. لها اسم أيوة معين؟ يعني
3: لازم.
2: ايش ايش ايش اسم الرقصه يا مهند؟
3: لا ما عنده اسم معين، يعني هو الرقصه على حسب اللحن بتاع الموسيقى. اللحن طرفي يعني، اللحن يخليك تتحرك كذا تتمايل يعني.
2: طب عندي سؤال اخير قبل ما نروح لخمن الوظيفه، هل صحيح العريس عندكم بالسودان ينضرب عشان يختبرون قوته وصلابته، ولا هذا بس اشاعات؟
3: لا لا، انت فين؟ بالعكس، العريس بيجلد اصحابه.

0: هذا لحاله تشتغل اسبوع كامل.
1: لا اذا بتجلدونه ما عندي مشكله. طيب مهند روح لخمن وظيفتك وقول لنا ايش تشتغل من خلال رمزيات كذا وايحاءات.
0: وظيفتي انا اول حاجه لازم تجي الاسره كامله, ما ينفع يجي الرجل بدون المراه والمراه بدون الرجل.
1: كلنا نجي عندك.
0: نعم
1: كلنا نجي يعني.
0: ايوه تجي الاسره كلها, ولازم ياخذوا لفه في المكان اول قبل ما تتكلم معهم. لازم ياخذوا لفه اول قبل ما تتكلم معهم. ودائما الرجل بيجي اول ما يدخل مكان ده بيجي هو قلبه مقبوض.
1: قلبه مقبوض والعائله كلها قلبها مقبوض ولا بس الابو؟
0: لا ما العائله كلها, لا الحرمه مستانسه ومبسوطه وعايزه تختار وكذا, لكن هو بيجي قلبه مقبوض.
1: هذا شيء له علاقه بالذهب بالسوق.
0: ايوه قربتي. بعدين لازم يجلسوا معانا, احنا بنفتح شاشه بنتناقش على الشاشه, في حاجه بنعرض لهم في الشاشه.
1: في شيء كذا له علاقه بالاثاث؟
0: قربت شديد.
1: والله حيرتني.
0: ايش الشاشه على مده ساعه ساعتين ثلاثه الاسره كلها
1: شايف التصميم
0: معنا. ايوه
1: التصميم الداخلي للبيت.
0: قربتي, لكن ايش في البيت بالضبط؟
1: مو المطبخ, مو ال
0: ها
1: ما هو المطبخ؟
0: لا المطبخ بتفصل مطابخ.
1: انت بتفصل مطابخ؟
0: ايوه تفصيل مطابخ.
1: انا انا انا جايتكم وزوجي قلبه مقبوض من الحين.
0: ايه خاف تختاري الستوارات الغالية, تختاري الأجهزة الغالية, وهم خايب المطبخ عنده فكرة معينة المطبخ بعشرين 25 يطلع عليهم بخمسة واربعين 50.
1: بس تعرف
0: والله
1: شوف ما ينلامون الصدق, لأنه أنا أشوف أسعار المطابخ جدا مبالغ فيها. يعني آخر مرة فصلت الوالدة مطبخ 45,000, يعني مطبخ بالأخير يمكن ما يطلع لأندومي فصله بخمسة واربعين ألف. ليش؟
0: لا عندك الأجهزة, الشواية, الميكروويف, السطحي, الثلاجة, غسالة الأواني, الأجهزة ممكن تعمل زي 25% من المطبخ أو 20%. بعدين طيب. المطابخ تختلف أنواعها وجودتها وكذا.
1: طب أعطيني نصيحة كذا للي حابة تفصل مطبخ, يعني عشان ما يغشونها ويخدعونها أو إنها تسوي شيء ما له قيمة.
0: أيوة اللي حابة تفصل المطبخ أهم حاجة في المفصلات, مفصلات الدواليب أفضل شيء في السوق المفصلات الألمانية اللي اسمها هيتش, أفضل شيء في السوق.
1: هيتش نعم سوينا إعلان. أنا تحمست ونسيت.
0: والأدراج أفضل أدراج سحب البلوم. حلو. تكون فتر على بلوم لأننا نسويه أفضل شيء وتدوم معاك لك وللزمن. وأفضل رخام الرخام البورسلان يكون إسباني أو يكون إيطالي, لأنه في صين وفي منه إماراتي. البورسلان لأنه يعيش معاك غير قابل للخدش, ما يتأثر بالحرارة, لكن برضه في أنواع, في منه إماراتي في منه صيني, الأجود الإسباني سعره غالي جدا صراحة. بس هو الأفضل يعني ما تكون في حريق, ما تكون في تطفئ,
1: ما يتأثر مع الوقت يعني يعيش
0: ما يتأثر. نعم بس سعره غالي جدا البورسلان.
1: حلو الله يعطيك العافية.
0: طبعا بنفصل الأفضل شيء في المطبخ طبعا هم الثلاثة المفصلات, الرخام والأدراج الصعب.
1: ما قصر
0: طبعا. الله يعطيكم
1: الصحة. بيض الله وجهك مهند, شكرا لك.
0: مشكورة كثير على هذه المساحة.
2: تسلم مهند. تسلم حبيبي. تسلم يا حبيبي. شكرا ابو فهد. السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله, حياك الله يا اخوي.
2: هلا بالغالي.
3: مرحبا. معليش انا اكلمك وانا في السياره, وانا كنت استمع لبرنامجكم صراحه. يعني انا استبيحك عذرا اني بتكلم عن بر الوالدين.
2: اي ابدا بتفضل تفضل عشان ضيق الوقت. تفضل.
3: فانا قبل ما اطلع انا طبعا طالع من الافلاج داير الوالد والوالده, انا بين الافلاج وبين الرياض, يعني انا متقاعد من التعليم والأولاد أغلبهم توظفوا في الرياض وأكون معهم.
2: ما شاء الله تبارك
1: الله. يعطيك العافية.
3: لما أجي قبل ما أجي من عند الوالد والوالدة أنا كنت عندهم حوالي 5 أيام. تغديت مع الوالد. لما جيت أنا استأذنهم, يعني أقول تراني بأطلع بسافر أشوف عبارات, يعني الوالدة لما قلت لها أنا تراني مسافر بعد شوي طالع الرياض, ليه يا وليدي وش عندك عسى ما أشر؟ والله يا أمي عندي يعني أحاول أختلق أي عذر عشان ما ياخذون في خاطرهم. برنامجكم اليوم صراحة يعني من أنا ترى أول مرة أسمع هالبرنامج صراحة, وماني من مستمعين المذياع, لكن برنامجكم اليوم في الصميم حقيقة تشكرون عليه.
2: الله يرضى عليك.
3: لأننا أنا من نوعية اللي يعني بر الوالدين عندي خط أحمر, والتوفيق اللي أنا فيه وفيها أولادي من برنا لأبائنا. أنا إذا شفت أنا شيء في أولادي أنا أقول هذا نتائج برنا

0: والدينا.
1: يا سلام
0: عليك. لما أشوف ابني ناجح متخرج ومدرس والوالد الثاني ضابط وعندي طبيبة عيون أقول هذا ترى من برنا في والدينا. لما أطلع والوالدة تقول الله يحق عليك الله يستر عليك، أقسم بالله العظيم أحس براحة غير طبيعية حقيقة. أخ اسمك الأخ إبراهيم؟ ها
1: إبراهيم.
0: إبراهيم أنا سميك إبراهيم
1: كلا. يا زينك إبراهيم يا هلا.
0: الله يسلمك رأيك. وأشكر الأخت قادة على برنامجكم اليوم عن بر الوالدين، تشكرون صراحة عليه. وأنا أتمنى أن هالبرامج اللي تمس المجتمع أنه يكثر منها. أيضا أبي برنامج عن حب الوطن، عن جنودنا البواسل، عن الأشياء هذه اللي تمس حياتنا كسعوديين. إحنا شعب ترى متكاتف، إحنا شعب ترى نحب الخير للناس كلها. صح. حتى وإن جحدون الآخرين. صح. لكن تظل بذرة الخير فينا.
1: صح.
0: حقيقة أنا أشكركم
1: الله العظيم،
0: قسم بجلال الله استمتعتنا بهالبرنامج
1: يا زينك
0: بشكل غير طبيعي. أشكركم وأني أدعي لكم وباخلي الوالد والوالدة يدعو لكم.
1: هذه هم نعمة والله العظيم. أو إن شاء الله يحفظهم إن شاء الله.
0: إن خليهم يدعو لكم. الوالد عمره 103 والوالدة في 85.
1: ما شاء الله. أي والله
0: يروح معي المسجد ويجي أموره طيبة الحمد لله.
1: أنا على فكرة أول شيء إبراهيم السمي أو إن شاء الله أخوك إبراهيم المعيدي
0: الله
1: ونعم الله الله يجبر بخاطرك وتسلم وسلم راسك. وأنا دائما أقول سبحان الله أؤمن أنه للدعوات نفحات إجابة تصيب يوم أو ساعة. فرب دعوة من دعوة ميمتك ولا بيك عسى الله يحفظهم ويطول بعمارهم تصيب نفحة إجابة تسعدنا طول حياتنا.
0: أبشر أيوه. مني أنا برجع لأفلاج بعد أسبوعين والله لا أذكركم بالأسماء عند الوالد والوالد.
1: جعل من جابك في الجنة الله يوفقك.
2: شكرا شكرا شكرا شكرا يا أبو فهد يعطيك العافية ويطول بعمر والدينك إن شاء الله يا رب.
1: أنا جت كذا يعني نشوة
2: الحماس
1: الحماس وفي نفس الوقت أقول يا جماعة دخيت هالبرنامج وهو لنا أنا وغادة حرصنا كل حرص نطلع بالشكل الذي يليق بذائقة مستمعينا بالعبارات يلامس مشاعرهم وجودهم جمال حتى مشاركاتهم. عندنا هاشتاج بعد برنامج عز النهار تقدروا تشاركون فيه البرنامج للجميع. احنا فقط هالظهيرة نسولف وناخذ ونعطي ونبدا حتى مرحلة جديدة مع بداية الموظف وين مشوارك وين رايح وين جاي ومن ثم موضوع نطرحه في الترند ثم نختم معه عن وظيفته الجميلة اللي يخدم فيها الوطن الغالي. فبالعكس البرنامج للجميع ومنكم وفيكم واحنا دائما يعني حريصين كل حرص ان نسمع هالاطراءات الجميلة اللي تثلج صراحة صدورنا ونسأل الله أن يجعلنا خير ما تظنون يا رب إن شاء الله. شكرا إبراهيم يعطيك العافية. وحبيت صراحة حرصه يقول أنا وأنا طالع أشوف عيونهم إنه لا وين رايح وين جاي إيه يقول ودي يكون عذر يعني ما يكون في كسر خواطرهم يعني. فترى حتى بهذا الشعور الله يعرف شعورك هذا الشعور بحد ذاته بدون ما يعني تقدم إنك تقول الكلمة والقصة والموقف أو التعبير أو الشعور الغياب بحد ذاته هو نعمة من نعم الله وهو جزء من البر أنك ما تكسر خاطر أحد.
2: أنت تعرف أنه البر في مفهومنا يمكن أحيانا نحن شوي نظلمه أنك تسوي الشيء اللي يطلبه منك أهلك يقول لك هذا واجب عليك ما هو بر. البر أنك أنت تتحرى رضاهم، أنت تدور، أنت تبحث عن راحتهم، مو أنت تلبيهم لا يطلبوك، لا أنت تصير حريص مرة في البحث عن أسباب راحتهم وأنك تشوف طيب خاطرهم وتدور على الشيء اللي هم يبونه قبل لا يسألونه. فهذا هو البر اللي يمكن اليوم كثير مننا يعني شوفه يثقل كهله شوي او يتعبه شوي. بس ترى يا جماعه الخير زي ما قال ابو فهد انت اليوم يوم تنك تبر في والدينك تحرى بر عيالك فيك. وهذا الشيء صراحه انا اشوفه في مجتمعنا اللهم لك الحمد يعني ابناؤنا وبناتنا ما يقصرون في اهاليهم. فالله يخلي لكم اياهم يا رب واحرصوا تماما على ان تصنعون ذكريات جميلة. يعني لا تستهنون بالتفاصيل الصغيرة اللي اليوم حكونا فيها كثير من المستمعين ولا تأجلون جلساتكم مع أهلكم. اسألوا عن ذكرياتهم، اضحكوا معاهم، صوروهم وسجلوا ذكرياتكم وياهم. الصراحة ارجعوا لهالذكريات في كل وقت، مو بالضرورة بعد ما يفوت الأوان وكل يروح في حالة. يعني حتى وانت جالس كذا بينك وبين حالك تذكر الموقف. أنا أحيانا لما أكون مصورة شغلات مع أمي تمر علي كذا في ذكريات السناب ويعني تأخذني في عالم ثاني تماما. فالله لا يحرم أحد ولا يخلي أحد يا رب من أهله ويطول بعمار أبانا وأمهاتنا.
1: آمين. ناخذ علي
2: في اتصال معنا.
1: عادل مساء الخير يا عادل.
3: هلا حبيبي إبراهيم كيف حالك؟
1: الله يسلمك وعافيك.
3: كيف حال أختنا الغالية غاد طيبة؟
2: حي الله عادل هلا وسهلا.
3: الله يحييكم جميعا. بالله بالنسبة لبر الوالدين أنا كنت بار بوالدي بر غير طبيعي. فكانت أثر من كل كلمة خاصة من أمي يعني يختلف بر الأب عن بر الأم. يعني بر الأب يكون فيه شوية يعني مو هو مثل بر الأم. بر الأم غير طبيعي يعني نعم. فتلاقي إنه كلمة واحدة من أمك ممكن إنها تقلب حياتك أو تقلب يومك كامل إنك تسمعها. فمرة من المرات طبعا أنا غرست هذا في أولادي. أولادي الحمد لله أنا تزوجت صغير، تزوجت وأنا في أولى ثانوي.
2: ف... ما شاء الله ما شاء الله.
3: أي والله لله
2: أبو صغير منا.
3: أيوة أنا تزوجت من أولى ثانوي وزوجتي كان ناجحة من ثانية متوسط لثالثة متوسط. يعني تخيلي يا غادة إن أنا تخرجت من الثانوية وعندي بنتين وولد.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: نعم
2: اليوم تخرج من الثانوية بنعقلها بنعقلها زوجة.
3: أي والله الآن آخر العنقود عندي تدرس هندسة تقنية الطيران في الكويت.
2: ما شاء الله الله يخليهم لك يا رب يبلغ فيهم ما تتمنى وأكثر.
3: عندي الطبيبة وعندي المهندس وعندي اللي في البنك اللهم الحمد لله
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: أيوة فمرة من المرات أنا كنت أبني كان عندي مزرعة يعني تبعد تقريبا كيلو ونص عن بيتنا الأساسي.
2: تمام.
3: فكنت أبني لي فيلا وأبني لأمي فيلا ثانية.
2: ما شاء الله.
3: أيوة فالمهم جلست 3 أيام ما أوصل أمي وما أسلم عليها ما أمر عليها أسلم عليها.
2: كنت مشغول.
3: فقالت أيوة فقالت لعبد أخويا قالت له عادل 3 أيام ما يجي يسلم علي ولا هذا والله قلبي زعلان عليه. عبده اتصل علي وكلمني قال لي عادل ترى الموضوع كذا وكذا وكذا. والله العظيم بكيت وجلست. فجلست كتبت قلت أمه لا تبكي علي فإنني لا أبتغي إلا سبيل رضاك. ذقتي مرارات العنا بولادتي وسماع صوتي للعنا أنساك ولك الثلاثة بالأحق بصحبتي وأبي له حق فما أغلاك برضاكم الرحمن أقرن بالرضا رضوانه سبحان من أعطاك. أمه لا تقسي علي فإنني جسد ضعيف يحتمي بإيمانك. طبعا القصيدة طويلة شوي.
2: هذه قصيدتك عادل؟
3: نعم نعم نعم. أيوة أنا شاعر عندي عادل عباس لي 4 دواوين طبعا.
1: ما شاء الله.
3: أيوة طبعا شاعر فصحى. هذه القصيدة غناها عبد القادر محمد أنشدها القدور التونسي.
1: ما شاء الله.
2: أيوة
3: أي نعم التونسي 5 أعمال سوا لي الذي هي صرخة الطفل وأمه لا تبكي ورمضان وأقبل وأفتش عن صلاح الدين.
1: الفنان التونسي ولا الجزائر التونسي ها؟
3: لا هي التونسي قدور عبد القادر محمد.
1: عبد القادر محمد ما شاء الله تبارك الله.
2: إيه والله ما انت مبين والله يا عادل.
3: هو الحين مذيع طبعا ومنشد في نفس الوقت.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: عساك على القوة عادل.
1: اول شيء يا جمال كلمات في امهاتنا وابانا فلا فضفوك يا عبد.
2: شكرا شكرا عادل. لك.
1: استمتعت حقيقة اليوم بحلقة.
2: الحمد لله.
1: هذا الاثر اي والله وش هالجمال. جمال الناس جمال المشاركين جمال المتصلين شعورهم وتعبيرهم حتى ثنائهم لأمهاتهم وأباهم والله يرحم من مات منهم. أنا استمتعت حقيقة بالحلقة ما ودي كذا أطول على المستمعين. القادم دائما أجمل. إحنا دائما معاكم من الأحد الخميس من 1 إلى 3 مساء. شكرا غادر علي.
2: شكرا إبراهيم. الله يكثر خير من اتصل وأسعدنا لليوم واتمنى لكم من قلبي أن يكون أو تكون إجازتكم فيها الويكند سعيدة سعيدة جدا جدا جدا. الله يبلغنا دائما الأخبار الزينة والأفراح والليالي الملاح مثل ما يقولون. ختاما شكرا لكم من زملائنا في الكنترول مهند الويمي في الإخراج وإبراهيم المعيد ومن غادة. وإن شاء الله تجيكم يوم الأحد. هذه الأغنية هداة لكل من يسمعنا في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الثالثة ظهرا في الرياض. نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى الجلاء. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز مجنح أطلق باتجاه المدينة المنورة، وطائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. المملكة تجدد إدانتها للتصعيد المستمر من قبل الميليشيا الحوثية واستهدافها للمدنيين والمنشآت الحيوية. الجيش اليمني يواصل تقدمه على جبهات تعز ويحقق المزيد من التقدم على عديد الجبهات. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده، كما بعث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة مماثلة للرئيس التونسي. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز مجنح أطلقته الميليشيات الحوثية على منطقة المدينة المنورة، وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية منطقة المدينة المنورة بعد استهداف محطة كهربائية تغذي المسجد النبوي.
2: محور إيراني يتهاوى وبات يخرج ما في جعبته كل ما يستطيعه للنيل من المملكة بعد أن أعياه الحصار الخانق والحروب التي جلبها على شعبه وجيرانه. استهدافات ذراعه الحوثي المتكررة تجاه مكة المكرمة تارة ولمدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام تارة أخرى تأتي امتداداً لتلك الأحقاد القديمة بدأت منذ إعلان الملالي تصدير ثورتهم المشؤومة وحاكت خلالها شتى المؤامرات ضد هذا البلد الذي حباه الله برعاية أطهر مقدسات المسلمين. الحوثي بفكره الإجرامي وما غرس فيه من تحريض وكراهية أصبح انعكاساً لمخططات بائسة فشلت مساعيها القائمة على الترهيب والتهديد لوضع يدها والهيمنة على الحرمين الشريفين، وها هي عن طريق ميليشياتها المارقة تعيد الكرة مرة أخرى وبصواريخها وأسلحتها التي أغرقت بها هؤلاء المتمردين الذين انسلخوا عن دينهم وعروبتهم. صاروخ كروز الذي اعترضته ودمرته المملكة في منطقة المدينة المنورة كشف إلى أي مدى ستمضي هذه العصابات المدعومة من طهران في إجرامها بعد أن امتلأت قلوبها بالضغينة المذهبية وباتت جنوداً لمخططات ما زالت تنشر الدمار والفوضى والعبث بأمن الأوطان في كل مرة يتمكنون فيها من الاستيلاء على سلطة خارج الدولة والقانون.
1: عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات تجاه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قال رئيس هيئة علماء المسلمين باليمن والمستشار في مجلس القيادة اليمني الشيخ أحمد المعلم:
3: استهداف المدنيين في أي مكان لا يجوز، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل غير المقاتلين حتى حينما خرجت الجيوش الإسلامية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال بعض المشركين أنهاهم أن يقتلوا من لا يقاتل، الشيخ الكبير والمرأة والطفل ومن لم يعد قادر على القتال. بشكل عام لا يجوز التعرض لمن لا يشكل خطرا على المسلمين، هذا شيء متفق عليه بين المسلمين. ويزيد الأمر عندما يكون الاستهداف للأماكن المقدسة للحرم الذي

0: الله سبحانه وتعالى اختصه بخصائص ومنحه فضائل وجعل ما هو وجعله ما هو لأفئدة الناس وجعله أمنا لمن دخله يزداد طبعا الإثم ويزداد الإجرام وينكشف سوء عقيدة من يتولى ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في موضوع مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. أما في المدينة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عير إلى ثور، من أراد بأهلها سوءا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: قبل ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. سياسيا، وخلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لمفوضية شؤون اللاجئين في جنيف، جددت المملكة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن خثيلة، جددت إدانتها للتصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية واستهدافها للمدنيين والمنشآت الحيوية.
2: المملكة أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية يفاقم من حدة الوضع الإنساني ويزيد أعداد النزوح القسري في وقت يواجه فيها اليمن احتياجات متزايدة ونقص في التمويل، وتشدد المملكة على أولوية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما تدين المملكة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين في المملكة، وتؤكد حقها في حماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفقا للقانون الدولي.
1: وأكدت المملكة من خلال مندوبها لدى الأمم المتحدة التزامها الراسخ بريادتها في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم من خلال مواصلة دعم مشاريع حماية اللاجئين والنازحين.
2: تواصل المملكة تقديم الدعم الإنساني والتنموي وتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً، فقد حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لعام 2025، ولقد تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة في عام 25 ملياري دولار أمريكي، بما يعادل 8.5% من إجمالي التمويل العالمي للمساعدات الإنسانية.
1: وفي آخر التطورات الميدانية باليمن، كسر الجيش اليمني خلال الساعات الماضية هجمات حوثية على الجبهة الغربية لمحافظة تعز وسط اليمن، وكبد الميليشيا خسائر كبيرة. وقال مصدر عسكري أن الجيش تمكن من كسر هجوم حوثي غادر بعد سحق جميع الأعداد التي دفعت بها الميليشيا وإحراق أطقم وعربات قتالية. ولفت إلى أن الميليشيا بدأت بتمهيد ناري كثيف ثم شنت هجوما، لكن تم كسر جميع الهجمات. ولفت إلى أن الجيش استعاد عددا من المواقع المحيطة بجبل هان والتلال المجاورة وأمن المواقع المحررة. وفي هذه الأثناء دعا الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي إلى رفع الحصار عن مدينة تعز اليمنية بشكل فوري وإدخال المواد الغذائية والمياه والدواء والوقود إليها، في موقف تزامن مع تحركات للحكومة والسلطة المحلية لحشد الدعم الدولي وتسهيل وصول إمدادات أساسية تقول أنها ضرورية للسكان والمنشآت الخدمية. في الشأن المحلي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغت 159 مليار ريال. وقالت الهيئة في بيان لها أن نسبة نمو التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر تجاوزت 33% في عام 2025، مضيفة أن نسبة نمو التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي بلغت 98.5% العام الماضي. تختتم اليوم في الرياض أعمال مؤتمر البترول العالمي 25 تحت شعار مسارات لمستقبل طاقة للجميع، وناقش المؤتمر عددا من القضايا والموضوعات الرئيسة في قطاع الطاقة من بينها أمن الإمدادات والأسواق والاستثمار والتقنيات والابتكار والاستدامة وتنمية القدرات البشرية. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى الجلاء. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز مجنح أطلق باتجاه المدينة المنورة وطائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية. المملكة تجدد إدانتها للتصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية واستهدافها للمدنيين والمنشآت الحيوية. الجيش اليمني يواصل تقدمه على جبهات تعز ويحقق المزيد من التقدم على عديد الجبهات. نهاية نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، من إخراج وتنفيذ مهند الويمي، وقرأتها حورية سباعي. في أمان الله.
3: خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى، نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
2: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
3: يا أخي هذا مستوى يعني، مش تبغى يعني غير كذا.
4: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يومياً عند الرابعة عصراً مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
9: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعا، سواء كنا سائقين أو مشاة، على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق لما الجميع يلتزم بالقواعد، تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصا إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

0: وعي.
1: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. تأمل. الصبر، الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلا وصابرا. الصبر ليس ضعفا، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم. تأمل. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. في دقائق
1: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضاً على تحسين الهضم. ضع تنبيهاً كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.

0: وعي. الممرات المخصصة والمصاعد والمواقف القريبة واللافتات بطريقة برايل ليست رفاهية تصميمية، بل شرط أساسي لمدينة تحترم جميع ساكنيها. واشتراطات البناء في المملكة تلزم المرافق العامة والتجارية بمعايير إتاحة لذوي الإعاقة. مدينة صديقة لذوي الإعاقة هي تطبيق للأنظمة.
1: خلك معنا
2: هلا بالطيب الغالي
1: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا. إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
1: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النفس، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج أنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم أنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم هو السبب أنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج، كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية. الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد أنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا أنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة وصلوا أنه وضعوا هذا أو وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
0: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
1: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول، سبحان الله احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني هو مقياس متري، نانو متر. فكان بتقولوا بيتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات، أنا صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأ

0: هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بالأصح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959-1974، بدأ الياباني بداية اكتشاف أو بداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو، مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديد. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
1: جميل.
0: إنه كمفهوم نحن تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى الحجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه. لكن نحن وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجهر.
1: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
0: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق، يعني اختراق للإنسان لهذا المجال لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة وينشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
1: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقا واسعة أمام العلماء.
0: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجهر الإلكتروني. فالاكتشاف بدأ الاكتشافات لمواد صغيرة جدا زي ما تفضلت، الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون. وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد، عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنركب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمنتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الألماس، مثل حاجات كثيرة. وانت تشاهد الآن الأبحاث اللي اتكلم فيها أو على مستوى العالم كان في الشرق أو في الغرب بتكلم انه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم انه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة اوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس انك انت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.

0: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجياً من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
1: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة اللي بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة، يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية في الإنتاج، في الاقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صناعة. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
0: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
1: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي قادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005، فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز، تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء، من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة، علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة، إن كان في الطب، إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت، إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق، ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن أثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانوميتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة تركيب الذرات للحصول على منتج أو حصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم منا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي، يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث أو الفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: أنت لو لاحظت أنه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني أنه كيف العالم أو الدول العظمى وليس الدول العادية أصبحت تتصارع على المواد، خاصة من المواد في الأشباه الموصلات، فهذه الأشياء كلها سبحان الله أصبحت مهمة جدا، لأن تضع الدول يعني تضع مقاييسها، هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام، فضل وكرم ومنة من المولى عز وجل. تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية، يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة، مجرد عملية ربطها بحلقة، حلقة يعني حلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرين أهل العالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة.
3: الفيصلي يستضيف الخلود في افتتاح مواجهات الجولة 9 من دوري روشن. صدام كروي كبير بين الخليج والفيحة، وصراع تكتيكي خاص بين مدربي الفريقين. الحزم يستضيف الفتح في اختبار حقيقي للفريقين لتصحيح المسار. التعاون يفوز على متصدر الدوري القطري الريان ويعتلي صدارة مجموعة آسيا 2. والاتفاق يستهل مشواره في الدوري الخليجي بالفوز على كاظمة الكويتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف لأداء التقديم، وفي الإخراج محمد الحميض. أتمنىكم حبتنا قضاء طيبة ومتعة الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصياري. كابتن حمود، يا مساء الخير.
4: يا مساء الخيرات أستاذ علي، مساء الخير عليكم، مساء الخير على أخوان المستمعين.
3: حياك الله كابتن حمود، حياكم الله حبتنا. إذن في 60 دقيقة جديدة أمامنا مشيئة الله، الحديث حول العنوين سمعتها قبل قليل، وأتوسع الحديث كما جرت عادة إن شاء الله يشمل كل حديث أو كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق اللي أمامنا، وحيا الله الجميع. نبارك الممثلي الوطن أمس فريق التعاون انتصاره في دوري أبطال آسيا 2 على فريق الريان القطري متصدر الدوري القطري الريان، طبعا فارق الأهداف عن المنافسين لكن هو في الصدارة، والريان والتعاون تقريبا تقريبا في القاع عندنا في جد سلم الترتيب. هذا يعطينا ترى قراءات بعيدة إضافية حول اللقاء، لكن قبلها لابد احنا نقول ألف مبروك، لابد للتعاون أن مثل ما قالوا لعيبته يقف، وقالوا لعيبته أنه يطيح واقف، لكنه نقول إن شاء الله التعاون ما راح يطيح. سكري ولا برازيل نجد عودنا وأمتعنا خلال السنوات الأخيرة الماضية بكرة جميلة، وإحنا نقول للتعاون ترى هذا مكانك. قبل كم موسم كان ينافس على النهائي في ذات البطولة دوري أبطال آسيا 2، وفعلها إن شاء الله تحقيقها بمشيئة الله. بالنسبة لي النواخذة ولا فريق الاتفاق ممثل وطن، كذلك نبارك لكم الانتصار يوم الأمس على فريق كاظم الكويتي نتيجة 2-0 في اللقاء الذي لعب يوم الأمس في إطار البطولة دوري أبطال الخليج. كان قبل ذلك فريق نيوم قد انتصر على فريق شعب حضرموت اليمني بنتيجة 4-0، اتفاق فاز 2-0. ألف مبروك للنواخذة، ومن كان له تاريخ بالبطولات سيعود للاتفاق، احنا ننتظركم بس على أحر من الجمر. اتفاق بطل في الخليجية، أكثر في الأندية الأكثر تحقيق اللقب، بطل في الدوري المحلي، وعقبان إن شاء الله يرجع إلى منصة التتويج، وعقبان إن شاء الله البطولة إما الاتفاق ولا لفريق نيوم في هذه النسخة الجديدة بمسماه وتعديلاتها وتشكيلها الجديد. اليوم تفتتح كابتن حمود وحبتنا المتابعين الكرام مباراة الجولة 9 من دوري روشن بإقامة 3 مواجهات، الساعة 44 دقيقة الفيصلي والخلود، والساعة 55 دقيقة الخليج والفيحة، الحزم والفتح الساعة 6:15. غدا مشيئة الله سيكون لقاء القادسية وأبها عند الساعة 4:15، والسبت ستستكمل المواجهات بلقاء نيوم والاتفاق والدرعية والتعاون. كان هناك بعض اللقاءات التي أجلت بسبب بعض تعثرات في الطيران وبعض التزامات الجدول، الرياض والهلال والاتحاد والشباب أجلت لتقامان في يوم السبت 19 ديسمبر المقبل مشهد الله، وكلاسيكو السعودي المنتظر أجل ليلعب مباراة الأهلي والنصر يوم 6 مارس القادم بمشهد الله. أتمنى التوفيق الجميع، استطلعنا اليوم وحيا الله الجميع. توقعاتكم نتائج مباريات التي تلعب في هذا اليوم مشهد الله، الفيصل الخلود، الخليج الفيحة، الحزم والفتح، أو اللي حاب يتكلم عن مباريات الأمس إذن في دوري أبطال آسيا 2 التعاون وقت ما فاز على متصدر الدوري قطر الريان، أو في دوري أبطال الخليج الاتفاق وقت ما استطاع الانتصار على فريق كاظمة الكويتي. حياكم الله، رقمنا المباشر استقبال مشاركتكم 011-40-5-3. جد الترحيب فيك كابتن حمود، ايش حاب تقول عن لقاء الأمس؟
4: والله أنا أقول التعاون أكيد الموسم هذا يمر ب يعني بداية غير جيدة،
3: نعم،
4: لكن أكيد يمكن إدارة النادي تنبهت للشيء هذا، رغم أنه يعني أحيانا تتعاطف مع المدرب المقال، لأن التعاون كان يقدم مباريات جيدة، نعم. ممكن خبرة المدرب بالدوري مع عدم معرفته بتوظيف اللاعبين بشكل جيد، لكن رغم الخسائر كان يقدم مستوى. إدارة التعاون طبعا صححت الوضع، حاولت أنها تجلب مدرب يعني يعرف الدوري وعمل قبل ذلك مع أندية وحقق انتصارات. أكيد النتائج يعني وعمل المدرب ما راح يظهر بشكل سريع، لكن يحسب له أنه يعرف الدوري ويعرف إمكانيات اللاعبين، يقدر يوظف فريقه بشكل جيد. المطلوب منه يعني في المباريات أنه يحاول أنه يرجع الحالة النفسية أولا للفريق بعد الخسائر الكبيرة اللي مني بها التعاون، الخسارة الأخيرة بثلاثية من الشباب، قبلها من الهلال، فكانت النتائج السلبية. أول شيء أنت كمدرب لما توصل لفريق جديد رقم واحد تشتغل عليه أنه إعادة الثقة للاعبين، لأن دائما تعرف لما تكثر الخسائر وبالذات بنتائج كبيرة يصبح هناك عدم ثقة يعني في بين اللاعبين في إمكانياتهم، يصبح هناك عدم تواصل جيد، يصبح فيه قلق أكثر. المدرب الذكي واللي عنده شخصية يحاول أنه يعيد الأمور النفسية والمعنوية في مكانها الصحيح، أو الخطوة الأولى عشان تعيد الأمور هذه بشكل جيد أنك تبدأ تختار اللاعبين وتضعهم في أماكنهم وتلعب بطريقة تناسب إمكانيات الفريق. هذا هو اللي وضعه في أول اختبار، حاول أنه يكون مدرب متحفظ، حاول أنه يكون فريقه يرجع أنه يلعب ككتلة واحدة، حاول أنه خطوط متقاربة من أجل إعادة الثقة للاعبين وعدم ارتكاب أخطاء كثيرة. أنا أعتقد أنها الآن بداية جيدة، لكن العمل لا زال يعني في بدايته، يحتاج وقت، والأهم أنك أنت تحقق نتيجة معنوية. النتيجة المعنوية راح تنعكس بشكل كبير على الحالة النفسية، وبذلك إن شاء الله يعود التعاون اللي تعودنا عليه المواسم الأخيرة، دائما منافس ودائما رقم صعب في الدوري.
3: فوز على متصدر الدوري القطري له عناوين عندك يعني جاذب الانتباه ولا عابر يعني فوز عابر؟
4: لا، هذا دليل كبير ان قوة الدوري السعودي، يعني مقارنة ان مثلا التعاون هو موجود في المراكز المؤخرة يفوز على متصدر الدوري القطري، يعني هناك فرق يعني في قوة الدوري يعني بالبلدين. احنا نشاهد يعني الدوري القطري رغم ان في بعض الفرق كالسد والفرق الكبيرة اللي عندها لاعبين وتشارك أسويا، لكن مجملا مستوى المنافسة أكيد يعني، حتى مو عشان سعوديين نقول كلام هذا، لكن أكيد احنا مستوى الدوري عندنا مختلف، الرتم اللي يلعب فيه الدوري وعدد الأجانب والتنافسية أكيد هي أكبر. لذلك الريان ممكن لعب في رتم مختلف، واجه التعاون قلت أنا يمكن ذكرت في البداية رغم أنه كان يخسر لكن ما كان سيء بشكل كبير جدا، كان يخلق فرص وكان يعني موجود، لكن الخسائر المتتالية والكبيرة ممكن أثرت نفسيا ومعنويا على أفراد الفريق. بعد إقالة المدرب أكيد مدرب خبير أكيد يرجع الثقة، فأنا أقول أن ممكن في فرق في قوة الدوريات سواء في السعودية أو قطر. أنا أقول أكيد الأفضلية موجودة كدوري عربي، معروف قوة الدوري السعودي وبسبب عدد الأجانب الكبير والتنافسية اللي موجودة سواء الفرق حتى فرق الوسط، دائما احنا نطالبها لما تشارك خارجيا انها تحقق نتائج لان مستواها اكيد. وانت دائما ما تستغرب حتى التعاون انه يحقق نتائج مع الفرق المقدمة في الدوري السعودي، فما بالك مع الفرق المنافسة اللي عندها دوريات يعني اقل بشكل كبير.
3: طبعا ترتيب التعاون قبل الاخير مع 3 نقاط فقط في الدوري بعد ما اتم مباراته الثامنة، أو بعد تمام لعب مباريات الجولة 8، ترتيب التعاون المركز قبل الأخير 17 مع 3 نقاط فقط. ففي ظل الظروف هذه أنه يجي وينتصر يعني هذا معناته مؤشر إن شاء الله إيجابي جدا.

0: هل تتوقع انه يركز تعاون على اسيا اكثر من الدوري مهم، او بيقدر يجمع بين ايش اسيا وايش طموحه مثلا، بس ينجو من خطر الهبوط ولو انه بدري ذا الكلام؟
1: شوف التعاون في الدوري يعني لو استثنينا مباراه مثلا الهلال ومباراه الشباب اللي هي كانت استثنائيه ونتائجها كبيره، النتائج الاخرى يعني تعادله مع الفتح وهو كان مطرود منه لاعب، خسرته من النصر 2-1 يعني انا اعتبرها منطقيه، ممكن خسرته من الحزم 1-0 رغم انك لو شاهدت مباراه التعاون مع الحزم افضليه يعني مطلقه للحزم بشكل كبير، يعني يمكن ما توفق في مباراته، يمكن ما تستغرب لو اقول لك ان التعاون كان تقريبا وصل الى 75% من الاستحواذ على الكره، حتى التهديد المتوقع كان جيد، مسدد يمكن تقريبا 30 تسديده في المباراه، انا اتذكرها المباراه هذه يمكن مسدد فيها يمكن 30 تسديده لكن للاسف يعني ما توفق فيها. فانا اقول ان التعاون يعني الموسم هذا يعني التفكير المنطقي انه مركز في الوسط في الدوري وبطوله خارجيه اكيد مهمه التركيز عليها، يعني لو كان يعني في وجهه نظري انا ان التعاون يركز على بطوله اسيا 2 وعنده استطاعه انه يوصل لادوار متقدمه وممكن ينافس على البطوله، في الدوري اتوقع انه ممكن يكون في من فرق الوسط لان بدايته ما هي بدايه قويه، لكن مع تتالي المباريات والعناصر الموجوده ومقارنة بالفرق اللي موجودة حاليا في مراكز المؤخرة أتوقع أن التعاون يصير إلى مراكز الوسط، لكن يعني مع المباريات القادمة يعني أتوقع أن التعاون يتقدم بالترتيب، لكن مركز الموسم هذا من فرق الوسط، يعني ما راح نشوف التعاون اللي قبل موسمين اللي يوصل المركز الرابع أو المركز الخامس يكون منافس في الدوري، رغم أن يعني الوقت مبكر لكن المعطيات والمؤشرات تقول أن التعاون ممكن يكون إذا كان من فرق الوسط هذا بسبب البداية الغير جيدة هذا شيء جيد، وتركيز على البطولة الأسيوية هدف لأنه أنت تمثل السعودية، وبالعكس احنا كلنا مع التعاون خارجيا. الشيء الثاني أيضا راح تحسب له يعني بطولة في خزائنة، فالتركيز عليها فعلا يعني بيكون شيء جيد.
0: حضور الجماهير أمس كان رائع بالنسبة لتنافسية فريق التعاون، وإحنا في كل موسم ترى تتوثق عندنا القناعة التامة أنه فريق التعاون يستحق أن يكون أحد الأندية المخصخصة اللي تحصل على التخصيص والاستحواذ من أحد الشركات الكبرى. ونرجع نقول كلام ليس جديد، أتمنى المليارديرية الموجودين في نجد والأسماء، يعني ما راح أعد بعض الأسماء اللي موجودة في بالي وفي بال الآن الحديث اللي أنا قاعد أقوله، في مليارديرية قادرين على استحواذ فريق نادي التعاون، والمصلحة راح تكون متبادلة، يعني المستحوذ الملياردري سيتم ترديد اسمك في كل مرة يتم الحديث عن التعاون. التعاون تقريبا في كل مرة احنا نشيد في فريق التعاون في جوانب كثيرة، فهو أعتقد مشروع ناجح، إلا إذا كان عندك وجهة نظر أنت بعض الملامح وبعض النصائح اللي تتوجه فيها للمنظومة بشكل عام، كان على مستوى المدرب الجديد أو على مستوى اللي شفته أمس المنتج فريق التعاون، الجماهير، الملعب، الإدارة وغيره.
1: شوف التعاون في المواسم الأخيرة قدم صورة جميلة جدا لل النادي منظمة الجسيم بشكل عام.
0: نعم.
1: وبصراحة لكن اللي أثر تقريبا اللي أنا أشوفه مؤثر بشكل كبير ممكن هل التعاون يعاني ماديا، لأن التعاون في السنوات الأخيرة يعني لاعبين برزوا بشكل لافت وكلهم انتقلوا، بداية من وليد الأحمد، أيضا مدران، الفترة الأخيرة مندش ومحزري، اللاعبين كلهم اللي برزوا، يعني نادي مؤثر في إعادة صياغة أو إعادة اكتشاف اللاعبين وبروزهم، لكن ما يعني ما يتمسك فيهم بشكل كبير. هل هو الهدف كان يعني مادي بسبب الظروف المادية أو هذه هي السياسة؟ لو كان الهدف مادي ممكن تعذرهم، ممكن موسميا لازم ممكن يفرط في لاعب من أجل أنه يسير الأمور، لكن لو كانت الأمور المادية جيدة لو تمسك التعاون باللاعبين اللي كانوا موجودين عنده ممكن تشوف التعاون الآن في ليفل مختلف جدا، لأنه

0: فرط بلاعبين بارزين جدا، وممكن مبالغهم كانت مجزيه للظروف الماديه، لكن لو تمسك فيهم التعاون ممكن نشوف التعاون في ليفل اخر. لكن هذه سياسه اداره، ما نعرف الامور الداخليه عند التعاون، لكن هي قراءه المشهد. انك انت شفت في السنوات الاخيره لاعبين مميزين خرجوا من التعاون كانوا ركائز اساسيه، لو كانوا مستمرين الان ممكن تشوف التعاون في وضع اخر.
1: على راسهم المدرب نفسه شاموسكا، يعني بس هي تجي اغراءات. لوكاكو، اظن لوكاكو اللي مع فريق العين وفارق، ترى فارق بشكل كبير مره،
0: اظن قبل المحليين، حتى على مستوى المحليين لاعبين دوليين الان عندك يعني مندش ومحزري،
1: نعم
0: هم لاعبين دوليين. قبلهم وليد الاحمد ايضا لاعب دولي لولا الاصابه، يعني هو لاعب دولي. يعني تخيل التعاون هذا كان يملك ثلاثه لاعبين دوليين، قبلهم مدران اللي ذهب للاتفاق، يعني لاعبين بارزين بشكل كبير. وطبعا هذا على سبيل المثال لا سبيل الحصر، لان التعاون من فتره كبيره وهو دائما يعيد اكتشاف اللاعبين. يعني لو التعاون يتمسك بلاعبين او عند القلملاء الماليه ان يعني يقدر يتمسك بالعناصر، اكيد التعاون ممكن يروح لفل اخر.
1: اوكي، طيب تمنى التوفيق ان شاء الله اذا لبرازيل نجد. ذكر بس انه رفع للتعاون بعد انتصار رصيده الى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعه الثالثه، فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط ليتراجع الى المركز الثالث. انتصار نواخذه، اتفاق امس قدام كاظمه، ايش حاب تقول عنه؟
0: والله شوف الاتفاق الموسم هذا بصراحه اتفاق جميل، يعني رغم انه خسر بعض المباريات، يعني طبعا نتائجه في الدوري رغم ان اخر 3 مباريات في الدوري تقريبا كلها تعادلات، لو اتذكر يمكن مع الفيصلي وايضا الديربي مع القادسيه ايضا كان تعادل، والمباراه الاخيره ايضا مع الخليج كانت تعادل، 3 تعادلات، قبلها انتصار على الـ على الـ على ابها. المفاجئ اللي هي كانت الخساره من الدرعيه في الدوري، الخساره من النصر كانت طبيعيه، وكانت رغم انه كان متقدم في النتيجه يمكن في اخر الوقت الظروف اختلفت، ايضا هو فايز على الفتح خارج أرضه، تقريبا نتائج معقولة جدا. اللي فيها الاستثناء اللي هو خسارته في الكاس، يعني أثارت جدل، يعني خروجه من على يد الجبلين في الكاس. لكن أنا أشوف الاتفاق فنيا فريق جيد بالعناصر اللي موجودة، فريق جيد، يعني مدربة يتعامل بشكل ممتاز مع العناصر الموجودة، في أسلوب لعب واضح، في أداء، رغم أني أنا عندي اعتراض كبير على الخط الخلفي في الاتفاق. يعني أشوف دفاع الاتفاق كعناصر ما يوازي قيمة الرهان اللي يحب الاتفاق أنه يكون فيه. أيضا هو بدأ الدوري بحارس محلي قبل عودة مايك روداك، كانت عنده بعض الظروف، لكن المدرب أنا أتوقع أنه تغلب عليها. شكل الاتفاق الآن أشوفه يتحسن، متحسن، جالس يلعب كرة جميلة، في أفكار هجومية، مدربة ما هو من المدربين اللي يلعبوا للدفاع. حتى في مباراة النصر ممكن هو ارتكب أخطاء في التغييرات، لكن هو كان مدرب هجومي، فريقه يطلع للأمام ويحاول أنه يستحوذ ويحاول أنه يمتلك الكرة، يخرج بإحصائيات جميلة من كل مباراة، عكس أنه في بعض السنوات الاتفاق كان فريق دفاعي ويحاول أنه يلعب على أخطاء المنافسين. لا، الموسم هذا أشوف شكل جيد ولمسات جيدة من مدربة اللي هو إرثر بباس، لكن العناصر الخلفية في الاتفاق هي دائما تخذل، يعني عناصر أقل جودة بصراحة الاتفاق الموسم هذا، لكن مع مرور الوقت أتوقع أن الاتفاق يتحسن ويكون موسمه جيد.
1: طيب، أنهى ممثل الوطن الاتفاق إذن سلسلة تعادلات واستهل مشواره في دوري أبطال الخليج على كاظم الكويتي مساء الأربعاء، وتقدم صاحب الأرض في الشوط الأول، أحرزه سلوفاكي دودا، وأضاف المهاجم السويدي جوردان الهدف الثاني في دقيقة 91، علما أنه دخل بديلا مع انطلاق الشوط الثاني الذي شهد تلقي الجزائري إدريس الشعبي مدافع كاظم بطاقة حمراء في الدقيقة 82، أعادت البطولة الخليجية النواخذة إلى طريق انتصارات بعد سلسلة من 3 تعادلات كلها ضمن دوري روشن، وآخر فوز اتفاقي سابق تحقق بهدف دون رد أمام أبها في 4 سبتمبر الماضي ضمن الجولة 5 من الدوري، وتعادل الفريق بعدها مع الفيصل 0-0 وقادسية 3-3 والخليج 1-1 على الترتيب لحساب الجولات 6 و7 و8.

0: أكمل الأسترالي باباس مدرب الاتفاق 10 مباريات مع فريق أمام كاظمة، كسب 4 منها، من ضمنها طبعا مباراة كاظمة، كسب 4 منها مقابل 3 تعادلات ومثلها خسائر. استعان النادي بالأسترالي بعد نهاية الموسم الماضي اللي شهد تأهل من المركز السابع في الدوري وتحت قيادة المدرب سعد شيري لدوري أبطال الخليج. في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء كابتن حمود حبتنا أكد المدرب الأسترالي باباس أهمية دوري أبطال الخليج بالنسبة للنادي وتركيز على الفوز بها هذا الموسم، وعن المسابقة قال مهمة للغاية بالنسبة لنا، نادي حققها سابقا وتركيزنا كبير عليها الموسم الجاري الحصول عليها مجددا. وتحدث باباس عن الرغم من الانتصار عن سعيه إلى حل مشكلة استغلال الفرص في الثلث الهجومي، يعني أنت تقول قبل شو خط الدفاع كله ما يرتقي تنافسية الاتفاق، هو يقول عندنا إشكالية كذلك في الثلث الهجومي، فيما أشار إلى وضوح أسلوب لعب الفريق تحت قيادته. تتفق معه؟
1: شوف، هو فعلا لأنه يضيع فرص كثير لأنه فريق يسيطر والاتفاق فعلا يسيطر، لكنه يغامر في البداية يعني في الدوري على مستوى الدوري طبعا كان يغامر ويرفع خط دفاعه، جودة العناصر ما كانت تساعده، خسر بعض المباريات. لكن على مستوى البطولة الخليجية أنا أشوف في فرق كبير، يعني الاتفاق وكاظمة أكيد الاتفاق راح يكون متفوق بشكل كبير على كاظمة. الدوري أيضا يمكن الدوري الكويتي أقل تنافسية حتى من الدوري القطري، فما بالك يعني في الاتفاق طريقة سهل. أيضا أنا أقول أن الفريقين مثلا التعاون والاتفاق طالما أن الفريقين ما عندهم رهان على الدوري مفروض أن تكون البطولات يعني بطولة الخليج أو آسيا 2 يعني الهدف الأول، مفروض كل إدارة تكون الهدف الأول ويسعون لتحقيقها. يعني الموسم الماضي الاتفاق خرج من بطولة سهلة كانت في متناول اليد، يعني ممكن يعود للبطولات. نعرف الاتفاق سابقا بطل العرب وهو اللي شرف المملكة خارجيا في السابق، نتمنى يعني عودة البطولات وفك النحس البطولات الخارجية وأيضا للداخلية أكيد بتعيد الجمهور وتعيد جمهور الاتفاق للمدرجات وتعيد الثقة الجماهير اللي لها يعني فترة كبيرة جدا بعيدة عن المنصات. فالاتفاق طبعا من الأبطال السابقين وهو اللي مشرف الكرة السعودية في السابق ويعتبر بطل العرب، يعني أطلق عليه اللقب هذا لأنه شارك يعني محقق البطولات في زمن يعني الزمن الجميل للكرة السعودية أيضا. فنتمنى أتمنى أن الاتفاق يرجع لعهده. الكلام المدرب صحيح لأنه يضيع، يعني دمبلي ممكن من 4 كور أو 5 يعني تسديدات ممكن يسجل هدف. أيضا خالد الغنام الموسم هذا بدأ أقل من الموسم الماضي، يعني الموسم الماضي ممكن كان في كلام كثير لأنه كان عنده أدوار هجومية وكان الاتفاق يلعب صبغة دفاعية وكان هو متحرر لأدوار الهجومية. الآن لا، الوضع يختلف، حتى اللاعب لارسون اللاعب الجديد اللي في الطرف الآخر يعني الغنام في اليسار ولارسون في اليمين مع دينلي الثلاثي يحتاجون يلعبون مع بعض أكثر، لأن لارسون وصل متأخر، الغنام ما كان يبدأ بشكل أساسي من بداية الدوري. ديمبلي متحسن الموسم هذا كلاعب تارجت ويتحرك في المساحات، لكن لا زال يحتاج يعني الوقت من أجل التهديف. أيضا تحسن ميدران وكانتي وسيلينا في خط الوسط أكيد بيعطي خيارات، لأن لما تتكلم عن إضاعة الفرص ما نقدر نتكلم بس عن الثلاثي اللي في الأمام، نقدر نتكلم على اللاعبين الهجوميين اللي في الوسط حتى المساندة اللي تجي عن طريق الأظهرة اللي أنا أعتبرها أقل في الاتفاق في وجود راضي العتيبي ومدلل العليان، ما هم أظهرة يعني يساندوا هجوميا بشكل كبير جدا. فأنا أتوقع أن هنا فيه التركيبة والنقص، لأن لو تشوف الاتفاق أنا تكلمت على خط الظهر لأنه موجود راضي العتيبي وعبدالله الخطيب والعليان، موجود محترف واحد فقط يعني في خط الدفاع هو سوى ربكة يعني في بداية الدوري، لكن هم لاعبين يعني ما أقول أنهم لاعبين أقل من مستوى، لكن ما هم لاعبين مستوى عالي كبير، يعني لاعبين متوسطين ممكن يقوموا بأدوار محدودة لكن ما يرفعوك ما يوصلوك الليفل اللي أنت تحتاجه، يعني الليفل العالي. هم لاعبين مجتهدين يأدوا أدوارهم، دائما يكون عندهم بعض المشاكل، لكن هو المدرب ذكي ومن المدربين الأذكى. يعني أنت عندك مشكلة في الدفاع فأنت تروح الخط الهجوم في الأمام وتحاول أنك أنت تبعد الخطر من مناطقك عشان لاعبينك ما يرتكبوا أخطاء، هذا تفكير جيد. اللي ما هو جيد أنه كان يرفع دفاعه بشكل كبير عن مناطقه فيتعرض لهجمات مرتدة ومساحات كبيرة موجودة، لا لو حاول انه يمسك العصا من النص، انك انت فعلا كيف تكون فريق مستحوذ وبعيد عن مناطقك وتقلل الخطر، لان استحواذك على الكره يمنع المشاكل اللي تكون عندك، يعني يمنع ان المنافس انه يشكل عليك تهديد. ايضا لما تلعب في ملعب المنافس تقل اخطائك في ملعبك، يعني تقل الفاولات، تقل ضربات الزاويه، يعني تتعرض تهديد اقل، بس يكون عندك مجازفه ان دفاعك لازم يكون متفاهم ويكون عندهم عنصر السرعه، وهذا هو اللي لازم يعمل عليه الفتره الجايه. لكن اسلوبه كان واضح، وانا يعني مقتنع بالاداء اللي قاعد يسوي على ضوء العناصر الموجوده. أوكي. هو جالس يقدم عمل جيد.
0: اتمنى التوفيق ان شاء الله اذا لفريق الاتفاق اول يوم في الحصول على اذا كذلك البطوله والمسابقه الخليجيه دوري ابطال الخليج. حياكم الله مجددا. نطلع لاستعراض تقرير حلقتنا اليوم، نتحدث عن ثلاث مواجهات تلعب اليوم في اطار اذا الجوله 9 من دوري روشن، نرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تنطلق مساء اليوم الخميس منافسة الجولة 9 من دوري روشن للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات مرتقبة تحمل إثارة وتنافسا محتدما. ففي البداية يستضيف الفيصلي نظيره الخلود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وسط اهتمام كبير نظرا لحاجة الطرفين الماسة لحصد النقاط الثلاثة، إذ يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عامل الأرض والجمهور لفرض أسلوبهم، بينما يدخل الخلود اللقاء بطموحات عالية لتسجيل نتيجة إيجابية خارج قواعده والتقدم في جدول الترتيب. الخليج يصطدم بالفيحاء في الدمام ويأمل استثمار مؤازرة جماهيره للتقدم نحو مراكز الوسط، في حين يطمح الفيحاء العائد بقوة في طموحاته إلى العودة بنقاط المباراة كاملة، لا سيما مع رغبته الجامحة في الابتعاد عن مراكز الخطر. الحزم والفتح يلتقيان على ملعب نادي الحزم بالرسة، وتعتبر هذه المباراة اختبارا حقيقيا لطموحات الفريقين في خطط تصحيح المسار والابتعاد عن مناطق الضغط في جدول ترتيب، حيث يسعى الحزم لتأكيد جدارته على ملعب مقابل رغبة قوية للفتح لفرض تفوقه واقتناص الفوز الذي يمنحه دافعا معنويا هاما في مشواره في البطولة.
3: الصدارة. الصدارة.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم جدا حبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصيعري. كابتن حمود، نبدأ بمباراة تبدأ أولا الساعة 44 دقيقة بعد قليل مشيئة الله، الفيصل والخلود، وإذا عندك توقع حول المباراة قبل ما على ضوء التقرير تعلق لنا.
1: والله شوف المباراة بتكون مباراة صعبة بالنسبة للفريقين، الفيصلي يبحث عن الفوز الأول والخلود يبحث عن تحسين الوضع بعد خسارتين متتالية.
0: نعم.
1: فأكيد إذا مدرب الخلود ما غير من طريقة لعبه في المباراتين الماضية اللي أصبحت مكشوفة وأصبح الخلود مفكك، أنا أتوقع اليوم مدرب الخلود راح يلعب ثلاثة مدافعين، إذا ما لعب يعني بثلاثي في الخلف أتوقع أن المهمة بتكون صعبة لأن الوضع أصبح سيء. الفيصلي نتائجه تقريبا متوقعة رغم أنه يؤدي بأداء كويس، لكن الفيصلي تعرف تغيير فريق كامل يحتاج وقت. الفيصلي من دوري الدرجة الأولى لدوري روشن لو تشوف التشكيلة يمكن ما تجد فيها أكثر من لاعبين، لاعبين كانوا مستمرين من الموسم الماضي، عشان تجيب فريق يعني مختلف، لاعب الطرف من الكونغو، تجيب مهاجم من غينيا بيساو، اللاعب الطرف الآخر يعني عبد العزيز البيشي اللي بدأ مع الاتفاق وما تم تسجيله الآن ذهب للفيصلي، ممكن يكون إضافة للفيصلي على وسط الملعب لاعب برازيلي، لاعب أسباني، الجنسيات هذه المتعددة أنا أتوقع الموضوع يحتاج، لأن عندي في الدرجة الأولى
0: يحتاج لكم إلى موسم كامل يحتاج؟
1: لا يحتاج وقت والله، لأن
0: كم تقريبا أنت مدرب، أنت مدرب تقديري أنت مدرب يعني
1: تقديري بعد فترة الإعداد وبعد المباريات الأولى 5 مباريات 6 مباريات وتحصل على فترة توقف مفروض أنك الآن تظهر بصورة جيدة.
0: طيب والمعسكر يعني اللي قبل اللي في الصيف ذا؟
1: شوف المعسكر الأول ما يعطيك لأن وصول اللاعبين يكون أحيانا في وسط المعسكر، أحيانا إدارات الأندية توقع مع لاعب في آخر المعسكر، يمكن لاعبين أو ثلاثة في آخر المعسكر، فأنت حكم ظالم أحيانا، فيبدأ 5 مباريات 6 مباريات بعدها الفترة التوقف الماضية اللي مرت. الآن نبغى نشوف الفيصلي في وجهه الحقيقي، واللي انا اتوقع الفيصلي ما كان سيء في البدايه، كان يحتاج يعني تقريبا للحظ في بعض مبارياته، وايضا يحتاج للفورما او الانسجام اكثر في الاخطاء اللي كانت تكون موجوده. اتوقع ان يظهر صوره الفيصلي الجيده راح تبدا من الفتره هذه، اكيد كان عنده مباراه مؤجله الجوله الماضيه، الان مع الخلود استغلال ظروف الخلود اكيد بيكون شيء كبير. ايضا الخلود بيقاتل من اجل اعاده وضعه، يعني بعد خسارتين متتاليه بعد ما كان الحصان الاسود في الدوري والفريق اللي ما خسر فجاه يعني اخر مباراتين وخسارتين اعطتنا صوره ان يعني مثل اللي اقتنعوا اللاعبين او تسرب لهم انهم يعني عملوا شيء كبير، وهذا احيانا تحصل يعني ان بعض الفرق ان تحس ان وصلت الفورمة عالية. يمكن انا توقعت المباراة الاخيرة قبل التوقف ممكن يصير فيها هزة ممكن، لكن بعد التوقف والعودة لا زال الوضع مستمر. لو استمر للمباراة الثالثة على التوالي ولو خسر الخلود اليوم الفيصلي اتوقع انه بيروح في وضعية غير جيدة وحيبدأ في وضع نفسي مهزوز. فمباراة انا اتوقع انها مباراة فيها تكافؤ كبير اليوم، وأتوقع أن تكون ممتعة. الفريقين كلهم يبحثون عن الانتصار الأول والخلود يبحث عن العودة، فمباراة أتوقع بيكون فيها متعة وأكيد بتكون منتظرة بإذن الله.
0: وخسر جول اللي راحت من القادسية 5، تيجي كبيرة هذه على فريق يعني أعطاك إيحاءات رائعة الموسم اللي قبل، والجولة اللي قبلها خسر من الرياض 2-0.
1: هذه اللي كانت مفاجأة يعني في آخر قبل التوقف كانت الخسارة من الرياض مفاجأة، لكن نقول مثلا نعطي عذر إن مثلا بعض اللاعبين يعني كانوا مرهقين ولا مع أن الدوري لازال في بدايته يعني، فكانت مفاجأة. العودة أمام القادسية، الخسارة من القادسية ما هي مشكلة، أكيد القادسية فريق قوي وفريق شرس هجوميا، لكن خماسية وعلى أرض الخلود هي اللي كان فيها علامة استفهام، وكان المستوى الأكثر من والأغرب من ذلك مستوى الخلود في المباراة. الخلود أمام القادسية كان فريق يعني ما لعب بشكل جيد أبدا، يعني كان عنده مشاكل في كل الخطوط. الخسارة من القادسية متوقعة يعني بالنسبة للخلود، بالنسبة للفرق هذه القادسية فريق شرس هجوميا وفريق في فورمة عالية حاليا، خماسية ومستوى غير جيد هذه اللي تضع علامة استفهام.
0: يعني ممكن نشوف مع الفكر المغاير لمالك النادي انه يضحي بعد هو بالمدرب، سالفة بعض الاندية عندنا انه اقرب شماعة المدرب الانجليزي.
1: والله شوف مالك النادي انا اشوف انه يتعامل يعني بذكاء. انت تشتري نادي ما اعرف آلية الدعم، هل هي لا زال الخلود يحصل على الدعم كامل او نص الدعم ما اعرف، لكن انا شفت المالك بدا من بيع العليوي القادسية انه يحاول انه يكون فكر استثماري، وان الفريق هذا يكون في الوسط بعد ما وصل لنهاية الكاس موسم، هذا يحاول انه يكون في الوسط، بدايته جيده لكن ما اعطتني مؤشرات ان الفريق راح يدعم ويكون منافس. انا اتوقع انه يعني فكر استثماري اكثر من يعني فكر تنافسي، انك انت تحصل على الاموال يعني الموجوده تحاول تجيب لاعبين في ليفل اقل يعني جيد لكن اسعارهم قليله، وهذا يعتبر نجاح لمالك النادي. يعني اللاعبين الموجودين في الخلود اسعارهم ما هي كبيره جدا ومستوياتهم يعني الى الان اعتبر وضع الخلود عادي، يعني لان طموحه من فرق الوسط والقيمه السوقيه للخلود ما هي قيمه عاليه، يعني ما صرف كثير، فاعتقد انه موفر يعني بشكل كبير من الميزانيه، وهذا فكر استثماري لو استمر ممكن يكون جيد، بس انه لازم يوقف الخسائر يعني ويرجعوا لوضعهم ويكونوا في فرق الوسط. اتوقع انه يعني فكر فريق في الوسط جيد.
0: طيب ما اعطيت توقعاتك الفيصل خلود؟
1: والله مباراة صعبة والله مباراة صعبة بس اتوقع ممكن تكون تعادل، ممكن تكون تعادل، الفريقين يطمحون للفوز لكن ممكن رغبة الفريقين ممكن تكون تعادل، اذا ما كانت اقرب يعني ممكن المباراة هذه تروح تعادل، وهي طبعا أنا بالنسبة لي التعادل خسارة للفريقين، يمكن خسارة الفيصلي أكثر لأنه ما فاز، وممكن يكون مقنع للخلود لأن أحيانا لما تحقق يكون عندك خسارتين متتالية أحيانا الخروج بتعادل المباراة وإيقاف الخسائر يعتبر شيء جيد، بالذات أن المباراة خارج أرضك.
0: طيب أنا بعطي توقعي بس بعد ما أقرأ المعلومتين التاليتين. طبعا طبعا يدخل فيصل اللقاء أمام ضيف الخلود بحثا عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 4، وله لقاء مؤجل أمام أبها ويحتل المركز 15 برصد 3 نقاط فقط. فيما يدخل الخلود هذا اللقاء سعيا للعودة لسلسلة انتصارات بعد أن تعرض لخسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين لتراجع المركز الثامن برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات. المعلومة الثانية، طالب عبد الله العسعوس رئيس مجلس الجمهور الفيصلي جماهير فريقه بالحضور إلى ملعب المباراة، طبعا المباراة ستنطلق بعد قليل مشاءة الله. وكشف رئيس مجلس الجمهور عن تنظيم فعاليات ومفاجآت وهدايا وجوائز قيمة الجماهير في منطقة المشجعين الفان زون قبل المباراة، مشيرا إلى أن إدارة النادي تحرص على تلبية طلبات الجماهير ومجلس الجمهور وتعزيز الأجواء المحيطة بالمواجهة. وقال أن إدارة النادي خصصت 74 جائزة الجماهير في إطار تحفيزهم على الحضور ومساندة الفريق، لافتا إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة 3:30، يعني منطلق الفعاليات أصلا قبل المباراة بساعة كاملة. شوف إذا كان في حضور فعلا ويبي يشجع ويبي يسوي تأثير، ممكن المباراة ممكن تروح للفيصلي. طبعا المقام الأول أتوقع تعادل مثلك، بس أقول يمكن ترجح الكفة الفيصلي إذا كان حضور اليوم جمهور وطاغي ويبيسوي تأثير في الملعب، يمكن يحفز بعض اللعيبة، يمكن والعلم عند الله.
1: لازم تتوقع غير عشان يصير نسوي تحدي مع بعض.
0: لا غير التعادل مع هذا اللي أنا مقتنع فيه. لا مش أنا مؤمن بالاختلاف، أنت عارفني أنا مؤمن بالاختلاف، أنا ما أحب التشابه، تشابه التكرار ده أشوف أنه مو بصحيح، مو بصحي. لكن الاختلاف المثري المقنع إيه، هذا يفيدني ويفيدك ويفيد المتابع الكريم أكيد.
1: لا وهي تعرف أنت توقعات، هي كرة القدم أحيانا منطق فيها ما هو موجود، يعني أحيانا ظروف مباراة.
0: لا بس أتوقع
1: إحنا نتوقع فنيا، لكن أحيانا تحصل ظروف ضربة جزاء طرد في بداية المباراة، فريق تخيل فريق مثلا تحلل أحيانا ويلعب لك مباراة ما يكون في يومه.
0: نعم.
1: تحس اللاعبين خارجين عن المود، يعني ما هم جاهزين تحضيرهم، فأنت أحيانا توقع للفرق الكبيرة دائما النتائج تكون صايبة، فرق المتوسطة أحيانا ما تعطيك نفس الأداء اللي في المباراة الماضية. يعني لو تحلل المباراة الماضية المباراة اللي بعدها يعني تبني عليه يفاجئك أن إصابة لاعبين ممكن تغير كل المعطيات عنه.
0: هو الجميل في التوقعات اللي إن العبارة أنت تقولها قبل شوي، إيش العناصر اللي أنت تبني عليها، إذا تحققت أنت معناته كذا راعي صاحب نظرة ورؤية. إحنا ما نتكلم عن رجم الغيب، ترى نرجع نقول مليار مرة، إحنا ما نتكلم عن توقع كذا بس حدث، واحد يقول لك أنا حدث، لا ميب كذا الأمور، ولو على كذا قامت عندنا استطلاعات في البرنامج أبد. احنا نتكلم عن
1: النتائج السابقة.
0: ايوه معطيات بالضبط، نتائج سابقة، مدربين، حديث مثلا استفزازي لبعض اللعيبة، عامل الجمهور، عامل الملعب، عامل الإصابات، عامل التحكيم احيانا، عامل عوامل كثيرة تبني عليها توقعك، وشو بعدين نشوف. اذا والله اصابت معك مرة ثنتين ثلاث فانت هنا اكيد متابع عميق وعندك رؤية ونظرة صافية كروية جميلة جدا، وعلى ذلك قامت عندنا استطلاعات في البرنامج. ونمدد استطلاع لكم أنتم حبتنا كذلك على 011-40-5-3. حياكم الله. بالنسبة للخليج والفيحة وعلى ضوء التقرير اللي استعرضناه قبل شوي، إيش حاب تقول؟ توقعك بالبداية أو بالأخير؟
1: والله أنا أقول الفريقين متشابهين، يعني فيه تشابه الفرق الوسط الموسم هذا فيه تشابه كبير بصراحة بين الفرق. يعني تخيل الخليج في آخر 3 مباريات عنده 3 تعادلات، يمكن أكثر فريق ممكن متعادل الخليج، يعني في 3 مباريات أخيرة وقبلها أول مباريتين أيضا تعادلين، يعني تقريبا الخليج عنده 5 تعادلات في الدوري وخسارتين، فيمكن الخليج يعتبر أكثر فريق تعادل في الدوري، عنده 5 نقاط يمكن من 5 تعادلات، أيضا خسارته من الكاس، فبداية غير موفقة الخليج رغم أنه يملك مدرب يعرف الدوري وعنده معطيات كبيرة عن الفرق، لكن بدايته بالتعادلات، التعادلات أنا أعتبرها خسارة، يعني في نظام 3 نقاط 5 تعادلات ب5 نقاط، يعني تخيل لو فايز مباريتين فقط وخسران 3 من 5 أفضل له، بيكون عنده 6 نقاط على الأقل أكثر من 5.
0: أوكي.
1: فالتعادلات يعني الكثيرة مشكلة. أيضا لما تيجي الفيحة نفس الوضع، عنده تعادل آخر مباريتين، عنده تعادلين، اللي قبلها خسارة من الاتحاد واللي قبلها تعادل أيضا، ف يعني يمكن اللي يشفع للفيحة أفضل يعني اللي معطيه أفضلية شوية فايز على أبها.

0: صغير، رغم أن الخليج أكيد بعد التعادلات وبعد البداية غير جيدة وعلى أرضه وبين جماهيره ودعم كبير، لكن أنا أيضا أرشح الفيحة المباراة هذه أنه يكون خصم صعب جدا على الخليج حتى وهو يلعب خارج أرضه.
1: طيب، انطلقت المباراة تجمع إذن بين فريقي الفيصلي والخلود، تمت التوفيق إن شاء الله الفريقين ومشاهدة ممتعة للجميع. قرأ شوي من التفاصيل حول لقاء إذن الآخر الخليج والفيحة. قال البرتغالي جوميز مدرب الخليج إن فريقه يتطلع لإحراز الفوز الأول في الدوري عندما يواجه الفيحة. وأضاف جوميز في مؤتمر صحفي: أعتقد أن اللاعبين تأقلموا مع الفلسفة الفنية وخطوة بخطوة سيكون مستوى أفضل. يتفلسف علينا ولا صادق؟
0: والله شوف، كل مدرب لازم يعطي نفسه يعني وقت كبير.
1: بنت الدور الأول ويقول عشان يتأقلمون. اسلم.
0: اي، لان هو شوف الخليج غير في اللاعبين، لكن ما هو السبب الاول يعني والكبير او السبب الكبير للوضع هذا، لان اكيد المدرب انت موجود في الدوري وتعرف مستوى اللاعبين وتعرف مستوى الدوري ايضا، لكن عندك لاعبين لا زالوا من الموسم الماضي، وانت كان عندك فرصه كبيره دخول. مو يعني هذا وضع الخليج مو نفس وضع الفيصلي، الفيصلي غير فريق كامل. يعني الفيصلي تقريبا لو تشوف العناصر اللي عندهم يمكن تشوف فيه 15 لاعب جديد، بالذات اللاعبين اللي يلعبوا في الملعب اغلبهم لاعبين للموسم هذا. الخليج لا، الخليج ممكن نغير بعض اللاعبين، وفي لاعبين مؤثرين كانوا الموسم الماضي، لكن الموسم هذا اكيد لا زال عنده عناصر. فاي مدرب يحاول يعني يحاول قدر الامكان انه يخلق يعني يشيل الضغط عن نفسه وعن فريقه، انه يقول انه يوصل التصريحات هذه دائما توصل للاعبين، فيحاول انه يطمن اللاعبين ان الوضع هذا لا زال في يدنا وان اكيد بنتحسن، فهو تصريح طبيعي يعني.
1: زاد بالقول في المؤتمر الصحفي: لاعبونا يمتلكون حس المسؤوليه ويرغبون في الحصول على اول انتصار، وفي المباراه السابقه كان من الممكن فوز الاتفاق، وكان من الممكن أن ننتصر، كنا نمتلك صناعة الفرص، وفي مباراة النصر كنا بمستوى دفاعي ممتاز، ومع الوقت سوف نحقق الهدف المطلوب في المباريات. الله يستر من قولة مع الوقت. هذا اللي يقولك مع الوقت خف منه، خصوصا باسم مثل جوميز ما تحتاج وقت. قال على المحسن الرئيس التنفيذي للنادي إن مبادرة الحصول على تذكرة مجانية لمباراة الاتحاد في يوم 20 نوفمبر مقبل لأول 200 مشجع يشترون تذاكر مباراة الفيحة تأتي ضمن المبادرات التحفيزية، مشيرا إلى أن أهمية مباراة الفيحة تفوق أهمية مباراة الاتحاد لعدة اعتبارات، من بينها كون الوضع التنافسي بين فريقين متقارب. إيش رأيك؟
0: 100% كلام صحيح، وهذا اللي نتكلم عليه نقول تحديد الأهداف. يعني مباراة في المتناول أكيد أنت في فرق يعني تكون موجودة أنك أنت نقاطها يعني عامل رئيس لبقائك، وفي مباريات أنت تحاول أنك أنت تنافس، يمكن الإمكانيات تكون أعلى من إمكانياتك، لكن أنت تحاول تنافس، لكن نسبة يعني كسبك لبعض المباريات هذه تكون فيها صعوبة. فأنت دائما فرق الوسط مبارياتها مع نفس الفرق تكون تقريبا تعادل 6 نقاط.
1: طيب، المدافع عبد الله حافظ شدد على أهمية كسر التعادلات وتحقيق الفوز الأول في مواجهة الفيحة. هل فعلا هذه أنت تشوفها واقعية إنه العقدة يعني يقولك بنكسر التعادلات، وأنت تقول قبل شوي فعلا الخليج هو أكثر فريق قاعد يتعادل، هل هي عقدة؟ هل في فلسفة كرة القدم على أقل تقدير في المحاضرات اللي أنت تلقيها على واللي أنت تشوفها في أرض الواقع في المستطيل، هل هي تصل إلى أنها عقدة اللعيبة يدخلون خلاص مستسلمين بنتعادل وبنطلع؟
0: لا، أحيانا يعني يحصل تأثير نفسي لما تتكرر الحالة مرة واثنين وثلاثة، يعني يوصل للاعبين أنهم يعيشوا تحت ضغوط، يعني أن إحنا ما فزنا لنا فترة طويلة جدا يعني وكبيرة. أكيد الأمور النفسية هذه تدخل، يعني في النهاية اللاعبين بشر، فيحاولوا يكسروا مثلا حاجز التعادلات، أحيانا كسر حاجز الخسارة في فرق يعني تبدأ بسلسلة خسائر غير جيدة، هذه أسوأ بعد يعني أسوأ. ممكن التعادلات الكثيرة يمكن في الحالة النفسية ما تأثر بشكل كبير، لذلك المدربين يخافوا أنهم يجازفوا فتنتهي المباراة بالتعادل، ما في يعني حزن كبير جدا، رغم ان لما تاخذها بالعقل التعادلات المتعدده تساوي خسائر، لكن تاثيرها المعنوي

0: أقل من الفرق اللي تتعرض للخسائر متتالية.
1: توقعك النتيجة؟
0: والله شوف، أنا قلت لك النتيجة صعبة، ممكن الفيحة خارج أرضه. أنا دائما يقنعني الفيحة خارج أرضه، لأن أسلوب كاريلي يلعب على الهجمات المرتدة، ولما يكون خارج أرضه الفرق، لو الخليج لعب بشكل هجوم في الأمام ممكن يواجه صعوبة في مرتدات الفيحة. الفريقين متقاربين في كل شيء. أنا أقول لك حتى في موضوع التعادلات 5-4 يعني تقريبا كل المباريات فيها تعادلات كبيرة، لذلك أنا أقول لك ممكن المباراة تكون متكافئة وأقرب للفيحة وجهة نظري. ممكن

0: خليج تحت ضغوطات، إن يمكن المباريات الأخيرة بعد التوقف ما يعني ما شاهدناهم بشكل كبير جدا.
1: أوكي.
0: لكن أنا أقول مباراة صعبة على الخليج.
1: أبا خالفك.
0: يصير في خلاف ممتاز.
1: بالضبط، مخالفة مثرية. أنا أتوقع فوز الأول للخليج اليوم، وتمنيت التوفيق للفريقين إن شاء الله. بس المعطيات من ضمنها التحفيز اللي قاعد يصير، ومن ضمنها اللي قرناها قبل شوي في المستجدات التفصيلية عن اللقاء. فأنا أتوقع ربما تكون الخليج أقرب من الفيحة، ولا أتوقع فيها تعادل. يعني يا بيفوز الخليج ولا بيفوز الفيحة، والله أعلم. ما أتوقع فيها تعادل، لأن فريقين عارفين أنه مباراة مثل هذه بست نقاط، لأنه هم تقريبا نفس المستويات، فبيدخلون بالضبط. فهم داخلين ما دخلوا للتعادل. التعادل خسارة لهم كلهم، تعادل ما راح يفيد لا الخليج ولا يفيد الفيحة، فكلهم بيدخلون للثلاث نقاط، وأعتقد أن الخليج هو أقرب للحصول عليها. الفيصل سجل هدف الأول على الخلود. الآن تقريبا قاعد سجل من اللاعب الكسندر مندي، 1-0 يتقدم فريق الفيصلي على الخلود. بالنسبة لثالث مواجهات، ثالث مواجهات اليوم الأخيرة في انطلاق الجولة 9، الحزم والفتح. على ضوء تقرير استعرضنا قبل شوي، ايش حاب تقول توقعك؟
2: والله شوف، الحزم الموسم الماضي كان جيد، وفعلا يعني النتائج مقبولة، يعني بالوضع اللي يمر بالفريق النتائج جيدة. أنا أقول الحزم.
1: صوتك صار شوي مكتوم.
2: أنا أقول على ضوء الموسم الماضي الحزم نتائجه مقبولة. أوكي. وراح يقابل الفتح اللي يمر بموسم غير جيد. يعني الموسم المباريات حتى المباراة الأخيرة بعد تغيير المدرب فيها مشاكل أكثر من المشاكل اللي كانت مع خالد العطول، يعني كانت فيها مشاكل كبيرة، حتى المدرب خرج بتصريحات يعني بصراحة حادة جدا، أن اللاعبين اللي ما يكونوا جيدين ما راح يكون لهم مكان. وهذه اللغة قديمة، يعني أنا ما أتوقع أي لاعب محترف يعني في تغيير مدرب جديد إنه ما يبذل 100%.
1: أوكي.
2: يعني ممكن أنت بعد 4 مباريات، بعد 5 مباريات، لما تشوف اللاعب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وشفت إن اللاعب هذا ما يؤدي، بس أنت من أول مباراة يعني تعطي يعني الإيحاء هذا أو الحكم هذا، أنا أتوقع إنه تسرع، يعني تسرع مبالغ فيه. وبعض اللاعبين ممكن يعني ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي، يعني يحتمل الحالتين. بس أنت المنطق يقول إنك أنت كمدرب جديد لازم تعطي فرصة لثلاث مباريات أو 4 مباريات، وأيضا المباريات اللي شاهدتها بالفيديو وتفرجت على فريقك الجولات اللي قبلها، عشان ما تكون ظالم وبعدين تبدأ تعطي ملاحظاتك. يعني مفروض إنك أنت تتكلم دائما عن الحالة المعنوية.
1: أوكي.
2: إن إحنا راح نتحسن في القادم، وإن هذه البداية وما هي مقياس كبير. ايضا انا شفت تصريح انه يقول انا غيرت بعض اللاعبين اللي مستواهم كان اقل من المتوقع. ما اعرف يعني اذا كانت بنفس الصيغه، انا اتوقع انه يعني بدري على الكلام هذا. لكن وضع الفتح المباراه الماضيه ما كان جيد، والسبب ان الفتح كان يلعب بال4-3-3.
1: أوكي.
2: وكان يلعب اسلوب مع خالد العطوي، وجمال السلامي اول ما وصل لعب بال5-4-1، نفس النظام اللي يستخدمه مع منتخب الاردن. بس قبلها لازم تسأل نفسك، يعني أنت مثلا عندك نظام تلعب فيه، أول سؤال تسأل نفسك، هل العناصر اللي موجودة في الفتح تناسب الطريقة والأسلوب اللي أنا وضعتها، أو أنت تضع بس فقط طريقة وأسلوب عشان أنت تحبها؟ فهنا السؤال الأول اللي يعني حتى شفنا لاعب الوسط الأكسندر اللي لعب الوسط لعب سنتر ثالث، وهذه بصراحة كانت تغييرات يعني ما هي مفهومة. يعني في المباراة الأولى نشوف اليوم التأكيد على الوضع، هل هو بيستمر على نفس الوضع السابق وال5-4-1 وتغيير في مراكز اللاعبين، أو بيعود للشكل اللي عمله خالد العطوي من الإعداد ومن المباريات الأولى وبيستمر عليه. أنا لو كان الموضوع في يدي وأدخل لأي فريق يعني داخل الدوري والدوري ماشي، وبعد يعني بعد يومين عندي مباراة على نفس الوضع السابق وبحاول أحسن فيه.
1: أوكي.
2: وبعد ما أجد الفرصة بعد 4 أيام أو أسبوع أو أسبوعين أحاول أدخل أسلوبي تدريجيا، أما تجي في يومين وتغير طريقة اللعب وأسلوب اللعب وتغير في العناصر، أكيد النتيجة بتكون يعني كارثية، وكان الأهلي ممكن كان يفوز بسداسية ممكن.
1: طيب توقع مباراة؟
2: توقعي أنا أتوقع الحزم، ممكن الحزم
1: الحزم؟

0: يعني الفتح مدرب الجديد ممكن ما له شيء، ثاني مباراة على التوالي تقريبا.
1: اي على المباراة الاولى ما اقنعني صراحة، المباراة الاولى اللي انا شفت اللي انعمل في المباراة الاولى اذا هو نفسه صدقني الحزم بيكون اكثر. اذا رجع للواقعية ورجع فريقه للوضع السابق، لان تعرف اول ما دخل فريق يلعب 4-3-3،
0: نعم نعم،
1: اول شيء سواه غير طريقة اللعب 5-4-1 وغير في مراكز اللاعبين، وهو عنده يومين تدريب. يعني الموضوع يحتاج وقت ويحتاج امكانيات لاعبين، ويحتاج اللاعبين ينسجموا مع بعض ويفهموا بعض.
0: طيب.
1: ما هو بسهوله، يعني الموضوع مو بسهوله انك في يومين تغير طريقه لاعب واسلوب لاعب. فاليوم انا منتظر بشوف اللي بيصير. انا اتوقع اليوم انه يرجع للاسلوب الاول. اذا رجع ل4-3-3 ممكن يكون خصم صعب. اذا لعب بال5-4-1 انا اعطيك من الان ان الفتح بيكون في وضع سيء.
0: اتوقع مثلك انا، يعني اقتنعت بشكل كبير من حديثك، واتوقع ان فعلا الحزم قد يكون هو الاقرب لنتيجه المباراه اليوم.
1: بس احنا اعطينا خيار، لو رجع لطريقه اللعب 4-3-3 نفس العطوي، يعني مراد باتنا على اليمين وهارتلين على اليسار ومهاجم وثلاثي في الوسط، شكل الفتح بيكون ممتاز، لانه ما كان بالسوء الكبير مع خالد، بس هو غير. هل يرجع؟ لو رجع ل4-3-3 أقول ممكن مباراة متكافئة. لو لعب أسلوب 5-4-1 اللي دخله في المباراة الماضية، أنا أتوقع الفتح بيعاني.
0: حلو، كلام جميل. طبعا يأمل الحزم أن يستعيد نغمة الانتصارات حينما يستضيف على ملعبه اليوم الفتح، وهذه المباراة تحمل في طياتها الكثير، فكل من الفريقين بحاجة ماسة للنقاط الثلاث خصوصا الضيوف، ويخوض الحزم المواجهة وهو يملك 9 نقاط في المركز العاشر، ويطمح إلى تأمين وضعه جيدا في وسط الترتيب. أما الفتح صاحب النقاط الثلاث فيحل في المركز 16 أول مراكز الهبوط، فلا يزال يمني النفس بتذوق طعم الانتصار الأول في الدوري. تمنى التوفيق إن شاء الله للفرق تلعب اليوم. المباراة متوجهة، أنت قلت تعادل قبل شوي اللي تتوقعها مباراة الفيصلي والخلود.
1: أزل
0: بدري.
1: أنا طبعا هذه البداية. بس شوف أستاذ علي، تدري في مفارقة غريبة. الفرق قريبة على بعض. تخيل الهدف اللي مسجل الفيصلي الآن. ناجل الفيصلي للمركز 14، يعني لو جات 3 نقاط اليوم الفيصلي بيروح للمركز 14، يعني كان أول في مراكز الهبوط.
0: نعم.
1: يعني هو مع التعاون 3 نقاط ومع الفتح 3 نقاط، هذه خلت الفيصلي 14 خلف الخليج والفتح والتعاون وأبها.
0: صحيح.
1: فشوف الفرق، تقارب الفرق وتقارب النقاط، يكون 3 نقاط لها تأثير كبير جدا.
0: لأنه
1: هذا طبعا مبدئيا أنا أقول ممكن يرجع ال4 نقاط مرة ثانية في آخر مباراة.
0: لأنه عندك 5 فرق ما سجلت ما فازت ولا مباراة، يعني النقاط نفس الشيء. الفيصلي، الخليج ما فاز ولا مباراة إلى الحين. الفيصلي ما فاز ولا مباراة، الفتح ما فاز ولا مباراة، التعاون ما فاز ولا مباراة، وأبها ما فاز ولا مباراة. بالضبط. علشان كذا النقاط من المركز حتى بعد الشباب لأنه تعادل كثير، والفيحة بعد لأنه تعادل كثير، فنقاطهم من المركز 12 7، الشباب عنده 7 نقاط فقط، الفيحة عنده 7 نقاط نفس العدد، الخليج عنده 6 نقاط، ثم بعدين اللي تفرق مباراة فوز واحد فقط اللي هي 3 نقاط. يعني الفيصلي والفتح والتعاون أي فوز لهم يطيرهم من المركز 15 أو 16 أو 17 إلى ممكن المركز 13 أو 14. فالحكم بدري، إحنا نقول حكم بدري ومستويات متقاربة.
1: لا، وقيمة ال3 نقاط، يعني شوف الرياض عنده 9 نقاط.
0: نعم.
1: ومركزه متقدم وهو فايز مرتين، يعني
0: صح.
1: شوف الفوز وين يوديك، يعني التعادلات الكثيرة تسوي لك مشكلة.
0: بالضبط، وتعادل مثل خسارة، وتعادلات كثيرة مثل ما تفضلت، يعني ما ودنا جد.
1: يعني أنت مثلا تسوي 4 تعادلات ب4 نقاط، لو أنت بس تفوز مباراة واحدة 3 نقاط.
0: صحيح.
1: يعني لو تسوي زي الخليج 5 تعادلات ب5 نقاط، لو أنه فايز فقط مباراتين 6 نقاط وخسران 3، يعني فايز مباراتين وخسران 3 أفضل من 5 تعادلات.
0: طيب، بكرة قادسية وأبها مباراة وحيدة، عندك قراءة خاصة للمواجهة؟
1: مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا على أبها. وأنا أتوقع المباراة يعني أكيد قد سوية، يعني على المستوى الفني اللي أنا شايفه أكيد المباراة يعني الاحتمالات الأكبر تروح للقادسية. أبها راح يواجه صعوبة كبيرة يعني في المباراة. القادسية فريق شرس هجوميا، من الفرق الشرس

0: تخيل القادسية وهو يخسر أمام الاتحاد، مقدم واحدة من أفضل مبارياته في الاستحواذ، في عدد التسديدات، في الوصول، في الفاعلية، رغم أنه خسر هذه المباراة اللي خسرها القادسية 1-0، فما بالك بالمباريات الأخرى اللي هو فاز فيها. فريق هجوميا يعني بشكل من الموسم الماضي وبداية الموسم هذا فريق هجوميا ممتاز جدا.
1: أوكي، يوم السبت آخر مواجهات اللي تلعب في الجولة، بالنظر إلى أنه مباريات اللي بعدها الأخرى تأجلت، نيوم والاتفاق والدرعية والتعاون ستلعبان يوم السبت بمشيئة الله. الوقت ما يكفينا إلا إذا كان عندك توقع سريع سريع، بس توقع الله يخليك بدون تعليقات، نيوم اتفاق إذا ودك.
0: مباريات جميلة أكيد، نيوم عنده على أرض أفضلية.
1: ما عندي وقت تفصل كابتن حمود، ما عندي وقت تفصل.
0: عنده أفضلية وممكن الدرعية عنده أفضلية.
1: طيب شكرا لك أبو عبد الله، تحياتي لك، أنا سعدت وشرفتنا واستمتعت بحديث معك.
0: شكرا استاذ علي وشكرا لاخوان المستمعين،
1: تحياتي لك مجددا. كان اذا معنا حبتنا المدرب الوطني والمحاضر في الاتحاد السعودي والاسيوي كابتن حمود الصيعري. شكرا امتد كل واحد منكم الحسن المتابعه، تقبلوا في حلقتنا اليوم تحت محدثكم علي يوسف الاعداد التقديم وفي الاخراج محمد الحميدي. تمسوا على خير. الصداره.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تراث ومعمار.
2: هنا الرياض للمكان حكاية. برج المياه الخزان. في حي المربع يقف برج المياه كتحفة هندسية شيدت بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله عام 1391 للهجرة، 1971 للميلاد، بارتفاع 61 متراً وسعة تبلغ 12,000 متر مكعب، حيث كان البرج من تصميم المهندس السويدي سونيه ليندشتورم، وبنيت قمة الخزان على الأرض أولاً ثم رفعت ب32 رافعة هيدروليكية لتستقر فوق قاعدته الأسطوانية ولتضمن ضغط المياه ليرتبط ذلك البرج بعاصمة المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: خلك معنا
4: هلا بالطيب الغالي
3: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، اللي عودناكم أن يكون معكم من الأحد وإلى الخميس 3 ساعات على الهواء مباشرة، في تنوع جميل ورائع ما بين التنقل ونقل الأخبار ما بين مناطق المملكة والفعاليات والأحداث التي تصاحب

0: يعني الأحداث اللي تصاحب الوطن يوميا فاحنا ننقلها لكم عبر هوا بلادي في 3 ساعات منوعة، ونتمنى إن شاء الله لكم الاستمتاع والفائدة معنا في متابعتنا لهذه الحلقة. مساء الخير تاني.
1: مساء النور علي. مساء الخميس الونيس.
0: أكيد.
1: الخميس وجمال الخميس اللي مهما صار فيه يظل خميس جميل لطيف ظريف، إلا إذا أنت عد مكتئب هذه مشكلتك.
0: من مشكلة سبحان الله، من اللي يكتب في الويكند في يوم الخميس؟
1: تعرفت اللي يفكر في يوم الأحد من يوم الخميس هذا دائما يخرب على نفسه متعة الويكند. متعة الويكند المفروض أنك أنت تعيشها من أول ما ينتهي دوامك ليوم الخميس. خلاص كذا بدأ الويكند عندك، تبدأ مخططاتك شلون تستمتع بالوقت اللي جاي، مو كيف بيكون وضعك الأسبوع القادم. وضعك الأسبوع القادم بيبدأ تخطيطه يوم السبت بالليل. لا تخرب على نفسك الموضوع الحين،
0: هذا عملي مرة. الله صحيح.
1: فيقعد يقول لك يو عندي يوم الأحد موعد وفي عز الزحمة. لا تناظر يوم الأحد يا أخي، ذكرتك شفت. لا تقعد تناظر يوم الأحد، ناظر الخميس شلون بيكون في الليل، الجمعة شلون بتقضيه،
0: كيف تقضي الويكند،
1: بالضبط السبت كيف بيكون بدايته، ويوم السبت بالليل رتب مواعيدك حقت الأسبوع الجاي. خلصنا.
0: يا سلام. بس أنا أقول لك اللي بصراحة اللي ما يشعر بالويكند شخص واحد ونقول له الله يشفيه إن شاء الله ويعافيه، اللي مريض. اللي مريض طبعا هذا ما يشعر لا بويكند ولا بأيام أسبوع ولا كل أيام تتشابه، إلا إذا كانت روحه المعنوية عالية فنقول كان الله في عونه، هو اللي طبعا يكون معذور لأنه الألم
1: هذا يعني هذا شخص مختلف.
0: أما غير كذا فأنا أقول لا، استمتع بأيامك واحمد الله على النعمة وأنه فيه راحة لك وفيه وقت دوام، فيه تجديد نشاط وفيه عمل، وإلا ترى الحياة إذا صارت روتين واحد متشابه تصير مملة.
1: صحيح.
0: إذا ما صارت طول الأسبوع في ضغط عندك.
1: بالضبط.
0: وفي كم يوم تريح.
1: أنا أصلاً حسيت إن أنا ما عاد أقدر أعيش من غير الضغط هذا. تعرف اليوم اللي ما عندي حاجة فيه فاضية. تعرف اللي تحس إنك في فراغ كذا.
0: يا سلام.
1: طب أنا وش قاعد أسوي الحين؟
0: يا سلام.
1: وش أسوي؟
0: اسمعوا تهاني شغله. تقول لازم أشتغل تحت الضغط.
1: ما هو أنا متعود على كذا. أنت تعرف حتى الأيام اللي عندي فيها هنا أوف من البرنامج إن أنا عندي شغل ثاني أسويه. يعني أنا كذا أصلاً حياتي كذا متعودة أنها كلها كذا زحمة. ماني من الناس اللي قاعد أنسدح وش عندي ما أعرف. يصير كذا، يصير عندي نقطة خلاص ارتحت، أخذت لي ساعة ساعتين بعدين لازم عندي حاجة أسويها،
0: لأنه خلاص تعودتي طول الأسبوع أنه يكون عندك شغل عندك التزام. عشان كذا أنا أقول لك هي فترة التقاعد لبعض الأشخاص تصير عذاب.
1: بالضبط.
0: لأنه تعود على أنه يكون مشتغل مشتغل مشتغل.
1: شفت شلون أفكار علي وين واصلة.
0: لا احنا لازم نربط الامور، في اللي يسمعنا متقاعد وفي اللي يسمعنا طالب وفي اللي يسمعنا موظف طفشان وفي اللي يسمعنا موظف متفائل، فلازم نوجه رساله للجميع. فالمتقاعدين بعضهم يكون سبحان الله طاقه سلبيه، يشوف انه الايام كلها متشابهه واصلا
1: بس يقدر انه يشغل نفسه.
0: في اشخاص اخرين لا بالعكس يستغلون ايام الاسبوع، يستغلون الويكند فتلقى طاقه ايجابيه. احنا نقول لكم استمتعوا بايامكم، دامكم صحة وعافية والله يحفظ الجميع، وحاولوا تستفيدون من هذه الأيام والويكند بالالتقاء سواء بالزملاء أو بالعائلة، أو قضاء وقت مريح لك. صحيح. تريح فيه بالك من عناء أسبوع كامل وترجع إن شاء الله للجهد والمشاركة في الأسبوع القادم، وهذا أمر طبيعي في حياتك العملية. فنقول مساكم الله بالخير، وتحياتنا للمخرج محمد الحميضي وطاقم الإعداد نور مطيري وجمال عتيبي، وأيضا من التقديم زميلتي تانية طيف ومحدثكم علي الشيري، ونقول لكم يا مساء النور في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي. ومثل ما عودناكم دائما نتنقل من مختلف مناطق المملكة من الرياض، ونتوجه طبعا للمناطق الأخرى. ومحمد مستعجل، ما أدري يعني
1: ما محمد والله ما نسمع إيش تقول يا حمد. تمتمنت ولا
0: أمس سبحان الله فقع ذانينا.
1: يا سلام يا سلام، جزاك الله خير يا محمد. يتمتم، عرفت اللي وانتم افهموا هذا،
0: لان احيانا يكون شده المايك مرتفعه فهو يتكلم بشويش عشان ما يسوي لنا يعني ربكه،
1: عرفت اللي ما يبغى يشوش عليك، خاصه اذا تكلمت. ولا يا اخي الله، مخرج رائع صراحه ويكند، الله ليتك في كل ويكند محمد طيبك عشان ما انتخر على عرفات.
0: نروح للمنطقه الشرقيه وزميلتنا عرفات الماجد، حياك الله.
2: حياك الله يا تهاني، واهلا يا محمد. والله ما بطيتوا علي، ما عليكم، انا ما بين العطور والاكسسوارات مشغوله.
0: انت مستمتع
1: عرفات موضوعك اليوم؟ ترى موضوع جميل، العطور، وانا احد المحبي العطور، فرجاء يعني
2: جاية الاجواء، زانت الاجواء، فخيارات العطور تصير اكثر وافضل.
0: صحيح.
2: فاليوم معنا صانعه العطور خبيره فيها، تعتبر ايضا الاخت ندى السعيد، ومعنا اختها ايضا الأخت هيا السعيد، برضو من المهتمات جدا بصناعة المجوهرات وستايلات المختلفة. خلينا نبتدي مع ندى وعالم العطور، وشلون دخلتيه، من أي بوابة دخلتيه؟
3: يا هلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا اليوم. أنا مبسوطة وسعيدة جدا اليوم إني أتكلم عن عالم العطور. أولا أنا فنانة تشكيلية، وحبيت إني أدمج ما بين الفن وبين العطور. كيف؟ إنه العطور مثل اللوحة، أنت تختارين المكونات فيها أو تختارين الألوان بتوازن مطلوب وتلونين بالتوازن اللي أنت تبينه. العطور نفس الشيء بعد، كاللوحة تختارين المكونات أو النوتات العطرية اللي تحبينها وتعدلين العطر اللي يناسبك ويكون شخصيتك.
2: هذا إذا أنت بتسوين الشيء لنفسك، يعني هذه النوتة العطرية أنا بختارها تناسبني أنا، تناسب ندى، طيب شيء يناسب هيا، شيء يناسب تهاني، شيء يناسب عرفات، بناء على إيش تختاري؟
3: بناء على مثلاً أنت يعني أشوف أولاً الدارج بالسوق، إيش الأشياء الدارجة بالسوق، أو أسأل نفس اللي يبي مثلاً يصنع العطر من نفسه، أسأل إيش الأشياء اللي هو يحبها وأقرب للمكونات يعني اللي يحبها. فبناء عليه مثلا اذا كان ناعم، اذا كان مثلا في انتعاش العطر، اذا كان فخم، اذا كان شرقي، بناء عليه انا اعمل له العطور اللي تناسب ذوقه الخاص.
2: داخلين على الشتويه ويا زين الشتويه، وشنو العطور اللي تصير درجه اكثر في الشتويه؟
3: الشتوي دائما يعني انصح فيه الشرقي. الشرقي جدا جميل في الشتاء، انه يثبت على الملابس بشكل جميل، وبعد حلو يكون يعني داخل فيه الناعم والشرقي. يعني انا انصح دائما انه تعملين مكس بين الشرقي والفرنسي، بحيث انه تكون الريحه فواحه بشكل اكبر.
2: حلو هيا، ودخلتي عالم المجوهرات من اوسع ابوابه، ليه اخترتي عالم المجوهرات؟ ليه ما دخلتي مثلا بجو العطور مثلك؟
3: صراحة أنا أعشق المجوهرات، وأحب اللمعة، لما أشوف اللمعة. أنت لما تشوفين شخص لابس لبس معين، إيش راح يجذبك هي أول شيء؟ مجوهراتها غالبا. لما تشوفين شخص ما هو لابس مجوهرات تحسين فيه نقص، يعني في شيء ناقص في الإطلالة حقها. فالإطلالة في المجوهرات مهمة جدا، يعني أنا أشوف.
2: طيب التصاميم اللي تختارينها أو اللي تعرضينها أنت بناء برضو على ذوقك الشخصي، مثل ما سوينا ده جزئية فيها ذوقها الشخصي وفي جزئية خاصة بذوق الجمهور، أنت على أي أساس أيضا تختارين؟
3: شوفي أنا صراحة غالبا أنوع بالتشكيلات، يعني ذوقي مو نفس تختلف الأذواق، فأحاول أني أوفر كل الأذواق، منها أجيب الناعم اللي هو اليوم لبس المناسبات
2: يعني اللي توفرينا، مثلا ممكن يكون فضة، ممكن يكون لؤلؤ مثلا، زرقان.
3: أيوة أكيد، إحنا نوفر الفضة الاسترليني، هو الغالب اللي يمشي عندنا حاليا، برضو اللولو الزراعي برضو مطلوب بشدة داخل السوق. الأكسسوارات المطلية بجودة عالية زي المطلي بالذهب، المطلي بالفضة،
4: هذه شلون نحافظ عليها؟ يعني بالذات الفضة لأن الحين بدأ يعتبر يعني عاد للسوق بشكل كبير وصار في تركيز عليه، شلون نعتني فيه؟
3: شوف الفضة له طريقة معينة وأغلب الناس صراحة ما يعرفون كيف يحافظون على الفضة حقتهم لأن
4: ينطفي لونه.
3: أيوة ينطفي لونه وبعدهم يقول لك لا ليش ود لا، هو طريقة الحفاظ عليه إنه يا أما إنك تلبسينه على طول، يعني الفضة أصلاً يبغاك تلبسينه ما يبغاك تتركينه وتخلينه،
4: لا تخزنينه،
3: أي تخزنينه بس تخزنينه بطريقة معينة. إيش تجيبين كيس اللي هو كيف مقفل، ايوه مقفل عدد بحيث انه ما يتعرض للرطوبه والتاكل.
4: اه اوكي، احنا نكسب الرطوبه بالشرقيه طبعا. أيوة. أيوة. برجع لك يا ندى، وزي ما سالت هنا هيا شلون تحافظ على المجوهرات، ابي اسالك شلون اخلي العطر فواح. طبعا عندك العطر لازم يكون له نسبه تركيز معينه، اذا عملتي نسبه التركيز بشكل مطلوب او بشكل متوازن راح يفوح لك العطر بشكل افضل. ففي بعضهم يخطئون خطأ أنه يزيدون مثلاً نسبة التركيز في الزيت العطري فيقوم يكتم العطر ما ينفع، فيحتاج له هو نسب معينة بحيث أنه يكون العطر متوازن وبناء عليه أنت تعملين يعني تصنعين العطر. أنا شايفة أن السنوات الأخيرة صار في ترند المسك، انتشر المسك بشكل كبير، شلونك مع
3: المسك؟ جداً جميل سواء بالصيف سواء بالشتاء، ومنعش جدا، وغير كذا يثبت لك روائح العطور.
4: يعني حلو، فتقدرين تستخدمينه كقاعده
3: حلو.
4: وكذا يعني احنا جمعنا ما بين الروائح الطيبه مع مجوهرات كذا نستمتع فيها، يا حب الحريم لهذه السوالف اللي يعني تخليهم كذا يلمعون يبرقون حركه اليد برضو مع البناجر وانت داخله وريحه العطر ده يعني تعطي ايحاء
0: بالحلو.
4: ولا شايك ده هاني؟
0: والله رأي من رأيك يا عرفات، واتمنى انك كنت موجودة يعني عشان نشوف ونناظر ونجرب
1: عطور مجوهرات. ما شاء الله جمعتوا كل الزين.
0: اي والله.
4: الله يسعدكم، شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. الله
0: يعطيك العافية. شكرا لك، وايضا الشكر لضيفتيك الكريمتين وهذا الموضوع الجميل الحقيقة، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
4: شكرا.
0: طيب نروح الفاصل مستمعينا وراجعين لكم في هوا بلادي، وهزلنا بداية حلقتنا ولدينا العديد والرحلات الكثيرة إن شاء الله في مختلف مناطق المملكة.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: اشتبي
6: أبي ألعب معكم،
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: هوا بلادي هوا بلادي.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في ساعتنا الأولى. راح منها نص ساعة في هذا التوقيت وحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح في جولاتنا إلى مكة المكرمة مع زميلتنا سامية الشريف. مساء الخير يا سامية.
1: أهلا علي، مساء النور ومساء السعادة والسرور يا رب.
0: حياك الله. كيف الأجواء عندكم في مكة اليومين الماضية؟ كانت أمطار وخير وبركة سامية.
1: إيه ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله الأجواء يعني تتحسن ويبدأ موسم الأمطار، ويعني فعلا أجواء جميلة تعيشها مكة وأهالي مكة وزوارها كذلك
0: بإذن الله. إن شاء الله موضوعك اليوم موضوع جميل، وكلنا أذان صاغي لاستماع هذه الجولة سامية.
1: علي ومستمعينا الكرام، اليوم نحن في فعالية بيت آمن. هذه الفعالية التي تنفذها جمعية ارتكاز لإدارة المخاطر والأزمات بالتعاون مع أمانة العاصمة وعدد كبير من الجهات المشاركة والمعنية بهذه يعني الفعالية وهذه المناسبة. كلنا نعرف أن المنزل هو المكان الأول والمكان الآمن الوحيد اللي يحس الإنسان فيه بالطمأنينة والسكينة، لذلك تم تفعيل هذه المبادرة، وطبعا تناولوا عدد كبير من الجوانب يعني الأمنية في هذا المحور. سأتحدث بشكل مفصل مع المشرف العام على هذه الفعالية سعادة الدكتورة دارين بخاري. حياك الله معنا دكتورة.
2: يا هلا وسهلا، يا مرحبا فيكم
1: دكتورة. بيت آمن الفعالية جميلة وشايفين ما شاء الله حضور من الآن بدأ، أعطينا شوية تفاصيل عن الهدف من تنفيذها.
2: إحنا جمعية ارتكاز لإدارة المخاطر والأزمات. تهدف الجمعية أول شيء لأنه المجتمع يكون عنده وعي، يكون عنده قابلية استعدادية جاهزية لجميع جوانب الحياة اللي ممكن تمر فيه، وطبعا هذه الحاجات ما تحصل غير عن طريق المحاكاة والتمارين والتدريبات والتوعية. احنا عملنا هذه المبادرة مبادرة بيت آمن لأنه البيت هو أساس المجتمع، البيت هو اللي يضم الأسرة ويكون ويحس الأسرة فيه بالأمان. فلما الأسرة كاملة تكون مجتمعة على مكان واحد موحد في جميع التفاصيل اللي ممكن توعيه وتخليه جاهز قبل الأزمة، قبل الخطر أو أثناء الخطر أو بعد الخطر كمان. فإحنا ما شاء الله تبارك الله الجهات المشاركة معانا في المبادرة هذه حاولنا إنه إحنا نجمع أكبر عدد ممكن.

0: سواء جمعيات تطوعية، سواء جمعيات صحية، أيضا جمعيات توعوية ومشاركات نوعية بمختلف مراحلها ما شاء الله تبارك الله. وكل هدفها إنه هي المبادرة هذه تهدف إنها هي الأسرة يكون عندها وعي، سواء من كبار السن، سواء الإعاقات، سواء الأطفال، حتى الأطفال اللي بعمر 5 سنين و6 سنين يقدر يستوعب المبادرة هذه اللي إحنا عاملينها. لأنه يعني إحنا في جهات ما شاء الله بتتحاور مع الكبار، بتهدف الكبار عن طريق الوسائل اللي هي عرضتها، المجسمات اللي هم جايبينها ما شاء الله تبارك الله ما قصروا حقيقي، مبدعين مبدعين. فمثلا جمعية ساعد الله يديهم العافية، عندنا مثلا كمان زي جمعية ارتكاز، يعني أتكلم عن جمعية ارتكاز ماسكة جانب الأطفال. الأطفال أنا عملت لهم أركان كثيرة ما شاء الله تبارك الله، عن الحريق، عن الكهرباء، إنه هو كيف يعدي من الكهرباء، عشان الكهرباء في الأسفل إنه المفروض الهواء يكون نظيف، فهو لما يحس بالدخان ويحس بالكتم إنه هو كيف يعدي. عملت لهم نماذج وألعاب إنهم هم يحاكوها ويمارسوها عشان ترسخ هذه كلها الأمور في دماغهم. عندنا ما شاء الله تبارك الله فرق تطوعية، ما شاء الله تبارك الله فرقة ثور مكة، وكثير من الفرق ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب دكتورة دارين، تناولت كذلك الجانب يعني الأمان النفسي، الجانب النفسي، فكيف وصلتم لهذه يعني أو هذا المحور أو تلتمود للجمهور خصوصاً الأطفال؟
0: هو إحنا لما الطفل يحاكي الأمور هذه كلها ويعيشها ويستوعبها، هو حيبدأ يحس بالأمان. الأمان هو يعني زي ما قلنا سابقاً إنه البيت هو الأمان. إذا حس الطفل بالأمان، إذا حس بالراحة النفسية، حيعرف يتصرف، ما حيكون عنده تشتت، حيعرف إنه هو كيف يعرف لما يصير الدخان كيف هو يتصرف، لما يشم ريحة غاز كيف يتصرف، يعرف إنه ما يشبك مثلا الكهرباء، ما يشبك الكهرباء في التوصيلة مثلا، عفوا ما تكون شابك فيها أكثر من كهرباء. فهذه كلها حتفرق مع الطفل عن طريق التوعية.
1: صحيح صحيح، بارك الله فيك دكتورة دارين، شكرا لكم، شكرا على هذه الجهود اللي بتبذلوها ما شاء الله تبارك الله، وهذا التكامل بينكم وبين الجهات لرفع مستوى الوعي و يعني الاستمتاع في نفس الوقت بالويكند والإجازة البسيطة هذه، وفي نفس الوقت الأطفال يستمتعوا بطريقة يعني جميلة وتعليمية.
0: صحيح صحيح،
1: معي كذلك احد الجهات المشاركه فريق ظهور مصر، استاذ عبير فتيرة حياك الله معنا، منورين اليوم.
2: اهلا وسهلا استاذ سامي، انت والمستمعين الكرام. احنا فريق ظهور مكه التطوعي حبينا نشارك في مبادره بيت امن لتوعيه الناس في تحديد المخاطر المحليه، تجهيز بعض الحقائب الطبيه والاسعافات الاوليه في المنازل. عندنا خطه الاخلاء العائليه اللي بتكون نقطه معينه في المنزل، فحص سلامة المباني والتوصيلات الكهربائية، للوصول إلى بيت آمن بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله أكيد عندكم طرق ابتكارية كده وجميلة.
2: أيوة بإذن الله، شكرا لك لهذا اللقاء الجميل وهذه المبادرة، وأقدم الشكر موصول لدكتورة دارين بخاري على سعة صدرها لتحملنا اليوم بصراحة من بدري، شاكرة لها، شكر موصول لها، ألف شكر.
1: الشكر لكم أستاذ عبير ودكتورة دارين وجميع القائمين على تفعيل مثل هذه المبادرات. سهاني وعلي، هذا شيء جميل إنه ما شاء الله تبارك الله يكون هناك رفع لمستوى الوعي ويعني بأهمية الأمان وأهمية الأمان المنزلي وتفعيل مثل هذه المبادرات التثقيفية، يساعد أبناءنا على حسن التصرف في الأزمات.
3: صحيح صحيح، بصراحة يعني فعالية جميلة رائعة، اجتماعية تثقيفية. يشكرون القائمين على فريق حور مكة التطوعي وعلى التوعية لأبنائنا وبناتنا وأيضا أصحاب المنازل لخلق أجواء آمنة في بيوتنا. يعطيك العافية سامية على هذه الجولة، شكرا لك، شكرا لضيوفك،
1: بارك الله،
3: يعطيك العافية.

يعني مثل هذه الفعاليات الجميلة والرائعة الاجتماعية والتثقيفية التطوعية التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص في دائما في تثقيف أبنائنا وأيضا أصحاب المنازل وخلق بيئة آمنة في منزلنا، يشكرون عليها لأنهم يعطونك من وقتهم وجهدهم، وهذا بلا شك دليل على حبهم للعمل التطوعي وخدمة الآخرين. فأنا أقول الله يكتب أجرهم إن شاء الله ويجزاهم خير على هذه الأعمال التي يقدمونها. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل قصير ونرجع.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله مستمعينا ومتابعي برنامج هوا بلادي. نروح إلى فقرة مهمة وهي برنامج هويتنا. برنامج هويتنا رحلة فنية لتعزيز الهوية السعودية، ويجمع برنامج هويتنا بين تنمية المواهب الفنية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تعاون الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وجمعية جادة الفن، وبدعم من مؤسسة مسك، في تجربة تسعى إلى توظيف الفن بوصفه مساحة للتعبير عن الهوية السعودية وإبراز ملامحها الثقافية والاجتماعية. سعدنا في هالفقرة أن يكون معنا الأستاذ خالد الباز، الرئيس التنفيذي لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة. حياك الله أستاذ خالد.
1: مرحبتين، حياك الله أستاذ علي، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وحياك الله. بداية أستاذ خالد، ما هو الأثر الثقافي اللي يطمح برنامج هويتنا لترك في وجدان الجيل الجديد من الفنانين السعوديين؟
1: الله يعطيكم العافية. طبعا أول شيء شكرا جزيلا لكم على متابعتكم حقيقة لكل الحراك الثقافي، وإحنا اليوم قبل فترة يمكن احتفلنا ب يعني التقرير الثقافي لعام 2025 من خلال وزارة الثقافة، والجهود اللي حققت حقيقة من جميع المؤسسات القطاع غير الربحي، وتحديدا جمعية الثقافة والفنون اللي قفزت بأرقام كبيرة جدا على مستوى الفنون الأدائية، الفنون البصرية، تكلم عن المعارض، التدريب. وهذا جزء حقيقة بما أنه هذا البرنامج كان حقيقة له علاقة في قضية تنمية الهوية الوطنية من خلال هذا التعاون اللي يتم بين جمعية جادة الفن، وشكر حقيقة لمجلس إدارتهم وجهودهم اللي يقدمونها، وأيضا مؤسسة مسك حقيقة اللي هي دائما يعني داعمة بشكل كبير جدا، وهي طبعا الدعم من قبلها، وأيضا ممكنة لمؤسسات القطاع الثالث الغير ربحي. حقيقة اليوم في هذا البرنامج اللي حرصنا من يوم بدأ هذا البرنامج كان حقيقة يعني ينطلق من فكرة أساسية إن الهوية مهمة، مجرد فقط رمز. اليوم كيف نقدر نستخدمها من خلال الجانب الفني في ذاكرة وانتماء وقيم وثقافة متجذرة في الفن في المملكة العربية السعودية، ونطمح حقيقة أن يعني يسهم هذا البرنامج من خلال يعني بناء جيل حقيقة مختلفين من الفنانين. قاعدين نشوف اليوم حتى الجامعات الصروح التعليمية، لو تشوف ما شاء الله الأعداد الكبيرة اللي سجلت وحضرت، فعلا تقدم يعني جيل قد يقدم أعمال ثقافية تحمل مضمون ثقافي، وأيضا تقدم رسالة مهمة جدا.
0: صحيح.
1: هي الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية اللي تزخر فيها في جميع مناطق من الشمال الجنوب من الشرق إلى الغرب.
0: يا سلام. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن التمازج بين النظرية والتطبيق. كيف يمكن تمكين المشاركين من صياغة مفهوم الهوية بأساليب فنية مبتكرة، جعلها يعني تكون مولدة لأفكار جديدة، مبتكرة لأفكار جديدة؟
1: يعني فعلا يعني هذه نقطة مهمة جدا هذا السؤال، ويعطيك العافية. يعني طبعا احنا انطلاقا من الأثر اللي قاعدين نطمح عنه، قضية تحول الهوية الوطنية من موضوع يرسم الفن إلى مصدر الهام، نيجي نقول ما يميز هذا البرنامج في قضية كيف يسهم التمازج بين النظرية والتطبيق، إنه برنامج هويتنا هون ما نتعامل مع الهوية اعتبارها بس موضوع نظري فقط، لكن اليوم وصفها تجربة، معرفة، ثقافة، فن متكامل. البرنامج هذا اللي يمتد خلينا نقول أكثر من 6 أسابيع، يجمع أكثر من تقريبا 100 متدرب ومتدربة، دائما يبدون بالتعريف المشاركين في قضية الهوية السعودية كيف تطور تاريخيا، أبعادها الثقافية، وبعدين ينتقل فيهم إلى قضية التوظيف هذه المعرفة إلى أعمال فنية. عشان كذا تكمن هنا أهمية الجمع بين النظرية والتطبيق، إنه المعرفة تمنح الفنان عمق يعني أكثر في قضية الفكرة، يعني تمنح الممارسة الفنية القدرة على التعبير، خصوصا لما يكون عنده أسلوب آخر يعني خاصة فيه كفنان. دائما كل فنان عنده أسلوبه الخاص.
0: صحيح.
1: طبعا لا نسعى حقيقة نقدم جميع المشاركين صورة واحدة، بل نبغى نشوف عدد كبير من الأعمال الإبداعية مختلفة،
0: صور مختلفة. صحيح صحيح
1: بالضبط. يعني
0: طيب إلى أي مدى تدعم الجمعية ركائز الهوية الوطنية من خلال رعاية هذه المسارات الإبداعية؟
1: يعني شو دائما نشوف اليوم الحمد لله دور كبير، اليوم تطور كبير. خلينا نتكلم عن قطاع الغير ربحي. اليوم نشوف حتى مناقشته في مجلس الوزراء حقيقة المركز الوطني للقطاع غير ربحي، ونفتخر دائما بالإنجازات الكبيرة تقدم، وإحنا أيضا كمؤسسة أهلية نساهم، خصوصا لله الحمد حققنا درجة يعني أكثر من 97 بالنسبة للحوكمة من خلال المركز الوطني للقطاع غير ربحي التصنيف الثقافي. اليوم بلا شك إنه دور هذه المؤسسات اليوم أصبح مهم، قضية الاستثمار في الإنسان، تنمية القدرات الإبداعية. هذا التعاون الرائع حقيقة اللي تم بدعم مسك وجمعية جادة الفن تقدم جهود كبيرة، هذا يمثل يعني نموذج التكامل في خدمة الثقافة اليوم والوطن تحديدا. أهمية هذا البرنامج مو فقط إقامة برنامج، وإنما إتاحة فرصة لمواهب كبيرة. لو تشوف الموقع ما شاء الله. صحيح. عندنا كبير كم كبير من يعني الشباب والشابات اللي حقيقة يطورون مواهبهم ويكتشفون أيضا إمكانياتهم الفنية.
0: يا سلام يا سلام. طيب بالنسبة للرموز والدلالات التراثية اللي ركز البرنامج على إحيائها وتجسيدها في نتاجه الفني، ما هي هذه الرموز والدلالات التراثية؟
1: يعني أستاذ علي صحيح نقطة مهمة ذكرتها، يعني قضية الاستثمار الموهبة السعودية اليوم ومستقبل الثقافة اللي قاعدين نشوفها واستدامتها هو قضية فعلا إبراز هذه الرموز والدلالات التراثية لإحياء وتجسيدها في نتاج فني. كيف يتم هذا؟ احنا طبعا الهوية الوطنية السعودية اليوم مفهومها الشامل يعني ما يعني اكيد ما تختزل في خلينا نقول رمز تراثي معين ولا مثلا صحيح. منطقه جغرافيه محدده صحيح. بل نتكلم عن انه يعني تنوع ثقافي تشكل يعني اجتماعي حضاري ثقافي غني حقيقه. ومن هذا المنطلق صحيح. اليوم البرنامج يعني نعرف المشاركين من المتدربين المتدربات مصادر الالهام المرتبطه بال خلينا نقول بالموقع او البيئه المحليه الموروث الثقافي سواء كان في العماره التقليديه الزخارف النقوش الازياء الحرف ما شاء الله العادات التقاليد اللي مختلفه عندنا ما شاء الله في مناطق المملكه صحيح. العربيه السعوديه التفاصيل هذه طبعا ليست مجرد يعني اعاده انتاج لهذه الرموز بالصوره التقليديه بل يشجع الفنان انه يفهم هذه الدلالات ويفهم ثقافه تفسيرها من خلال رؤيه الفنون المعاصره يعني.
0: جميل جميل. أكيد البرنامج طبعا له أهداف مستقبلية، لكن كيف يمهد البرنامج الطريق للموهوبين للانتقال من مرحلة هواية إلى التميز والظهور في المشهد الفني المحلي والدولي؟
1: يعني اليوم أنا ما في شك اليوم أعتقد الانتقال اليوم أساسا يعني من الهواية إلى الاحتراف دائما يبدأ الفنان يمتلك حقيقة ثلاث عناصر أساسية لا يختلف عليها كلنا نعرفها، قضية المعرفة السكيلز اللي هي المهارة الرؤية الفنية الواضحة. هذه العناصر دائما تنمي حقيقة وتخلي فعلا البرنامج اللي هو برنامج هويتنا يتيح للمشاركين فرصة التعلم والممارسة والاطلاع أيضا على التجارب المختلفة. طبعا هذا بيساعد أيضا في قضية تطوير القدرات. أنا لما أشوف أنه الاحتكاك بالفنانين والفنانات في مكان واحد تجارب مختلفة هذا طبعا يعطي حقيقة اكتساب يعني مهارات ومعارف بشكل أكبر جدا صحيح. ونعرف أنه 6 أسابيع طبعا ما هي بكافية، لكن أكيد أنه نقطة التحول مهمة جدا هي بداية التكوين. أنت تفتح طريق رئيسي وبالتالي هم ينطلقون من خلال الخطوة الأولى تبدأ بأنه نشوف هذه الأصوات الجميلة المختلفة هذا التجارب وتقدم أيضا بشكل مختلف، وأهم شيء نركز على الهوية الأصيلة في المملكة العربية السعودية.
0: جميل جميل. أنتم كيف تشوفون أثر مثل هذه البرامج لاكتشاف الفنانين وإعطائهم الفرصة مستقبلا أستاذ خالد؟
1: يعني هو شوف ما أنا أؤكد دائما مثل هذه البرامج هي طبعا تتيح فرصة أنه يعني نعمق التجربة ترتبط بقضية الهوية اليوم الإنتاج الإبداعي. وحنا حقيقة من خلال جمعيات الثقافة والفنون سبق كان لنا برامج مثلا مع وزارة التعليم اللي كانت رحلة الفن وقطاعات مختلفة. اليوم هدفنا اليوم نؤمن أنه الحمد لله يعني عندنا مواهب ونماذج نفتخر فيها وتقدم حقيقة الفن السعودي صحيح. بشكل مختلف ويرتبط أيضا بالجذور والهوية. هذا حقيقة مهم جدا أيضا قدرة على أنه ننافس ونشوف الحمد لله المملكة حصلت على جوائز على مستوى دولي في كثير من المناسبات ونشوف المعارض أيضا اللي تشارك فيها. اليوم لازم نؤكد أن الهوية ما هي فقط مجرد رمز نرسمه بل هي قصة وطن تحكى بالفن من خلال هذا التعبير اللي قاعدين نشوفه. نطمح طبعا إلى طبعا نشوف في نهاية البرنامج رؤى مختلفة تجمع انتماء الوطن. اليوم طبعا بيكون في نهاية المخرج المشروع بيكون في معرض يقدم هذه الأعمال ونشوف الاستثمار الحقيقي في المواهب هو استثمار في مستقبل الثقافة السعودية في المملكة عندنا. نريد فن يعني اللي نشوفه نبغى نشوف فن سعودي نفتخر فيه معاصر في أدواته ولكن عالي في طموحه وعالمي في طموحه.
0: بإذن الله النتائج تكون إيجابية والمخرجات تكون مرضية لكم إن شاء الله، ونشاهد إن شاء الله أجيال فنية تستطيع الوصول إلى العالمية من المحلية إلى العالمية. أستاذ خالد شكرا لك واستمتعنا بالحديث معك. الأستاذ خالد البازر رئيس التنفيذي لجمعية الثقافة والفنون بالمملكة، شكرا لك ولسعة صدرك وحوارك الرائع والجميل.
1: شكرا لكم أنتم الله يحفظك أستاذ علي وشكرا لجميع طاقم البرنامج الله يحفظكم.
0: يعطيك العافية شكرا لك.

يعني مثل هذه البرامج والفعاليات اللي يتم من خلالها اكتشاف المواهب الشابة سواء شباب أو بنات يعني في المجال الفني واكتشافهم وإبرازهم للمجتمع، وأيضا

0: جعلهم يتفهمون الهوية الوطنية بشكل جميل ورائع. يشكرون جمعية الثقافة والفنون وأيضا جادة الفن واللي تعاونت أو بدعم من مؤسسة مسك لاكتشاف مثل هذه المواهب وإبراز ملامح لها الهوية الثقافية والاجتماعية والهوية السعودية والتعبير عنها بشكل صادق. فنقول كل الشكر لجمعية الثقافة والفنون والمشاركين في هذا العمل الفني الرائع. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل وراجعين.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أحييكم مستمعي الكرام وقدموا لحضراتكم وجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان في التنفيذ على الهواء الزميل محمد الحميضي. في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي نفذت أعمالا إرهابية جبانة للمنشآت المدنية، وحاولت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ في المملكة، مشيرا إلى أن الاعتداءات الحوثي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز أطلقته الميليشيا الحوثية على منطقة المدينة المنورة. قبل ذلك أعلن التحالف دعم الشرعية عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان تشوميتسي موتيجي، وتناول الاتصال اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، حيث أعرب عن إدانة بلاده بشدة لهذه الاعتداءات المتكررة التي طالت المطارات والمنشآت المدنية في المملكة. التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في الرياض وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس دينيداس، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة وإدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة وبحث تداعياتها على الأمن والاستقرار ومناقشة التطورات الإقليمية. كسر الجيش اليمني خلال الساعات الماضية هجمات حوثية على الجبهة الغربية لمحافظة تعز وسط اليمن، وكبد الميليشيا خسائر كبيرة. وقال مصدر عسكري إن الجيش تمكن من كسر هجوم حوثي غادر بعد سحق جميع الأعداد التي دفعت بها الميليشيات وإحراق أطقم وعربات قتالية. خبر الأخير في هذا الموجز: دعم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفئات الأكثر احتياجاً في وسط قطاع غزة وجنوبي ب 25,000 وجبة غذائية ساخنة استفاد منها 25,000 فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في ساعتنا الثانية من هوا بلادي، حياكم الله. وبداية هذه الساعة خلينا نتكلم فيها عن جدة والرحلات الصباحية في جدة اللي تجمع بين البحر والتراث والمائدة الشعبية. وجدة غير حتى في الصباحات غير. طبعا ساعات الصباح الأولى في جدة تتيح مدخلا مختلفا لاكتشاف المدينة، تجربة تبدأ من البحر وتمتد إلى تفاصيل عمارتها التاريخية ومائدتها الشعبية، وتمنح الزائر فرصة لبناء رحلته حول إيقاع المكان وحياة أهله اليومية. على ساحل البحر الأحمر يمكن أن تكون الجلسة الصباحية أمام البحر بداية لهذه الرحلة، حيث تتسع مساحة التأمل في المشهد الساحلي، ويصبح صوت الموج وحركة المياه جزءاً من تجربة المكان، وذلك من خلال توفير الواجهات البحرية لمرافق ومساحات تتيح للسكان والزوار خيارات متنوعة للجلوس والتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية.
1: جدة غير، من الساحل إلى جدة التاريخية، تأخذ الرحلة منحناً ثقافياً عبر التجول ما بين المباني القديمة الأثرية وتأمل الرواشين الخشبية والأبواب وتفاصيل الواجهات، وتمنحك هذه العناصر أو تمنح هذه العناصر الزائر فرصة لقراءة جانب من هوية المدينة اللي تحتفظ حاراتها ومساجدها وأسواقها بشواهد على تاريخها العمراني والاجتماعي. تذكر الماضي في أزقتها، في رواشينها، في أبوابها. ويتيح أيضا اختيار الصباح للتجول في المساحات الخارجية التركيز على تفاصيل المباني وعلاقتها بالأزقة والساحات، وملاحظة تباين الظل والضوء على واجهاتها، بما يفتح مجالا للتصوير والتأمل في ملامح المكان، في حين يأتي ترتيب زيارة المتاجر والمرافق الثقافية بحسب مواعيد عملها لتتكامل الجولة مع ما يتاح من تجارب خلال اليوم.
0: طبعا تحضر المائدة الشعبية بوصفها محطة في الرحلة، إذ يعرف الإفطار المحلي الزائر أو يعرف الإفطار المحلي الزائر جانبا من ثقافة المدينة من خلال الطعام وطريقة تقديمه. وشكلت المطاعم الشعبية بجدة وجهة للزوار والسائحين من داخل المملكة وخارجها بما تقدمه من تجربة مرتبطة بالموروث الغذائي المحلي. تجمع الرحلة الصباحية البحر والتراث والطعام في برنامج يمكن تشكيله وفق اهتمامات الزائر والوقت المتاح له، ومن خلال هذه التفاصيل تقدم جدة وجهة سياحية تقوم على اكتشاف المدينة على مهل، ويمنح بدايات النهار مكانها في ذاكرة الرحلة.
1: سلام.
0: جميلة جدا،
1: رحلة صباحية جميلة، وهذا اللي حنا نقوله دائما في خلال الويكند، إجازاتك الأسبوعية، حتى لو في يومك. يعني في بعض الأشخاص سبحان الله مهما كان عنده عمل يستغل يومه.
0: صحيح.
1: يقول لك أبدأ يومي بنشاط، أبدأ يومي بحركة قبل الذهاب إلى العمل، وهذول أهنيهم بصراحة لأنه أخذ وقته الكافي في النوم، نام صح، وقام وأفطر وسوى رياضة، فهذا ما شاء الله عليه. هذا ما يجي تقريبا الساعة 9 الساعة، يعني بعد صلاة العشاء ولا هو خلاص يعني يدور الفراش ينام. ففي تجارب حلوة يعني فعلا، لكن حنا سبحان الله يعني يمكن حياتنا اليومية أشغلتنا عن هذا الموضوع، لذلك ما نجدها إلا في الإجازات. شوفي لما تكونين ماخذة إجازة تلقيك مستمتع بيومك، ما ودك ولا لحظة تفوت.
0: صح.
1: الصباح، الظهر، العصر، الليل، لازم أحلل هذه الأوقات. ليش؟ لأني في إجازة ما راح أقدر أستفيد منها واستغلها في يوم دوامي. فمثل هذا المشهد الصباحي بصراحة، أنك تروح على البحر وتمارس رياضتك، تمشي تروح إلى جدة الثقافية تشوف الأماكن التاريخية والثقافية والرواشين والأزقة والحياة.
0: يمكن هذه الفترة أصلا في جدة ما شاء الله مع الأجواء واعتدالها، فأصلا يعني أنا كنت لما أسافر جدة أقول ما شاء الله على الشاطئ ما يفضى، دايم في ناس، دايم في ناس، مستحيل تلاقيه فاضي. فأقول ما شاء الله تبارك الله هذول يطلعون في أي وقت، يطلعون العصر، يطلعون بالليل، يطلعون الصباح، كل وقت ما شاء الله تبارك الله على الشاطئ تلاقيه حي بالناس والأطفال وكبار السن والشباب يطلعون. يعني تخيل أن الموضوع يعني واصل إيش، أنه عادي يلا نكلم العائلة، أختي عيالها بالضبط، إحنا ترى طالعين على البحر، يجيبون قهوتهم شايهم عشاهم وأكلهم ويجلسون بالساعات ما شاء الله تبارك الله.
1: سلام.
0: الجلسة، الهواء النقي على البحر، أنك تتخلص من طاقتك السلبية. ما شاء الله تبارك الله. عشان كده دائما هالجدة

0: ما شاء الله كذا عندهم أسلوب في الكلام وطريقتهم وتعاملهم مع الأمور، تحس إن
1: رايقين
0: بالضبط، تحس إنهم دائما رايقين ما شاء الله. يا أخي من البحر جيبوا لنا بحر وتشوفون كيف الروقان ممكن يصير.
1: تلقين واحد جالس بالحالة على كرسي الحالة ما مع أحد، هذا الرايق، هذا اللي يرمي همومه للبحر ويسولف مع البحر في عالم آخر، في عالم آخر بصراحة. يعني الأماكن هذه جميلة جميلة ورائحة ومريحة للأعصاب، حتى صح. صوت الأمواج صوت الأمواج مريح لك ويعطيك طاقة ويجدد نشاطك. فنقول لهم هنيئا لكم يا أهل جدة، وخاصة الأيام ذي بصراحة يتميز جدة بأجواء اللي هي أجواء الربيع، وأنا رحت لها في مثل هذه الأوقات، خاصة إذا بدأ الشتاء في الرياض رحت جدة وجرب وشوف الأجواء، خيال الله. خيال ما شاء الله. فالله يحفظ بلادنا ويحفظ أماكننا، وفي هذا التنوع الجميل الرائع، بحر، ساحل، جبل، كله موجود والحمد لله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ومع دخول موسم الشتاء واعتدال الأجواء، هذه الفترة هي الفترة الخاصة بالكشتات والرحلات البرية. تصبح الصحراء وجهة لعشاق الطبيعة ومحبي الهدوء والتغيير. الكشتة ليست مجرد رحلة إلى البر، بل هي موروث أصيل وثقافة اجتماعية وفرصة للتواصل وتجديد النشاط والاستمتاع بجمال البيئة من حولنا. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ بشير السرحاني، مغامر كشتات. حياك الله.
1: الله يبقيك يبارك فيك. يا مرحبا
0: يا هلا ومرحبا فيك. وخلينا نتكلم عن بدايتك، كيف كانت مع الكشتات؟ من متى تحب الكشتات وتروح وتيجي ومستمتع بهذا الموضوع؟
1: والله أولا أسعد الله مساءك بكل خير وجميع المستمعين، وأشكر هيئة الإذاعة والتلفزيون إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي على هذه الاستضافة الجميلة، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها واستقرارها، ويحفظ قادتها وجنودها ورجال أمنها من كل سوء.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
1: أتحدث معكم بشير السرحاني، هاوي محب للكشتات والرحلات البرية، دائما ناقل لجمال طبيعة مدينة تبوك وضواحيها بأجمل صورة من خلال عدسة الجوال.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. متى بدأت هذه الهواية؟
1: طبعا أنا نشأت بعائلة محبة للبر والكشتات، أحببتها بداية من الكشتات البسيطة مع الأهل والأقارب، ومع الوقت أصبحت الكشتات ورحلات البر بالنسبة لي هواية ومتنفس، وصار في حب اكتشاف لجمال طبيعتنا وتنوع التضاريس.
0: جميل جدا. نقدر نقول أنه أنت بدأت في هذه الهواية من سن كم تقريبا؟
1: والله أقول لك منذ الصغر، وحنا طبعا أنا من قرية نشيفة جنوب تبوك وتقع غرب العلا، تضاريسها جميلة وطبيعتها جميلة ودائما بالبر. أنا لحقت على بيوت الشعر.
0: ما شاء الله تبارك الله. إيه؟ جميل. طيب خلينا نتكلم عن المكان والموقع الجيد. كيف أقدر أختار المكان والموقع الجيد للكشتة؟ هل كل مكان يصلح عادي؟
1: الكشتة الناجحة تبدأ من اختيارك للمكان الصحيح ومعرفة حالة الطقس. يعني ما تكشت ويكون في الجو مناسب، هبايب مثيرة للأتربة أو حالة الأمطار، تتجنب الأودية، لازم تستفسر عن حالة الطقس عشان تنبسط مكشاتك.
0: إذن أول حاجة نشوف الطقس في المكان، غيره إيش الأشياء الضرورية اللي إحنا نراعيها في المكان اللي نختاره علشان نكشت فيه؟
1: أولا في كشتات داخل نطاق الشبكة، يعني يكون فيها سهولة للتواصل، لكن إذا كانت الكشتة خارج نطاق الشبكة تبلغ أقربائك أصحابك أنه أنا طالع، لو سمح الله حدث لك شيء ولنك معروف أنك طالع في المكان اللي انت حددته.
0: ممتاز. أيضا يعني الأماكن اللي تنفع أصلا للجلسة، يعني أظنها تختلف، يعني في أماكن مثلا يكون حصى مناسبة، صح ولا لا؟
1: حنا بضواحي مدينة تبوك نتمتع بتنوع تضاريس.
0: ما شاء الله.
1: الهضاب موجودة والجبال موجودة والنفود أيضا موجودة، الحرة موجودة، بغيت الساحل عندك من مدينة حقل لين أملج كله التضاريس متنوعة.
0: صحيح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. يعني خلينا نتكلم عن تطور الكشتات من رحلات البسيطة. زمان كانت يعني التجهيزات والأمور يعني حاجات بسيطة، الآن اختلف الموضوع وصار في تجهيزات حديثة، فكيف اختلفت ما بين السابق والكشتات إلى أن وصلت إلينا الآن؟
1: قديما كانت الكشتات بسيطة، شنطة عزبة وفرشة.
0: صح. بالضبط.
1: وكان حتى الماء محمول بجركل. الآن لا، تطورت. الآن السيارة مجهزة من إنارة، من ثلاجة، من حتى القدرة الكهربائية تلقينا راكب نفس السيارة. تطورت الجلسات، تطورت الإنارة، لكن جمال البر الحقيقة في البساطة واللمة الحلوة.
0: جميل. الحين وش الجديد؟ يعني ايش الشيء اللي الحين تشعر بأنه يعني فاد موضوع الكشتات الآن؟
1: اللي هو تجهيز سيارتك للمكشات. بالكهرباء.
0: ممتاز.
1: يعني احنا الحمد لله وصلنا الآن انه ألما يكون معك حامي، معك فخان راكب بالسيارة
0: ما شاء الله. صح،
1: الثلاجة تحط فيها أغراضك، القدر الكهربائي مثلا منطلق من مكان إلى مكان، تصل النقطة وغداك جاهز معك بالسيارة. هذا التطور الجديد.
0: صح صح. بس ما تحس إنه يعني شوي من متعة الكشتة زمان واللخبطة اللي عادة تصير؟
1: في أصحاب وزملاء ما زالوا متمسكين بالعادات القديمة بالمكشات. أيه. شنطة عزبة وفرشة، يعني الجمال بالبساطة.
0: صح صحيح. ويمكن يعني حتى والله يعني اللخبطة اللي عادة تصير يعني في طلعة الكشتة ونسيت هذا وهذا موجود وهذا خلاص نعوض عنها بهذا، يعني هذا من الأشياء أو الفعاليات اللي تخلي الكشتة لها طعم ثاني وما تنسى.
1: صحيح.
0: طيب خلينا نتحدث عن البر، إيش اللي يجذب الناس للبر خصوصا فصل الشتاء واعتدال الأجواء؟
1: والله احنا جمال البر في فصل الشتاء، وخصوصا عندنا بتبوك احنا سنويا تجينا حاله ثلج مره مرتين بس انا جمال الثلج. شمال غرب المملكه، شمال غرب تبوك جميل جدا. يعني اذكر مره طلعت حاله ثلج وثقتها 15 5441، حتى الشتاء هذا ما زالوا يتداولون الصورة.
0: ما شاء الله تبارك الله، من جمال المنظر. ما شاء الله تبارك الله، يعني
1: من جمال المنظر، من جمال المنظر الأمطار، الأجواء الحلوة، شروق الشمس بالشتاء. صحيح. غير الغروب.
0: صحيح.
1: غير
0: صحيح. عموما يعني البر كذا أصلا له نكهة خاصة، فما بالك لما يتزامن مع اللون الأبيض مع الثلج في المرتفعات في طبعا تبوك. ما شاء الله تبارك الله، يعني نهنيكم بهالأجواء الجميلة، وإن شاء الله يعني الله يكتب لنا ونزوركم في هالفترة.
1: الله يحييكم، يا مرحبا والله.
0: طيب خليني نتكلم عن أهم النقاط اللي لابد أن صاحب المكشات يركز عليها أو يهتم فيها، تعليمات ونصائح حتى أن ما تخرب طلعتك وتصير النزهة البرية مريحة بالنسبة لك وما تسبب لك في مشاكل.
1: أهم مبدأ بالمكشات السلامة. سلامتك أنت يا اللي كاشت، وسلامة من معك، تختار المكان المناسب، ما تتهور مع الطرق الوعرة، وقت حالة الأمطار الغزيرة تتجنب الأودية. دائما السلامة مبدأ بكل شيء.
0: ما شاء الله.
1: نعم. محب الكشتات أكيد أنه يكون عدته كاملة، معاه أجهزته، معاه عزبته، معاه يعني ما ينقص على شيء، حريص بالنقطة دي.
0: فكرة أني أنا خلاص الآن أفكر وبطلع أكشت والحين أطلع وأنا ماني مجهز أموري، أعتقد أنها ما هي واردة حاليا، صح ولا لا؟
1: لا، شوفي التجهيز، هذه ميزة التجهيز الجديد أن كل شيء جاهز معك بالسيارة.
0: أي أنك تكون مرتب الأشياء وكل حاجة. أي
1: مرتب ثابتة بالسيارة ما تنزل، هذا اللي يفرقها عن التجهيز القديم. القديم تلقى الشنطة نازلة بالبيت، لكن لما أكون أنا مركب دروج سحب، مركب ثلاجة، مركب تانكي ماء، وعزبتي كلها بالسيارة، خلاص أدق سلف وأمشي، أعبي بنزين وأمشي.
0: ما شاء الله تبارك الله. المسألة البيئة والحفاظ على البيئة، إيش توجيهاتك في هالموضوع؟
1: إحنا دائما ننوه على النقطة هذه، المحافظة على بيئتنا. دائما نرى مناظر والله ما تصب، لكن دائما محب الكشتات. صح. وعاشق البر. صح. والرحلات ما تجدينه يقوم بهذا العمل. بعضهم مو محب لكن طلع مرات، لكن تلقينا أثر على الطبيعة بشيء سلبي.
0: صح.
1: والأمر سهل جدا يعني، لكن احنا حريصين ومهما نشوف مستمرين بالتنويه على المحافظة على طبيعتنا.
0: أيضا أستاذ بشير، نبي نلخص موضوع الكشتة والأشياء اللي لابد أنك تحرص أنها تكون موجودة معك، من بداية الأدوات الأمن والسلامة حتى الأدوات الخاصة طبعا بالكشتة في البر، الأشخاص اللي يحبون مثلا يطلعون فترة من الزمن، يومين 3 أيام، يأخذ له فترة يعني بالبر، إيش أهم الأدوات والتجهيزات الأساسية اللي دائما تنصح أنها تكون موجودة مع الشخص حتى لو ما يحتاجها؟
1: أهم الأشياء خصوصا إذا كنت طالع خارج نطاق الشبكة، أجهزة المراسلة المدى البعيد تكون متوفرة معك، لأن ما عندك شبكة تبلغ اني انا طالع مثلا غرب تبوك، خلاص يعرفون ان هذا اتجاهك. ادوات السلامه يكون معك شنطه احتياطا، اسعافات اوليه.
0: ممتاز. إذن هذه هي أهم الأمور سيد بشير اللي لابد أنه
1: هي هذه أهم الأمور.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك طبعا على قبولك دعوتنا وتواجدك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: عقبال إن شاء الله ما تشرفونا مدينة تبوك
0: بإذن الله إن شاء الله، إذا ربنا أراد نجرب هالشتاء إن شاء الله بإذن الله.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا لك.

0: هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: خلك معنا
5: هلا بالطيب الغالي
4: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ونرجع لأخبارنا، نتكلم اليوم علي عن مؤسسة المسار الرياضي. جميل. اللي نظمت لقاء جديد ضمن مبادرة ساعة مع خبير للتعريف بالكود العمراني للمسار الرياضي ودوره في تطوير المناطق المحيطة بالمشروع، بما يسهم

0: في إيجاد بيئة حضرية أكثر جودة وجاذبية للسكان والزوار.
1: طبعا تناول اللقاء كيف يسهم الكود العمراني في تشكيل هوية متناسقة للمناطق الواقعة على امتداد المسار الرياضي من خلال تعزيز مبادئ الاستدامة وتطبيق العمارة السلمانية، بما ينعكس على جودة المشهد الحضري ويعزز تجربة السكان في الأحياء والمناطق المحيطة بالمشروع.
0: أيضا استعرض اللقاء أبرز عناصر الكود وآليات تطبيقه وأثره في دعم وتنمية العمران المستدامة اللي تراعي احتياجات المجتمع وتدعم جودة الحياة، إلى جانب تعزيز التكامل بين المسار الرياضي ومحيطه العمراني. ويمكن طبعا للمستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذا المشروع المهتمين الاطلاع على أهداف الكود العمراني للمسار الرياضي ومعاييره ومتطلباته وآلية تطبيقه عبر موقع المؤسسة.
1: ونروح إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، حيث أطلقت مشاركة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة توعوية بعنوان تراه AI للتعريف بمخاطر تقنيات التزييف العميق المعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرة أفراد المجتمع على التعامل بوعي مع المحتوى الرقمي وما قد يتضمنه من مقاطع مزيفة توهم المتلقي بصحتها، بما قد يؤدي إلى تداول معلومات مضللة لا تخدم المجتمع.
0: طبعا تهدف الحملة التي تأتي بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026 إلى تمكين أفراد المجتمع من حماية بياناتهم الشخصية، تعزيز مهارات التحقق من المحتوى قبل تصديقه أو نشره أو مشاركته في ظل التطور المتسارع للتقنيات توريد الصور، مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، وقدرتها على محاكاة ملامح الأشخاص أصواتهم بصورة، كذلك يصعب معها الاكتفاء بالمشاهدة أو الاستماع للحكم على صحة المحتوى. ومفاجئ الصراحة، يعني أنت ممكن تتفاجأ بأن مقطع كامل قاعد تسمعها، حلقة كاملة صحيح. قاعد تسمعها هي AI
1: مولدة بالذكاء الاصطناعي
0: بالضبط، معلوماتها مجمعة خلينا نقول من المواقع الزين على الشين، الصح على الخطأ. أنت كشخص واعي ممكن تستوعب أن فيه لبس في الموضوع، بس في أشخاص ما هم مستوعبين أصلا
1: تمشي عليها.
0: أي بالضبط، أن في شيء اسمه AI. يعني إحنا نتكلم عن كبار السن، نتكلم عن أبوي وأمي، ما هم كبار سن يعني لهالدرجة يعني، بس هذا ما هم من جيلهم،
1: بس المرحلة هذه إيه ما هي لهم
0: صحيح. ما هي من جيلهم. فلما تجي تقول لا هذا ذكاء اصطناعي، نظر فيك له كيف ذكاء اصطناعي، ما تشوفه يتكلم قدامك.
1: صحيح يعني، وأحيانا يحمل معلومات خطأ، أو على الأقل يعني الطفل صغير يخلونه ما شاء الله يتكلم بشكل كأنه واحد بالغ، كأنه ما شاء الله يعني يعطونك معلومات أيضا مضللة عن بعض الأشياء. فتعتقد أنه أحيانا، شوفي والله بعض الأحيان مكشوفة سبحان الله، يعني الذكاء الاصطناعي في تشخيص في توليد الشخصيات يصير لبسينج غلط، ما هو مع متوافق مع الشخصية، حركة الشخصية. أنا أقول لك ما وصلوا إلى الدقة القوية بصراحة في الذكاء الاصطناعي،
0: بس لها جانب حلو. تعرفوا شو؟ جانب الترجمة.
1: صحيح،
0: جانب الترجمة يعني لا خلك من الترجمة المكتوبة، نحن نتكلم عن الدبلجة اللي هي بالصوت. أنا يعني شفت
1: تركيب الأصوات
0: بالضبط لما شفت أكثر من مقطع. الآن مقطع سعودي مادة لنا إعلان عندنا، فجأة صار باللغة الإنجليزية. طبعا في دقة في يمكن دبلجتها بالإنجليزي أكثر من العربي، يعني العكس ممكن يكون شوي، بس هذا يخلي إيش، أنه سهولة أن المقطع يكون أكثر انتشار وأنه يكون أكثر فائدة، خصوصا إذا كان ينطوي على معلومة هامة، ينطوي على شيء، ينطوي على إنجاز عظيم. تعرف إيش الجانب المسؤولية في الموضوع؟ أن صاحب المقطع هذا يتأكد من أن الدبلجة صحيحة، يحاول أو يعرضها على أشخاص مختصين عنده لغة ثانية، يسمع الدبلجة أنها صحيحة أو لا. هذه ترى يعني مسؤولية على صاحب المقطع نفسه، خصوصا إذا كان يبيه يكون أكثر انتشار. ولا الذكاء الاصطناعي بيريحك في تراها ضربة زر بس ويكون المقطع كامل.
1: ولا إيجابيات بلا شك كبيرة كبيرة، ولكن في جوانب سلبية.
0: صحيح.
1: وسبحان الله اللي يبحث عن السلبي بيلقى، واللي يبحث عن بالطبع. الإيجابي بيلقى الأشياء. لكن حنا نقول إنه يعني فعلا أصبح في جزء غث. صح. من استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: إيه إنك إنه صار كل شيء موجود.
1: بعض الإعلانات، الإعلانات اللي تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي سامجة فعلا تحس إنه ما هي راكبة، مملة.
0: المشكلة أنا منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي الحين، لو تفتح سناب أقل تقدير شوي يطلع لك عن طول مقاطع.
1: أنا أقول إنه هذه الأشياء يمكن أنا أقول عشان حنا في البدايات، ممكن فيما بعد تصير واقعية أكثر وما تقدر تكشفها. الآن تكشفها بصراحة، تكشف إنه هذا والله ذكاء اصطناعي. حتى بعض المقاطع مشاهد حنا شفنا مشاهد تمثيلية يعيدون لك شخصيات سابقة. والله أيه. أنا شفت إعلان لباب شخصية متوفي رحمه الله، أعادوا بالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح. حتى الصور وتجديدها
1: أنا أفكر بصراحة أنه الذكاء الاصطناعي شيء جميل ورائع لكنه خطير. يعني أهله لما يشوفونه رجعته يا الله تعيد الذكريات لنا وصوته صعبة فعلا، لكن هذا ملزمين فيه الذكاء الاصطناعي بالضبط. في القادم نقول كان الله في العون إن شاء الله.
0: وعلى فكرة ترى بس إذا حنا بنتكلم تقنيا في هذا الموضوع، ترى الأجهزة مستقبلا يعني ستكون مزودة بكاشف لمقاطع توليد الذكاء الاصطناعي. أيه. يعني أنت أول ما تشوف المقطع بيجيك تحت مكتوب مولد بالذكاء الاصطناعي، هو موجود في حاليا في بعضها.
1: أيه.
0: لكن كل ما تقدمت التقنية كل ما صار الكشف أفضل
1: أسرع.
0: وأفضل أنه يكشف لأن أنا أبغى أعرف هذا المقطع AI ولا مقطع حقيقي. صحيح. عشان أعرف أبني عليه المعلومة اللي راح أخذها بعد كذا.
1: هل معلومة واقعية؟ صحيح. هل معلومة صحيحة 100% ولا
0: أرجع أشوف وأتأكد من صحتها.
1: فالذكاء الاصطناعي أصبح يعني شيء في حياتنا شريك معنا، لكن إلى الآن ما فعل ذاك التفعيل القوي، ونتمنى إن شاء الله أنه تفعيله يكون إيجابي أكثر من السلبي.
0: بإذن الله.

0: فكرة الذكاء الاصطناعي يمكن علي كمان في فيها يعني أمر آخر. الآن طلابنا وطالباتنا، خلينا نتكلم الموهوبين اللي يعملون طبعا في اختراع وتوليد الأفكار، الذكاء الاصطناعي الحقيقة يفيدهم بشكل كبير جدا، لأن أنت بدل ما تضطر أنك تسافر للمكان الفلاني أو المكان العلاني علشان تشوف التقنية اللي موجودة عندهم والجهاز اللي موجود وهل يناسب مشروعك ويتم طلبه ولا لا، أنت تقدر عن طريق الذكاء الصناعي تشوف إذا هو موجود وهل بيفيد مشروعك ولا لا وأنت قاعد ببيتكم، ويتم الطلب وعلى فكرة يوصلك في يعني وقت قياسي جدا. أنا قاعد أشوف حولي يعني كذا يعني اختراع روبوت، أفكار جديدة، استكشافات، يطلبون القطع ويطلبون كل هالشيء بناء على ايش؟ بناء على الذكاء الاصطناعي. صحيح. اللي قاعد يجيب لهم كل المعلومات اللي ممكن تفيدهم في هذا الموضوع،
1: وين متواجده وتوفرها. صحيح. احنا نقول الله يعطينا خير الذكاء الاصطناعي ان شاء الله، وان شاء الله انه مقبلين على مرحله جميله ورائعه ان شاء الله الفتره القادمه. هوا بلادي، هوا بلادي.
2: في دقائق العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط، أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين، هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم، التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة، مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة، خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش الحين مش قد أسوي
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
2: سوالف ولعب
6: وانا
7: اشتبي
6: أبلعب معكم
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: هوا بلادي.

وبما أن يا تهاني كنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالروبوت وأهمية الذكاء الاصطناعي، فعلا أصبحت الروبوتات جزء من الذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح الآن يفعل هذا الروبوتات بالذكاء الاصطناعي أو يعني يحمل بمعلومات، فأصبح الآن ممكن تقتني هذا الروبوت معك. نشوفه الآن في بعض الأشخاص عندهم روبوتات يشترونها ويمشي معه في الشارع كأنه قطو ولا كلب، أكرمكم الله. جد والله يعني فعلا وصلنا إلى تطور غريب غريب، نقول الله يعطينا خيره. لكن هذه المرة في إنجاز اللي طلاب الإدارة العامة للتعليم محافظة جدة، حيث حققوا إنجازا لافتا في التصفيات الوطنية للأولمبياد العالمي

0: للروبوت بحصدهم 7 ميداليات ذهبية ما شاء الله، إلى جانب 69 ميدالية فضية وبرونزية، في تأكيد جديد على تميز الكفاءات الطلابية في مجالات الروبوت والابتكار التقني.
1: سبحان الله، هذه النقطة اللي كنا نسولف فيها قبل شوي تحت الهواء، نفس الفكرة،
0: قطع الغيار.
1: صحيح. التوزع طبعا الميداليات الذهبية على عدد من المسارات الرئيسية في المنافسة، شملت فئات مهندس المستقبل والسومو ومبدعو المستقبل بمشاركة واسعة من فرق المرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى مرحلة الناشئين. وفئة طبعا مهندسو المستقبل نجح فريق المرحلة الثانوية في انتزاع الميدالية الذهبية، فيما حققت فرق السومو 3 ميداليات ذهبية، منها ميداليتان في فئة الكبار وميدالية في فئة الناشئين. كما أضافت طبعا فرق مبدع المستقبل 3 ميداليات ذهبية أخرى إلى رصيد تعليم جدة، بواقع ميداليتين الفرق طبعا المرحلة المتوسطة وميدالية لفريق المرحلة الثانوية، يرتفع إجمالي الذهب المحقق إلى 7 ميداليات في التصفيات الوطنية.
0: يا سلام، وهذا
1: أنت شايف المراحل
0: صغيرة جدا. صغيرة فعلا، وهذا اللي أنت كنت تتكلمين عنه فعلا، يعني هو ترى الذكاء الاصطناعي والابتكارات هذه والروبوتات ما هي لنا، احنا نشارك، احنا نتابع نشوف.
1: والله اي والله انا صرت ناظر، بس
0: هي يعني الجيل القادم جيل ناشئ هو يتعامل، يعرف كيف يتعامل معهم، يعرف ايش متطلبات المرحله،
1: مؤهلين مزودين بالمعلومات والخبرات اللازمه انهم يتعاملون مع الطفره التكنولوجيه والتقنيه اللي صاير الان في العالم، مو بس في المملكه العربيه السعوديه.
0: صحيح.
1: جميل انه احنا ندعم،
0: اكيد
1: هذا المهم وهذا الاهم، حتى لو ما كنت تفهم او ما انت مستوعب، انت لازم توفر لابنك او بنتك الاشياء اللي يحتاجها حتى يكون مبدع في المستقبل، من بدايه تسجيله ضمن الموهبه والابداع ومتابعه طبعا المراحل الدراسيه الى نهايه تزويده بالقطع والاشياء اللي هو ممكن يحتاجها حتى يصل طبعا الى مبتغاه. لا تستخفوا يعني بابنائكم،
0: لا، هذه مرحلة قادمة مجبرين عليها والتعامل معها، وفعلا مثل ما قلت هي للجيل القادم اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومزيد من التوفيق إن شاء الله والنجاح، شكرا للإدارة العامة للتعليم محافظة جدة اللي حققت هذا الإنجاز بمشاركة طلابها في الأولمبياد العالمي للروبوت، ومزيد من الإنجازات لوطننا الغالي.

0: وخبرنا أيضا حول مجلس الضمان الصحي اللي شدد على أن رحلة تعافي المريض تستمر بعد التنويم وبعد وصوله إلى المنزل. وأكد المجلس أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تغطي أو تقدم خدمات الرعاية المنزلية لاستكمال العلاج في المنزل، وتشمل رعاية القصر البولية، تزويد بالأدوية الوريدية بعد الجراحة ورعاية الجروح كذلك بعد الجراحة. وهذا ما أتاحته طبعا وزارة الصحة من جانبها للمستفيدين التقديم على هذه الخدمة إلكترونيا. هري الآن تقدر تقدم هذه الخدمة ويضمن لك طبعا تلقيك للعلاج والرعاية الطبية الآمنة والمتكاملة في المنازل وبين أفراد الأسرة، بما يعزز راحتهم ويسهم في رضاهم ورضا عائلاتهم. طبعا يشار إلى أن الصحة السعودية تقدم خدمة الرعاية الصحية لفئات من المرضى في العلاج الطبيعي، خدمات التغذية المنزلية والرعاية التنفسية وإدارة الأدوية وغيره. يمكن هذه شفناها
1: مشاهدة
0: صحيح
1: يوميا، يعني في سيارات مخصصة
0: بالضبط.
1: في أقسام مخصصة لرعاية المرضى في منازلهم، هذه الخدمة صراحة يشكرون عليها، منها تقليل الضغط على المستشفيات.
0: صحيح،
1: وما دام أنه المريض ما يحتاج أنه يكون في المستشفى، ممكن يكون في منزله وفي بيئته حتى ممكن
0: بالضبط.
1: يرتاح نفسيا. بعضهم لما تأخذ بعيد عن بيئته ربما
0: يتعب،
1: أي يتعب ولا يصل إلى مرحلة العلاج بسرعة، لكن لما يكون في بيئته يكون مرتاح بين أهله. فيشكرون على هذه الخدمة. أنا اليوم الله شايفهم عند الإشارة وأنا واقف أقول الله يقويهم صراحة ويعطيهم الصحة.
0: والله عندي الوالد والوالدة يستفيدون من هالخدمة. صحيح. هي مثل العلاج الطبيعي وذا الأشياء يجونهم إلى البيت بدل ما الزحمات ويطلعون ويروحون ويجون، الخدمة تجيهم ميسرة مسهلة.
1: وهذه وين تلقينها؟ أبدا ما تلقينها إلا عندنا في المملكة. صحيح. والله صحيح. الحمد، وهذا شيء نحمد الله ونشكره عليه على الجهود الصحية المبذولة لخدمة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الأولية و يعني خدمات صحية
0: كل شيء حتى تطعيم أولادك الآن إلى البيت يجونك. صحيح. يعني ما يحتاج الموضوع
1: احجز موعد كله عن طريق تطبيقات ويجونك إلى المكان اللي أنت فيه. فشكرا لوزارة الصحة على هذه الخدمة الرائعة والجميلة.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، نروح الفاصل وراجعين لكم.
1: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

هوا بلادي هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في ساعتنا الثالثة في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة، ولدينا الكثير إن شاء الله من الفقرات في الساعة الأخيرة في هذه الحلقة، وأيضا جولات المراسلين، مجموعة من الأخبار إن شاء الله سنركز عليها في الدقائق القادمة في ساعتنا الثالثة في يوم الخميس نهاية الأسبوع، واستعدادا لأسبوع قادم جديد إن شاء الله في هوا بلادي، وتكون كل الأخبار وكل المواضيع إن شاء الله مناسبة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. فطبعا نروح إلى المنطقة الشرقية في الاستثمار في الحدائق الرياضية وتعزيز الاستدامة. هناك ورشة عمل في أمانة الشرقية أجرتها ونظمتها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة الرياضة في ورشة عمل بعنوان الاستثمار في الحدائق الرياضية وتعزيز الاستدامة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالشأن الرياضي، وذلك بمقر الأمانة في الدمام. هذه الورشة تهدف إلى عرض الفرص لتطوير الاستثمار في الحدائق الرياضية في ظل ما يشهده القطاع الرياضي من نمو وتوسع في قاعدة الممارسين والأنشطة الرياضية في المنطقة الشرقية، بما يعزز مكانة الاستثمار في هذا المجال بوصفه أحد المجالات الواعدة اللي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر المجتمعي، وتفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المرافق الرياضية وتحسين جودة الحياة. طبعا الورشة أوضحت أن المؤشرات الرياضية التي استعرضتها وزارة الرياضة بأن عدد اللاعبين المسجلين في المنطقة الشرقية يعد الأعلى، إلى جانب عدد المنشآت الرياضية والمشاركة المجتمعية اللي تعكس حجم النشاط الرياضي وتنوع مكوناته، وأهمية مواكبة نمو هذا القطاع بتطوير المرافق الرياضية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات السكان ويدعم فرص النمو الاقتصادي.

0: لازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة من فقرات برنامج هوا بلادي، حيث تعد الكفاءات الوطنية الركيزة الأساسية للتحول الاقتصادي والتنموي الشامل. وفي إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، تأتي كخطوة ميكروكس الحملة الإعلامية لمبادرة البرامج الجامعية القصيرة، استراتيجية يقودها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. تهدف هذه الحملة إلى ترسيخ مفهوم التعليم الرقمي المرن وتعزيز جاهزية الكوادر الشابة لمتغيرات سوق العمل المتسارعة، تحت وسم يلخص جوهر الاستثمار الحقيقي في الذات رأس مالك مهارتك. فنرحب في هذه الفقرة بالأستاذ أحمد دغيم الزويبعي، مدير البرامج التمكينية في مجلس الجمعيات الأهلية. حياك الله أستاذ أحمد.
1: حياكم الله، يا هلا ومسهلا، سعيد بتواجدي معكم اليوم عبر برنامج هوا بلادي، هذا البرنامج المميز والرائد فعلا اللي نستمتع دائما فيه.
0: الله يحييك استاذ احمد، وحنا والله اللي نسعد بسماع صوتك ومشاركتك معنا في هذه الحلقه. خلينا في البدايه نتكلم عن كيف تسهم الجمعيات الاهليه في تلبيه الاحتياجات التنمويه والتدريبيه لافراد المجتمع بالتعاون مع المبادرات التعليميه الرقميه.
1: أولا أكرر شكري لكم. بالنسبة لتلبية الاحتياجات، اليوم حنا في مجلس الجمعيات الأهلية نقدم عدد من الأدوار المهمة تجاه المجتمع، ولعل يمكن من أبرزها هو التمكين. والتمكين له يمكن عدة أشكال وأعمال، منه ما يتعلق

0: تتعلق في تطوير الكوادر البشرية. دورنا اليوم حنا في المجلس مع شركاء النجاح نحلل ما هي احتياجات التدريبية للعاملين في القطاع والمجتمع عموما، ثم تحول هذه الاحتياجات إلى برامج جامعية قصيرة مميزة بإشراف من الشركاء، شركاء النجاح، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. وبطبيعة الحال تعد هذه البرامج من الجامعات في مختلف مناطق المملكة.
1: ممتاز. نتكلم عن أبرز الخدمات الأكاديمية والمهنية اللي تتيحها هذه البرامج الجامعية للطلبة لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل أستاذ أحمد.
0: أي نعم صحيح، يعني يمكن زي ما ذكرت مشوين رأس مالك مهارتك يختصر الكثير من النقاط، لكن البرامج الجامعية القصيرة اليوم تقدم للمقبلين على سوق العمل برامج مختلفة في كافة المجالات، سواء في التقنية، في المجالات التخصصية وما إلى ذلك من خدمات. هذا يمكن أبرز الأشياء اللي تساعد من أراد التطوير واكتساب المزيد من المهارات والمعارف.
1: جميل. طبعا مثل هذه البرامج القصيرة للطلبة تساهم في اختصار الوقت والجهد للحصول على مهارات تخصصية وموثقة مقارنة بالتعليم التقليدي أستاذ أحمد، كيف تساعد هذه البرامج؟
0: نعم صحيح، يعني زي ما نلاحظ اليوم احنا نعيش في عصر السرعة والتسارع، يمكن هذه معلومة قد تكون واقع في المستقبل القريب. الشهادات الأكاديمية يمكن بدأت تتقادم، الكثير من الجهات بدأت تركز على المهارات، والمهارات تكتسب من خلال مثل البرامج الجامعية القصيرة، مثل شهادات الاحترافية وغيرها من الأشياء هذه. فالشخص اللي يمتلك المهارة اليوم هو له الأولوية. صحيح. يعني في سوق العمل.
1: صحيح. طيب نتكلم عن المزايا اللي يوفرها نمط التعليم الرقمي المرن في هذه البرامج للطلبة.
0: صحيح. من المزايا الموجودة اليوم هي سهولة الوصول أولا، يعني مع عصر التقنية اليوم والذكاء الاصطناعي بدأ المركز بإنشاء هذه المبادرة لتحقيق أولا برنامج تنمية القدرات البشرية، وهي أحد برامج رؤية المملكة. ميزة البرامج أنها مرنة وإلكترونية، يستطيع اليوم المستفيد أن يتدرب في أي وقت وفي أي مكان بطريقة جميلة جدا. وهالمناسبة بالإمكان أن الجميع يستفيد من هذه البرامج عبر نفاذ المنصة، اليوم مربوطة تقنيا مع التطبيقات الحكومية الأخرى،
1: وممكن يجمع بين الدراسة والعمل في آن واحد. صحيح.
0: أيوة بالضبط. هذه من أكبر المزايا، أنه اليوم الواحد يقدر ينجز أعماله وبنفس الوقت يقدر يتدرب سواء في المساء أو في وقت مخصص من العمل أو غيره، سواء على رأس العمل أو في دراسة، فبالتزامن مع العمل بالإمكان الاستفادة من هذه البرامج.
1: الله يعطيك العافية أستاذ أحمد دغيم الزويبعي، مدير البرامج التمكينية في مجلس الجمعيات الأهلية. شكرا لك ولوقتك الثمين اللي صراحة استفدنا منه الكثير في هذا الحوار عن الحملة الإعلامية لمبادرة البرامج الجامعية القصيرة. شكرا لك أستاذ أحمد.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية. يا مرحبا.

0: مازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ولدينا إن شاء الله الكثير فيما تبقى لدينا من وقت، لكن الآن نروح إلى فاصل قصير ونرجع من بعده نستكمل هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. وعي. خمسة فاصلة ثلاثة في المئة هي نسبة انتشار الإعاقة والصعوبات الوظيفية بين سكان المملكة بحسب أحدث نشرة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، رقم يؤكد أن ذوي الإعاقة ليسوا فئة على هامش

0: مجتمع، بل جزء أصيل من نسيجه. ونظام رعاية المعاقين في المملكة كفل لهم الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الرعاية الصحية والتأهيلية دون استثناء ودون تمييز.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: الصدارة. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
1: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
2: يا أخي هذا مستوى يعني، وش يعني مش تبغى يعني غير كذا؟
3: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. خلك معنا
7: هلا بالطيب الغالي
5: على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة في ساعتنا الثالثة لهذا اليوم، وطبعا مجموعة من الأخبار، الأخبار النوع اللي عودناكم دائما أنها تكون متواجدة معنا في هوا بلادي. نروح إلى حافة البحر. اليوم حنا سواليفنا كلها على البحر وأخبارنا. في أجمل من البحر في الويكند؟ ما في. فإحنا اليوم خلينكم حول البحر. نجيب الله خير إن شاء الله. محمد يقول ما عندنا بحر في الرياض. طيب حنا نتكلم للجميع اللي عندهم بحر. نروح إلى منطقة جازان تعيد تشكيل تجربتها السياحية بإيقاع الإنسان والموج. طبعا منطقة جازان تعيد تقديم ساحلها المطل على البحر الأحمر بوصفه مساحة سياحية تتعدد فيها التجارب بتعدد علاقات الإنسان بالبحر. المشهد اللي يبدأ عند الأفق المفتوح يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حيث تتنوع دوافع الزيارة بين الاستجمام والحركة والتأمل اللي دائما على البحر. في ناس يروحون عشان يتحركون، يتمشون، يسوون رياضة، في ناس لا تروح تبغى تستجم، تبغى تشم هوا البحر وتشاهد شروق الشمس في على البحر، وتتنامى أهمية المواقع البحرية بما توفر فرص للترفيه والتفاعل الاجتماعي، لتبرز قيمة الساحل في قدرته على الجمع بين جاذبية الطبيعة وحيوية المكان وفتح آفاق جديدة أمام السياحة والاستثمار. تمنح الخصائص الجغرافية لسواحل المنطقة تجارب مختلفة باختلاف المواقع، من الشواطئ المفتوحة إلى البيئات التي تحتفظ بتكويناتها الطبيعية، فيما تضيف جزر فرسان بثرائها البيئي خيارات أمام محبي الاستكشاف، بما يعزز تنوع المنتج السياحي ويتيح للزوار اختيار الوجهة وفق اهتماماته. تكتشف حركة المتنزهين عن حضور الساحل في الحياة اليومية، تتنوع أو تتوزع العائلات على الجلسات المطلة على المياه، ويتجه محبو الممشى إلى المسارات المخصصة لهم، بينما يفضل آخرون متابعة الأمواج من المقاعد القريبة من البحر، لتجتمع أنشطة فردية وعائلية في فضاء مفتوح يستوعب اختلاف الأعمار والاهتمامات. وتؤدي المرافق العامة دورا مهما في جودة الزيارة، توفر المظلات والمقاعد مواضع للاستراحة، وتربط الممرات بين أجزاء المواقع، وتضيف أيضا الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء تنوعا إلى المشهد العمراني، ليعكس أهمية التخطيط اللي يراعي احتياجات مرتادي الواجهات الساحلية.

0: طبعا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة من جولة الزميلة نورة المالكي، جولة مسجلة. طبعا إحدى الجولات اللي اعتدنا دائما وأبدا نقدمها لكم في هوا بلادي من ضمن الجولات المراسلين المتنوعة في هوا بلادي. نتابع هذه الجولة لزميلتنا نورة المالكي ونعود لاستكمال هوا بلادي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. اليوم من مدينة الرياض يقام حفل تدشين لكتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. هذا التدشين الذي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين

0: سبق اهتمت الدارة به وطبع سنة 1403، وقبل ذلك طبع في وزارة المعارف وطبع في عهد الملك عبد العزيز، وبعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس مجلس إدارة الدارة حرص أنه يأتي بالأصول الخطية الأصلية لعنوان المجد. فبدأنا نجمع أبناء المؤرخ من عدد من الأماكن، من القصيم، من الرياض، من الكويت، وأول ما ابتدينا معهم سلمونا مراسلات الإمام فيصل بن تركي مع المؤرخ بن بشر. بعدها عامة الدارة لقاء ثاني مع خادم الحرمين فسلموا المبيضة الأولى لعنوان المجد ومؤلف مرشد الخصائص. وفي 1432 في شهر صفر يسر الله في ليلة حفل معرض تراث المفلس المخطوط أن يأتي عنوان المجد المبيضة الثانية من بلد الزبير قبل الافتتاح حوالي 3 ساعات 4. بعدها بدأنا عمل متكامل في الدراسة وجمع المصادر والتحقيق والمحاولة في إخراج عنوان المجد كما وضعه المؤلف. فنعتقد أن هالنسخة ستكون إن شاء الله فريدة وقريبة كما وضعها المؤلف.
1: أستاذ أيمن، يعني كيف تقرؤون دور دارة الملك عبد العزيز في جمع وتحقيق ونشر هذا النتاج العلمي للأجيال؟
0: هو دور محوري مهم حتى نستطيع نقدم معلومة تاريخية واضحة. يجب أن تكون الأصول الخطية مميزة نعتمد عليها في النشر.
1: أيضا ما هي أبرز الإضافات والمميزات العلمية التي تميز هذه الطبعة الجديدة من كتاب عثمان بن بشر؟
0: ميزة هالطبعة أنها جمعت جميع النسخ الخطية للمؤلف حوالي 5 نسخ، كذلك جمعنا تعليقات العلماء على النسخة هذه، وكذلك ما تم عمله من دراسات ومن أبحاث تم دراستها في المقدمة. إن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه النسخة هي كما تمناها المؤلف في تأليفه بناء على طلب الإمام فيصل بن تركي.
1: أيضاً أستاذ أيمن، يعني ما هي يعني أبرز المحطات المستقبلية والقادمة أيضاً المرتقبة ضمن هذا البرنامج الوطني الكبير لهذا الإصدار؟
0: بعد بن بشر إن شاء الله هذا المؤرخ الفاخري وأعماله كلها، وبعدين المؤرخ الشيخ حمد بن لعبون، بعدين الشيخ مقبل الذكير، بعدين المؤرخ خالد الفرج. إن شاء الله إذا جت هذه أعتقد بتصير صورة جميلة وواضحة على التاريخ السعودي.
1: يعطيك العافية الأستاذ أيمن عبد الرحمن بن حناحن، إحدى المحققين لهذا الكتاب اليوم، كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد للكاتب عثمان بن بشر. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: مشكورين، الله يرضى عليك.
1: أيضا الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام. نعود لزملائنا بالاستوديو.
2: أقرأ خبر. طيب، يعطيك العافية نورة، شكرا لزميلتنا نورة المالكي على هذا التقرير، وشكرا لضيفها الكريم.

ينطلق غدا الجمعة موسم سباقات الرياض 2026-2027 في ميدان الملك عبد العزيز الفروسية بالرياض، وسط تطلعات بموسم استثنائي على المستويين الفني والجماهيري امتدادا للنجاح اللي حققه موسم سباقات الطائف مؤخرا. يمتد الموسم على مدى 6 أشهر متواصلة بواقع 24 أسبوعا، وتختتم منافساته في 17 أبريل 2027، ويشهد تنافسا بين نخبة الاسطبلات والمدربين والخيالة، ويتخلله كأس السعودية أغنى سباق خيل في العالم بجوائز تتجاوز 38 مليون دولار ضمن إجمالي جوائز مالية للموسم تبلغ 236 مليون ريال، وهي الأكبر في تاريخ موسم سباقات الرياض.

الدقائق الماضية أو الساعات الماضية في هذه الحلقة. ونتمنى لكم إن شاء الله أسبوع مليء بالنشاط والمتعة والفائدة، وإجازة نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. نترككم في حفظ الله ورعايته. شكرا لمخرجنا محمد الحميضي وطاقم الإعداد نورا المطيري وجمال العتيبي، ومن التقديم زميلتي تانية طيف، محدثكم علي الشيري. أسبوع القادم لنا لقاء إن شاء الله. يا أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدح نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
2: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
3: يا أخي هذا مستوى يعني، وش يعني مش تبغى يعني غير كذا؟
4: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: تراث ومعمار،
6: هنا الرياض للمكان حكاية. مبنى وزارة الداخلية، مبنى وزارة الداخلية بحي العليا الأيقونة العمرانية الفريدة، والتي شيدت عام 1409 للهجرة 1989 للميلاد بارتفاع 55 متراً، متجسدة على هيئة هرم مقلوب تتوج قمته القبة الملكية، حيث غمر باستخدام الحجر الطبيعي والواجهات الزجاجية المتكاملة ليعرف بتصميمه الذي سبق عصره، وليصبح مقراً سيادياً لحفظ أمن الوطن واستقراره.
7: خلك معنا هلا بالطيب الغالي على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العالم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. من فكرة علمية صغيرة إلى تقنية تصنع المستقبل، لكن هل يمكن للإنسان أن يتحكم في المادة على مستوى الذرات؟ وهل يمكن لشيء لا تراه العين أن يغير شكل حياتنا اليومية؟ موضوع تقنية النانو هو موضوعنا اليوم في برنامج من العالم. في عام 1959 طرح أحد الفيزيائيين الأمريكيين ريتشارد فينمان رؤية علمية جريئة حول إمكانية التعامل مع المادة على مستويات صغيرة جدا وصولا إلى الذرات والجزيئات. لم تكن في ذلك الوقت الأدوات تسمح بتنفيذ هذه الأفكار بصورة عملية، لكنها فتحت الباب أمام التفكير في إمكانية بناء المواد والتحكم فيها من مستوياتها الأساسية.
3: سبحان الله، سبحان من خلق وأبدع. الإنسان ترى والحضارات القديمة كلها استخدمت العلوم هذه، وخاصة علم التقنية أو تقنية النانو، وكانت بس تتعامل معها على أساس متطلبات معينة. أنا أحتاج شيء قوي، أحتاج شيء صلب، فكانت تتعامل معها، ما هي فاهمة البنية الحقيقية لها. تطورت بعد كده، بدأنا نفهم هو الإنسان بدأ يحتاج أنه يكون عنده مادة قوية، مادة مهمة جدا، فبدأ يبحث عن إيش الخواص لها كل مادة، وبدأ يفهم أنه هذه خواص معينة، فيبدأ يطبق يجمع بين هذه المواد لكي يصل إلى خاصية معينة. اليوم نحن المرحلة الثالثة تعتبر والتقدم، والسبب أنه الإنسان يعني المولى عز وجل علم الإنسان في الأجهزة الإلكترونية كيف يستطيع أن يرى هذه الذرات، وكيف يستطيع أن يرتبها لكي يحصل إلى مواد ذات خواص معينة. يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا بستخدم أي مادة في الطبيعة موجودة، حجر، حديد، وعندنا أدلة كثيرة قرآنية كانت من العصور القديمة زي سد يأجوج ومأجوج. كيف عملية الخلط المواد، كيف وصلت لمرحلة تعرف أنه سد يأجوج ومأجوج هذه من المواد النانونية؟ الدليل فيها أنها يوميا مع طلوع الشمس يتجدد بناء السد. فهذه الخاصية لا توجد إلا في المواد النانومترية اللي هي تعيد بناء الوحدة نفسها، تعيد بناءها، تعيد ترتيبها وتبني تاني مرة. عندك من ضمن الأشياء اللي في الـ في الـ في العصر الإسلامي موضوع السيف الدمشقي. السيف الدمشقي صلابته قوي جدا جدا جدا وخفيف جدا. اتضح اليوم بعد وصول الإنسان إلى المجاهر الإلكترونية وتحقق من خصائص هذه المواد أنه هناك في نفس السيف الدمشقي بنية نانومترية موجودة داخل نفس السيف. فكيف كانوا يصنعوها؟ هم فهموا أنه يعني فهمهم لتطبيق هذه المواد أو بطريقة معينة وصلوا أنه وضعوا هذا أو وصلوا بهذا السيف إلى هذه القوة وإلى هذه الخفة.
2: في سبعينيات القرن العشرين استخدم أحد الباحثين اليابانيين مصطلح تقنية النانو لوصف عمليات تصنيع دقيقة تتم على مستوى صغير جدا. ومع ظهور هذا المصطلح بدأ العلماء ينظرون إلى هذا المجال باعتباره اتجاها علميا مستقلا بذاته يهتم بالتحكم في المواد على مقياس النانومتر. والنانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر، وهو مقياس بالغ الصغر مقارنة بالأشياء التي نتعامل معها يوميا.
3: هو سبحان الله، يعني أنا أرجع أقول لنفس الجواب الأول. سبحان الله، احتياج الإنسان لإعمار الأرض خلاته يعني يتعامل مع الأشياء في هذا الحاجة. سبحان الله، يعني ما هو العلم موجود، لكن إنما نحن كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه. فكان بداية الحديث عن ما يسمى المواد اللي أصغر من يعني صغيرة جدا، هي طبعا كانت ما هو يعني مش ليس مواد، مش يعني ما هو، هو مقياس متري، نانو متر. فكان بتقولوا أو بتحدثوا في بداية الخمسينات أو نهاية الخمسينات، أنا صح 59، بيقول لك هناك مواد لا نستطيع رؤيتها إنما نستطيع أن نتعامل معها. فمن هنا بدأت هذه يعني الفكرة أنه في مواد فعلا موجودة نحن لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. في السبعينات كان أول أو في نهاية السبعينات بلا صح، طبعا نحن نتكلم عن القرن الماضي يعني 1959 1974، بدأ الياباني بداية اكتشاف أو بداية نطق أو بداية هذا المصطلح النانو، مقياس النانوميتر. فمن هنا بدأت حكاية مقياس النانوميتر بعد الحديث. طبعا ما جاء هذا كله من فراغ، إنما هذا جاء من تراكمات، حتى تراكمات ترى حضارية يعني قبل الحضارة الإسلامية، قبل تتكلم عن الحضارة الفرعونية، تتكلم عن الحضارة يعني ترى قديم جدا على العلم هذا كعلم.
2: جميل.
3: إنه كمفهوم نحن تعرفنا عليه مثلا مع بداية العلماء المسلمين في موضوع الكيمياء والفيزياء، كيف كانوا عملية التراكيب الكيميائية. يمكن سمعت على مصطلح ما يسمى حجر الفلاسفة. هو إيش عبارة عن حجر الفلاسفة؟ عبارة عن مواد مركبة أو مواد، يعني هم فاهمين إيش هي هذه المواد المركبة اللي توصل الإنسان الحجر الفلاسفة. يعني طبعا هي قالن أسطورية قالن، بس هم عندهم المفهوم نفسه، لكن نحن وصلنا لحقيقة هذا العلم بما يسمى نانو تكنولوجيا أو علم النانو بعد وصول الإنسان للمجهر.
2: كان من أهم التحديات أن العلماء لا يستطيعون رؤية الذرات والتعامل معها مباشرة، لكن في عام 1981 ظهر المجهر النفقي الماسح، ثم تطورت تقنيات أخرى مثل المجهر الذري، فأصبح بالإمكان دراسة أسطح المواد على مستويات شديدة الصغر. هذا التطور كان نقطة تحول مهمة، لأنه منح العلماء أدوات جديدة لفهم المادة ودراسة سلوكها.
3: ما وصل الإنسان إلى هذا المستوى إلا بعد ظهور الأجهزة المجهرية أو المجاهر الإلكترونية، السم والتم. فكان سبحان الله هذا اختراق للإنسان لهذا المجال، لكي يفهم دقائق الأمور، يفهم فعلا خصائص المادة ويشوفها ويشاهدها، ليس بس مجرد أنه فاهمها أو عارف إيش يحتاج، لا، وصل أنه يشاهدها ويتعامل معها على أرض واقع. فكان المجهر الإلكتروني له دور كبير جدا في وصولنا إلى ما ونحن الآن عليه.
2: خلال الثمانينات والتسعينيات ظهرت اكتشافات مهمة في مجال المواد النانونية، وكان في عام 1985 أبرز هذه التقنيات الفلورين ثم الأنابيب النانونية الكربونية، التي جذبت اهتماما كبيرا بسبب خصائصها المميزة في القوة والتوصيل. وأظهرت هذه الاكتشافات أن المادة عندما تصل إلى الحجم النانوني يمكن أن تظهر لها خصائص تختلف عن خصائصها في الأحجام الأكبر، مما فتح آفاقا واسعة أمام العلماء.
3: سبحان الله، زي ما تفضلت، هي القفزات كانت من بداية السبعينات والثمانينات لما دخل المجهر الإلكتروني. فالاكتشاف بدأ الاكتشافات اللي مواد صغيرة جدا زي ما فضلت الفلورين وتطبيقاتها. طبعا الفلورين أصلا أساسه لما تجي تفكر فيه هو عبارة عن كربون. وهنا لما وصلنا لهذا المستوى الذري من المواد عرفنا إيش هي هذه المواد، فهمناها واكتشفناها. الاكتشاف هذا طبعا جعلنا نقفز قفزات أكثر بعد تطوير الأجهزة، إنه إيش نحن نحتاج، كيف حنركب الذرات حتى نصل إلى تطبيق معين. يعني الفلورين لما يرتب ذراته على مستوى على مستوى النانوميتر، فنقدر نطلع بمن منتجات أخرى مثل أنابيب الكربون النانومترية، مثل الماس، مثل حاجات كثيرة. وانت تشاهد الآن الأبحاث اللي تكلم فيها أو على مستوى العالم، كان في الشرق أو في الغرب، بتكلم إنه بدأوا فعلا يركبوا مواد من ضمنها موضوع الألماس الصناعي أو ما يسمى الألماس الصناعي، رغم إنه الألماس الصناعي قديم جدا، يمكن يعني قبل 20 أو 30 سنة أوريدي بدأوا في إنتاج بكميات بسيطة مختبرية. لكن ليس هذه الفكرة بس إنك أنت تصل أو تكتشف، إنما الاكتشاف هذا هي بداية العملية الحقيقية لإعمار الأرض.
2: مع زيادة فهم العلماء للمواد النانونية، بدأت تقنية النانو تنتقل تدريجياً من المختبرات إلى التطبيقات العملية، فبدأت الأبحاث في استخدامها في مجال الطب لتطوير طرق توصيل الأدوية والتشخيص الدقيق، وفي الإلكترونيات لتصغير المكونات، وفي الطاقة لتحسين مواد التخزين والخلايا الشمسية، وفي الصناعة لتطوير مواد وطلاءات متقدمة. وهنا بدأت النانو تتحول من علم مثير للاهتمام إلى تقنية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة.
3: لما وصل الإنسان أو فهم أو بدأ الاكتشاف، بدأت الاكتشافات، فهنا الاكتشافات وصلت من المرحلة أنه نستطيع أن نتعامل مع المواد. طب إيش المرحلة اللي بعد الاكتشاف؟ أنا ممتاز، أنا ربي أكرمني وحصلت على شهادة براءة اختراع أو فكرة يعني على قولهم، بس كيف نحولها من مركز بحثي أو من المختبرات الداخلية إلى خطوط إنتاج، إلى خطوط إنتاج فعلا تخدمنا، يكون فيها نستطيع أن نتحكم في الكمية في الإنتاج، في الاقتصاديات المادة نفسها تكون رخيصة جدا ومناسبة أن تخش في صناعات كثيرة. فإذا اكتشفنا، الاكتشاف ليس هو النهاية، إنما هو بداية أن يتحول هذا الاكتشاف إلى صنع. هنا تبدأ الأثر والتأثير على العباد والبلاد.
2: مع اتساع التطبيقات المتوقعة، ازداد اهتمام الحكومات والجامعات والشركات بتقنية النانو. ففي عام 2000 أطلقت الولايات المتحدة المبادرة الوطنية لتقنية النانو، وأصبحت هناك برامج للبحث والتطوير في هذا المجال وتتوسع بشكل واضح. في الوقت نفسه كانت المملكة العربية السعودية وبعض الدول اتجهت لتطوير مراكز بحثية وبرامج متخصصة لتتحول النانو إلى مجال علمي وصناعي يحظى باهتمام عالمي واسع.
3: سبحان المولى عز وجل، بعد المبادرة الوطنية اللي أعلنتها أمريكا في 2003، على طول سبحان الله سيدي خادم الحرمين الشريفين أعلن مبادرة الوطنية لتقنية النانو 2005. فكان منها بدأ أول مؤتمر في مدينة جدة، جامعة تحت في جامعة الملك عبدالعزيز، تحت يعني رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يرحمه. فهنا بدأ الاهتمام بفعلا، لأنه سبحان الله المولى عز وجل هذا العلم يدخلك في بحر في من التطبيقات، كل ما تتخيل حولك بلا استثناء، من أصغر الشيء من الذرة إلى المجرة، علم وتقنية النانو يبدأ فيه، إن كان في الهندسة، إن كان في الطب، إن كان في، وكل هذا يبدأ زي ما تفضلت، إذا كانت القيادة لها اهتمام زي اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وما زال هذا الاهتمام مستمر حتى اليوم، نحن نستطيع أن نحول هذه الأفكار والمفاهيم من داخل مراكز الأبحاث من المختبرات إلى خطوط إنتاج إلى إلى إلى إلى منتج إلى سوق ويكتب تحت هذا المنتج صنع في المملكة العربية السعودية.

0: مع تطور التقنية لم تعد النانو محصورة في المختبرات ومراكز الأبحاث، فأصبحت تدخل في عدد من التطبيقات الحديثة، فالإلكترونيات والحساسات والمواد المتقدمة وبعض التطبيقات الطبية. وهناك تقنية المياه، فقد لا نرى تقنية النانو بأعيننا، لكن أثارها أصبحت موجودة في العديد من التقنيات والمنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
1: فهمنا لترتيب الذرات في هذا المستوى من المقياس نانوميتر يجعلنا هذه المادة أو هذا العلم يخش في كل شيء، زي ما تفضلت، في الطاقة، في تحلية المياه، في كل، حتى في الزراعة، حتى في الطب، حتى في الأدوية نفسها، يعني الأدوية، الأكل، أكلنا وشربنا، كل هذه الأشياء سبحان الله يعني وصول للإنسان يعني فهمه لعملية إعادة تركيب الذرات للحصول على منتجة وحصول على متطلب معين لهذه المادة أصبح قفزات. نحن المملكة العربية السعودية بفضل وكرم ومنا من المولى عز وجل ترى وضعنا بصمة لا يستهان بها في هذا العلم. يعني نحن أخذنا يعني أنا ما أبغى يعني من ضمن الأشياء عملية جائزة نوبل في موضوع الكيمياء، هذه ترى لا تكون يعني مستحيل أن تكون بعيدة عن تقنية النانو لأنها جزء لا يتجزأ من هذا العلم. فاليوم علم تقنية النانو أصبح مهم وفي أيدي يعني أمانة في أيدي كل باحث وعالم سعودي أن يحول هذا البحث والفكرة من المختبر إلى خطوط إنتاج، إلى مواد مصنعة، إلى صنع في المملكة العربية السعودية.

0: وصلت تقنية النانو اليوم إلى مرحلة أكثر تقدماً وأصبحت مرتبطة بمجالات مهمة، ولم يعد الهدف مجرد تصغير الأجهزة والمواد، بل أصبح العلماء يسعون إلى تخصيص خصائص مهمة والتحكم في هذه المادة النانونية للحصول على أداء أكثر دقة وكفاءة.
1: انت لو لاحظت انه سبحان الله في فترة من الفترات قريبة، يعني انه كيف العالم او الدول العظمى وليس الدول العادية اصبحت تتصارع على المواد، وخاصة من المواد في الاشباه الموصلات. فهذه الاشياء كلها سبحان الله اصبحت مهمة جدا، لان تضع الدول يعني تضع مقاييسها. هذه دولة صناعية من الدرجة الأولى، هذه دولة صناعية من الدرجة الثانية، هذه الدولة ذات صاحبة مواد خام. فضل وكرمه منا من المولى عز وجل تقول أرجع وأقول نحن تحت ظل خادم الحرمين الشريفين هنا في المملكة العربية السعودية. يعني العناصر كلها اللي بنتحدث عليها كمادة خام موجودة، باحثين ومتميزين موجودين، أرض صناعية موجودة، فكل المقومات موجودة. مجرد عملية ربطها بحلقة يقودها قائد، سوف نصل يوم من الأيام ونضع بصمة أن نكون فعلا نحن صناع لهذه التقنية ومصدرين، ليس بس فقط صناع، ليس فقط مستهلكين، إنما مصنعين ومصدرين أهل العالم كله.
0: من فكرة طرحها عالم في عام 1959 إلى مصطلح ظهر في السبعينيات، ثم أدوات كشفت العالم الذري واكتشافات غيرت الفهم لدينا، وصولا إلى تطبيقات تدخل في حياتنا اليوم، قطعت تقنية النانو رحلة علمية استمرت لعقود. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الدكتور هاشم الحبشي المختص في مجال تقنية النانو. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة زير، ومن التنفيذ محمد الجنيد. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة في أمان الله. من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. فرصة.
3: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلا تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقا واحدا. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك أنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال أن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما رح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عمن يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة أن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضا.
2: فرصة. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مقهى ديرتي. هذا الأسبوع إن شاء الله بناخذكم من المقهى من القصيم، وبنكون معكم ونطمع أكيد تكون وتبقون معنا على السمع لنبحر معكم في اتجاهات مختلفة، نجدف هنا ونجدف هناك بصحبة ضيوف كرام ليثرونا ويثروكم مستمعينا الكرام، واللي نسعد أكيد بتواجدهم معنا هنا في المقهى. بداية الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي الراوي والمحب للتاريخ والتراث. وأكيد أسعد أنا بكم في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد من هنا من المقهى بالقصيم، وأكيد نرحب بكم ونرحب بضيوفنا في المقهى هنا. بداية الأستاذ فنان العبيد، رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، حياك الله أستاذ فنان.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا.
0: أيضا أستاذ خالد الربعي، الراوي والمحب للتاريخ، حياك الله بنورة.
2: حياك الله أخوي سامي،
0: يلا حيوه، سعدنا بك.
2: أشكر إذاعة الرياض على هالاستضافة، وسعيد والله جدا بتواجدي معكم. الله يعطيكم العافية.
0: الله يحييك، الله يحييك. نبدأ معك أستاذ فنان، بداية خلينا نتحدث عن الموروث السعودي. وش يعني لك الموروث السعودي وأنت كرائدة أعمال مهتمة بهذا الموروث؟
1: أول شيء يعطيكم العافية، سعيدة بتواجدي معكم اليوم، وشكرا جزيلا لكم على طرح مثل هذه المواضيع اللي أنا في وجهة نظري أشوفها مهمة جدا. طبعا التراث للأسف أن كثير من الأشخاص يعتبره، لما تقول تراث يفكر أنه مزار تاريخي أو أنه متحف، لكن التراث هو أعمق من كذا بكثير. اللي هو التراث هي نقدر نقول ثقافتنا، هويتنا. التراث اللي هو أنا وياك سامي اليوم، وأي شخص ممكن يمثل اللي هو المملكة، مجرد ما تشوفه تعرف أنه هذا من السعودية. كيف عرفت؟ من أدق التفاصيل، من الثوب للعباية للتفاصيل الصغيرة، وتمتد. فبالنسبة لي أشوف أن الموروث السعودي عميق متنوع. فهذا طبعا بداية الكلام، وإن شاء الله يكون فيه
0: جميل. طيب كيف نشوفه في تفاصيل حياتنا اليومية؟ أنت من الناس اللي يعملون على هذا الشيء، كيف نجعل من التراث شيء والموروث شيء ثابت في حياتنا اليومية ومتواجد في حياتنا اليومية؟
1: والله اللي هو تقدر تقول أن التراث اللي هو تجربة متكاملة تعيشها، يعني مثل إذا سافرت أي دولة خارج المملكة تحب تشوف تفاصيلهم ثقافتهم. فالموروث السعودي متنوع من منطقة لمنطقة، وموروث كبير، يعني يبدأ من خلينا نقول تفاصيل اللبس، طريقة الكلام، الأكل، حتى المباني العمرانية. طبعا التنوع هذا بالنسبة لنا يعتبر منافسة، ويعتبر يعني شيء مميز بالنسبة لنا، ممكن يكون هو الميزة التنافسية اللي عندنا احنا يعني بالمملكة.
0: جميل. يعني يمكن شفنا يعني كثير من النماذج الجميلة والمميزة، واللي أنت من الناس اللي يعمل عليها، اللي هي جعل هذا الموروث يعني في بعض التفاصيل حتى الصغيرة يعني في حياتنا، مسبحة، ميدالية وما شابه ذلك.
1: صحيح، هو الموروث زي ما قلت لك هو أنا وأنت. أي شخص ممكن يجي للمملكة، فهو ما راح يتعامل معك كشخص، أنت تمثل دولة كاملة. فيعني مجرد ما يوصل عندك، أدق التفاصيل اللي أنت قاعد تقدمها هي بالنسبة له، يقول لك السعوديين، ما راح يقول فلان، بيقول السعوديين كريمين مثلا، أو السعوديين في يوم الخصلة الفلانية. فمن الواجب أن احنا نعرف كيف نحافظ على تراثنا وبما يواكب العصر هذا.

0: ونظهر بأفضل صورة. يعني من استقباله من أول ما يوصل إلى نودعه. إحنا يعني يهمنا هذا الشيء سواء كان من نفس المملكة، يعني واحد جايك مثلا من أهل الجنوب جاي زيارة لمنطقة القصيم، أنت تمثل القصيم كاملة، ما راح تمثل سامي أو أنا أمثل أفنان، لا إحنا نمثل أهل القصيم. فهذه التفاصيل مهمة، ومهمة أن إحنا ما ناخذها بشكل خلينا نقول يعني ناخذها بشكل شعبي يجي وبشكل متكلف، لا لازم أنت تكون بشكل عصري يناسب اليوم.
1: يا سلام يا سلام، جميل جميل جدا. خليني بس أرجع شوي للأستاذ خالد. أستاذ خالد بنورة، بنورة لو تحدثنا عن بداية أو بدايات خالد الربعي مع الرواية والاهتمام بهذا الفن، متى كانت البداية؟
2: طبعا ما بغرب عليكم حرصكم على الاهتمام بالتاريخ والتراث واستضافة المهتمين بهالمجال. طبعا بداياتي من يوم أنا صغير وأنا أحب الماضي، كنت أروح لبيوت الطين القديمة أصور، كان معي كاميرا فيديو وأصور واستمتع. فأيضا سوالف الأولين وقصصهم صار عندي حب للماضي. طبعا أنا عاشق وهاوي للتراث والتاريخ قبل ما أصير مهتم فيه، لقيت نفسي بهالمكان. طبعا أنا ميداني أحب أني أتكلم وأروي القصة بنفس المكان ونفس الحدث، أجيب القصة طبعا من المصادر ودقة المعلومات. طبعا أهم شيء عندي أنه أني ألتقي بكبار السن وأسمع منهم واستفيد، لأنهم حقيقة هم مصدر مهم. فحقيقة طبعا شو الهدف من المحتوى اللي أنا أقدمه؟ أني أعرف الناس خاصة الجيل الجديد تاريخ أبائنا وأجدادنا والماضي اللي راح. طبعا طريقي بسيط وسهلة. طبعا أهم شيء اللي يميز أني حافظ على اللهجة فرد القصة.
1: جميل جميل. طبعا انت في البدايات يعني كنت يعني من المحبين للتراث ومن المحبين لمشاهدة التراث وتسمع السوالف عن التراث، والآن اصبحت ناقل وراوي. خلينا نتحدث ايضا عن نشرك للقصة او للرواية من خلال منصات التواصل. كيف تشوف اهتمام المتلقي، تفاعله مع القصص والروايات اللي انت جالس تنشرها؟
2: أنا أشوف أن منصات التواصل الاجتماعي بوقتنا الحين من الأشياء المهمة والأساسية، وهي فرصة طبعاً أنك تقدم المحتوى اللي أنت فيه، فرصة أنك تقدمه. فأنا شجعت اللي أنا أقدم مجالي اللي هو التاريخ والتراث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً سناب ضغطت زر وتوصل المعلومة للناس. فبعض الناس تلقوه مو بحريص مثلاً أنه يقرأ كتب التاريخية والقصص. أجمل وأزين ما التواصل الاجتماعي بالوقت اللي إحنا فيه هذا إنه قربت التاريخ للناس، توثيق الأحداث وحفظه لأهم شيء للأجيال القادمة.
1: صحيح.
2: بدل إنه يصير معلومة أو قصة مكتوبة.
1: جميل. وأنت تشوف إنه في ناس يعني تحب إنها تشوف التاريخ، يعني تحب إنها تشوف أكثر مما تحب تقرأ يعني.
2: نعم إيه.
1: تحب تشوف وتسمع يعني.
2: نعم نقول يقرون الكتب وكذا، فالناس تلقى مو بحريص إنه يذا. فجأة المقطع ذا مقطع بسيط مدة قليل ويستفيد منه
1: ويستمتع
2: وتصل المعلومة بشكل
1: جميل. والناس عاد الناس تحب يعني كثير يحب التاريخ، يحب الأشياء التراثية، الإرث الموروث، يحب القصص القديمة، يحب قصص الآباء والأجداد، وأكيد هذا واضح لك من خلال تفاعل الناس.
2: أكيد الناس مهتمين، وخاصة الوقت الحين وقتنا الحين في الشباب صاروا مهتمين. الحين تشوف بعض اللي يتكلمون بعض الرواة تلقاهم شباب صغارين يعني يبدوا يتكلمون بدو،
1: وحتى ممكن كبار السن يسمعون لهم.
2: نعم كبار السن يسمعون، خاصة لو صرت مثلا باللهجة اللي أنت متميزين بها.
1: جميل. عاد اللهجة له دور كبير، يمكن فيها نماذج وأنت منهم وبنورة يعني. ما شاء الله تبارك الله، في أحيانا الأسلوب أو اللهجة تجذب المتابع والمستمع. لو أنت من الناس اللي تميز باللهجة القصيمية البحتة.
2: شف أحيانا القصة تصير مثلا فخمة وزينة، لكن وش اللي يخليها تصل للناس أو تصل للمتابعين اللي هو الأسلوب وطريقته. فتشوف الراوي مثلا إذا عنده مثلا طريق زينة للسرد ويسرد القصة ويعرف يختار الكلمات ببساطة وعفوية وبنفس اللهجة اللي هو ما ودك يغيرها بنفس اللهجة، فيعرف وشلون يكسب الجمهور.
1: صحيح.
2: فأنا والله الحمد اللي ميزا بالتقارير والتغطيات إني دامج لهجتي القصيمية بسرد القصة. طبيعي إني أعتز بلهجتي وأتكلم، لأنها حقيقة تعطي المحتوى روح وجمال وتخلي المتلقي يكون قريب من هالمكان. فأنا أقول مو بلازم الواحد إنه يتكلم مثلا بلغة رسمية، بالعكس إذا قال بلهجات

0: والأذى في المعلومة تصل أسرع. ودائما أنا والله أني حريص أني ما أغير اللهجة.
1: جميل. واللهجة هي اللهجة هي من الإرث ومن الموروث. اللهجة تعتبر
0: تمثل هوية منطقة وتصير قريبة بعد وأكثر عفوية للمتلقي والمتابع. حتى أشوف الشيء المهم دمج اللهجة مع كبار السن. أحيانا تجيب كلمات قديمة تقول استوعبة كبير السن بلهجتك.
1: صحيح.
0: ايه وبلغاتهم اللي تعودوا عليها.
1: لكن احيانا اللهجه ما تكون عائق ابو نوره مع بعض المتابعين، يعني مثلا نقول من مناطق مختلفه عندهم لهجات مختلفه، يعني يمكن ما يفهم بعض الكلمات القصيميه مثلا كمثال. إيه؟ يمكنك تشوف هذا بالردود يعني.
0: والله في بعض الردود مثلا يصيروا ما يفهمون اللهجه الينقصه، فهي عاد
1: توضحها عاد انت. سهل الموضوع، سهلات
0: سهل بسيط. اهم شيء انك تجيب المعلوم والمصدر ولا القصة مثلا من موثقة.
1: صحيح. واللهجة احيانا يمكن حتى اللي ما هو من لهجك يحب انه يسمع لهجك.
0: ايه يستمتع وينبسط.
1: استمتع. صحيح. استاذ فنان، بالنسبة للمحافظة على الموروث ونقله للجيل الجديد، يعني انت من ايضا من رائدات الاعمال اللي عملت على هذا الشيء، وايضا يمكن اضافت له بعضا من التطوير والتغيير.
2: صحيح. الآن المملكة اللي احنا نشوفها المملكة سباقة منفتحة على العالم، وكذلك الجيل الجديد جيل منفتح يعني على الثقافات. فكوننا ان احنا نتمسك بهويتنا وموروثنا، ولكن بما يواكب اليوم، بما يواكب اللي هو الاحتياج اللي هو الشباب في العصر هذا، بالنسبة لي أشوفه هو التحدي. يعني اليوم صرنا نشوف مثلا تشيز كيك تمر، مثلا صرنا نشوف مثلا بعض المنتجات اللي هي جمعت بين ثقافتنا وموروثنا حتى في الطعام، ودمجتها مع الثقافات الثانية. فصرت تشوف مثلا آيس كريم كليجة، صرنا نشوف مثلا معمول الأقط، وأشياء كثير ساعدت على أنه هويتنا موجودة، لمستنا موجودة، ولكن تواكب هذا العصر.
1: جميل. طيب تقبل هذا الجيل الجديد، تقبل يعني هذه النماذج من الموروث الجميل المطور، كيف تقبلوا لها؟
2: والله التقبل جدا كبير. يعني صرنا نشوف مثلا مخلل برحي، صرنا نشوف الباكج يعني او نقول التغليف صار بصوره تحس انك يعني بتفتح بتلقى شوكولاته سويسريه لكن هي داخلها اقطع. فتحدي للامانه حتى التفاصيل الدقيقة. يعني اليوم أنا من اللي أبهرني باكج الحنة حق الشعر، فقلت يا ليت جدتي حية وريا يا يعني باكج تبارك الله من يعني مستوى عالي، وبالنهاية المنتج حنة. فكيف إحنا نتميز بهذا الشيء ونظهر للعالم؟ أعتقد أنه لابد يكون في تمسك بالهوية ولكن بما يناسب اليوم.
1: جميل. طيب أستاذ فنان، أستاذ خالد، بنتواصل أكثر وأكثر، لكن بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، من هنا من المقهى، بالتحديد من مقهى ديرتي. من المقهى اليوم نقدمه لكم من هنا من القصيم بصحبة ضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي المحب والهاوي للرواية والتاريخ. أستاذ خالد، كنا نتكلم يعني قبل شوية أنا وياك عن وسائل التواصل الاجتماعي، تكلمنا أيضا عن اللهجات وحب الناس للهجات كثير. يعني يمكن من خلال نقل القصص ونقل الرواية يتحدث عن مثلا المراجع، من وين جبت المراجع، من وين تأكدت من القصة. يعني أعتقد بأن يعني المراجع في القصة يعني، ويعني يعني استقصاء الحقيقة يعني أحيانا يكون أمر صعب عند الراوي.
1: أول شيء أنا من الناس اللي حريص على دقة المعلومات والمصادر، فأشوف أن صانع المحتوى أو الراوي لازم يكون دقيق بالمصادر ويصال المعلومة الصحيحة. فدائما أنا أدور كبار السن لأنهم حقيقي مصدر مهم بالتاريخ، فأتأكد من المعلومة، أني أتأكد من المعلومة أكثر من مرة، أعيد وناظر لين أتأكد من المعلومة أكثر من مرة عشان أتأكد منها، فيكون هذا التعب جزء من قيمة التوثيق. عرفت؟
0: جميل.
1: فأي معلومة أو رواية يصير باختلافات أبعد عنها نهائي، وأبعد عن التقرير كله، وإذا صارت موثقة

0: أو من هنا ومن هنا، لأن حقيقة التاريخ أمانة. من ناحية البحث زي ما قلت لك، أنا والله من الناس اللي والله حريص على دقة المعلومات والمصادر.
1: جميل. طيب وش أبرز المصادر اللي ترجع لها؟ كتب معينة ترجع لكبار السن، أو مثلا تروح مثلا مكان معين تروح لأهل هذا المكان وتحاول تبحث بينهم؟
0: أنت بما أنك تروح للموقع نفسه، أنا بقول لك عن أني مهتم أني أروح للمكان هذا مصدر لحاله. فكبار السن تأخذ لك مثلا من كبار السن يروح معك ويتكلم وتأخذ منه وتستفيد، لأنه مصدر. عرفت؟ أيضا الكتب التاريخية مثلا، البحوث ولا المؤرخين، هذه من الأشياء اللي أستفيد منها وأنا أبحث منها.
1: وجميل لما تكون من موقع الحدث واللي يرتبط بهالقصة اللي أنت جالس ترويها وتقدمها للناس، يكون لها وقع أكبر، صح؟
0: ما بشك. فأنا أقول لك مثلا روحت إلى الموقع نفسه، أنا أقدر أتكلم وأقص القصة أو أروي لك الرواية مثلا وأنا جالس في السيارة أو بالبيت أو مكان ثاني، عرفت؟ لكن مو مثل لما إنك رحت للموقع نفسه، يفرق كثير. إذا رحت للموقع وتكلمت تخلي المتابع أو المتلقي يعيش القصة وحدها وتفاصيلها الدقيقة،
1: يا سلام يا سلام.
0: فتشوف يخليه يشوف الموقع قدامه، يسمع القصة ويصير يربط المكان بالكلام.
1: يا سلام. حتى أنت يمكن أبو نورة، حتى أنت تفاعلك وأنت كراوي كقاص يمكن تعطي أكثر، المحتوى يكون له يعني على ما يقولون من قلب.
0: عبد الله أنا لا رحت هناك استمتع، ترى لا رحت نفس الموقع ترى استمتع وانبسط واستانس بنفس المكان، ويعطين حماس إني أتكلم. شوف مثلا لا رحت الموقع مثلا موقع معركة أو قصر تاريخي أو مسجد أو بير، ف تصير معلومه طبعا. وانا بعيد عن المكان لازم اروح له، طبعا لازم اروح لهالمكان.
1: يا سلام.
0: اشوف ان روحك للموقع نفسه له دور كبير بايصال المعلومه.
1: جميل جميل.
0: كله علشان المتابع المتلقي يصير يستوعب اكثر ويحس انه صحيح، يعني ما هو
1: والمتلقي يعيش معك
0: المعلومه، خاصه صارت معلوماتك موثقه وصحيحه.
1: صحيح صحيح.
0: احيانا لو رحت للموقع نفسه تراك تكتشف أشياء ما تلقاها تقرير، تطلع لك أشياء لأنك رحت للموقع نفسه، عشان كذا راحت الموقع جزء من البحث.
1: يا سلام. والتنسيق يكون أعتقد يعني ما هو يجي بيوم وليلة، أعتقد من بدري يكون التنسيق، يكون الترتيب، جمع المصادر، إلى حين على ما يقولون يولد المحتوى.
0: لابد أقعد أسبوعين وأنا أبحث عن المصادر وأزين
1: جميل.
0: متعب ترى.
1: جميل. لكن الناس تستمتع بالقصة وتستمتع بالرواية، وحتى بعض الناس يمكن من خلال المواقع اللي انت تصور فيها يكون له ذكرى هو مع هالموقع.
0: ما بشك، خاصة صارت تغطية مثلا نادرة او شيء مميز، لان تعرف التغطية مثلا مشابهة او متشابهة، فصارت نادرة او انها تصير غريبة وعجيبة، فهذه اللي انا حرص عليها وهم يستمتعون بعد.
1: جميل. طيب وش أكثر شيء يعني يفضلون اللي يعني من خلال اللي أنت ترصده من خلال المتابعين عندك، يفضلون الأشياء التاريخية، الأشياء الشعبية، أكثر حاجة يعني يحبونها المتابعين؟
0: والله أشوف مثلا القصص تصير أو خواطر تصير، يعني ما هي مطولة، أنا ما أحب أني أطول بالقصة، يعني مدة دقيقة أقل شيء، فيستمتع ولا يمل المتلقي.
1: جميل جميل.
0: مثلا موقع الحدث لا رحت يصير فيه تفاعل، ومثل لما تكلمت أنت بالسيارة أو ذا.
1: جميل.
0: عندك مواقع المعارك مثلا أو القصور التاريخية مثلا.
1: يا سلام.
0: المتاحف التاريخية. جميل.
1: الله يعطيك العافية. خلنا برجع لك أفنان، يعني ما شاء الله تبارك الله، كيف نقدر نسوق الموروث يعني من خلال المهرجانات والأماكن السياحية والأسواق الشعبية، الأسواق التاريخية مثل سوق الجرد عندنا، مثل بعض المواقع السياحية، المزارع الريفية الموجودة عندنا هنا في القصيم؟ يعني أنت ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي تعمل في هذا المجال.
2: صحيح. اليوم وسائل التواصل لها دور كبير في إيصال موروثنا السعودي، وكذلك الأماكن السياحية زي ما ذكرت، المهرجانات، الفعاليات، المناسبات السنوية أو المناسبات الوطنية، كلها هذه تقدر تنشر فيها ثقافتك وموروثك بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. طبعا الشكل المباشر أن يكون في مثلا فعاليات تقام مختلفة، بحيث أن مثلا يكون في تعريف للمنتج، أو أنت وانت رايح الكوفي مثلا تأخذه في في كوب

0: قهوة صناعة يدوية مثلا، فتعرف انه كنا نصنعها من الطين. كيف كانت تصنع؟ كانت تمر على عدة مراحل، من وين يجاب الطين؟ ممكن من المدينة. فأنت قاعد تعيش قصة كاملة بشكل غير مباشر. أما بالنسبة انه يكون شكل مباشر، انه أنت إذا وصلت المكان كيف يستقبلونك؟ يعني تلقى الناس ترحب طبعا بلهجتها، يعني وبنفس الوقت قهوتهم القهوة العربية مثلا القصيم، تدخل تلقى أنواع التمور يعني يستقبلونك فيها. فكل منطقة تروح لها أو كل مكان تروح له لابد يكون فيه شيء يمثله. ففكرة إن إحنا يعني كل واحد بيستنسخ، والله إحنا نروح نسوي نفس حق مثلا الأجواء عسير، فما تميزت القصيم، والعكس صحيح. يعني كل منطقة ودك تروح لها تعيش جوهم هم، يعني بأدق تفاصيل إلى أكبرها. يعني حتى القهوة اليوم، القهوة قهوتنا العربية ممكن تروح من منطقة لمنطقة يختلف طعمها، حتى حمستها تختلف. يعني شيء يكون فيه مثلا الهيل، شيء يكون بدون، شيء يكون فيه بعضهم يحط القرنفل مثلا أو
1: السكر
0: الزعفران
1: صحيح،
0: وبعضهم لا، ممكن تكون شقرة، ممكن تكون غامقة. فهذه كلها ثقافات
1: جميل
0: وهي نفس القهوة.
1: صحيح. القهوة السعودية عندنا كل منطقة يمكن لها لون ولها حمسة،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: حتى احنا عندنا في منطقة القصيم لها درجة معينة يعني
0: صحيح
1: تقريبا، حتى يمكن عندنا بالعكس، يمكن حتى فين بين المحافظات يمكن تختلف القهوة عندنا. طيب، من خلال هالأماكن ومن خلال ما تقدمونه أنتم من أرث وموروث، ومن خلال ما تعملون عليه، وش أكثر شيء، خلينا بنتكلم بالقصيم تحديدا، الناس وش يسألونكم عنه لما يجونك وانت قاعدة تقدمين ما شاء الله تبارك الله نماذج مختلفة ومتنوعة من هذا الإرث والموروث، وش أكثر شيء يسألونكم عنه الناس، يبونه الناس، يفضلونه الناس؟
0: يعني ممكن من الأشياء اللي كانت تبهر الناس كيف تحول التمر من تمر طبعا طبيعي إلى تعليقة سيارة مثلا أو ميدالية. فكانوا ينبهرون كيف ممكن أن يتحول التمر الطبيعي إلى شيء أنا أقدر أقتنيه، سواء كان تهدي أحد أو أنت يكون عندك كذكرى ذكرك في المكان. فبالنسبة لنا كان يعني هو لازم يعرف كيف يمر على مراحل، كيف أنه تم التعامل معه بدل ما يكون مخلفات أو غير قابل للأكل، اليوم صار منتج تقدر تحافظ عليه وتشوفه بشكل مباشر. يعني ما يحتاج تقول لهم أنا جاي من القصيم، تروح مكان وزع عليهم هدايا، هم عارفين اليوم أنك أنت من أهل القصيم. فنفس الفكرة السدو، السدو قديما كان مثلا يستخدم بشكل كبير، الحين صعب. يعني أنا أستخدمه يعني ممكن أني ما ألقى مكان أحطه فيه، أو ما يناسب اليوم ديكورنا، ما يناسب كذا، فصار يطلع لك كميدالية، كتعليقة شنطة، تفاصيل بسيطة، ممكن تعليقة يد شنطة. فصار في تفعيل الموروث هنا، بس بشكل مباشر وغير مباشر أنت قاعد تتمسك بهويتك. فمهم جدا في وجهة نظري أنه التمسك بالهوية، لأن هي جذورنا، هي أساسنا، ولازم نفتخر فيها. اليوم اللهم لك الحمد يعني السعودية منفتحة على العالم، يعني لابد يعني يكون عندنا اعتزاز بهويتنا أول
1: أكيد
0: شيء،
1: أكيد
0: والشيء الثاني كيف يكون مناسب إحنا ننشره ونوصله للعالم بشكل إبداعي ومبتكر، هذا شيء ثاني. فلابد يعني إن إحنا نسعى كلنا إنه ترى مسؤولية الجميع كيف تظهر اللي هو هويتنا بأفضل شكل ممكن.
1: جميل. هالقطع هذه من أكثر من يطلبها، صغار كبار
0: الجميع
1: الأجانب يطلبونها، أشوف أجانب كثير خصوصا مثل ما ذكرنا بالكرنفال التمور الدولي الماضي، يعني شفنا عدد كبير من الأجانب زار الكرنفال.
0: صحيح، هو كان يستهدف في بداياته يستهدف السياح بشكل كبير، يعني إن شاء الله السعودية مقبلة على الإكسبو وغيره، فضروري يكون في شيء يمثل هويتنا، تاخذ سوفينير. فالسياح يعني مقبلين بشكل كبير اللهم لك الحمد. الأفراد ما أقدر أحدد عمر معين، لأن منتجاتنا تناسب من صغير الكبير، يعني هي تبدأ من ميدالية صغيرة لأكبر الدروع، أكبر التحف، أكبر القطع.
1: جميل. طيب، نستاذنكم فاصل، المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في مقهى ديرتي. أكيد نرحب بكم مجددا ونجدد الترحيب أيضا بمن انضم إلينا من هنا من المقهى بالقصيم، وأكيد نسعد بضيوفنا الموجودين معنا هنا في الاستوديو، الأستاذة أفنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالفنون التراثية، والأستاذ خالد الربعي الراوي والمحب للتاريخ. وبنورة احنا طمعانين أكيد، يعني قاعدين نتكلم لنا شوي عن القصة والرواية والمواقع، يعني شوقتنا كثير، ودنا نسمع من قصة من القصص اللي أنت عملت عليها ويعني وتعبت عليها.
1: والله القصص عندي واجد ولله الحمد والتغطية واجد، لكن فيه تغطية أو تقرير جميل وحقيقة اعتزبه، تغطية قصر المصمت قبل كم يوم. فمن هالمكان طلقت رحلة توحيد المنقل تعديد على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. فالجميل بالتغطية القصر المصمت زي ما قلت انك تروح للموقع تستفيد، انك لو وقفت بالمكان تحس ان التاريخ قدامك.
0: يا سلام،
1: تشوف مثل الجدران القصر، الابواب، الابراج، يعني له هيبه خاصه. فطبعا قصر المصمت طبعا بالخامس من شهر شوال 1319 طبعا تم استعاده الرياض وتوحيد البلاد طبعا على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في ملحمه تاريخيه، ومعه الرجال الاوفياء اللي الحقيقه خلد التاريخ اسمائهم ومواقفهم. فهذه فائده انك تجي للمكان وتقف فيه تذكر هؤلاء الرجال الحقيقه صنعوا لنا مرحله وخلوا لنا وطن نعتزبه.
0: يا سلام، صحيح.
1: فالله يديم علينا نعمة الأمن والأمان بقيادة حكومتنا الرشيدة. عشان كذا كانت التغطية بالنسبة لي مهمة، لأن حقيقة جمعت التاريخ والمكان.
0: يا سلام.
1: أيضا بعد شيء مهم إنك تعريف الأجيال القادم تاريخ الوطن طريقه على مقاطع طريقه حي وقريب منهم.
0: جميل جميل، مبدع دائما أبو نورة، مبدع دائما ومتميز من خلال القصة اللي أنت قاعد ترويها وتنقلها الناس. أرجع لك بس أستاذ أفنان، أستاذ أفنان لو تحدثنا يعني عن التنوع الثقافي بين مناطق المملكة، يعني يعتبر هو ميزة سياحية واقتصادية، خصوصا أننا من خلاله أيضا مع هذا التنوع حافظنا على هويتنا.
2: صحيح، التنوع الثقافي زي ما ذكرنا أنه هو ميزة تنافسية عندنا، يعني نقدر نبدع فيها بشكل أكبر. يعني اليوم ممكن السائح أو الزائر حتى السياحة الداخلية أو السياحة يعني السياح الأجانب يوصل المنطقة، خلينا نقول مثلا من الأكثر المناطق زيارة مكة، فهو مجرد يخلص مثلا مكة يكون بلا زيارة لمنطقة الطائف. الطائف أنا شخصيا زرتها، فكانت تتميز بالوردة الطائفية، يعني تدخل كافي تلقى على جنب في معمل متكامل، تأخذ من عنده
0: مثل
2: العطور.
0: السكري عندنا
2: بالضبط، عنده العطور، عنده المسك، عنده المنتجات الخاصة بالوردة الطائفي كاملة، وحتى الورد يعني مدمج مع الحلويات الطائفية. يعني
0: يا سلام.
2: فكان في تميز، تعرف أنت الآن أنك في الطائف.
0: يا سلام.
2: فالتنوع الثقافي في وجهة نظري مهم، كل منطقة تشتغل عليه بالميزة التنافسية اللي عندها.
0: يا سلام، وأنت عد كرائد أعمال يعني من الناس اللي يعني عملت على هذا الموضوع كثير. يعني
2: صحيح، احنا نعمل على مستوى المملكة مع عدة حرفيين في كامل المجالات اليدوية والمجالات الحرفية في، وكل منطقة تميزت زي ما ذكرنا، مثلا الأحساء كيف تتميز بالبشت الحساوي.
0: يا سلام.
2: الطائف تتميز بالعطور والأشياء الطائفية، القصيم تتميز في منتجاتها. فتقريبا التنوع هذا يعتبر هي الميزة إذا اشتغلنا عليه بشكل صحيح.
0: جميل جميل. طبعا حنا وصلنا للنهاية أستاذ أفنان أستاذ خالد، لكن قبل النهاية عندنا سؤال حنا نحب دائما نسأله ضيوفنا في المقهى. أبدأ معك أستاذ أفنان، اللي هو عادة قديمة تحبين أو تتمنين أنها تعود؟
2: والله هذا السؤال كنت أطرحه على جدتي الله يرحمها، توفت. فكنت أسألها أقول إيش العادة القديمة اللي كانت عندكم تحسسكم بالسعادة، فكانت تقول التعاضد الاجتماعي. يعني على كلامها أنه قديم كانت الأسر الغنية تعير الأسر الفقيرة حتى الذهب، يعني في مناسباتهم وزواجاتهم. فكانت تقول عمرنا ما حسينا مثلا أي عائلة تحس في الحي مثلا أنه والله أنا ناقصني شيء، وجارتها مثلا مقتدرة أو صديقتها وكذا،
0: صحيح.
2: فكانت البيوت مع بعض حلالنا على قولتهم واحد.
0: صحيح.
2: فكانت هي من الأسباب رغم فقر أغلب الأسر ذاك الوقت،
0: من الملح للذهب.
2: أيوة، فهم كانوا تقريبا أغلب الأسر فقيرة إلا من رحم ربي، فكانوا عندهم تعاضد اجتماعي كبير، كل صباح يجلسون مع بعض، فأكيد كل واحد عارف احتياج الطرف الآخر إيش يكون.
0: أستاذ خالد، أيضا عادة قديمة تتمنى أنها تعود، لها ذكريات معك؟
1: الله على وقت مضى. السفر من أول، السفر ما أدراك ما السفر من أول، إلى مننا حطينا الجمس دخلناه بالحوش، حملنا العرش فوق ورحنا واستمتعنا بالطريق، نقعد بالطريق عادي يومين ثلاث أيام، لكن متعة.
0: الطريق ينقلب مكاشيت،
1: كاشت كل شف، ناقف نفطر وناقف نتغدى وناقف نتعشى.
0: الله يعطيك العافية، حنا استمتعنا معكم وسطنا معكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ خالد، تشرفنا فيك.
1: شكرا لإذاعة الرياض على الاستضافة الكريم، وشكرا لك أخوي أيضا سامي طبعا لاهتمامكم وحرصكم على التاريخ، وأنكم عطيتوا المجال هذا مساحة ومكان. أسأل الله أن يوفقنا لخدمة تاريخ وطننا وتراثنا.
0: شكرا، شكرا أستاذ خالد الربعي الراوي والمهتم والمحب للتاريخ. أيضا شكرا أستاذ فنان العبيد رائدة الأعمال والمهتمة بالموروث التراثي.
2: شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة والتنوع في المواضيع. شكرا جزيلا، عن نفسي استمتعت كثير، وإن شاء الله أن المستمعين يستمتعون معنا أكثر وأكثر. يعطيكم العافية.
0: الله يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من مقهى ديرتي، والذي قدمناه لكم من هنا من المقهى بالقصيم. الشكر كل الشكر لكم مستمعين على كرم الاستماع وطيب المتابعة. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. نلتقيكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. التحالف يؤكد أن المملكة لديها كافة القدرات للتعامل مع تهديدات الميليشيا الحوثية الإرهابية، ويعلن تدمير 127 مخزنا ومنصة لإطلاق ومنصات الإطلاق في اليمن. تدمير صاروخ أطلق باتجاه المدينة المنورة وثلاث مسيرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية وخميس مشيط. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الهيليني تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين. الأمانة العامة لمجلس التعاون تعلن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي اليوم أن أعداد الضحايا والمصابين في استهدافات الميليشيا الحوثي الإرهابية على مطارات المملكة بلغ 19 وفاة و364 إصابة. وأكد المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
2: إن هذه الاعتداءات الآثمة، ومنها الاعتداء الغاشم الذي وقع في ساعة ذروة، لا يمثل استهدافا لمطارات المملكة العربية السعودية وحدها، بل يتجاوز ذلك إلى استهداف أمن المسافرين من المواطنين والأشقاء والأصدقاء وقاصد الحرمين الشريفين من شتى بقاع الأرض، ويكشف مجددا عن طبيعة التهديد الذي تمثله الميليشيا الحوثية الإرهابية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واستهتارها بأرواح المسافرين والعاملين بالمطارات، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية، يتعارض مع المبادئ أيضا والأخلاق والقيم الإنسانية. لم تكن هذه الاعتداءات حادثا بمعزل عن سلسلة من التهديدات والاعتداءات العدائية التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، بل يأتي امتدادا لنهج عدائي ممنهج استهدف أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، مهبط الوحي وأرض الرسالة، ومهوى أفئدة ملايين المسلمين حول العالم ومدينة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ليستهدف المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين، ولا يمكن وصفه إلا بالعمل الشنيع والغاشم. أعداد الضحايا والمصابين في استهدافات مطارات المملكة، مطار الملك عبدالله، مطار أبها الدولي، مطار الملك خالد الدولي، المجموع الوفيات 19، الإصابات 364.
1: وأوضح اللواء تركي المالكي أن المملكة لديها كافة القدرات للتعامل مع تهديدات الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم تدمير 127 مخزنا في المناطق الجبلية ومنصات إطلاق في اليمن، وموضحا أن ميليشيا الحوثي حصلت على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية.
2: ولقد استحوذت القوات المسلحة السعودية على منظومات قتالية ذات جاهزية عالية وقدرات متقدمة، كما تمتلك دفاع جوي ذو كفاءة عالية قادر على اعتراض التهديدات وإحباط محاولات الاستهداف لحماية سيادة المملكة وأمنها ومقدراتها ومقدساتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. دمرنا مجموعة 127 مخزن بالمناطق الجبلية، وكذلك تدمير العديد من منصات الإطلاق. كما نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية نوعية رداً على هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار الملك خالد الدولي والمطارات الأخرى والموانئ والمنشآت النفطية والسفن التجارية في البحر الأحمر.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من نوع كروز أطلقته الميليشيات الحوثية على منطقة المدينة المنورة. كما أكد التحالف اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية وخميس مشيط والمنطقة الجنوبية. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، وتناول الاتصال اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، حيث أعرب عن إدانة المملكة عن إدانة بلاده بشدة لهذه الاعتداءات المتكررة التي طالت المطارات والمنشآت المدنية في المملكة. كما استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل رفع مستوى التنسيق والتعاون، ما يسهم في ضمان أمن الطاقة وحرية الملاحة. التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في الرياض وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الهيلينية نيكوس دينداس، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين، وإدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة وبحث تداعياتها على الأمن والاستقرار ومناقشة التطورات الإقليمية. وفي آخر التطورات الميدانية باليمن، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم القصر الرئاسي في عدن بخمسة صواريخ، وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن رئيس الحكومة وأعضاءها بخير، فيما أسفر الهجوم عن مقتل 2 من الحراسة وإصابة 6 آخرين. في غضون ذلك، أكد الجيش اليمني تنفيذ 1250 عملية استهداف ضد مواقع للحوثيين خلال 24 ساعة الماضية، وكسر هجمات حوثية على الجبهة الغربية لمحافظة تعز.
3: في تطور ميداني بارز يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بثورة 14 من أكتوبر، تواصل القوات المسلحة اليمنية تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات. القوات اليمنية أعلنت تنفيذ أكثر من 2300 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد مواقع وتحشيدات الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن عملية فجر اليمن. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أوضح أن الجهد النيراني المشترك المعتمد على الطيران الحربي والمسير والمدفعية أسفر عن تفكيك أنساق الدفاع المعادية وشل مراكز القيادة والسيطرة، مؤكدا تحييد نحو 1250 عنصرا حوثيا وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة عسكرية، مشيرا إلى أن الضربات المركزة في تعز تواصل استنزاف قدرات الميليشيات التي تحاول عبثا الرد عبر استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية. وفي ظل هذه التطورات، أهابت القوات المسلحة بالمواطنين حماية أبنائهم من حملات التجنيد القسري، مجددة التأكيد على أن باب العفو والعودة الآمنة الذي أقره رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما يزال مفتوحا أمام كل من يتخلى عن السلاح ويعود إلى وطنه.
1: أوضح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أنه نظرا لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولتها لاستهداف المملكة وأعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، فقد أعلنت الأمانة العامة للمجلس إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 من أكتوبر الجاري إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانبين الخليجي والأوروبي. الخبر الأخير في هذه النشرة، أجريت بنجاح في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض اليوم عملية فصل التوأم السيامي من دولة فيجي نورة وسارة، حيث تم تنفيذ العملية على 9 مراحل. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف يؤكد أن المملكة لديها كافة القدرات للتعامل مع تهديدات الميليشيا الحوثية الإرهابية، ويعلن تدمير 127 مخزناً ومنصات إطلاق في اليمن. تدمير صاروخ أطلق تجاه المدينة المنورة وثلاث مسيرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية وخميس مشيط. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الهليني تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين. وأخيرا في العناوين، الأمانة العامة لمجلس التعاون تعلن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل محمد الحميضي، ودمتم في رعاية الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: تراث ومعمار،
5: هنا الرياض للمكان حكاية. برج التلفزيون. يعد برج التلفزيون في حي الوشام الشاهد الأبرز على مسيرة البث الإعلامي، وأحد أوائل الأبراج التي رسمت أفق العاصمة الرياض، إذ بدأت قصة إنشائه بناء على اتفاقية تم توقيعها عام 1398 للهجرة 1978 للميلاد، ليدشن عام 1402 للهجرة 1982 للميلاد بارتفاع يناهز 176 مترا، متوجا بالجوهرة الزجاجية. ليكون مقراً للبث الإعلامي الرسمي الموحد، حيث انطلقت من محيطه البرامج والنشرات التي عاشت في ذاكرة البيوت السعودية. فلم يكن برج التلفزيون برجاً مبنياً بالحديد والخرسانة فحسب، بل ارتفع بصوتنا وصورتنا وهويتنا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: جنت وغضري
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله، من مطلع عطايا سلام إلى العموم.
10: مع إطلالة موسم جديد،
11: شاعر الراية،
10: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
8: شاعر الراية،
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
12: وعي.
4: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
13: خلك معنا على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل مستمعين الكرام. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم ترند، معي أنا هند سالم ومخرج ومنفذ الحلقة محمد الحميضي. وجوه مستعارة هو عنوان حلقتنا اليوم، اللي بتكلم فيه عن كيف سحبت الخوارزميات بساط الحقيقة من مرايانا. للأسف ما عاد أحد يناظر شكله وهو مقتنع. مرايا الخوارزميات يعني عبارة عن فلاتر أعادت صياغة وجهنا، خلتنا نحاول نركز على الشكل المثالي، على أن نكون بيرفكتو في كل شيء، البشرة، في المسام، في الشعرة، في الهمسة، في اللمسة، في كل شيء إحنا نبحث عن فلتر لهذه الحياة. تخيل أنك في يوم من الأيام تقوم من نومك وتنظر للمراية وتلقى وجهك، أو بمعنى آخر تلقى وجهك اللي ما عاد يعجبك، ولا عاد تقدر تغير في شيء، لا تستخدم فلتر، ولا عاد تقدر تروح تعمل جلسات تجميل ولا علاجات ولا أي شيء. كذا فجأة تلقى نفسك 100% زي ما أنت، وما أنت قادر تغير في شيء. هذه الحقيقة لازم نواجه أنفسنا فيها ونتعود عليها. في عصرنا الحالي للأسف صار الفلتر في كل شيء في حياتنا، في الكاميرا اللي نصور فيها، في المرايا اللي نصور فيها، حتى المرايا بعضها الآن مدعومة بطريقة معينة في الإضاءة تعكس لنا الصورة الأفضل لنا. صح، هذا إحنا بشكل أفضل، المشكلة مو هنا، المشكلة أنه إحنا ما عدنا نتقبل الشكل الحقيقي الواقع. صرنا نستنكر صورنا القديمة لما نشوفها، ليش كذا أشكالنا الآن؟ لو نلاحظ جيل الألفينات أو الجيل الشباب الصغير الآن يبحث عن الكمال في كل شيء، لدرجة أنه ساعات إحنا نقعد نناظر أنفسنا نقول معقولة هذه الأشكال ما عادت مقبولة في هذا العصر؟ تحولنا إلى عالم من الخوارزميات، نبحث عن كل شيء بأحسن شكل وأفضل حال. صرنا بنركض وراء سراب صنعته خوارزميات ذكية علشان نحول أشكالنا إلى قمة الجمال، وأصبحنا ننظر إلى الجمال مو أنه مجرد واجهة، لا، صرنا نبحث عنه على أنه قيمة إنسانية مهمة وضرورية.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
5: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
6: يلا توكلنا على الله.
4: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
7: هبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
4: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
7: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
4: سوالف ولعب.
8: وانا
9: اشتبي
8: هبلعب معكم،
4: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
10: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
4: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
11: إذاعة الرياض نبض الوطن.

في عصرنا الحالي ما عاد الفلتر هو مجرد أداة نعدل فيها الإضاءة أو إضافة لمسات بسيطة أو ساعات تكون لمسات مضحكة بغرض الترفيه، لا، تحولت بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مهندس معماري يعيد تشكيل الهوية البصرية للبشر. هذا طبعا زي العادة مو كلامي، هذا كلام الناس المختصة في هذا العالم اللي أنا حبيت أسميه اليوم وجوه مستعارة، وهو عبارة عن المرايا الخوارزمية اللي صرنا تعودنا نشوف أشكالنا فيها. إحنا الحين ما نعيش في مواجهة ظاهرة نفسية خطيرة يعني حقيقية، يعني أنا بقولكم إنه إحنا الآن في مواجهة لحالة من العالم الصناعي اللي أثر حتى على نظرتنا لأنفسنا. ظاهرة نفسية خطيرة قلنا لكم تعرف باضطراب تشوه الجسد الرقمي، شوفوا قديش اسمها دقيق. هي حالة تخلي الإنسان ينفر من ملامحه الطبيعية، مسام البشرة، تفاصيل الوجه الحقيقية، وهذا الشيء بسبب أنه يركض وراء سراب الجمال الكامل، وهي زي ما قلنا صناعة خوارزمية ذكية، وحولت الجمال في وجهة نظرنا إلى الكمال. ما عاد الإنسان يتقبل أنه عنده مسام، ما عاد يتقبل أنه عنده شكل حاجب مختلف عن الآخر، ما يتقبل أنه عنده شوية هالات تحت عينه أو حتى هالات كثيرة تحت عينه، حب شباب، إيش ما كان نوع الاختلاف خلينا نسميه، فهو لا يتقبل هذا النوع من الاختلاف. ليه؟ لأنه تعود على أنه ينظر إلى نفسه أو إلى الآخرين. طبعا عالم السوشيال ميديا وما أدراكم ما عالم السوشيال ميديا خلى الناس تعتقد، الجيل الجديد من النشء يعتقد أنه في ناس فعلا كاملة، في بشرات زي البلاستيك. أوكي صح، في ناس بشرتها جميلة لكن الناس اللي عندها مشاكل في البشرة أكثر، في ناس شعرهم جميل ولكن الناس اللي عندها مشاكل في الشعر أكثر، بدليل كمية المنتجات اللي تعدل نوعية الشعر واللي تكثف الشعر واللي تعالج الصلع واللي تنبت الشعر موجودة بشكل كبير جدا في الأسواق، فهذا دليل احتياج، معناها إحنا عندنا الأغلب يحتاج إلى هذه الأمور. في كثير من الناس زي ما قلت لكم ما عادت تتقبل شكلها زي ما هو، ما عادت تتقبل أنها تنظر للمراية وتقتنع بالشكل زي ما هو بكل ما يحتويه من جماليات أو حتى بعض النقص. ما في إنسان كامل، ولكن للأسف المرآة الخوارزمية خلتنا ما نحب أنفسنا زي ما هي. إحنا لما نتكلم عن الخوارزميات وكيف تلعب بعقولنا، أنا حقول لكم إنها عندها عدة نقاط أو عدة مشكلات تتعامل فيها مع الإنسان الطبيعي. رقم واحد وتكلمنا عنها في البداية هي الذات المثالية، فجوة الذات المثالية والذات الواقعية. علم النفس يفسر الأمر ببساطة، لما يشوف العقل نسخة الرقمية الخالية من العيوب طول اليوم بصورة أنا حطتها في خلفية الجوال أو بصورة أنا محتفظة فيها على جوالي، أنا قاعدة أناظر النسخة المحسنة أو النسخة اللي مرت على الذكاء الاصطناعي، ولما أشوف وجهي في المراية هنا يصير في تصادم مختلف، لأنه المراية العادية قد ما كانت قريبة للواقع ما هي قريبة اللي أنا عدلتها بالذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء إيش بيصير عليه؟ بيعكس عندي مشاعر فورية بيعكس عندي مشاعر فورية بخزي، بقلق اجتماعي، بالرغبة في أني أحسن وأعدل وأجمل، وحتى ممكن بعض المراهقين في فترة عمرية معينة يشعر حتى بالخزي لدرجة أنه يبغى ينعزل عن الناس. اثنين، الذكاء الاجتماعي والذكاء الاصطناعي مع الجمال والتجميل، عندنا هنا كيمياء شوي معقدة تقريبا بالنسبة للأشخاص اللي هم مش مستوعبين الفكرة، وكيف أني أنا أتعامل مع هذا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاجتماعي اللي هو ردة فعلي أنا في المحيط الحقيقي الواقعي اللي أنا قاعدة أتعامل فيه والعالم اللي أنا أتعامل فيه من خلال الشاشات. في كثير ناس تختلف شوية، في ناس تختلف تماما، وأنا اللي يعنيني مش الناس اللي تبحث عن صورة أفضل بحكم إنه هو من المفروض إنه الإنسان يبحث عن شكله الأفضل وأخلاقه الأفضل وملامحه الأجمل، ولكن لا تكون هي المسيطر والهاجس علينا. ظهور الفلاتر للأمانة

مثل الـ الـ الـ البلاستيك، مثل الأشياء اللي إحنا نصنعها بإيدينا، هنا في حبة نشيلها، هنا في تصبغ نمسحه، فهنا أصبحت الأمور الصناعية أو الذكاء الاصطناعي يدخل في تفاصيل حياتنا وتخلينا نبحث عن المستحيل. إيش هو المستحيل؟ المستحيل إننا نطابق العين المجردة بصورة أو بفيديو محسن عبر الذكاء الاصطناعي. مستحيل من الناحية التشريحية والبيولوجية والمنطقية أن يكون في بشرة تماماً خالية من العيوب، ما فيها نهائياً مسام. مستحيل يكون في وجه متناسق، مستحيل. هذا مش كلامي، هذا كلام علماء التشريح وعلماء النفس، يقول لك لا يمكن، لازم كل إنسان يتعامل مع الاختلاف الموجود عنده. وإحنا نركز هنا على المراهقين. المراهقين صار عندهم معيار الجمال صناعي بشكل كبير، ما عاد في شيء طبيعي حلو، كل شيء، حتى لو كان الشيء اللي الآن في البنت حلو تجي تقول لك لا أبغى شوية أبرده من هنا، العين جميلة لا أبغى شوية أسحبها من هنا. بدأ الموضوع بالتجميل باستخدام أدوات التجميل، المكياج، الفونديشن، الألوان، اللعب بالإضاءة، شوي شوي تطور إلى أن أصبح عالم يبحث عن الجراحة. كل الناس تبحث عن التحسين، وليس التحسين البسيط، التحسين الجذري، وكأنهم كلهم يبغوا يوصلوا في النهاية إلى صورة واحدة، رمز للجمال، رمز للكمال، وهذا الشيء مستحيل زي ما قلنا.

0: وصلنا معاكم إلى الأفلام لهذا الأسبوع، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويك إند من بين كوميدي وأنيميشن رسوم متحركة. نتنقل هذا الأسبوع، ما في أفلام كثير جديدة، ولكن حاولت أدور لكم على الأفلام اللي فيها أعلى تقييم. أول فيلم معانا مطلوب عائليا، كوميدي، مصنف لعمر 15 سنة، مدته ساعة و35 دقيقة، بطولة ياسمين صبري وكريم عبد العزيز. تدور أحداث الفيلم من الأفلام الخفيفة اللايت اللي فكرتها مو جديدة، ولكن الأحداث فيها تعتبر خفيفة، تكسر الروتين ويتغير الجو. أحداث الفيلم فاروق وزوجته مي، فاروق مدير سوبر ماركت وزوجته مي عبارة عن ربة منزل. يجي أخو زوجته اللي هو اسمه جلال ويعيش عندهم فترة من الزمن، وجلال هذا إنسان عاطل ويقعد مع الأسرة في البيت، وتبدأ حياتهم تنقلب رأسا على عقب، ويدخل من مصيبة ويطلع في مصيبة، وتبدأ تتصعب عليهم الحياة.
1: جداد معانا هنا في العمارة؟
2: أنا عايزكم تركزوا معايا كويس أوي، بس أعرف أنتوا مش عارفين أنتوا داخلين على إيه.
3: إيه يا بنوك؟
2: مفيش حاجة، بابا طردني من البيت.
3: مش بيتي هو بيتك؟ الحق فاروق.
2: هو كل حاجة الحق على فاروق، هو فاروق ده حقيقي.
4: هم شهرين تلاتة وإن شاء الله.
2: شهرين مين يا بنت؟ هتشطب لي الشقة.
3: خدنا كده فسحنا في مرة، خرجنا، سفرنا.
2: عايزين
5: فاروق؟
6: إن مكانة إن بابر من يوم أنا تيتو جبيع.
2: طب أنا مش هرد عليك. أهو أنت فاكرها ميسي.
7: طب كنت أحطه فلتر لقلوب.
2: أخوة صغار وبساعدك.
6: طبعا عشان إيدي على خيانتك.
4: لا خيانتي إيه؟ عشان أسيب البيت وأمشي.
2: أنت جبت عربية 50,000؟ أنت خبطت مني وأنت جاي.
1: ده شكله صاحب العربية.
8: أنا بقول تكمل العملية ومش عايزين منك حاجة.
9: هو ده إيه، أي ولا مدبلج؟
1: عملية إيه؟
10: مرحبا بكم في ماليزيا.
11: في يا حبيبتي؟
2: هي ثقافتها كده.
11: ثقافتها؟
2: أنا ثقافتي كده.
10: سوري. تخيق لي كده بقى النهاردة الخميس.
1: إحنا كده كده مستحيل نعمل العملية دي.
2: لا لازم نعمل العملية دي، قصدي تاني.
1: جيت ساعدنا. ساعدنا. أنت ساعدنا.
4: يا مصر بتعمليها ازاي؟
10: ده مطلع على رقبينا فلوس احنا الثلاثة 5 مليون رينجت.
1: ده شيك بخمسة مليون.
2: انا مش همضي على الورقة دي لو على جثتك.
1: امضة البنك ولا اسم ثلاثي؟
10: النهارده الخميس.
2: لا انت غاوية تلزيق وحر، يعني ما انا متلاقح قدامك في مصر، حبكت في ماليزيا.
10: انا لسه جايين امبارح.
2: ما هي ماليزيا كده اقول لك، بلد اليوم الواحد. الراجل زي الفل اهو، مفيش حاجه. يعني ايه اللي خلاك تفتح الباب
4: حبيبي؟ يا عم بوب يا حلو
2: حبيبي جلجل يا رايق. انتوا بتفتحوا الدكاكين وبتصبحوا على بعض.
12: رجلي بتنقح عليا قوي من اول هنا لحد هنا
10: نار.
2: لا انت شكلك عايزه يوم من اول النهار.
0: الفيلم الثاني معانا فيلم أنيميشن رسوم متحركة، من الأفلام اللي أعتقد أنها حتكون يعني جميلة بناء على التقييم اللي أنا شفته. Forgotten Iceland، الجزيرة المنسية. مدة الفيلم ساعة و50 دقيقة، ويحكي أحداث صديقين مقربين جو ورايسا، وعايشين في الجزيرة المنسية. وهذول الشخصين الأصدقاء يوشك كل منهم على أنه يبدأ حياة مختلفة بعد تخرجهم من الثانوية، وآخر ليلة يقضوها مع بعض يكتشفوا بوابة غامضة تنقلهم إلى جزيرة ناكالي، وهذه الجزيرة الساحلة ومعروفة طبعا في الثقافة الجزيرة الساحرة، ومعروفة في الثقافة الفلبينية أنها تعتبر زي الفلكلور كذا، يعني كل الأطفال يعرفوا عنها، وعالم يزخر بالمخلوقات الأسطورية المستوحاة زي ما قلنا لكم من الفلكلور الفلبيني. مساعدة الكلب المتحول راو، ومجموعة برضو من الحلفاء ممكن نسميهم، ويبدأوا يواجهوا مخاوفهم في هذه الجزيرة المرعبة، الجزيرة المخيفة اللي اسمها الماناناغال. وهذه الجزيرة طبعا عبارة عن زي ما نقول تجربة كذا يمر فيها الأطفال الأصدقاء، ويكتشفوا بعد فترة أنه علشان يقدروا يرجعوا لوطنهم لازم يفقدوا ذاكرتهم، يفقدوا كل ذكرياتهم، ذكريات الصداقة اللي جمعتهم بين جو ورايسان طبعا، ويبدأوا في إيش رحلة وسباق مع الزمن ما بين أنهم يهربوا من من الجزيرة وما بين أنهم ينقذوا ينقذوا ذكرياتهم وصداقتهم اللي كانت قبل هذه البوابة.
5: I'm Joe. I'm Raisa. Do you want to be best friends? I've never had a best friend before.
11: Me neither.
5: Let's go.
13: They're my best friend. Long ago, there was a forgotten island filled with magical creatures beyond your wildest imagination.
14: Your Lola's so cool.
15: Oi, Fatima! Stop corrupting those kids! Mind their own business, huh?
16: Together, we're gonna find the forgotten island.
13: You don't find the forgotten island.
15: Diana!
17: Best friends for life!
13: It finds you.
17: Raisa, something's happening.
13: No way.
17: All right, let's go.
16: Wait, what?
17: This is fine.
16: One, two.
18: Wait, can we just talk about this?
17: Three.
19: Won't you come see about me?

0: Welcome to Forgotten Island!
1: Are you some kind of cool weirdog? Do you transform during a full moon or at will?
2: It's personal, okay? I'm sorry, I can't control it. This place may seem like a paradise.
1: So freaking cool!
2: But for mortals, it's dangerous.
3: You shouldn't have come to my world.
2: She's a memory demon. The longer you're here, the more she'll take from you.
4: We would forget everything, even each other.
5: Do you want to be best friends?
4: The day we met. I will never forget you.
1: Hold on to your butt!
6: We are going home.
7: Don't you forget about me.
6: Oh, no. When I get too close to Styx, I go
8: bulldog.
1: Bulldog? Oh, no.
9: Raw, you in there, buddy?
10: آخر فيلم معانا فيلم ريد فلاج، وفيلم مصنف كوميدي، عمر 15 سنة، مدته ساعة و40 دقيقة، بطولة نسرين أمين وجميلة عوض وأحمد حاتم، ويحكي قصة مضيف طيران يبغى يتم أمور الزواج بشكل سريع بدون تأجيل، فيرسل توكيل لوالده علشان يعقد له قران غيابي، ولكن يتفاجأ بأنه أبوه الله يصلحه عقد له على 4 سيدات في نفس اللحظة، وطبعاً هو غلط غير مقصود.
11: Only you.
12: هو إيه اللي أنا بربط الجزمة؟
13: كابتن طيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
14: بيفور تشيك
15: كان تيكت بليز.
16: ويت هولد ذات بوز هاندز اب هاي.
12: شايف الكواليتي،
13: شايف،
12: حاسس باللي انا حاسس بيه. رن ذا راكت
17: يا مسافر.
14: انا بحبك قوي بيبي،
18: ده حب من اول سنه.
17: اوف
18: انت مخبي عليا حاجه؟ انا مراتك،
19: انا مرتك، واللي ببطن ابنك
20: دي اسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدقني.
21: مساء الخير يا عم.

0: دكتور
1: كورساكوف
0: ده الزهايمر يا دكتور؟
1: لا ما قالش حاجه.
2: كارينا مرنة جدا لذيذه جدا،
3: حاجه راحه بيت اخويا، اللي ياخدها غيرك يتفحى.
4: يعني انت بتجري ورا جوزي؟ هو انا متجوزه توم كروز؟
5: يلا روحي وانت.
4: لا بليز.

تكلمنا قبل الأفلام عن المشكلة الحقيقية، كيف تلعب الخوارزميات بعقولنا، وقلنا أنها تلعب على كذا اتجاه، منها الفجوة بين الذات المثالية والذات الواقعية والذكاء الاصطناعي والذكاء الاجتماعي وتوليد الجمال المستحيل، ورقم ثلاثة وهم الحصار الرقمي. تستمر الخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في دفع المحتوى لأكثر حد ممكن من المثالية والتعديلات، علشان يصير واجهة المتصفح عندك في كل برنامج أشكال بيرفكت، جميلة جميلة لدرجة كأنهم لعب. فهذا الشيء يخلينا نميل إلى هذه البيئة الرقمية، ويخلينا نشعر بأنه لازم نكون إحنا مثاليين علشان نصير مقبولين، وأنه الشخص لازم يكون خالي من العيوب، وإحنا هذا كله نتكلم عن المظهر الخارجي. طيب كيف أنا أعزز ثقة الأبناء بأنفسهم؟ كيف أنا أقنعهم بأنه الخوارزميات ذكية جدا؟ أول حاجة الوعي الرقمي، لازم ندرب الجيل الجديد على فهم آلية عمل الخوارزميات، نوريهم أنه هو عبارة عن مظهر على الشاشة بعد مونتاج تكنولوجي، وأنه هذا الشيء ما هو حقيقي على أرض الواقع. وإذا صح أو يعني حصل لنا مثلا في يوم من الأيام أننا نوريهم المناظر المصورة كيف نصورها وكيف نعدلها وكيف نتيجة التعديل وكيف الصورة الحقيقية يكون أفضل، لأن الطفل يتعلم بالتقليد ولا يتعلم بالتلقين. يعني قد ما قلنا لأنه هذه الصورة معدلة ما راح يقتنع إلا إذا قمنا بتجربة قدامه، صورنا بسة أو عصفورة أو حمام أو أي شيء، وقلنا هذه الصورة منعدل عليها الآن وهذه الصورة الحقيقية. رقم اثنين، وهذا شيء جدا مهم، تبني حياد الجسد، بمعنى أنه الإنسان ينتقل من ثقافة تقديس المظهر الخارجي وهوس الجمال والإنسان الكامل ناصع الحسن، إلى التركيز على وظيفة الجسد وصحته، وأنه الإنسان يركز على القيمة الحقيقية للإنسان بفكره بأخلاقه بعطائه، بعيداً عن المظهر الخارجي. مهم أن يكون الإنسان مرتب منمق نظيف حسن المظهر مهندب، ولكن الأهم أن يكون من داخله إنسان عارف قيمته الإنسانية وعارف إيش الهدف من وجوده أصلا على وجه الأرض. الموضوع مو بس أني أنا أكون جميلة وأسوق لنفسي كشكل، لا، لازم أنه الإنسان يشوف بعين الحقيقة الواقع، يشوف الأشخاص اللي عايشين معاه كيف ممكن يكون هو شكله جميل ومهندم ومرتب، ولكنه للأسف يفتقر إلى أبسط معالي الإنسانية. في نهاية المطاف إحنا لازم ندرك إحنا أنفسنا ككبار، كأولياء أمر، كمسؤولين عن جيل جديد، إنه اللي بين إيدينا ما هي وجوهنا الحقيقية، هي تعكس مخاوفنا وتطلعاتنا المبرمجة. ليه؟ الخوارزميات ذكية جدا، ذكية لدرجة إنها تقدر تحصل على النتيجة اللي أنا أبغاها، اللي أنا أشوف نفسي فيها، ولكنها تعجز تماما عن منحنا السلام الداخلي أو الرضا عن الذات. محاولاتنا المستمرة لأننا نحاكي الفلاتر اللي هي الذكاء الاصطناعي في معركة جسد ضد البيولوجية والطبيعية البشرية، لأنه هذا الجمال الحقيقي عمره ما كان في يوم من الأيام معادلة رياضية أننا إحنا 1+1=2، لا، هي جمال يكتمل بالأخلاق بالروح. الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تميزنا عن غيرنا، سواء كانت

خطوط الضحكة، التجاعيد اللي حوالين عيوننا، ملامحنا النابعة من جذورنا، من ثقافتنا. حتى بعض الناس تحولوا من كثر ما هم سعوا للكمال، صاروا ما يشبهون أحد من عيلتهم، صاروا يشبهون أنفسهم، صار يشبه هو من العيلة ألف يشبه جيم من الناس ما له علاقة في عيلته. من البحث، يجب أن تكون حقيقياً بطبيعتك، أجمل بكثير من أنك تكون نسخة رقمية أو نسخة معدلة لشخص آخر أنت ملكت شكله. وحتى لو قعدت معاه على المستوى الشخصي، راح تجد أنه إنسان ما يتناسب مع فكرك، ما يتناسب مع عقليتك، ما يتناسب مع روحك اللي أنت قاعد تعلمها وتدربها وتغذيها. الموضوع مو بس أطفال، مو بس مراهقين، مو بس شباب، الموضوع أصبح أكبر من كذا كثير. حتى إحنا كأمهات صرنا نسعى لأننا نصل إلى المثالية بالشكل، ما نبغى العمر يبان علينا، ما نبغى التجاعيد تبان علينا، ما نبغى أي خط من خطوط الابتسامة أو خطوط اللي حوالين العين يظهر، لأنه صار يتحول إلى أزمة بالنسبة لحياتنا. المراية الرقمية ما هي المراية الحقيقية، هذه عبارة عن مراية تعكس وجوه مستعارة. استخدامنا للفلاتر في كل شيء، يعني صرنا ما نصور صورة بدون فلتر، ما نصور حتى أشخاص آخرين بدون فلتر، لأنه عارفين أنه هذه الصورة ما رح ترضيهم. فبالتالي البحث عن الكمال لازم يبدأ من الداخل إلى الخارج وليس العكس. ما يكفي أنه إحنا نشبه أنفسنا، لازم نشبه بيئتنا، نشبه ثقافتنا، نشبه الناس اللي إحنا طلعنا منهم وننتمي إليهم.

هبتها بعتب عشاق أبيك تحسي بي وتشتاق ليطمئن قلبي.

وتجمعنا الصدى وحاول أسرق النهارات ليطمئن أكابر في البعاد أوقات وتجمعنا الصدى.

بعض الأوقات تتحول الكلمات إلى ملاذ آمن لكل قلب أطنع الشوق وأرهقه السهر. تستمر الرحلة المسترسلة، تنسج من خيوط الليل الطويل حكاية وفاء لا تنتهي. النغم ساعات يحرك فينا مشاعر، أوقات تحسسنا بالطمأنينة، وساعات بالخوف، وساعات في أعماق قلبنا تحرك مشاعر كانت هادية. فوضى الاشتياق بوقار، هذا من أصعب الأمور اللي ممكن يعيشها الإنسان. لا تتعود على هذه الحالة، لأنه ببساطة هي حالة وراح تعدي. دائما نتعوذ من الحزن، ونتعوذ من الألم والسهر والوحدة، وحدة المشاعر وليس وحدة المكان. السنين كفيلة بأنها تشافي الجراح، ولكن علشان نقدر نستمر مطبطبين على أرواحنا وقلوبنا، نقول زي ما قالت أحلام: يا قلبي بسم الله عليك، مدري وش اللي صار فيك، الظاهر إنك بالهوى طحت وما حد سمع عليك، نبضك ما هو نبضك. وإيش كمان علوله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعالي، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا في موضوعاتنا المطروحة في كل ليلة، موضوعات اجتماعية إنسانية تعليمية خفيفة. الليلة وين؟ الليلة أسرية، الليلة في العائلة. تسمحون؟ تسمحون ندخل بيوتكم؟ لو يعني شيء بسيط بس ما راح نطول، بس يعني اعتبروا خميس وزوارة وزيارة، ليه موضوعنا عاد حصقات لازم تدخلون وتقلطون، مو كلكم تقلطون عندنا كل يوم، قاعد حصة هالمرة بس نبي نقلط عندكم. ها موافقين ولا؟ طبعا أنا أخذ الموافقة مع حجم الاتصالات، إذا طلعنا من نهاية الحلقة حجم اتصالات عالي دريت أنكم كرامة وأكرمتونا فتحتونا الباب وقلطنا عندكم. إذا ما شفنا والله اتصال قلنا شك ما يبون، يا نغير الموضوع بعد الفاصل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في موضوعاتنا المطروحة في هذه الزاوية. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533. فريق العمل دائما يسعد بكم من الإعداد حصة المغيلي، في التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي.

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل، وأهلا بالأحبة الكرام إلى موضوعنا لهذه الليلة في الاختلاف حياة. الاختلاف سنة الحياة الكونية، كل إنسان مختلف عن الآخر، كل إنسان اختلاف شكلي، اختلاف الثقافة، في الأذواق، في الآراء، في الفكر، تلقى حتى بينك وبين أخوك داخل العائلة في اختلافات كثيرة فيه، والوالدين متفهمين هذا الأمر طبيعي. الأخي حتى لو طلبته في مطعم كل واحد له رأي، له وجبة خاصة، صح ولا لا؟ مو بتطلب مطعم، الأم أحيانا لما تطبخ للبيت تطبخ هذا القدر لولدها والثاني للعائلة، واحد منهم ما يبي يأكل مثل أكلهم، عندها طريقة خاصة، عندها نظام. طبيعي هذا الاختلاف، طبيعي موجود، الله خلقنا سبحانه مختلفين في الحياة، مختلفين نعيش في الحياة سبحان الله، كأننا نشعر أن في مسار واحد، لكن في مسارات داخلية، رغبات شخصية، اهتمامات مختلفة، لكن تجمعنا المحبة ويجمعنا التعاون في هذه الحياة، ونتعارف كذلك في كثير من تفاصيل حياتنا. لكن قبول الآخر يعني احترامه، يعني تفهمه بكل ما عنده من مفاهيم. المهم متقبلين احنا الذات، في قوة وفي ضعف، لكن إذا تقبلت نفسك تقبلت ذاتك راح تتقبل الآخرين. تتقبل كثير من الناس يخاف من مثلا في دائرة العلاقات، يقول والله هذا ما يناسبني الصديق هذا، والله ما أحط مرتبة صديق. ليش؟ يقول يا أخي اهتماماته غير عني. طيب ما هي طبيعة الحياة، تبي نفس الاهتمامات، هي أفضل يا أخي مع بعض، نفس النادي يشجعه، ونفس الأكل اللي نحبه، ونفس طلعاتنا والوجهات والسفر، نفس المود اللي أنا أعيشه لابد يكون معي. هذا الأمر طبيعي، صحي، مناسب. طيب كل إنسان يا أخي عنده قدرات، عنده رغبات، هوايات، هذه إمكانيات مختلفة، قدرات مختلفة، هنا نحاول نفهم الطرف الآخر ونتقبله، نتقبله، هذه طبيعتنا في الحياة. حتى في الآراء بعض يقول أنا حيادي حيادي، وإذا تكلمت عن نادي زعل. وين الحياد طيب؟ وين الحياد؟ فالناس يا أخي ما يتقبل رأي الآخر، خاصة أنا أشجع هذا النادي وتقبلت رأيك، خلاص تقبلت رأي. ما عندنا يبدو لي إحنا الاختلاف في الآراء، واختلاف أيضا كذلك في الاهتمامات، أحيانا تكون مشتركة وأحيانا تكون مرفوضة. الإنسان يعني عنده جانب العاطفي، هذا يأثر عليه الجانب العاطفي، وأحيانا الموضوع مرتبط من التنشئة، ما فيه احترام الطرف الآخر ولا فيه تقبله، وأحيانا فيه فرض عليه بالرأي، فما شكل عنده رأي جديد ولا يقدر يواجه الناس بآراءه، بقناعاته، باهتماماته. ما فيه بعيدا عن التعصب وعن الاختلاف، بعيدا. الناس أحيانا ترى تتغير كثير من المفاهيم والعقول والأفكار. هل أنت قبل 10 سنوات؟ لا، تغيرت، تطورت، أشياء كثيرة اختلفت معك. هذه الحياة طالما أنك تقبلت نفسك وذاتك وأنت تغيرت وانطلقت إلى منطقة أخرى، فيجب عليك أن تتقبل الآخرين، تتقبل الطرف الآخر، تعطيه فرصة في تبادل في الخبرات. اليوم الناس لما يحضرون ملتقيات وندوات يحاولون يستفيدون من خبرات الآخرين، يحاول أن ينشر علاقة التكافف المعادلة، هو أنت وهو أنت. المهم نستفيد. أحترم رأيك، حريتك الشخصية، خصوصيتك، ما أتجاوزها ولا أتعداها، لكن أستمع إليك. الاختلاف قاعدة ما لها استثناء، ليل نهار، شمس قمر، كل هاي سبحان الله دلائل أن الكون أصلا كبرى خلق على سنة الاختلاف، حكمة عظيمة. فكيف بالإنسان؟ هذا التنوع وهذا الاختلاف اللي عندنا يشكل عندنا ثراء فكري، وهذا السبب للتكامل، مهو للتنازع. هل يدفع كثير من الناس يتقدمون ينجحون؟ لما تشوف بيئات العمل اليوم تلقى استقطاب فلان. ليش؟ هو يبي العقل، يبغى رأي مختلف، ما يبي واحد مثل رأيه ولا رأي الموظف الثاني، لا، أنا بيستقطب.

0: هذا فكر جديد، رأي مختلف، هذا ما في ثراء فكري، هذا ما في تكامل من أجل هذه المنظومة ولا لا ولا لا. وبعضهم ترى يستعينون مثلا بنقاد، يقولك هذا ناقد لا نحتاجه، أبي ينقدني العمل، أنا أحتاج إلى تقويم في مسار العمل، إلى تطوير، تطوير، ما أحتاج إلى ضيق في الفكر وما في إدراك في الموضوع أو تعصب للرأي ورفض الآخر، لا. وهذا ربما يحدث ترى خلط بين المفهومين، يحول الحوار إلى صراخ، والنقاش أحيانا تصير اتهامات، والرأي كأنه معركة شخصية. ما صرنا إحنا ما فهمنا بعض، ما فهمنا بعض. اختلاف الآراء نعمة، نعمة، نختلف إحنا في وجهات النظر، في أسلوب الحياة، حتى في قناعاتنا الفكرية، في اهتماماتنا، لكن ما نحمل البغضاء في أنفسنا ولا نقاطع بعضنا، لا يا أخي. وحين ندخل في النوايا مع الأسف، سنة الاختلاف هي حكمة إلهية، ضرورة حياتية في حياتنا. ترى الناجح ما يخاف من الاختلاف، هو يحترمه، يتعلم منه، يختلف بأخلاق، يتحاور بعقل. الاختلاف يقولون لا يفسد الود قضية، أصلا ما في قضية، هو لا يفسد الود من غير قضية أصلا، القضية ما أدري كيف أضيفت إلى المثل، ما في قضية أصلا، هو الأصل الاختلاف لا يفسد الود نقطة، من جاب قضية أصلا؟ كيف أقحمت أصلا في هذا المثل أو في العبارة؟ ما في قضية أصلا في الموضوع، يعني كأن الموضوع أنه يختلف أنه لا يفسد الود فقط، أتقبل رأيك وتتقبل رأي من غير قضية. هذا الكلام اللي فيه وعي، وعي في القلب وفي اللسان أدب. لذلك نحتاج اليوم نتعلم ثقافة الاختلاف، لا ثقافة الخلاف. كل ما يعجبك مو بالضرورة، مو بشرط أن يعجب الناس. الشيء اللي تؤمن فيه من فكرة مو بالضرورة أنه موجودة عند الناس نفس الاعتقاد اللي عندك ونفس التأثير والأهمية، لا. وأحيانا الآراء اللي تشوفها أنت صحيحة من وجهة نظرك، مو بشرط يا أخي في نظر الآخرين صحيحة، وحين تناقش يقول لا أنا أعترض، أنا أرفض هذا الرأي، صح ولا لا؟ لو الاختلاف الأذواق لبارت السلع. فكثير من الناس اليوم يتقبل الرأي الآخر، ولا يمكن حقيقة أن يفرض رأيه على الناس، لا يفرض، بتصير هنا الصورة مكررة، الرأي مكرر، مكرر، تختلف معه صحيح، لكنك تسفه برأيه، بذوقه، لا، ما أسمح لك، يمكن عنده ذوق مختلف، ذوقه مختلف، فعلى أساس أنت الآن تروح للاتهام والنقاش الحاد؟ شو السبب؟ العائلة، العائلة جمعة الأهل، سواليفهم وضحكتهم، يا كثر الاختلافات اللي فيها وتكتشفها، وهم بيت واحد، عائلة واحدة، متربين في بيت واحد مع الأم والأب، وماكلين في نفس البيت، لكن كل واحد سبحان الله ذوق، له طريقة، له رأي، له نظام خاص. واحد يحب مثلا لك الحار، والثاني لا، يحب اللي بدون فلفل مثلا، واحد يقول لك لا أنا ما أحب البصل، لا أنا أكل أكلي بدون بصل، صح ولا لا؟ هذا يصير، يصير. وأحيانا تلقى في يعني في نفس البيت، لكن هذا يشجع نادي وهذا نادي عشان مدهشة مباراة. على كل حال هذا الاختلاف طبيعي وصحي موجود. لذلك اليوم قلنا نبي نشوف العائلة، نشوف العائلة، داخل العائلة في أحيانا اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في كثير من الأسر اليوم متفهمين لهذا الموقف، متفهمين، واحد تلقى ما شاء الله ملتزم على المواعيد، وتلقاه يصحى الصباح ومجهز أموره وطالع من البيت ومخلص كل أموره، وتلقى الثاني أخوه بارد بارد بارد، لا يمكن أن يتغير، سبحان الله، أي في نفس البيت، سبحان الله، في نفس البيت. وتلقى واحد مثلا في البيت أنيق كشخة زي السعودي، الهوية السعودية، ثوب وشماغ وترة وعطر وسبحة وكبك قلم أنيق، وأخوه لا بدلة كاجوال. يصير هذا صح؟ شو سبحان الله، اختلاف، اختلاف. ترى حتى في الطلعات لما يطلعون مثلا إلى نهاية الأسبوع، شوف الاختلاف، وش خطتكم؟ وين نروح؟ متى نرجع؟ وش نتعشى؟ وطيب اركب السيارة بعدين نشوف، بعدين نقرر، وطيب وش صار؟ راح الوقت عليهم، علقوا في الزحمة ورجعوا للبيت ما في ترتيب من بدري، والاختيار المطعم أحيانا يختلفون عليه. هذا سبحان الله نعمة عظيمة. اليوم نبي نتطرق لمفهوم الاختلاف في حياتنا وهو حياة ما في شك يعني. حتى نستفيد من وجهات النظر المطروحة في زاوية الاختلاف. 011-40-53 أبو حسام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو حسام أغلق المذياع.
1: أسعد الله مساك بكل خير.
0: ومساك يا أبو حسام. من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من محاي العسير.
0: ونعم الله.
1: أرض الجمال.
0: أرض الحنين.
1: نعم صحيح.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك يا أبو حسام.
1: أهلا وسهلا بكم في محاي.
0: شلونك عساك طيب؟
1: بخير الله يجعلك.
0: يلا شاركنا يا أبو حسام.
1: حبيبي أولا أمسي عليكم بالخير وأهنيكم على نجاحاتكم المتتالية. أيضا دائما الويكند نهاية الأسبوع له طعمه وله ذوقه وله مذاقه الخاص عند الجميع بدون استثناء.
0: نعم.
1: الشيء الثالث منطلقا من عنوان الحلقة اللي هي ثقافة الاختلاف.
0: نعم.
1: شيء جميل ثقافة الاختلاف. أحسن. يا الكريم. طبعا هي في حد ذاتها رقي في الحوار واحترام للإنسان.
0: أحسنت. نعم
1: هذا أنا العنواني لها.
0: إيه. طيب أنت أبو حسام يعني ودنا اليوم نركز على الاختلاف في العائلة داخل البيت. تلقى الأبناء يختلفون الأولاد وهم عايشين في بيت واحد، كل واحد له اهتمامات وله ذائقته الخاصة. كيف يتعامل الأب اليوم مع تنوع الاختلاف داخل البيت؟
1: ممتاز جدا. طبعا أنا منذ الوهلة الأولى لما أخذت عنوان الحلقة وضعت لي عدة نقاط.
0: أي سم.
1: أي نعم الله يسلمك. فثقافة الاختلاف طبعا بصفة عامة يعني بشكل عام أننا نتفق على كل شيء بل أن نحسن التعامل حين نختلف. وأيضا أن ندرك أن اختلاف الآراء لا يعني العداوة وإنما تنوع في الأفكار لا ينتقص.
0: صحيح.
1: لا ينتقص أحد من قدر أحد.
0: أي نعم.
1: طبعا الاختلاف في الرأي فقط لكننا لا نختلف في الاحترام في أن نحترم بعضنا في اختلاف الرأي.
0: نعم
1: تمام. طبعا على اتساع المجتمعات الواعية يتسع الرأي أو يتسع للرأي الآخر. نستمع قبل أن لابد أن
0: يتقبل الرأي الآخر.
1: نعم لابد أن نستمع قبل أن نحكم. لماذا؟ أولا نناقش الفكرة دون أن ننتقص من صاحبها.
0: أحسنت.
1: وأيضا نجعل من الحوار وسيلة للفهم والتقارب لا ساحة للخصام والانتصار للنفس.
0: صحيح.
1: وهذه أهم شيء سواء نعم. على نطاق واسع أو على نطاق ضيق للأسرة.
0: نعم.
1: أهم أو من أهم النقاط أو مبادئ ثقافة الاختلاف.
0: نعم.
1: لابد أن لها ثقافة فنحترم الرأي والرأي الآخر.
0: نعم.
1: ليس من الضروري أنك توافقني أخي الكريم. لا لكن احترمني.
0: نعم.
1: نعم. النقطة الثانية أدب الحوار.
0: أي.
1: نناقش الفكرة بالحجة لكن لا نهاجم الشخص بالإساءة.
0: وعلى كل حال يعني رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
1: ممتاز. وهذا نعم. وهذا هو بيت القصيد.
0: بيض الله وجهك يا أبو حسام. شكرا لك على اتصال. شكرا.
1: الله يسلمك يا عزيزي.
0: أهلا وسهلا. في أمان الله. حياك الله. 011-40-53 عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: فيكم بالخير
0: ومساك الله بالنور. من وين يا عبد الله؟
2: من جدة.
0: من جدة. ونعم أهلا وسهلا.
2: طبعا هي نقطة بسيطة. ثقافة الاختلاف هي الجسر الذي يعبر بنا من التكرار إلى التجدد. من إلى الحياة أو الحيوية. سواء كان ذلك في الأسرة ودفء الأسرة ويعني المشاعر اللي في الأسرة أو كذا أو كان في مثلا في العمل أو في الحياة الاجتماعية في الرياضة أو كذا في أي مساحة كانت.
0: صحيح. طيب خلنا في الأسرة. جيب طاري الأسرة الآن. أنت رب أسرة يا عبد الله. عبد الله.
2: أيوة معك.
0: أي رب أسرة ولا لا؟ عندك أولاد؟ الله يحفظهم. الآن الاختلاف داخل الأسرة، نفترض الآن واحد من أبنائك اختار ألف والثاني اختار باء، واحد منهم تعصب على رأيه، إلا بهذا إلا بهذا. أنت وش موقفك الآن؟ وأنت يعني قبل قليل تحدثت عن ثقافة الاختلاف.
2: أول حاجة الوالدين لابد أن يكون عندهم ثقافة أنه يوجد هذا الاختلاف، ولذلك الحمد لله إحنا يعني في بيئة خلينا نقول تربوية بالفطرة، لذلك وجود والدين متفهمين لهذا الأمر ترى هذا يقطع نصف الأكثر من النصف، يعني من الفار أو من الحل. نجي الشق البسيط اللي هو خلاص طالما أنت آمنت بهذا الشيء وتفهمته فبالتالي حتكون الرياكشن أو ردة فعلك تجاهه منطلقة من صميمه. هذا هو ممكن يختلف أسلوبي عن أسلوب الأم عن أسلوب الأخت.
0: إيه شو تسوي شو أسلوبك؟
2: والله كل واحد ولو طريقة موقف
0: كل موقف
2: له حيثياته.
0: يعني أنت يا عبد الله بديت بداية جميلة وثقافة الاختلاف ومية اختلاف، أعطيتك مثال ما جاوبتني عليه، وش موقفك وش أسلوبك؟
2: هذه هي الإجابة. مستحيل أن إنه مثلا ردة فعل الأب نفس ردة فعل
0: الأم. أيوة وش ردة فعلك أنت يا عبد الله؟
2: أعطيك مثال
0: أنا اللي أعطيتك مثال ما جاوبت عليه، ردة فعلك.
2: ردة فعلي
0: أنت رب أسرة الآن عندك أولاد، واحد منه اختار ألف الثاني اختار باء، كل واحد أصر أن رأيه الصح أو طلبه هذا لازم يتحقق. أنت أب الآن من ترضي هذا ولا هذا؟ وعندك أبناء اختلفوا في أمر مهم،
2: ما شو تسوي؟ في المواقف لكن يعني في النهاية نصل لحل يعني.
0: يلا علمني الحل يا عبد الله أرجوك، ثقافة الاختلاف يا عبد الله.
2: أيوة في حاجة واحد هي اللي ما قدرنا نوصل لها الحل، يعني اختيار مثلا الفيديو او القناه او كذا في اذا كنا جالسين
0: وهو الاختيار الفيديو اختيار المباراه اختيار المطعم اختيار وجهه للسفر اختيار الطلعه في الويكند او الطلعه النزهه مع العائله، هي امور كثيره. لكن انا موضعي الان في الاختلاف عند الابناء، هم اختلفوا الان رب الاسره وش يسوي ننحاز إلى ابنه الأول زعل الثاني، نجى الثاني زعل الأول، وش يسوي في الحالة؟ علمني يا عبد الله. وانت تكلم بداية الحلقة عن ثقافة الاختلاف، على ثقفني يا عبد الله.
2: لازم يوصل الحل أحيانا.
0: وش الحل؟
2: أعطيهم الخيار المحايد واتخذ أنا يعني الاختيار أحيانا كذا، بس مو هذه قاعدة، لأن إذا صارت هذا ما صارت اختلاف، فهمت؟ أحيانا أقول خلاص أنا أشور عليكم بكذا، أحيانا أقول لهم لا أنا أفرض عليكم كذا، فتختلف يعني حسب الموقف حسب الوقت والمساحة اللي يمديك تناور فيها على قولتهم.
0: طيب ليش ما تعلمهم يا عبد الله عن ثقافة التنازل؟ يعني واحد من الأبناء يجب أن يتنازل حتى تستمر العلاقة الأخوية وتستمر العائلة بكثير من السعادة والود، فلا بد من التنازلات حتى في مستوى العلاقات. أنت في علاقاتك الشخصية في تنازلات، في علاقاتنا مع الناس نتنازل شيء في شيء حتى تستمر يا أخي ويبقى الود وتبقى العشرة مستمرة عشرات السنين بإذن الله. لكن لو كل واحد منا تمسك برأيه وتعصب رأيه الصح ما في علاقة تستمر بهالطريقة. فليش ما نعلم أبنائنا؟ طالما علمنا عن ثقافة الاختلاف نعلم كذلك عن التنازل، عن المرونة في الآراء، عدم التعصب، الشخص يعتذر للآخر يحاول يرضي الطرف الآخر.
2: صحيح. بالإضافة في نقطة مع أيضا إضافة للتنازل أنه أعطيهم فكرة أنه لا تشابه بقدر ما هو تكامل، يعني كل واحد يكمل الثاني وكل
0: بس التنازل بحدود، يعني عشان ما حد يفهمها بطريقة سلبية. لا أي يعني تنازل أنه مطعم عشان وجبة وفلان وأخوي بيقول ما في مشكلة طلعة، هذا أمر هين يعني.
2: صحيح.
0: وش رأيك في الحل يا عبد الله؟
2: ممتاز جدا.
0: تعتمده شكلك بتاخذه
2: الحين سجلت عندي.
0: الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك وتفرح باولادك يا كريم.
2: الله يسعدك.
0: شكرا شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه، مع تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اللي حاب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليله عن ثقافه الاختلاف في حياتنا. عبد العزيز
3: مرحبا.
0: مرحبتين كيف الحال؟
3: الله يبارك فيك.
0: من وين يا عبد العزيز؟
3: من مكة.
0: مكة ونعم أهلا وسهلا
3: فيك. الله يبارك فيك.
0: سام تفضل.
3: والله شوف الاختلاف بين الناس شيء وارد طبيعي.
0: ايه.
3: بعض الناس المشكلة ما يتنازل عن اي
0: أوفا. شيء. اوف متعصب رايه؟
3: ها؟
0: متعصب رايه؟
3: متعصب
0: يا الله، هذا كيف يستمر هذا في علاقات؟ هذا بيخسرهم.
3: والله بعضهم حتى لو خسر ما فرقت عنده.
0: بيصير وحيد. لا صديق ولا طريق يتبعه.
3: والله مش
0: مشكلة. طيب انت لا، ايش طريقتك في التنازل يا عبد العزيز عند الاختلاف؟ شو تسوي؟
3: انا مع التنازل في حدود.
0: اي صحيح،
3: لازم التنازل.
0: اي صحيح طبيعي. نعم
3: والله انا مع اصحابي، مع اخوياي، مع حتى مع الاقارب لازم اتنازل، حتى لو طالعين طلعه.
0: اي
3: والله اني اتنازل. ليش؟ ما ابغى اول شيء اعقد الامور. ايه. انا ابغى تمشي سهالات على قوله.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، يعني لذلك انت حافظت على علاقاتك يا عبد العزيز.
3: اي والله الحمد لله العلاقات موجوده.
0: تدخل في نقاشات شرواك الطيب، تدخل في نقاشات حاده؟ يعني في واحد يتعصف رايه مثلا الكوره، مثلا يمدح النادي، لا انا نادي، انا مدربي، الحكم، انا، تدخل معهم في النقاش؟
3: انا على قولهم بارد.
0: اه مالك ومال النقاشات هذه؟ إيه عشان كذا مريح راسك.
3: دائما الامور اكون
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. إيه بيض الله وجهك يا عبد العزيز.
3: وجهك ابيض، مشكورين، الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. ترى يعني موضوعنا مهم اليوم نتكلم فيه، ده حتى داخل اسره ثقافه الاختلاف فيها حتى بعد.
3: الله. ايه الله يبارك فيكم وبرامجكم دائما مميزه والله.
0: الله يطول عمرك. شكرا يا عبد العزيز، مميزه بمتابعتكم، مشاركتكم، تفاعلكم معنا، شكرا. لما نتكلم احنا عن ثقافة الاختلاف في حياتنا هذا امر صحي ومطلوب، لكن ماذا عن ثقافة الاختلاف داخل الاسرة عند العائلة بين الابناء؟ ترى الاسرة اهم كيان مجتمعي، هي اللبنة الاولى لتكوين مجتمعات، هي الاسرة، هي الاسرة. احنا نريد ان نحافظ على الاسرة اليوم، ما نريد الخلافات والشقاق والزعل، هذا كله يحدث داخل الاسرة. تلقى الان قطيعة موجودة، هذا اخوه ما يكلم اخوه 30 سنة ولا 20 سنة عشان امر تافه. طيب الأمر يعني ما يحتاج إلى حل مشكلة في هالموضوع. مشكلات المجتمع ما لها يعني نواة ممكن نمسكها نبدأ عليها في حلول هذه المشكلات النفسية وحتى السلوكية أيا تكن. المهم أن الأسرة هي العامل المؤثر في المجتمع. مجتمع مؤثر. 011-40-53 أبو سعود.
4: قضى عبد العزيز الاول، جاك عبد العزيز الثاني.
0: ونعم ونعم في الجميع. الله يحييك ابو سعود، يطول عمرك. كيف الحال؟ شلونك؟
4: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. يا مرحبا ابو سعود.
4: يا هلا
0: هلا وغلا ومرحبتين.
4: يا هلا، الله يسعد ايامك بالدنيا، يسعد ايامك.
0: امين امين وايامك.
4: والله الخلاف ترجع للوالد والوالد،
0: هو اختلاف، يختلفون سلمك الله في اهتماماتهم، ولا يختلفون في
4: الاختلاف بالبيت. أي. من الوالد او الوالد.
0: شلون؟
4: لاجل ان صار الوالد له راي بالبيت والوالد له راي بالبيت، ينقسمون الابناء مع علم ولا صار الراي بالبيت واحد.
0: اي
4: خلاص مع الوالد.
0: أي.
4: علم مع الوالد والعيال ما بيختلف.
0: والله هذه مشكلتين ثانيه هذه يا ابو سعود.
4: لا هذا صحيح.
0: أي.
4: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
0: اي نعم. اي
4: ما في كلام.
0: اي
4: الى اتفقوا صار ما بينهم الابو والام متفقين سوا، اتفقوا على اولاد معه،
0: ما في تنازل. قصك ما بين الزوجين يا ابو سعود؟ ما في تنازل.
4: يصير تنازل.
0: طيب شلون نقسموا اجل؟
4: لا اتفق الابو والام صار في تنازل.
0: طيب اي اذا اتفقوا، لكن تقول انا يصير انقسام الان، الابناء اللي يروح مع امه واللي يروح مع ابوه.
4: لا صار بينهم نزاع بين الأب والأم.
0: طيب معناته ما في تنازل، لذلك لابد من التنازل.
4: لا في من أوانك الأب ومن أوانه.
0: أي.
4: من أوانه يصفي الأمور.
0: أي.
4: بين الأمور مع الأم ومع الأولاد.
0: مم.
4: ومع البنات، يا عيالي كذا كذا، هذه أمكم على العين والرأس، وأنا
0: نعم.
4: أبوكم كذلك، امشوا أرضوا أمكم أرضوا أبوكم. التألم تنظر للوالد بكلام الوالد.
0: اي نعم.
4: تنظر للاولاد
0: يعني الابناء ما يتاثرون بخلافات الزوجين او خلافات الوالدين، ما يتاثرون.
4: ما يتاثرون،
0: لان حتى اصلا الزوجين ترى مطالبين بثقافه التنازل داخل البيت، ترى من اهم الامور اللي تساعد على استقرار الاسره.
4: والله هذا شيء طيب ترى.
0: إيه.
4: طيب لا
0: يتنازلون عن شيء يعني مهمنا نتكلم شيء بسيط من الأمور من الآراء اللي مقتضاه يمكن ما يحدث هذا الخلاف بين الزوجين، المهم تستقر أحوال الأسرة. ما في مانع يا أخي يكون بينكم نقاش تحاور بناء، تعرفون كيف تتخذون قرارات مناسبة، حتى أصلا في حالة عدم الاتفاق ممكن يستعينون بشخص موثوق يعني يدخل بينهم يحل الخلاف.
4: والله الحمد لله ما يدخل بيتي أحد أنا يحل الخلاف
0: ما شاء الله عليك،
4: ما دخل أحد يحل النزاع أبدا.
0: حكيم أبو سعود حكيم
4: أبدا. إيه الحمد لله، إيه والله الحمد لله ما يجي أحد عندي يحل ولا يقول كذا ولا يقول كذا نهائي. أنا قضيتي عندي أنا وبيتي ما يصير بمشاكل، دايمين إن البيت الله سليم ودايمين كل شيء
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طيب الآن في أنت دخلتنا الأسرة، طيب لو طلعنا مع أصدقائك وأقاربك يا أبو سعود اختلفتوا على شيء معين، أنت بهذا وهو بذاك، أنت بألف مثلا وذاك بباء، ها وش العلم؟ ولا يحترمونك يمشون معك؟
4: والله هذا يصير لازم حدينا يتنازل للثاني.
0: طبعا أنت ما يمكن تتنازل.
4: لا أنا ما أتنازل.
0: إيه هم اللي يتنازلون. ما شاء الله عليك يا أبو سعود.
4: لا لا والله ما تنازل أنا صراحة.
0: أي.
4: إذا صرح لنا محل ونبي هذا ولا هذا ولا أنا ما تنازل.
0: أي. أبدا أبدا يا أبو سعود أبدا.
4: أبدا إلا إذا شفت فيه ميل. كل أخويا اللي معي.
0: أي.
4: قالوا لا لازم تنازل. يمكن اني انظر
0: حياتك كلها حياه الزوجيه والصداقه والزماله ومع الجيران كلها ما تتنازل.
4: ما تنازل حق يا بدر.
0: الله طيب ما خسرت احد؟
4: والله ما خسرت الوعي، لكن يدرون ما امشي الا سليما.
0: ما زعلوا عليه؟ قال والله ابو سعود كما قلنا شيء عيه. قال لا رايه الصح.
4: يدرون ما انا ما اقول لا الا اللي ماشي ما خط صحيح.
0: ايه
4: امشي مع الخط الصحيح. امشي مع
0: هو طيب هو يعتقد هو بعد يقول انا ماشي على الخط الصحيح مو بنت لحالك يعني ماشي على الخطا.
4: انا اللي يبي معي الله يحييه واللي ما يبي
0: قطار. يعني انا امشي معك ولا بنضيع؟ الله يحفظك ويسوي طول عمرك. يا مرحبا اسعدتنا بالاتصال والمشاركه. الله يرعاك. هلا وغلا في امان الله. 011-40-5-3 رنا.
5: يا أهلا
0: وسهلا. حياك الله، كيف الحال؟
5: الحمد لله تمام.
0: من وين يا رنا؟
5: من زحمة الرياض.
0: الله في الرياض طالعين خميس
5: من قلب الحدث.
0: وين بتروحون؟
5: البيت ما نبغى شيء.
0: ليه؟ طالع من الدوام. الله يقويك ويعينك يا رنا.
5: اللهم امين.
0: وش رايك في الاختلاف؟ شكلك الحين طالع من اختلافات ما ابي اداوم الخميس. ما ابي اداوم الخميس. ليش ما نقدر يا رانا؟ ما نقدر، ما في الا انت تستطيعين ولا لا؟
5: استطيع.
0: وش ورانا؟ وش اللي صار؟ وش الاختلاف اللي صار يا رانا؟
5: اختلاف اكيد اذا على الدوام على الشفتات اكيد.
0: طيب مو العمل احيانا ممكن مقتضيات العمل ومصلحه العمل هي الاهم من الزملاء كلهم؟
5: ممكن هذه اكيد انها يعني 60%.
0: 60؟
5: ايوه
0: اكيد. ليه؟ وال40 هذه وين؟
5: ما اسمع.
0: ال40 هذه وين بتروح؟
5: هاي هو على حسب يعني اذا نتكلم عن الدوام هذا شيء ثاني خارج.
0: إيه انا اقصد يعني في الدوام احيانا يعتقد الموظف يقول له انا ما ابي الشفت هذا، انا ما ابي الخميس، ما ابي الويكند، ما ابي ما ادري شلون. فاحيانا لما نرجع احنا بمنظور عام للعمل نلقى مصلحه العمل هي اللي اقتضت ان رنا تداوم هالمكان وطلال يداوم هالمكان وخالد يداوم هالمكان، مصلحه العمل. ولا لا تتفقين ولا تختلفين؟
5: ممكن اختلف ممكن اتفق. احنا
0: ما في هو اختلاف اتفاق ما في ممكن.
5: انا انسانه يعني متعصبه يعني على
0: انا الكلام اللي قلته قبل شوي. تختلفين ولا تتفقين؟
5: اختلف شوي.
0: ايش في وين تختلفين في ايش؟
5: في ان اوكي هو مصلحه عمل وفي كذا، بس برضو وين مصلحتي انا؟
0: ايوه لو ننظر ان مصلحه الموظف بيجيني كل موظف الان بيقول وين مصلحتي انا؟ صارت المصالح موظفين اهم العمل. ما مش العمل، ما مش العمل بهالطريقة. كل موظف يناظر المنشأة على وجهة نظره، أعطون لي أبي وهذا يناسبني وهذا عملي في المكان المناسب، ما صار عمل يمشي بالنظام.
5: ما عشان كذا أقول لك أختلف وأتفق.
0: أنا حتى نقطة الأولى ما أدري شنو عزك الله. طيب المهم يلا أسلمي، وش ال طيب بعد الاختلاف هذا طلعتوا باتفاق ولا ما في نتيجة؟
5: اتفاق يعني على مصلحتي أنا أكيد.
0: آه طلعتي باتفاق مصلحتك أنت، كيف وافقوا؟
5: أيوة أيوة، كنت بداوم الخميس مساء عشان الصباح أخذ يوم السبت.
0: ما تداومين السبت يعني صار عندك أوف جمعة وسبت؟
5: أيوة بالضبط.
0: آه ممتاز، يعني الويكند ما ضاع عليك.
5: خلينا بعدين.
0: ممتاز. طيب هذا ما تحسين الموظف أنا إذا طلب مثلاً أو اختلف مع الإدارة بطريقة أو بأخرى بناء على مصالحه الشخصية، ما تحس اني اجد مشاعر الزملاء؟
5: يعني انا يوم يعني اذا هم يعطوني ويتعاونون معي اكيد انا موظف غير يتعاون معاهم.
0: اي بس هذا ما يجد مشاعر الزملاء الاخرين، ليش اعطيتوا رنا وما اعطيتوني، وش معنى رنا بالذات، ليش كذا، يفتح ابواب يعني في غنى عنها الاداره.
5: اذا الموظفين كويسين وهم متفقين مو مختلفين متفقين كيف يكون تمام.
0: انت على كل حال يعني تقبلين بالاختلاف؟
5: ايوه اكيد انا اقبل الاختلاف.
0: وليش تو طلعتي باتفاق انك تداومي الويكند مع يومين؟ تو اخذتي على حسب مصلحتي، ليش ما تقبلتي اختلاف؟
5: ايوه عشان يعني اذا انا يعني انا شوف كل الكل يعني يبغى مثلا يبغى ويكند، اللي ما يبي الويكند يبغى. أيه. هذا
0: ليه ما تقبلتي الاختلاف؟ ليه قلتي لا بداوم خميس واعطوني يعني ويكند يومين ابطلع من مصلحتي؟
5: بس على الأسبوع اللي راح أنا ما أبغى الويكند هذا.
0: إيه؟
5: أبغى الويكند مثلا الأسبوع اللي بعده زي كذا.
0: وزي كذا قلتي قبل شوي لا طلعت بمصلحتي.
5: إيه خلاص مصلحتي أنا.
0: وين الاختلاف؟ وين الاختلاف يا رنا؟ وين الاختلاف؟
5: هذا هو الاختلاف.
0: طلعت بمصلحتك. طيب دائرة الأصدقاء مع أصدقائك يصير شيء تعصب الرأي، فالرأي هو الصح.
5: أنت ما... أيوة أكيد، بس يعني أكدنا يعني إذا إحنا اختلفنا أكيد بالأخير إحنا نتفق
0: على
5: ما كان الاختلاف نتفق. يعني مثلاً كل واحدة يعني تقول كلام إنها هي غير كذا وكذا،
0: يعني واحدة منكم تتنازل
5: أيوة
0: عن رأيها وفكرتها مثلاً، نتفق مثلاً مع رنا ولا مع اللي معكم اللي قالت الرأي
5: بالضبط.
0: أو رأي المناسب بالضبط. بشكل عام
5: بالضبط.
0: يعني ظل... أيه سمي.
5: اللي هم يوم السبت قلنا نبغى نطلع حديقة، جات صديقتي لأ نبغى نطلع نتسوق، آخر شيء اتفقنا إنه خلاص نفس اليوم نروح شوي حديقة بعدين نروح نتسوق بعدين نطلع نروح حديقة.
0: والله فكرة.
5: اتفقنا على كده 2-1.
0: والله فكرة، من اللي جاء في الحل هذا؟
5: أنا.
0: عشان كذا أعطاك ويكند.
5: ما في روح الفاضي.
0: الله يحفظك يا رنا، شكرا لك على اتصالك.
5: شكرا.
0: أسعدتنا بالاتصال، أهلا وسهلا ومرحبتين، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 نستقبل المشاركات حول موضوعنا لهذه الليلة، ثقافة الاختلاف في حياتنا والاختلاف في حياتنا حياة.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح
0: ما فيها جمل من اللي يسامح. دعاليل إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، ونحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة. ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع آراءكم مباشرة.
3: ثلاثة لاعبين بتغيير واحد البارح.
4: يا أخي هذا مستوى يعني، وش يعني وش تبغى يعني غير كذا؟
5: يعني كنا متخوفين من أيام المعسكر، بداية المعسكر.
2: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
7: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
8: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
9: يلا توكلنا على

0: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
1: هبوك يا الطفش، الحين مش قاعد أسوي
0: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
1: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
0: سوالف ولعب.
2: وانا
3: اشتبي
2: أبلعب معكم
0: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
4: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
0: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض نبض الوطن. تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالين. أسعد بكم كثيرا من المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 عن ثقافة الاختلاف بيننا وبين الناس، بيننا وبين الناس، بيننا وبين المعارف والأصدقاء والأحباب في أذواق مختلفة. في أذواق اليوم الناس يختلفون حتى في وجهات النظر اللي هي الآراء، اللي هي الآراء، وكل متطلبات الحياة فيها اختلاف، كلها حتى الأخلاق مختلفين فيها ولا لا، وأحيانا فيها تضاد، الصدق وش ضده الكذب، والعلم ضده الجهل، وغير ذلك من خصال الإنسان الكثيرة. فكثير من الناس اليوم ربما يقع يعني بطريقة أو بأخرى، على كل حال يعني نظرة كذا على بعض السوق، يعني يلقى شيء مناسب له وممتاز ويشتريه، ويلقى مثلا بعض البضائع الرديئة أحيانا ولا يشتريها. فكثير من الناس يعجب الأمر هذا بطريقته، لكن يقول هذه والله للأسف يعني أنا أشعر كأنها من النوع يعني أشبه ما تكون بخصلة رديئة أو حتى مسيئة لا خير فيها ولا منفعة. ما منفعة، لكل فرد يظن أن رأيه وذوقه هو الأفضل في الاختيار. اختيار اللون، شوف الألوان الموجودة على البيوت وعلى السيارات وعلى الجوالات وعلى كل واحد مختار الشيء اللي يناسبه، هو يعتقد أن هذا أفضل لون بالنسبة له. الأماكن، الطعام، الملابس وغيرها الكثير من الخيارات في الحياة، هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. بس الوعي وين؟ وين؟ أن كل شخص يا أخي عنده حياته الخاصة مختلفة تماما عن حياة أي شخص، وله ظروفه وله ذوقه الخاص وله تجاربه اللي مر فيها، حتى نمط الشخصية مختلف مختلف. تلقى شخص هادئ، طبيعته هادئ، يحب الشيء البسيط، يحب الألوان والتفاصيل الهادئة، وغيره لا، يقول يا أخي هذه ألوان باهتة ما تستحق الالتفات لها. وقس على ذلك الكثير من حياتنا، قس على ذلك. لكن تخيل دقيقة معي، تخيل أو 30 ثانية ما بنطول عليكم يا أخي، الحياة كلها متشابهة. تخيل يا أخي في الأشياء اللي نحبها والشيء اللي نبيه ونرغب فيه ونلقاه جميل ونلقى الذوق واحد والخيارات كلها متشابهة، هل تشوفون الأسواق اليوم والعروض كلها ببضاعة واحدة الجميع؟ تخذ السوق كل البضاعة على نمط واحد، هذا جميل، هذا متنوع؟ لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، كسدت، ما حد يشتريها. لكن حتى الفرد اليوم نفسه يعني ذوقه يختلف في كل مرحلة من حياة، حسب يعني المرحلة العمرية يتغير فيها أشياء كثيرة في نمط شخصيته وحتى في طريقة حياته. في أشياء ثابتة يقول مثل الألوان مفضلة عندي هذا ما يتغير أبدا، مثل الشماغ عندنا أحمر وأبيض والغترة البيضاء، والشماغ هو الأحمر ثابت، هذا ما يتغير، ما يتغير مستوى المعنى في حياتنا. لكن اختلاف الأذواق مع الناس في الملابس في الطعام وغيرها من اختيارات الحياة غيرها، هذا والله الاختلاف اللي جعل الحياة متحركة مستمرة. احنا ما احنا لوحة أحادية اللون، احنا لوحة ملونة كل قطعة فيها تكمل الأخرى، نعيشها بعيون بقلوب بمشاعر تتسع لكل هذه الاختلافات كأنها انشودة وأغنية متكاملة. لذلك نحترم احنا أذواق الناس وخيارات الآخرين ونتقبلها، وهذا ترى ما يجرد من هويتنا الخاصة ولا يؤثر حتى على شخصيتنا. لكن نحاول نصبغ العالم كله بلون واحد ولا بقاع خاص، ونثبت للناس أن رأينا هو الصح وذوقنا هو الممتاز وانت رأيك خطأ وذوقك سيء، هذه مفارقات بيننا والله ما تعني نقص، هذا تنوع يجب علينا نتقبله بكل رحابة صدر. 011-40-53 سالم،
1: حياك الله.
0: الله يبقيك، كيف الحال يا سالم؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: احد الزملاء معي نسمع اذاعتكم وشفنا مشاركاتكم قلنا حبينا نشارك.
1: الله يحييك. من وين يا سالم؟
0: معي هو اللي جنبي
1: يعني. من وين يا سالم؟
0: يا ريت تفيدونا يعني.
1: سالم من الرياض. ونعم والله. انت مع صديقك في السياره؟
0: اي نعم دونا نازلين.
1: انت اللي تسوق ولا هو؟
0: لا والله انا اللي كنت اسوق وهو اللي اتصل ف حبينا نشارك في هذا الموضوع يعني.
1: لا لا انا اقصد طلعتكم الحين طالعين في السياره. هي سيارتك ومريتها وركب معكم شيته ولا لا؟
0: اي نعم.
1: من
0: نعم.
1: سبب الطلعة هذه؟ من قال يا سالم خلنا نطلع؟
0: والله هو
1: صراحة يعني. هو اللي طلعك من البيت قال خلنا نطلع نغير الجو.
0: اي نعم.
1: طيب يوم قالك خلنا نطلع كنتم متفقين وين وجهتكم ولا خلنا نطلع وبس؟
0: اي اكيد رايحين للزملاء في الاستراحة وكذا
1: يعني. اي يعني طالعين الاستراحة جدول الروتين اليومي.
0: اي بالضبط.
1: الاستراحة فيها اختلافات إذا جلستوا وتناقشون؟
0: أكثر مواضيعنا في الاختلافات هذا الشيء.
1: آه ومواضيعكم وش في الكورة ولا إيش؟
0: والله اختلافات في شتى المواضيع يعني.
1: إيش مواضيعكم أنتم الصراحة؟ أنتم كلها كورة. إيش مواضيع؟
0: نتكلم عن كورة. أكيد عن أي.
1: كورة عن موضوعات اجتماعية.
0: عن سيارات عن طلعات سفريات عن أكل عن مطاعم عن.
1: إيه. وهل في واحد مثلاً؟ حلو. هل في واحد في الجلسة عندكم في الصراحة تقولون والله رأيه هذا ما شاء الله حكيم رأيه دائماً الصح؟
0: للأسف لا.
1: أفا قلت عليهم.
2: ولا واحد.
1: ولا واحد.
0: لأن احنا نختلف معهم. هذا اللي جنبي هو أكثر واحد يختلف مع الشباب.
1: إيه طبيعي طبيعي الاختلاف، لكن ما تشعر بعدين إن فعلا واحد من الحاضرين اللي معك في الصراحة رأيه دائما يكون صح فاز عليكم أكثر من مرة.
0: للأسف لا. كلنا يتعصب لرأيه.
1: آه طيب تعصبك رأيك يا سالم من كذا بس عناد ولا فعلا معلومتك صحيحة؟
2: لا والله فضاوة
1: عناد. ايه تغيير جو يعني خلنا عاند نكد عليهم
2: يعني من الأخير الحين.
0: لا هذا اللي تكلم ترى حسن اللي جنبي مو بنا الحين هو شارك.
2: أقول أحشوف إذا اتفقت مع شخص قدامي ما عاد تسولف معي، لازم تختلف معي عشان تطول السالفة.
1: ايه بس كذا تستفزه.
2: عادي حياة لازم تستفز، إذا ما استفزت أحد ما.
1: ايه طيب وإذا كان وإذا كان حكيم عرف أنك تستفزه قال والله فعلا معك حق قفل الموضوع.
2: ما اعرف ابشرك ما اعرف الا واحد حكيم.
1: لا لا. واحد واحد مثلا يحسن ماله بالنقاشات وضيقه صدر وجع الراس قالك فعلا كلامك صح قفل النقاش.
2: هذا كثير هذا اللي شيء راحت باله هذا ما قوي. هنا
1: هذا وش فيه؟
2: هذا قوي ما يدسنا.
1: هذا بدك تسافر معه ما يزعجك في الطريق.
2: لا بطفش
1: ليه؟
2: احتاج واحد
0: يقول ما احتاج ناس نفس كذا عشان اطفش.
1: هو انت لو صار في نقاشات بصير اتهامات انت قلت لا ما قلت واخرتها عند المحطة.
0: هذا والله كلام هذا كلام المزح، لكن بالنسبة لي انا كشخصيا انا احب ابتعد من النقاشات اللي كذا، فدائما يعني تعطي الرأي للشخص اللي قدامك.
1: من انت الحين؟ سالم ولا حسن؟
0: سالم.
1: اي اسلم. اي اسلم.
0: في تعبيره عن الحوار سواء في اختلاف بينك وبينه في وجهات النظر تعطيه مساحته في التعبير عن الرأي.
1: حلو حلو كلام جميل. طيب سالم لو صار في لو صار الله يسلمك الآن أنت مثلا متفق على بتسافرون مثلا أنت اخترت وجهة ألف قال اللي معك لا أننا نبي وجهة باء هذه أفضل هذه أجمل هذه فيها وفيها نبي نروح لها أنت قبل حلالة خلنا نروح ألف. هذا اختلاف الآن في الوجهة وصديقك وعزيز عليك شو تسوي؟
0: انا من الناس اللي يتنازل الصراحه.
1: لا يا شيخ.
0: اي انا من الناس اللي يتنازل لاجل سعاده اللي انا الوجه.
1: طيب ليش هو ليش
0: اهميه من كثر الشخص اللي رايح معك انت سواء كنت في الرياض او غير
1: وانت متى هو ليش ما يتنازل هو ليش ما يتنازل انت متى تتنازل يا سالم؟
0: انا تنازل لانه يعني مثلا تعصب الرايه وشفت ان الشخص اللي قدامي يعني عادي اتنازل.
1: اي طيب ليش ما يجي لحظة حسن لحظة سالم ما يجي في بالك إنه ليش هو ما يتنازل بعد؟ ليش أنا دائما أتنازل؟
0: مو دائم لا أكيد مو بدائم. إيه أكيد لازم يكون يعني العلاقة طردية يعني هو يتنازل مرة أنا أتنازل مرة.
1: طيب يا سالم أنت الحين تقول أبتنازل طيب الوجه هذه ما تبيها أنت أصلا الوجه اللي هو اختارها ما تبيها ما تبي تزورها ما تبيها ما يضيق صدرك تروح مجاملة.
0: المنطق إذا
1: صوتي قطع والله يا سالم. أيوة
0: اي كذلك انت الصوت في عندك يقطع لكن حبيت اشارك معكم واعطيك العافيه على وقتك.
1: انا هذه علاقه طرديه الحين ولا وش هي؟
0: عشان يقطع ما ابي اكون
1: حلي ذا كيف صوته يقطع انت من عندك رسال جوال.
0: ما ادري والله.
1: الله يحفظك يا سالم يعني. يلا توصلون بالسلامه يا سالم. الله وتحياتنا لحسن كذلك. شكرا. يا مرحبا. يا مرحبا. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبتين، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011-40-53 عبد الرحمن.
3: هلا.
1: هلا يا عبد الرحمن، كيف الحال؟
3: الحمد لله طيب.
1: من وين يا عبد الرحمن؟
3: من الرياض.
1: الرياض، يا سلام يا سلام، كم عمرك؟
3: عمري 12.
1: عمرك 12، ما شاء الله تبارك الله، كيف الحال؟
3: الحمد لله طيب.
1: أي سنة تدرس؟
3: سادس.
1: سادس، ما شاء الله عليك، تروح متوسط؟
3: إيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. حي الله عبد الرحمن، شلونك؟
3: الحمد لله طيب.
1: شكلك تلعب سوني.
3: أنا؟
1: إيه.
3: حالياً طالع. لا.
1: طالعين الحين في السيارة؟
3: إيه.
1: وين رايحين؟ علمني. ولا السر؟
3: أشتغل بالسوق، قاعد بسوق السوق. قاعد.
1: رحت السوق.
3: إيه.
1: وشون تسمعوننا طيب في الإذاعة؟
3: ايش؟
1: شلون تسمعوننا في الإذاعة؟ في السيارة ولا في السوق؟
3: سمعت بالسيارة.
1: في السيارة، ركبت السيارة الحين. رحت إيه؟ المطعم؟
3: لا ما رحت.
1: ولا تعشون في البيت؟
3: لا احنا
1: ولا تعشيت في تعشيت في السوق؟
3: لا نحب آخر شيء تكون.
1: اي من اللي بيختار العشاء؟ أنت ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك؟ من اللي يختار؟
3: الأكثر تصويت خلاص.
1: شلون؟ ليش طيب ما يسمعون كلامك؟
3: في بعض الأحيان في ناس يأخذون رأيي وفي ناس لا.
1: إيه طيب، لو مثلا صار اختلاف، لو قالت مثلا أختك لا أنا أبغى هذا المطعم، وقال أخوك الثاني أنا بالمطعم، أنت شو تسوي؟
3: تسوون قرعة.
1: تسوون قرعة، يا سلام عليك.
3: أسمع.
1: واللي تصير القرعة خاص تأكلون من المطعم نفسه اللي صار على القرعة.
3: أيوة.
1: أنت من جاب هالفكرة؟ شكلها أنت.
3: ايه
1: ذكي انت عبد الرحمن،
3: الله يجزاك خير.
1: وش تبي تصير اذا كبرت؟
3: دكتور.
1: دكتور ايش؟
3: دكتور جراحة.
1: والله ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، الله يوفقك ونشوفك اكبر طبيب جراح في العالم، مو في السعودية، في العالم
3: باذن الله.
1: الله يحفظك يا عبد الرحمن، يطول عمرك. تامر شيء؟
3: لا سلامتك.
1: الله يحفظك ويرعاك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا يا عبد الرحمن، حياك الله، في أمان الله، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 موضوعنا لهذه الليلة عن ثقافة الاختلاف في حياتنا. ثقافة الاختلاف، نتقبل احنا الآراء ونتقبل الاختلاف في كل مناحي الحياة، لكن الاتصالات والله أثبتت ذلك، أثبتت أن الاختلاف موجود في حياتنا ونتقبله. وعندنا كذلك أيضا ثقافة التنازل، مو بشرط أنه رأيه هو الصح، رأيه اللي يستمر. عندنا ثقافة موجودة في التنازل، موجودة وقائمة سواء داخل الأسرة أو حتى دائرة العلاقات. ولا كيف تستمر العلاقات أصلا؟ كيف تستمر؟ كيف تستمر العلاقات إلا بالتنازل؟ إلا بالتنازل. في بعضهم طبعا يمكن عنده إفراط في التنازل، هنا يقول كفى كفى تنازلات، هذا مو موضوعنا الإفراط. بعض التنازلات ضرورية جدا لأنها تجنبك الخلافات وتدفعك يا أخي على الكراهية، هذا أمر مطلوب. كم من التنازلات يا أخي اللي يجب علينا نقدمها اليوم حتى تسير عجلة الزمن. أحيانا يا أخي الحياة تلقى لا أنا مجبر على التنازل غصب عني عشان علاقتي تستمر مع فلان، وعشان ما أخسر صديقي، وعشان لا يا أخي، الحياة دون تنازلات هي حياة خاسرة تماما. حنا نقتنع تماما أنه ممكن نقدم هذا التنازل لكن نحصل على ما نريد، ما نريد حتى لو كانت راحة نفسية. راحة نفسية خلاص، اني اللي معي صديقي مثلا ما يكرهني او ما يصير خلاف كبير، لكن تشعر بانك تتنازل مقابل شيء انت تعتقد انه يخفف عند الالم النفسي، تتعايش مع الموضوع انك ما تبي تطلع خاسر، بانك تكون رابح بالهدف اللي تنازلت من اجله. التنازل بحد ذاته فن، قليل ما يتقن هذا الفن، قليل. بعض التنازلات غير مدروسة، تفقد الإنسان جزء من كرامته وشخصيته وحتى احترامه لذاته. احنا نريد أن نتعامل مع هذه المعادلة بذكاء. وش نتنازل احنا؟ وليش احنا نقوم بهذا التنازل؟ يجب أن تجيب على هذين السؤالين. أنت في علاقة الآن، ولا طرحت السؤال حقيقة على أكثر من مستمع معنا، صار عندهم ثقافة التنازل، صار في ثقافة واضحة بالتنازل، حتى ما أخسر صديقي، ما أخسره، وش أتنازل على رأيي، فكرة، كورة، سفرة، طلعة يتعصب فيها عشان أخسر رفيق العمر. 011-40-53 سعد. يا سعد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أسعد الله مساءك وجميع من يسمعنا.
1: أهلا يا سعد، من وين تكلمنا؟
4: أكلمك من الرياض.
1: ونعم ونعم يا مرحبا.
4: الله يكرمك
1: ويوفقنا وياك. آمين وياك، تفضل يا سعد.
4: موضوعكم على التنازلات في الحياة
1: عن الاختلاف، الاختلاف أحيانا في حياتنا هذا يودي إلى تعصف الرأي. قليل من عنده فن التنازلات حتى يكسب صديقه ولا يخسره.
4: بالعكس كثير اللي يختلف في الرأي وقليل من يتنازل.
1: إيه وقلنا لأنه فن التنازل ما حد يجيده.
4: أكيد فن، والنفس على ما اعتادت عليه. إذا عودت نفسك بعض الأمور تحتاج أنك تتنازل في حل مشكلة عائلية أو أي مشكلة عامة، تعرف متى يكون التنازل.
1: يا سعد أنت تكلمين من السبيكر؟
4: نعم نعم.
1: لا بالله تكفى كلمة من السماعة عشان أسمعك بوضوح.
4: طيب خليها، أنا واقف أنا جنب عشان والله.
1: اي حتى بعد انت رايك مهم نبي نسمعه بشكل واضح.
4: حبيت اني اشارككم في الموضوع.
1: اسلم. ايوه ايش كنت تقول؟
4: فاقول لك يعني النفس ما تعتاد على التنازل، اذا اعتادت النفس على التنازل خسرت كل شيء. لابد انه يكون هناك فن. متى تتنازل؟ متى تبدي رايك الصح او الخطا؟ حتى تكسب الشيء. نعم. قد يكون رايك الخطا حتى يتعلم غيرك.
1: اي نعم.
4: على مستوى العائلة لابد أن يكون هناك تنازلات وهناك نظام المشورة. المشورة دائما حتى لو في أبسط الأمور ازرعها في عائلتك. هناك تصويت حتى في الواتساب في التصويت.
1: صحيح.
4: حتى لو أنت ما تبغى ولكن ازرع فيهم الشيء هذا، الشورى بينهم، حتى توصل لهم فكرة التنازل عن الرأي أو التعصب الرأيك.
1: صحيح، كلام جميل. يعني هذا اللي كنا نقوله عن ثقافة الاختلاف الموجودة بيننا، هي ما بشك أنها ثقافة صحية. الاختلاف في حياتنا تعطينا ثراء فكري ومعرفي واهتمامات ورغبات مختلفة، وهي طبيعة الإنسان وسنة الله في خلقه. لكن السؤال كيف ندير نحن هذه الاختلافات في حياتنا اليومية عن نطاق الأسرة أو حتى عن نطاق دائرة علاقاتنا الاجتماعية، من صداقة من زمالة في العمل يعني، أو حتى بين وبين الجيران، حتى لا نخسر أحدا بسبب رأي ولا فكرة ولا أحيانا موضوع تافه لا يستدعي إلى قطع هذه العلاقة من أجل شخص كان يكابر مصر على رأيه. في الأخير يقولون من ترك ملك، ملكت أنت هذه العلاقة من خلال تركك لهذا الرأي ولهذه الفكرة.
4: صحيح. الاختلاف لا يفتح قضية،
1: ما في قضية قلنا، هو أصلا قضية هذا ما أدري كيف أقحموها في هالمثل، إن قلنا اختلاف رأي لا يفسد الود فقط، هو لا يفسد الود، لكن القضية هذا ما أدري من جابها
4: اللي هو الاختلاف.
1: اي نعم، بيض الله وجهك يا سعد.
4: الله
1: يبارك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
4: شاكر لكم.
1: هلا وغلا.
4: وانا سعيد والله.
1: هلا وسهلا، في امان الله. 011-40-53 عبد الهادي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، كيف الحال؟
5: الحمد لله والله.
1: من وين يا عبد الهادي؟
5: اكلمك من الرياض.
1: الرياض، ونعم، اهلا وسهلا، تفضل.
5: الموضوع بتاعكم شيق جدا صراحة،
1: الله يحييك،
5: علشان كده حبيت اشارككم.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا بعبد الهادي.
5: الله يحييك.
1: وباين عليك انت شخصيه هادئه.
5: والله يا عمي ساعات وساعات.
1: ايوه، وتحب الالوان الهادئه؟
5: اميل للغوامض اكثر.
1: الغامق اكثر. ايوه صحيح. شفت سبحان الله اختلاف الاذواق يا عبد الهادي،
5: سبحان الله.
1: وتلقى وتلقى غير يقول يا اخي شوف عبد الهادي دائما هادي ويحب الالوان الغامقه، ليه كذا كئيب هو؟
5: لا ما كئيب.
1: انا عارف انا عارف، بس اقول لك شوف نظره الناس يعني.
5: صحيح.
1: في الاختلافات.
5: صحيح. اصلا الاختلاف لا يفسد الود قضيه.
1: ما قلنا شيلوا قضيه، لا يفسد الود فقط.
5: لا يفسد في الود. نعم.
1: نعم، ما في قضيه اصلا. ايوه تفضل يا عبد الهادي.
5: بس حبيت اشارككم يعني انه ما الاختلاف يعني سنة الحياة.
1: طيب كيف تدير انت كيف الحياة. تدير الاختلافات في دائرة علاقاتك الزوجية العائلية الأسرية الاجتماعية، منها حتى في مستوى الصداقة؟ اذا صار في
5: يعني بفرق فيها، مثلا لو العلاقة أسرية ساعات بتنازل يعني علشان خاطر
1: ساعات يعني مش دايم
5: يعني
1: يعني انت مرة شديد انت يا عبد الهادي شديد انت في علاقاتك الزوجية.
5: لا ما شديد والله.
1: ما تقول ساعات يعني ما هو بدايم
5: يعني يمكن خلنا التعبير يعني في النقطة
1: خلنا التعبيري تعال اطلع تعترف طيب وغير عبد الهادي والدائرة الصداقات عندك
5: الدائرة الصداقات يعني بفرض الرأي يعني بفرض الرأي فيه وبشدة كمان
1: ليه
5: يعني ساعات بحس انه لو يمع كده يعني فما بتنفع
1: لا ما هو يمع يعني ممكن اتنازل انا ومشي مع رأي صديقي يعني شو المشكلة
5: لا ما في ساعات يعني الواحد بيشوف انه الحاجه قدامه هي صح فما يقدر يتنازل عنها يعني
1: معقول يا عبد الهادي توني نقول لعبد الهادي شخصيه هادي ويحب الالوان الغامقه الحين تغير كل شيء صار عصبي
5: لا ما غيرت شيء لكن الواقع عندي كده يعني انا بكلمك من طلق الواقع
1: ما
5: يعني.
1: شاء الله انت الواقع صارم حازم رايي هو الصح
5: ما في كل شيء
1: خسرت احد طيب بسبب التعصب الراي اللي عندك
5: والله خسرت انا
1: لا يا شيخ
5: صحيح خسرت والله
1: عسى بس مو بشخص عزيز
5: والله يا اخي كانت شله بتاعت اصحاب كده واصدقاء
1: ايه
5: فنسبه لانه كنت بتعصب في الراي جدا جدا يعني بس الفتره دي يعني انه افضل يعني
1: ايه
5: حسنت من زمان
1: وبعدين من اللي ترك الثاني انت تبادرت بقطع العلاقه ولا هم قالوا والله تعبنا هذا
5: ما بادرت بقطع العلاقه لكن يعني توترت يعني العلاقه
1: من بدات من عندك اول ولا من عندهم
5: لا من عندهم هم
1: والله ايوه زعل وقال عبد الهادي يتعبنا يا اخي
5: والله العلاقه توترت جدا لكن اليوم في صدري يعني كل الاحترام والتقدير
1: ما في شك يعني. نعم ما في شك نعم طيب ما ندمت
5: لا ما ندمت
1: لا والله
5: والله
1: وما زلت لليوم متعصب رايك
5: لا في في في في قضايا معينه كده ايوه اتعصب لرايي لكن في المواضيع العامه النقاشات يعني مثلا الناس بتتكلم في كوره الناس بتتكلم مثلا في قضايا فيها مثلا نقاش وكده
1: طيب
5: اكثر مما
1: وش المانع اللي يخليك انك ما تتنازل عن الراي بينك وبين الاصدقاء كبريائك
5: لا ما كبريائي لكن بكون فاهم انه الموضوع يعني رأيي فيه صحيح يعني
1: طيب هم كذلك يعتقدون أن هذا رأيي صحيح
5: ما عاد خلاص مختلف
1: لأن كلامنا ما في معلومة أنت لما تناقش بينك وبين الأصدقاء ما في معلومات تستند إلى حقائق وإلى أبحاث وتستند إلى معلومات رسمية لا كنا نسولف كل واحد يبدي وجهة نظره حسب ما يراه مناسبا فأنت تقول هذا الرأي ألف هو الصح صديقك جالس يقول لا رأيي به هو الصح كلها آراء يعني ما في ما تستند إلى أبحاث علمية هي أراء يعني جاي حسب رأينا ومنطقنا البسيط والمتواضع فليش أصير أنا وأكابر رأيه الصح بينما الطرف الثاني ربما يكون رأيه صح
5: كلامك منطقي والله كلامك منطقي والواحد يعني يستفيد من خبرات اللي غير يعني
1: إيه يعني أنا قدرت أغير رأيك هذا إنجاز بالنسبة لي ها
5: ايوه قدرت صراحه
1: والله قدرت انا توقعت انك صعب يا عبد الهادي خسرت ناس
5: لا ما صعب والله لكن ساعات مثلا بشوف انه الطرف قدامي مثلا ما فاهمني فبشد في النقاش
1: والله يخليك انت على القاعده يا عبد الهادي رايي انا انت يعني تقول رايي صواب يحتمل الخطا يعني رايك ليس صوابا 100% ما في راي 100% صحيح ما في الا المعلومات بينما الاراء عابره تتغير مع الزمن ومع الاحداث ومع سياقها فقل رأيي أنا ربما يكون صواب لكن يحتمل الخطأ ورأي غيري اللي انت خسرتهم اللي ترى خطأ ترى يحتمل الصواب
5: عشان معين العقل والله.
1: عشان ترتاح يا عبد الهادي وتصير دائما هادي
5: آمين آمين يا رب
1: الله يحفظك يا عبد الهادي شكرا لك على اتصالك
5: يعطيك العافية
1: الله يرعاك في أمان الله أهلا وسهلا ومرحبتين 011-40-53 منصور
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا منصور كيف الحال؟
6: يا هلا حياك الله
1: من وين تكلمنا؟
6: من الرياض الله
1: يحفظك الرياض ونعم أهلا وسهلا بمنصور
6: نعم حالك
1: سم
6: الله عدوك قد نأخذ يعني من كلمة الاختلاف أنها أمر سلبي بالعكس هي أمر صحي
1: نعم
6: يعني وتذكي التفكير
1: ما في شك نعم أي والله
6: وإذا كان الابن أو أحد الأفراد الأسرة يعني يسلم في كل شيء هذه يعني في اعتقاد انها سلبية.

0: ليست إيجابية، فدائما الذي يعترض ويختلف فتعلم أنه سيمر من كثير من المواقف مرورا جيدا. يعني
1: أنت تقصد الآن داخل الأسرة من الأبناء؟
0: من الأبناء
1: أو في هذه مسؤولية الوالدين ترى في تثقيف وتوعية الأبناء في مسألة تقبل الرأي الآخر، وعندهم فن من التنازلات، يعني يعرف كيف يتنازل وماذا يتنازل عن ولمن يتنازل. هذه إذا فهمها يعرف كيف يواجه الحياة حتى في دائرة علاقاته، ما يعصب على الصديق أو زميله في العمل ويخسر المدير ويخسر الكثير من علاقاته الاجتماعية. فالتنشئة تبدأ دائما من الأسرة.
0: وبلا شك أن التنشئة تبدأ من الأسرة ويبنيها الزوج والزوجة في عملية كيف نختلف، كيف نتفق، كيف نتنازل. وفي مقولة دائما أنا أضعها عنوانا، يعني أنه كسب القلوب مقدم على كسب المواقف. ودائما يعني المسائل، أي مسألة تجارية أو أي مجال، هو مبني على مجموعة من المعتقدات أو مجموعة من الأشياء اللي لو جميع وافقك ما نجحت فيها، فأنت تحتاج الخلاف. الخلاف صحي ودائما يبدأ بداية.
1: إحنا ما جبنا طاري الخلاف، إحنا ما نبي يوصل الخلاف، إحنا نتكلم عن اختلاف. إحنا تونا الآن في الاختلاف، ولا نريد أن يتحول إلى خلاف.
0: خلاف، وذاك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ربض الجنة يعني أقل الجنة أو مكان منخفض في الجنة لمن ترك المراء. المراء المقصود فيه هي الاختلاف والنقاش اللي يؤدي إلى الإحراج الآخر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لصحابين بعثهما قال تطاوعا ولا تختلفا. فدائما نحن يعني نبدأ بنقاشاتنا وباختلافاتنا بداية جيدة، ولكن يعني للأسف الشديد الجزء منها ينحرف انحراف غير جيد وينتقل إلى المراء.
1: منصور، أنت إمام مسجد؟
0: لا والله.
1: كنك تقول لي وهونت.
0: لا أتمنى ذلك.
1: طيب لو كنت في مجلس الآن وصار اختلاف في الآراء في مجلس، يعني مع الضيوف والحاضرين، وصار اختلاف في الرأي،
0: سم
1: أين تقود حكمتك، تقودك إلى أين؟
0: المواقف هذه دائما تحاولك تبتعد عنها، يعني تجيب مجال آخر أو موضوع آخر.
1: شلون؟
0: يعني دائما اللي يختلفون خلاص سبحان الله سيف كان بينهم رسائل كذا أمام بعض. يعني
1: لا، أنت موجود، أنت الآن موجود في مجلس الآن مع ربعك وجالسين وسولفون، شفت الآن اختلاف الرأي، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي ولا. أنت الآن موقف، وش الحكمة الآن؟ أنا بحكمتك الآن في إدارة هذا الاختلاف الذي أمامك، وش تسوي؟
0: أنا الحكمة نقول هذه وجهات نظر، تسمحوا لي الله يبارك فيكم، هذه وجهات نظر ممتازة ومقبولة، كله رأي كله دليل وكل كذا، والحمد لله كنت قد بقوله ويرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد معه.
1: يعني ما تضيف رأي ثالث ولا تنحاز إلى أحد رأيين.
0: نعم وش رأيكم تنتقل إلى موضوع آخر؟ لأن دائما الموضوع الذي تبدأ بداية وش زينها، لكن بعدين سبحان الله تبدأ الانتصارات للذات،
1: لأن
0: تدخل فيها كلمات أحيانا كلمات غير جيدة.
1: أحسنت. نعم.
0: أن دائما تفكيرك كذا، أن دائما تنظر.
1: وفعلا يا منصور، يعني هذا اللي كما أشرت لها الانتصارات، لأنها أمام الناس أمام الحاضرين، هو لا يريد أن ينهزم برأيه، فيحاول أن ينتصر بأي طريقة كانت. على كل حال، يعني بيض الله وجهك يا منصور،
0: الله يبارك،
1: أسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركة. الله يحفظك ورعاك، تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 فيصل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: هلا أخوي، الحمد لله، أخباركم؟
1: هلا أخوي، الحمد لله، شلون؟
2: هلا
1: أخوي. لحظة. كيف حالك يا فيصل؟ أول مرة تشارك؟
2: ما أبي أتنازع عن مكالمتي.
1: لا إيه، الله يحييك، برنامجك أول مرة تكلمي فيصل؟
2: نعم.
1: أول مرة عشان على طول، ما شاء الله عليك، سلمت ورحبت وسألت وجاوبت. من وين يا فيصل؟ من وين؟ الرياض؟
2: لا والله من الزلفي طال عمرك.
1: ونعم، يا مرحبا، حي الله للزلفي كلهم.
2: قلبك يا طال عمرك.
1: شكلك في المطل انت الحين.
2: والله تقريبا حوله.
1: كاشت.
2: لا والله ما لسه باقي.

0: بكشات
1: اي
0: الحين.
1: والله قلت يمكن انك مستعجل عليها.
0: بعد
1: الله يحييك يا فيصل. سم اسلم.
0: اقول لك التنازلات، بالنسبه للتنازلات سلاح ذو حدين يعني،
1: وفعلا ايه فن هو.
0: في ناس يعني تستاهل انك تتنازل عنها، وفي ناس لا، تستغل النقطه هذه فيك وتتمادى معك في بعض الامور.
1: يا فيصل حتى الناس تستاهل ترى، بحدود التنازل مو بكل شيء.
0: انا عارف بس إيه؟ في بعض الناس يجبرك انك تتنازل.
1: ايه يعني هو يستاهل ولا ما يستاهل؟
0: والله انا قلت لك نوعين ترى، هم
1: لا اللي يجبرك، اللي يجبرك يستاهل تنازل عنه ولا لا؟
0: والله يستاهل والله.
1: ايه
0: يستاهل الغالي.
1: ايه وهذا معناته جابرك وتستاهل
0: فعلا والله، يستاهل انك تتنازل عن بعض حقوقك يعني، مو الكل يعني.
1: اي نعم، في الاخير راح تكسب وده يعني، تكسبه هو كشخص.
0: انت ما تنزلت الا عشان وده.
1: اي ما في شك. نعم، ولا تشوفه شيء إذا اللي تنازلت، ولا شيء في مقابل إنك كسبته.
0: صادق والله.
1: بيض الله وجهك، عسى الله يخليه لك يا فيصل.
0: آمين يا رب.
1: هو معك في الزلفي ولا مخليه الرياض وراح الزلفي لحالك؟
0: لا والله بالزلفي والله.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: ومعي قريب بعد.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يهنيكم. الله يحفظك يا فيصل، يطول عمرك. أسعدتنا بالاتصال.
0: يا بعد راسي والله ما قصرت يا حبيبي.
1: الله يرعاك في امان الله. 011 هلا وغلا. يا مرحبا يا فيصل. فيصل حقيقه تكلم عن التنازلات وجبنا طاريه يعني في الحلقه، وقلنا هو فن قليل يتقنه يا اخي. فن تلقى بعض ما يتنازل الشخص الخطا، وفيصل يقول لا، اللي يستاهل اتنازل. فيصل يقولها مو بناء، يقول طالما انه يستاهل يقول اتنازل، اكسب وده، اكسبه كشخص. لكن ما تتنازل الشخص الخطا، هذا راح يكلفك الكثير، ما راح تكسب شيء أصلاً، وتلقى وحدك أنت الخاسر الأكبر، وتندم اللحظة اللي قررت فيها التنازل عن الشيء اللي سويته. بعد إيش؟ بعد ما جاك الوعي، بس إنه هو في نهاية الأمر درس مستفاد. مستور.
2: هلا والله.
1: كيف الحال؟
2: حياك الله.
1: الله يبقيك. من وين يا مستور؟
2: يا مرحبا والله من الطائف.
1: ونعم اهلا وسهلا.
2: حياك الله.
1: سمي مستور.
2: حياك الله. انا سمعت البرنامج عنكم عن
1: نعم
2: التنازلات،
1: هو الاختلاف الاختلاف الحقيقه في حياتنا، هذا يؤدي واحد من الامرين، يا واحد منهم يتنازل ويمشي مع الثاني، يا اثنين متعصبين بارائهم.
2: انا اشوف ان مثلا التنازل في الحياه الزوجيه يعني
1: مطلب،
2: يكون يعني مطلب يعني الحق، خاصه في الحياه الزوجيه للوالدين مثلا،
1: وفعلا هي عشان تستقيم الاسره. نعم،
2: للصديق المقرب مره اللي دائما هو بصفك يعني.
1: اي نعم صحيح،
2: ما تقصر والله.
1: اي
2: لكن في ناس يعني اشوف انه يعند على رايه، وهو رايه غير صحيح، هذا يمكن.
1: وهذا السؤال يا هذا اللي دخلنا في مشاكل، رأيه غير صحيح. على أي أساس أنا أقيم رأيه؟ كيف أنا أقول هذا رأيه غير صحيح؟ ومن أنا أصلا أقول هذا طيب يمكن رأيه بعد غير صحيح؟
2: هو فعلا الرأي يعني لازم الواحد يعني ما يكون رأيه صحيح، بس في
1: أنا شلون لازم يكون رأيه صحيح؟
2: لا، في أشياء لازم تتنازل عنها، لازم تتنازل عنها عشان تمشي الحياة.
1: إيه كلامك صحيح.
2: قاعد تعاند تعاند وكل شيء، أنت اللي صحيح، أنت اللي رأيك صح.
1: إيه
2: ما تمشي الحياة.
1: هذا الكلام، هذا الكلام يا مستور، هذا الكلام الصح. يعني ما نقدر نقيم آراء الناس، ما نقدر نقول رأيك صح ولا خطأ. إحنا في برامجنا في الإعلام كل البرامج المستمعين يشاركون، ما قلنا رأيك خطأ ولا قلنا لفلان رأيك صح أبدا، ولو من حقنا ولا هو واجبنا، لأن كلها آراء، كلها آراء ما فيها تقييم. اللي نقول عنه خطأ المعلومات، واحد يقول لي معلومة يقول الأسد يطير، نقول له لا خطأ، ما في معلومة أن الأسد يطير، من وين جبتها؟ لا أبحاث ولا خبراء ولا ناس يعلمونا في مدارسنا أن الأسد يطير. عرفت كيف الفرق الآن بين المعلومة والرأي؟
2: إيه
1: لكن الآراء تأخذ وتعطى وتنازل عنها وناخذ، وتتغير مع الزمن ومع الأفكار ومع أنماط الشخصية كلها.
2: نعم، ولو ما في اختلافات يعني
1: ما زانت الحياة. اي والله مثل حلقتنا والله، تخيل كل اراكم واحده، حلقه ممله، لكن تنوع الاراء فيها هو اللي يجملها
2: فعلا والله. الراي الاخر هو الافضل.
1: بيض الله وجهك يا مستور،
2: حياك،
1: اسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركه.
2: شكرا.

0: الله يرعاك في أمان الله. 011-40-533 أم منصور.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
0: الله يبقيك، من وين تكلمينا؟
1: من الطائف.
0: الطائف، ونعم، يا مرحبا يا منصور،
1: حياك الله.
0: سمي.
1: متابعين برنامجكم ما شاء الله تبارك
0: الله. الله يحييك، الله يحييك، هذا برنامجكم يا منصور، احنا في خدمتكم، الله يسلمك،
1: أبقاك الله.
0: سمي.
1: بالنسبة لموضوع كل يوم اللي هو عن اختلاف الرأي.
0: اي نعم، اختلاف الرأي، اختلاف الأذواق، الاهتمامات. منصور يبغى الأكلة الفلانية، أخوه يقول لا ماني ماكلها، روح تسوي أكلتين في البيت، واحدة المنصور واحدة لأخوه. هذا اختلافات الحين في بيت واحد.
1: ها. طبعا اختلافات هذه يعني على حسب الأشخاص اللي أنا أتعامل معهم، مثلا في حياة الزوجية، في نطاق الأسرة. مثلا أنا وزوجي نختلف دائما، ويعني يقول لي أنتي لا أنتي عكسي دائما، لازم تخالفيني.
0: أي.
1: فيزعل من النقطة هذه. طيب أنا أخالفك ليش؟ ممكن أنا رأيي يكون أصدق من رأيك، يعني
0: بدينا شلون رأيي ممكن يكون أصدق من رأيك يا منصور؟
1: ليه لا؟ الواقع إيش مثلا؟ نشوف الواقع اللي احنا عايشين فيه، لازم يكون في بعض التنازلات، خاصة في مواضيع الأسرة، في مواضيع الأبناء. صح؟
0: إيه كلامك صح، كلامك صح يا منصور، إلا شيء واحد
1: اللي هو
0: إن ما نقول للناس رأيك خطأ، ولا نقول للناس رأيك صح.
1: أنا ما أقول إنك رأيك خطأ. لا أقول مثلاً يعني هذا كان مثلاً على عهد الأول، يعني حياتي أنا وأنت ما كان كذا، لكن الآن صار كذا بواقع الحياة.
0: الزمن تغير، الزمن تغير.
1: أيوة،
0: يجب إحنا نتكيف مع الزمن الجديد.
1: نعم.
0: أي نعم. نعم.
1: هذا بالنسبة للزوج. بالنسبة للأبناء يعني أحاول أوضح مثلاً وجهات الرأي، نقارب الرأي ببعض، نحاول نوصل للصواب، خاصة المتعلمين فيهم ما شاء الله تبارك الله، يعني عندهم اطلاع، عندهم وعي، ممكن أنا أستفيد منهم. تمام؟
0: هي.
1: طيب هذا على مستوى الأسرة. ممكن على مستوى الأصدقاء، مثلا أنا من البداية لازم أتنقى الصديق اللي يكملني وأكمله.
0: هي.
1: إذا كان مثلا أنا رأيي ما هو صائب، مثلا هو يقرب لي الصواب وأخذ برأيه، يمكن هو العكس، فاللي يكملون بعض صراحة هذه هي أشوف العلاقات والآراء اللي تستمر
0: صحيح
1: وتكون قوية.
0: نعم،
1: ويستفاد منها.
0: نعم، كلام جميل، كلام. لذلك يا منصور تلقين حين في التجارة مثلا أو في الأعمال، وش يسوون؟ يستقطبون ناس، يقول لك والله هذا عنده رأي جديد، هذا شكل بنطلع منه فكرة جديدة، هو تخيله يستقطبه عشان يكون في تنوع على الطاولة. إذا اجتمعوا كل واحد يقول رأيه، تلقين هذا أعطاهم رأي مختلف، انبسطوا عليه واتفقوا على رأيه، قال لا لازم نطبقها، فكرتها حلوة. شوفي كيف التنوع الآراء، شوفي كيف يتنوع الأفكار اللي عندنا، وش أعطانا جمال في الحياة. لكن تخيل على الطاولة تزاعل، قال واحد لا فكرتك مبزينة، أنت ما تعرف، أنت من، ما تصار فيه تقبل رأي الآخر، ولا صار في واحد يقبل ذاته.
1: لازم أتكلم من باب معلومات تكون صحيحة.
0: حلو. طيب.
1: تكون مصدرها صحيح.
0: كلام جميل.
1: أقوي يعني موقفي أنا وموقف
0: صحيح. رأي. إيه هذا إذا كان معلومة لكن رأي لا. طيب منصور.
1: إذا رأي.
0: أنت أم الآن، ودي أسألك عن إدارتك في الأسرة مع أولادك في موضوع الاختلاف بينهم. بين الاخوان،
1: بينهم هم.
0: اي انت الام الان تشوفين تشوفين عيالك مع اخوانهم يختلفون.
1: طب شيء طبيعي.
0: انا عارفه بادارتك، انت ادارتك كيف تدرين هذا الموقف؟
1: لازم اقوي فيهم نقاط القوه.
0: ايه.
1: واوضحها لهم مثلا بحيث يتمسكوا فيها، بحيث يطوروها، امدح. تمام.
0: لا هم مختلفين الحين منصور، اولادك الان مختلفين، هذا يبغى ألف وهذا يبغى باء، وهذا يقول إلا أبي، وهذا يقول لا أنا أبي هذا. أنت لأن أم، موقف صعب، وين تروحين؟ شو تسوين؟
1: أنا لازم أبحث في الموضوع أساسه، وبحكم خبرتي، بحكم مثلا اطلاعي، لازم أوقفهم على أساسيات إنه الموضوع هذا إذا صار كذا فلو ردة فعل كذا، لو نتائج كذا.
0: إيه يعني بس أنت الآن يا منصولة، إذا حسي لابنك الأول زعل الثاني، وإذا جيت للثاني زعل الأول، فلازم حل منطقي يرضي الطرفين.
1: على جنب وأحاول أقنع
0: بإيش؟
1: أقنعه بأنه
0: يتنازل.
1: يعني

0: اختلاف رأيك، اختلاف رأيك لا يعني يفسد الود قضية.
1: يعني واحد من عيالك يتنازل لأخوه؟
0: مو بشرط يتنازل، لكن يتفهم شخصية أخوه ويتقرب له، مثلا يفهمه، مثلا يطلع يجيب له مثلا حقائق.
1: حقائق هو كلها رابع، وين حقائق أطفال أولاد؟ وين يجيب حقائق؟ هم اختلفوا مثلا لو في طلعة تطلعون، واحد يبغى السوق والثاني يبغى ألعاب مثلا.
0: أيوة.
1: وين أيوة. وهذا قال إلا نطلع السوق، هذا قال إلا نبي ألعاب. أنت أم الآن وين تروحين؟ كيف تحلين هذا الاختلاف؟
0: أنا كأم أقول له الأفضل منكم أنه يتنازل لأخوه عن رغبته أنها تتحقق في البداية.
1: أي يعني يكون في تنازل بينهم، تقنعيهم أيوة. ثقافة التنازل
0: بحيث أنه ما يضيع حقه.
1: أي أو تقولين مثلا ممكن نطلع العصر مول السوق وفي اللي نطلع ملاهي.
0: صحيح.
1: إيش رأيك؟
0: صحيح.
1: أحسن التنازل؟
0: لا ما تنازل، لكن أحفظ حق الكل.
1: بيض الله وجهك منصور، الله يحفظك يطول عمرك، أسعدتينا بهالاتصال وهالمشاركة الطيبة.
0: حياك الله يا أخوي.
1: الله يرعاك في أمان الله، أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 جعفر.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا يا جعفر، كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله، أخباركم طيبين؟
1: من وين تكلمنا؟
2: منطقة الباحة محافظة الحجرة.
1: ونعم يا مرحبا، حيا الله جعفر.
2: البقاء والعمر الطويل.
1: هذا أول اتصال لك ولا لا؟
2: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله، حيا الله جعفر، أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك، ما شاء الله طارحين موضوع طيب عن الاختلافات وعن الاختلافات تحصل في أي مكان وأي
1: صح.
2: زمان.
1: نعم صحيح. وانت مع الاختلافات ولا ضدها ولا كيف يا جعفر؟ علمنا.
2: والله مع الاختلافات.
1: شلون ما؟
2: لا بد الاختلافات تحصل.
1: ايوه كيف كيف ندير احنا اختلافاتنا؟ اذا اختلفنا مع صديق، اختلفنا مع اخ، اختلفنا مع زميل،
2: نديرها بالتنازل.
1: طيب يا أخي إذا تنازلت يناظرونك يا جعفر أنك ضعيف، شوف تنازل جعفر على طول.
2: لا المتنازل ليس يكون ضعيفا وإنما يكون شجاعا.
1: يقول عكس، يقول هذا كل فاز، يعني الرأي هو اللي مشى.
2: لا أنا كنت مع أخ في سفر الله يمسيه بالخير، أنا مكان في منطقة أبا حاليا ومسعد الزهراني. اختلفنا أنا على وجبة عشاء.
1: ايه
2: قال لا بد ان ناخذ عشان مثلا نتعشى لحم، انا قلت لا انا ابغى سمك.
1: يعني تبي سمك وهو يبي لحم؟
2: اي نعم.
1: والله فعلا هذا امر محير. والله هذا امر محير. هذا يعني كل واحد مطعم مختلف.
2: اي نعم، صار بيني وبين شويه صراحه وتنازلت له.
1: رحت اكلت لحم.
2: اي نعم تعشينا لحم.
1: غريبه
2: عاد، لا بد عاد اعتبر في مقام الاخ.
1: شكلك انت يوم طلعت من المطعم وراح البيت رحت اكلت سمك.
2: لا ما اكلت سمك، تعشى لحم ومشينا.
1: اي لان احيانا الانسان ترى اذا اشتهى وجبه تكون في نفسه، ترى سبحان الله تكون في نفسه ما يرتاح، لازم يروح ياكلها.
2: لا خلاص اكتفينا باللحم.
1: ما شاء الله حنيذ ولا ايش؟
2: حنيذ
1: ما شاء الله، يا ما العافيه يا جعفر.
2: الله يعافيك.
1: طيب لو جاء موقف مرة ثانية يا جعفر، مثلا أي موقف صار فيه اختلاف وما تنازل هذا رفيقك، ما تنازل، ما يجي في خاطرك شيء تقول ذاك اليوم تنازلت لك وتركت السمك عشانك، وجه الموقف ما تتنازل؟
2: لا بد المرة الثانية يتنازل هو.
1: وإذا ما تنازل؟
2: والله إذا ما تنازل أقول توكل على الله.
1: أوف
2: خلاص، يعني المرة الأولى كرمتك بها وقدرتك وتنازلت، ولكن المرة الثانية لا يمكن أن يتنازل بها.
1: يعني يقولك يا جعفر هي رد جميل هو ولا إيش؟ يعني كل ما تسوي راح أردها لك؟ هذه علاقة؟ هذه علاقة؟
2: ما رد جميل، لكن عاد لابد أن الإنسان يتغاضى.
1: ما أنت ما تغاضيت، أنت قطعت العلاقة على طول.
2: خلاص أنا تغاضيت أنا في البداية.
1: يعني واحدة بواحدة يا جعفر، مثل ما تنازل تنازل لي.
2: واحدة بواحدة والباقي يضرب.
1: طيب التلمثل ضاع. طيب يا جعفر الله يحفظك يطول عمرك.
2: آمين.
1: شكرا على اتصالك.
2: ومقدرين ان شاء الله، الله يعطيكم العافيه.
1: يا مرحبا، الله يعافيك، تحيه.
2: وانتم بخير ان شاء الله.
1: الله يرعاك، شكرا يا جعفر، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 فارس. فارس انقطع الاتصال، ارجع من جديد شاركنا. اهلا يا فارس.

0: فايز،
1: يا هلا والله يا مرحبا.
0: شلونك يا فايز؟ عساك طيب
1: الله يرضى عليك
0: يا فايز. لا تروح، لا تروح مثل فارس يا فايز، خليك معنا. شوف الارسال مره ضعيف
1: والله. تجي الصراحه انا حتى عندي الارسال ضعيف، انا ما طريق الرين الحين.
0: ايه داخل قويعيه.
1: الله فنت خلص علي تحت الراديو.
0: طيب شيل السبيكر، طيب شيل السبيكر يا فايز. شلونك يا فايز؟ عساك طيب.
1: الله يرضى عليك يطول لي بعمرك.
0: عمرك طويل سام يا فايز.
1: بنقل سالم. بالنسبة للاختلافات وطريقة يعني حلها
0: وزي كذا. علمنا طريقتك وحكمتك في إدارة الاختلافات.
1: والله شوف، هو الخلاف أول شيء، الخلاف يعني
0: اختلاف ما خلنا من الخلافات، هذا موضوع ثاني. اختلاف
1: يعني ما يعني حصل بينك وبين شخص ما أي خلاف كان، حلو؟ يعني الخلاف ما يعني أن في عداوة بينك وبينك.
0: وش الخلاف اللي تقصده أنت؟ وشو؟
1: والله شوف أنا
0: أعطني مثال.
1: مثال الخلافات الأسرية. في خلافات يعني أسرية بينك، مثلا بيني وبين عمي، بيني وبين الخال، بين الإخوان.
0: خلافات تقصد أنها مشكلة صارت؟
1: الله.
0: وصارت قطيعة؟
1: وصارت قطيعة.
0: إيه هذا موضوع ثاني حقيقة، لكن ودنا نبي شيء الأخف اللي هو الاختلاف في وجهات النظر. أنت عندك رأي وصديقك عنده رأي وواحد متعصب في رأيه، ولا في أحد حل الموضوع، وش تسوون هنا؟
1: والله هنا يا طويل العمر السلامة يعني نسمع للجميع الآراء.
0: إيه.
1: ونحاول يعني نقرب يعني الحلول يعني.
0: ما في حلول، كل واحد يقول رأيه الصح. يلا عطنا حلك الحين.
1: والله إذا
0: عاد أنت اسمك فايز، عاد انتبه.
1: والله إذا مرة مصمل على أن رأي مرة هو الصح، إيش عاد نسوي يعني؟ إذا طحت شخص زي كذا قلنا أنت صح،
0: قل خلاص يكفي اسمي.
1: خلاص اي والله اهم شيء ما تخسره.
0: اي نعم.
1: ولا اي والله
0: بيض الله وجهك يا فايز، احنا فايزين والله بسمع صوتك الليله.
1: الله يسعدك ويرضى عليك،
0: طول عمرك، توصل بالسلامه.
1: الله يسلمك.
0: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 النجله. حياك الله، كيف الحال؟
2: حياك الله. اهلا.
0: من وين يا نجله؟
2: من الرياض.
0: ونعم اهلا وسهلا، تفضلي.
2: أنا ضد الاختلافات.
0: شلون؟ لحظة. أول صوت يجيني يقول ضد الاختلافات.
2: صحيح.
0: شلون يعني؟ تبي كل الناس رأي واحد؟
2: لا، أنا أي أحد يخالفني الرأي أنا لا.
0: شلون لا؟
2: ما أسمح أحد يخالفني الرأي. أنا
0: ليه؟ ليه؟
2: كذا إذا
0: عناد يعني؟
2: لا مو عناد. أزعل.
0: حساسة، شخصية حساسة.
2: ممكن.
0: ما تبين أحد يقول لك لا؟
2: ما أقدر الحين. عمري 45، ما قدرت إني ما أصير كذا.
0: حلو، طيب ممتاز. إلى الآن كلامك جميل. طيب خلنا نرجع وراء وراء وراء التنشئة في الأسرة في بيتكم. كيف كانوا يتعاملون معك وقت الاختلاف؟
2: شوف أنا مرة طيبة بزيادة. وزمان كنت أتنازل. ايوه، لحد ما وصلت مرحله لا.
0: ايوه يعني يوم كنت في بيت اهلك يا نجله وانت صغيره ما كان في ادب الاختلاف، كان اي شيء تقولينه يتنفذ.
2: مو لا ما يتنفذ، مو يعني اسمع الكلام خلاص سيده امشي اسمع الكلام. لحد ما وصلت المراهقه لا خلاص، لحد هنا نجله لا الاختلاف لا، اسوي اللي ابغاه اسوي اللي.
0: ايوه قبل يعني في اختلاف عندكم في البيت، اذا اختلفتي مع اخوانك مع اخواتك من اللي ياخذون راي مين؟
2: بكيفهم ياخذون اللي يبون ياخذونه يعني.
0: ليه ما ياخذون رايك؟ طيب انت تقولين لازم رايه يمشي، ما اخذوا رايك؟
2: اي لازم رايي يمشي.
0: وليه ما اخذوه؟ طيب ليش تقول ان اخذوا راي اختي ولا اخوي؟
2: احيانا يكونون هم مجتمعين على راي واحد
0: خلاص
2: يعني.
0: وليه ما زعلتي؟ طيب ليه ما زعلتي؟
2: ازعل.
0: ها؟
2: أزعل.
0: زين أهلك؟
2: أيوة أزعل وأصبحهم إني أنا زعلت ولا أنا لازم كلمتي تمشي ورأيي يمشي.
0: حلو.
2: أنا صح.
0: طيب ممتاز. زعلتي كيف تعاملوا معك أهلك يعني في وقت الزعل؟
2: يسمعون الكلام.
0: صاروا يسمعون كلامك.
2: صحيح.
0: عشان يراضونك.
2: أيوة.
0: ما فهموك وقتها عن ثقافة التنازل، عن فن التنازل، كيف ممكن يتنازل من أجل استقرار الأسرة؟
2: لا شوف متى بديت أتنازل في العمل.
0: في العمل.
2: صحيح.
0: إيه لقمة العيش.
2: في العمل وما أتنازل على طول.
0: إيه.
2: أتنازل إذا وصلت مرحلة إني أنا خلاص ما عاد أقدر.
0: إيه.
2: تعب نفد الصبر. لأن قلت لك وصلت 45 خلاص.
0: أي نعم. إيه. ممتاز. أنا أشكر والله صراحتك يا نجلة حقيقة، لكن أنت تقولين يعني
2: مرة ثانية أتواصل معكم وعجبني اليوم الموضوع.
0: الله يحييك يا نجلة.
2: أنا أحب أشاركك، أنت دائما أنا أطلع يعني مشوار كده أسمع برنامجك مرة يا طلال.
0: الله يطول عمرك يا نجلة. الله يحفظك.
2: الله
0: يطول عمرك.
2: شكرا لك.
0: بيض الله وجهك. شكرا لك يا نجلة على اتصالك وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 يوم تكلمنا احنا عن التنازلات وعن ثقافة الاختلاف من الأسرة من العائلة بين الإخوان والأخوات. يجب من الوالدين أن يفهموا ويعوا فن التنازل ويغرسون في نفوس أبنائهم. لا أحد يا أخي يتعصب برأيه. إذا تعصب رأي داخل البيت وعطيته كما يريد راح يصدم في حياته الواقعية بعدين إذا طلع من البيت، داخل في علاقات الأسرية وعلاقات الاجتماعية والصداقة والزمالة في العمل تتغير كثير، بل يصدم مع الناس، يعتقد مكر الآراء صحيح ويجب أن تنفذ. علاء.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم العافية. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية أخوي طلال وجميع طاقة.
0: يا مرحبا. من وين يا علاء؟
3: من الجوف.
0: الله. الجوف ونعم. يا مرحبا. حي الله علاء.
3: أنا عندي وجهة نظر يمكن أختلف معكم.
0: الله يحييك. نحب الاختلافات إحنا. نحب الاختلافات.
3: الله يعزك يرفع قدرك. أنا أقول عندي وجهة نظر، إذا صار في موضوع قدامي وصار بخلاف بوجهات النظر، أنت تقدر من خلال أول دقيقة إلى دقيقتين تشكل فكرة عن مستوى ثقافة المتحاورين. وأنا أقول من الحكمة انك ما تدخل بالنقاش من الاساس.
0: اي هذا اذا لحظه، هذا اذا كان في مجلس وتشوف اثنين تعرفهم ولا ما تعرفهم.
3: ما هو بالضروره يعني ايا كان.
0: اي يعني عادي. اي لكن كيف طيب كان. وش العلامات اللي تبين ان مستوى ثقافتهم يعني في ما هو في علو في دنو؟
3: تعرف احنا درسنا آداب الحوار وتعلمنا وتربينا ونعرف اللي يتكلم ويقدر يطرح وجهة نظره بطريقة محترمة حتى لو اختلف معي، ونعرف اللي ينزلق منزلقات وانه خلاص.
0: ايه.
3: اعرف ان هذا
0: خليهم.
3: اي اخليهم. ومن الحكمة اني ما ادخل بالنقاش اساسا، لكن ادخل به بشرط واحد. اذا كان النقاش يخص شيء أنا تشربت فيه معلومات سنوات، يعني شيء من ضمن تخصصي.
0: أي أو من ضمن. نعم.
3: الحاجة أحس هنا أني مؤتمن على المعلومة.
0: هو كلامك جميل، لكن أحيانا أنت لا لما تدخل عليهم بمعلومة يمكن يصرون يكابرون، يعني كأنك جيت تفضلت عليهم صرت أفهم منهم وأعلم منهم، قالوا لا أنت رأيك خطأ، من وين جايب هالمعلومة؟ لا إحنا كذا، لأنك كأنك تنتصر عليهم بفوقية.
3: لا والله الكلمة الطيبة حتى لو كانت يعني مؤلمة.
0: أيه.
3: غالبا يعني تجيب فائدة، يعني أقل ما بها يعني يجنبونك يقطعون النقاش ويحاولون يفتحون النقاش يفهمون به.
0: وليش وجع الرأس هذه على تدخل معهم مع والمعلومات اللي معك؟ حد الموضوع وقفل النقاش رجال ووسع صدرك في الجلسة.
3: السياسة طيبة ومطلوبة، يعني واحد يعني سايس الناس وقد ما يقدر، لكن برضو إذا كان في معلومة وأنا أعرف أنها خاطئة والرجال يعني مررها بالمجلس.
0: أي.
3: أنا هنا مؤتمن
0: صححها.
3: يعني
0: نعم صحح.
3: هنا ممكن يغرر بالموجودين.
0: هي المعلومات فعلا معلومات مختلفة عن الآراء، لكن الآراء هي عابرة.
3: ممكن موضوع تجاري مثلا ويغرر بواحد ويروح هذاك يأخذ قرض ويريد مثلا ويورط الرجال. لا. أي. أنا هنا أدخل أحس أني مؤتمن.
0: لا يكون صار لك شيء موقف بس من هذا ولا.
3: كل يوم
0: متعودين. حذر الناس المجالس. الله يحفظك يا علاء.
3: احييكم صراحه الموضوع شيق وانا
0: الله يطول عمرك.
3: والله
0: والله انا شاكرين الحقيقه هالتفاعل الكبير وهالحماس واتصالاتكم اللي جمعت البرنامج.
3: بركاتكم. الله يجزاكم
0: الله يرفع قدرك. شكرا يا علاء. اهلا وسهلا في امان الله. 011-40-53 ابو صالح.
4: ابو صالح.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: مساك اخوي طلال.
0: ومساك. لا تقص صوت الاذاعه يا ابو صالح. في صدى صدى. من وين يا ابو صالح؟
5: العلا.
0: العلا ونعم، يا مرحبا.
5: السعودية حبيبي، الله يسعدك.
0: سمي يا ابو صالح.

0: قل لي استاذ طلعت من اللي يحكم بالموضوع
1: اللي عندكم طلعتكم او شيء هي من اللي قادها من اللي قادها
0: الطلعه هذه في الاساس لازم يكون في امير
1: ايه
0: امير الطلعه هو اللي يحكم اذا صار اختلاف نرجع لمين امير الطلعه
1: هو مرجع في ايش هو الان يا ابو صالح لو صار في اختلاف ترجعوا له في ايش وش بيسوي هو
0: في كل شيء
1: ايه اذا صار اختلاف الراي مثلا هذا قال راي الف والثاني قال راي باء ارجع طيب انا لقائد الرحله هذا وش بيقول لي قائد الرحله هذا الحين
0: طيب هذا مثلا واحد قال طال عمرك المكان هذا
1: ايه
0: مناسب
1: ايه
0: خلاص
1: حلو
0: نشوف الاقتراحات على الشباب كلها الموجودين
1: ايه
0: خلاص هذا قال المكان هذا كويس الثاني قال المكان هذا لا افضل مجموعة كذا مجموعة كذا
1: ايه
0: نرجع لمين امير الطلعة
1: ايه
0: وش رايك امير الطلعة لا والله انا مع المجموعة الفلانية
1: وعلى اي اساس مع المجموعة الفلانية ليش ما يسوي تصويت
0: لا ما في تصويت
1: ليه ما يسوي
0: هو امير هو قائد
1: ما اختلفنا بعد سوي هذا بالمكان كلنا بنطلع فيه كلنا بنطلع ايه؟
0: طيب
1: عطني تصويت خلينا نشوف الاكثرية هل مناسب المكان ولا لا
0: طيب احنا اعطينا تصويت المجموعتين المجموعة هذه قالت المكان هذا
1: وبعدين القائد ما شاء الله اختار اللي يبي
0: إيه؟
1: وين طيب أرى الناس
0: ما اختار اللي
1: ها اختار وش وجل
0: مع الحقية
1: وش دراهن هذا حقية كيف عرف
0: إيه؟ طيب هذول مثلا اللي اختاروا هنا خمسة الثانيين اختاروا ثلاثة
1: خلاص صاروا مع الخمسة
0: روح مع
1: الخمسة
0: ايه خلاص لازم اروح مع الخمسة
1: ايه معناته ما هو بحقية راح مع الاكثر صوت
0: لا
1: ها شلون اجل اكثر هم خمسة
0: طيب هذول يبغون هذول خمسة وهذول ثلاثة
1: معناته الأكثر خمسة
0: إيه الأكثر إيه
1: معناته الموضوع صار تصويت صار تصويت إيه؟ ما صار قائد الرحلة اللي اختار
0: هذا إيش هذا تنازل طال عمرك
1: هذا تصويت
0: لا هذا تنازل
1: تصويت عشان نختاره خمسة مقابل ثلاثة شلون تنازل
0: أيوة
1: طيب التنازل تنازل والثلاثة كلهم لأجل الخمسة
0: ثلاثة
1: ها
0: طيب لو أبغى أروح مع الثلاثة
1: شلون
0: لو أبغى أروح مع الثلاثة
1: صاروا خمسة أربعة
0: خمسة ضد أربعة
1: اي ما في تنازل التنازل يصير من كيف اذا تنازل أربعة كلهم مقابل خمسة كلهم صاروا فيها واحد هذا تنازل لكن تحط لي صوت مجموعتين هذا صوت خمسة صوت أربعة تقول تنازل ما هو تنازل
0: لا انا رحت مع الخمسة انا رحت مع الخمسة
1: حتى وتقول رحت مع الثلاثة
0: تنازلوا
1: تقول رحت مع الثلاثة
0: انا لو اقول لك لو اروح مع الثلاثة ما يصير تنازل
1: التنازل يصير الله يسلمك الان يصير مجموعكم خمسة كامل الثلاثة ذول يتنازلون كلهم يروحون مع الخمسة صار تنازل لكن تحط لي مجموعتين هذا يصوت ثلاثة وهي يصوت خمسة تقول تنازل من اللي تنازل ما حد تنازل كل واحد اختار رأيه
0: طيب هذا ايش يكون
1: شلون ايش يكون تصويت الموضوع
0: هذا اختلاف
1: ايوه اختلاف حل في التصويت صار قالوا الأكثرية خمسة اتوكل على الله خمسة ويجب على الثلاثة انهم يقبلون هذا الرأي وهذا أكيد. الاختلاف
0: لازم
1: اي هذه الفكره ليش؟ لكن ليش؟ يسندها لقائد الرحله يختار على كيفه
0: هذا اخوي طلع هذه الفكره من ايش من امير الرحله
1: اللي هو التصويت
0: ايوه اللي هو تصويت
1: خلاص اي نعم ممتاز تصويت هذا مو باختيار اي
0: احنا اليوم العشاء نبي بخاري هذول لا قالوا لا نبغي عربي
1: تصويت
0: يلا
1: تصويت نعم اي تصويت مو بيختار على كيفه امير الرحله تقول
0: وضعنا في الكشته هذه واحد قال الطريق من هنا والثاني قال الطريق من هنا ومن نروح
1: جوجل ماب والله تصويت وضيعني انت نرجع ونرجع الجارمن صحه
0: لا جارمن ولا جوجل
1: اي هذه طريق ذا وين ولا لا تصويت ولا امير الرحله
0: طيب امير الرحله قال انبات والصباح نكمل
1: حسب اشغالكم بعد واللي عنده موعد طارئ ولا عنده طيران ولا موعد طبي ولا عنده ملتزمات سريه نقول لا نم
0: طيب
1: امير الرحله قال نم يا اخي في تصويت في التزامات
0: نمشي اخوي طلال نمشي على وجهنا لين نطيح بمكان ولا شيء
1: وشو تمشي ايش
0: تمشي على وجهنا بالليل لين ما نطيح بشيء ولا نتاثر
1: حسب التزاماتك طيب اللي عنده التزام عنده موعد طبي عنده مطار عنده رحله خلاص هنا يبات اللي ما عنده يبات يعني ما يحتاج تصويت هذه يعني باشياء بدائيه انت دائما تطلع معهم ولا هم يطلعون معك
0: لا
1: يطلعون معي تلاميذ شكلك الله يحفظك ابو صالح طول عمرك
0: الله
1: يرعاك وياك هلا وغلا
0: ونفرح بالبرنامج هذا لا تقطعوا
1: الله يحييك برنامجكم وإذاعتكم يا ابو صالح الله يرعاك في امان الله هلا وغلا مرحبتين عبد الله
2: حياك الله

0: كيف الحال؟
1: خير أبشر.
0: من وين يا عبد الله؟
1: من الرياض.
0: الرياض. ونعم ونعم ونعم ونعم، يا مرحبا يا عبد الله.
1: الله يسلمك.
0: سم،
1: أنا من النوع اللي نفسي براحة بالي.
0: شلون؟
1: أحب أدخل في الاختلافات، لأن بعض الاختلافات تقودك بشكل أو بآخر إلى جدال وإلى أمور لا يحمد عقبها.
0: طيب تنازل وخلاص،
1: يعني ما أقول الكل، البعض.
0: تنازل يا عبد الله.
1: أي لا، أنا متسامح مع نفسي وفي نفس الوقت مشتري راحة بالي.
0: يا سلام عليك.
1: أنا إذا كان عندي حاجة في الاختلافات على حسب موضوعكم اللي طارحينه، أنا ممكن أدلي المعلومة وليس رأي.
0: أي هي معلومة، نتكلم على رأي. أي
1: لأنه بعض الأشخاص يصر على رأي، ف يعني ما ودك تخسره بالعربي.
0: أي.
1: يعني يسبب لك إشكالية، فعشان كذا تشتري راحة بالك، تعطي معلومة وخلاص.
0: طيب الحين يا عبد الله، أنت الآن لك اهتمامات، لك رغبات، لك أهداف.
1: أكيد.
0: وطبيعة الحياة البشرية أن هذه ما تتوافق مع صديق، مع جار، مع عزيز، مع زميل، مختلفة. كيف طيب إذا حدث هذا الاختلاف الآن بينك وبينه، وأنتم طالعين مثلا في خط سفر، اختلفتوا على أمر ما، من يقود هذا الاختلاف إلى حل؟
1: ممتاز. هو صح وأنا غلط. اللي راحت
0: دايم كذا يا عبد الله، دايم كذا.
1: عشان أنا فهمتكم الأول، إنه عشان ما تدخل في بعض الاختلافات.
0: دايم كذا يا عبد الله،
1: أنا من واقع خبرة في الحياة، يعني
0: دايم كذا. أنت تقول أنت الصح وأنا خطأ، دايم تقول لهم كذا،
1: يعني ما ودك تخسر بعض الأشخاص.
0: طيب هذا خطأ الحين اللي تسويه أنت، خطأ.
1: ما أنا أقول لك، إذا تماديت وكل واحد احتفظ برأيه وصمم إنه رأيه الصحيح، حتدخل في جدال.
0: لا مو بهال، يعني لا مو بال،
1: قادك الاختلاف، قادك. أنا أقول لك البعض، وليس في كل الحالات. يقودك في بعض الحالات فرض الرأي إلى دخول في جدال. أنا صح وأنت غلط، أنت غلط وأنا صح.
0: أي أنا أقصد التنازل يا عبد الله، أقصد
1: التنازل.
0: ما في انتصار، ما انتصار الحقيقة، هذا رأي عابر ويتغير مع الزمن على كل حال.
1: صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: فكرتنا في التنازل الآن هي بعضها ضرورية حتى نتجنب إحنا الخلافات وندفع الكراهية اللي تصير بيننا وبين الناس، لكن ليست في كل مرة.
1: عشان كذا
0: ما تزيد، ما في إفراط في التنازلات، واضحة.
1: ما أحب أدخل في الأمور هذه.
0: إيه أنت تقول يعني دائما كذا، أنت الصح وأنا الخطأ.
1: لا، لسلامة النفس البشرية، يعني
0: أي.
1: عشان ترتاح
0: نفس البشرية بعد عندها رغبات، عندها اهتمامات.
1: ما في مشكلة،
0: ما يمكن أقمع نفس البشرية أقول لا أنت صح وأنا خطأ. شلون أنا خطأ؟
1: لا، يعني أقول لك لا، عشان ما تخسر بعض الأشخاص لازم تسوي كذا. إيش تسوي يعني؟
0: طيب يا أخي، هذا بتصير نقطة ضعف عندك يا أخي. شلون أنا في كل مرة تتنازل؟
1: أنت توجه لي كذا سؤال ولا سمعت إجابة؟ طيب اسمع إجابة. طيب إذا كان الأشخاص كلهم، كل واحد محتفظ برأيه وكم مصمم إنه رأيه صحيح، إيش الحل في الحالة دي؟ يعني أنا وجه لك الآن سؤال.
0: إذا هو التنازل.
1: أيوة.
0: تتنازل أنت.
1: خلاص، يعني ما أنت إنه إيش؟ تنازلك هذا صار هو صح وأنت غلط.
0: أنت يا عبد الله ما جاوبت على السؤال الآن. أنت تقول لي أنت ما سمعت الإجابة، أنا أنتظر إجابة منك، ما جاوبتني. أنت تقول في كل مرة تنازل، في كل مرة أقول أنت الصح وأنا الخطأ، أنت الصح وأنا الخطأ.
1: مو حكاية تنازل، حكاية أنه أبغى أتجنب الإشكال عشان ما يقودني إلى جدال. إذا طلب الرأي أعطينا الرأي، إذا ما طلب الرأي لا تدخل في نقاش عظيم راح تتعب فيه وتدخل في جدال.
0: لو طيب بشكل سريع، بشكل سريع جاوبني على الخيارات.
1: وممكن توصل لإيش؟ لخسارة أشخاص. طيب إيش اللي وصلت؟
0: بس
1: يعني
0: أنا أكسب موقف بعد، مو أنا خسارة أشخاص بسبب التنازلات. على كل حال أنا الخاسر الأكبر على كل حال. لكن الآن أنتم أنت عندك أصدقاء ولا لا أول؟
1: أكيد.
0: طيب عندكم أصدقاء متسافرون، كل واحد اختار وجهة، وأنت في بالك وجهة محددة بتروح لها، شو تسوي؟
1: ما في مشكلة، إذا شفت الأغلبية اتفقوا على وجهة معينة خلاص.
0: إيه تروح مع الأكثر صوت.
1: بالضبط.
0: طلعتوا في السيارة، تعشتوا تعشون، رحتوا المطعم، قال فلان.
1: مش انه ضعف الشخص.
0: طيب انت رحت مع اكثر صوت.
1: انه عشان.
0: طيب خلاص، لا تبرر ما ينفع تبرير، ترى خليك على موقفك حازم، تبرر تضعف. لكن خلينا نتكلم
1: يعني
0: الان،
1: يعني طلع اعرفهم الراي.
0: انت تقول بروح مع اكثر الصوت الان، هذا في وجهة السفر. طلعتوا الان مطعم
1: مثل التصويت اللي انت ذكرته،
0: وكذلك المطعم تصويت.
1: بالضبط.
0: مطعم تصويت، يعني تمشي مع التصويت. إيه.
1: أكيد.
0: حتى لو كان عندك رغبة كذا تتنازل عنها من أجل.
1: وهي كلها نعمة في الأول والآخر، سواء أنت اشتهيت كذا أو اشتهيت كذا، يعني ما في مشكلة، تنويع مطلب كمان.
0: وعلى كل حال المطلب أنك يجب أن تفهم يا أخي عبد الله، الله يحفظك، في المعادة تراها تأتي بذكاء. اللي يتكلم عن التنازلات تراها فن، بعض التنازلات الغير مدروسة تفقد الإنسان للأسف يعني جزء من هويته ومن شخصيته حتى احترام لذاته. هذه ترى فكرة عامة، أنا ما أقصدك يعني. لذلك إذا أراد الإنسان يتنازل يتعامل مع هذه المعادلة بذكاء، عن ماذا أتنازل ولمن أقوم بهذا التنازل، من هو الشخص، هل هو يستحق أن يتنازل ولا لا. يمكن شخص خاطئ ويكلفني الكثير على التنازل هذا.
1: أنا ذكرت لك في الأول
0: أي.
1: في بداية مداخل قلت لك أنا ما أحب أدخل في الأشياء أي.
0: نعم.
1: عشان راحتي النفسية وراحتي العقلية.
0: بيض الله وجهك يا عبد الله.
1: لأنه حصلت إشكاليات قبل سابقة خسرنا فيها أشخاص، طيب وبعدين حجلس أخسر أشخاص على مدى الحياة.
0: إيه بس ولا نتنازل على مدى الحياة.
1: إيه.
0: بس. إيه بيض الله وجهك.
1: لا لا لا مو المقصد كذا.
0: بيض الله وجهك يا عبد الله.
1: إنه أنا ما أحب أدخل في.
0: إيه واضحة واضحة.
1: راحتي بس.
0: واضح الفكرة يا عبد الله، الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على اتصال. شكرا لك على المشاركة، أهلا وسهلا يا عبد الله. شكرا الحقيقة لهذا الكم الهائل من الاتصالات وهذا الثراء المعرفي الجميل. حلو الاختلاف صح؟ حلو الاختلاف، بدليل حلقة حلوة اليوم. شوف اتصالات صار اختلاف الرأي ونقاش جميل يا أخي. لكن موضوع التنازلات يمكن أخذ منحنى، لأن ربما أيضا نتيجة هو للاختلاف، إما أنك تتنازل عن رأي فكرة أو أنك تتعصب وتخسر كل الأحوال. على كل حال شكرا لكل أحبة الكرام اللي شاركونا الحقيقة في هذه الحلقة وأثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب والآراء، ونعتذر الحقيقة شد الاعتذار اللي ما قدرنا نستقبل مشاركاتهم على الهواء، الوقت أدركنا، لكن الحلقات القادمة إن شاء الله أهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة. يوم الأحد الساعة 10 ليلا برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. أعطر التحايم فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي. تصبحون على خير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد على إذاعة الرياض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. الرياض مدينة لا تكتفي بصناعة المستقبل، وإنما تحتفظ في تفاصيلها العمرانية بشواهد الماضي، وتروي من خلال مبانيها وشوارعها ومعالمها حكاية التحولات الكبرى التي شهدتها عبر العقود. فمن المباني التي واكبت بدايات النهضة العمرانية الحديثة إلى المنشآت التي أصبحت رموزاً بصرية وثقافية للعاصمة، تتشكل ذاكرة مدينة شهدت تحولات استثنائية في عمرانها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي خطوة تعكس الاهتمام المتنامي بصون هذا الإرث الحضاري، أنجزت هيئة التراث بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض أعمال تسجيل وترميز 180 معلما للتراث العمراني الحديث في العاصمة، ضمن جهود توثيق الذاكرة العمرانية والمحافظة على مكوناتها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية الوطنية. يأتي هذا المشروع في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تمنح التراث الوطني مكانته بوصفه رصيداً ثقافياً وحضارياً وجسراً يصل الأجيال بتاريخ المكان وتحولاته. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور نائف الغامدي مدير مشروع ذاكرة الرياض. مرحباً بك دكتور.
2: الله يحييك أخي عبد الرحمن، شاكر ومقدر الاستضافة وسعيدين جداً بالمشاركة معكم في إذاعة الرياض عبر برنامج أبعاد.
1: الله يحييك. خلنا نعود إلى الأساسات والحديث عن التراث العمراني الحديث. ما المقصود بالتراث العمراني الحديث؟ وأيضاً ما الذي يمنحه أو يمنح المباني الحديثة قيمتها التاريخية والثقافية؟
2: بالنسبة يا أخي الغالي للتراث العمراني الحديث، يمكن خلينا نأخذ التعريف الأشمل للمنظمات العالمية زي اليونسكو والإيكوموس والدوكومومو، كلها في تصب في أنه يعني تتكلم عن مباني ومعالم تراثية مبنية في القرنين 19 والعشرين، وتشمل المباني وتشمل المنشآت والمناطق العمرانية والمواقع الصناعية والمشاهد الثقافية اللي تشهد على تحولات صارت في هذيك الفترة. يعني نطاقه أوسع من فقط حركة أو عمارة الحركة الحديثة، وتعبر عن أفكار وابتكارات معمارية وعمرانية في ذيك الفترة. القيمة يا أخي في أنه هذه المباني ما هي مرتبطة بعمر أو فترة معينة، تأتي يعني أهميتها من تصميمها مميز، تأتي أهميتها من دورها في تطوير المدينة، وتأتي أهميتها كذلك من ارتباطها بذاكرة الناس.
1: نعم.
2: هي جزء مهم من التراث لأنها تروي خلينا نقول جانب من حياة المجتمع.
1: جميل، خليني أروح معك لنقطة غاية في الأهمية وتكون يعني أيضا مدخل حديث لنا، أهمية تسجيل وترميز 180 معلم من التراث العمراني الحديث في الرياض، ماذا يعني ذلك؟
2: والله أولا يعني نشكر هيئة التراث وزارة الثقافة على عملهم الكبير، والشكر موصول بطبيعة الحال للهيئة الملكية وأمانة منطقة الرياض، كلهم يعملون في صالح الرياض، هم يعني يستطيعون والرياض تستاهل. تسجيل هذا العدد الكبير الحقيقة يعني ما في شك أنه يحفظ معلومات هالمباني ويعرف الناس بقيمتها، ويعني يساعد الجهات المعنية في تطوير المدينة في التخطيط والتطوير أنه في معالم تأخذ بعين الاعتبار في الخطط المستقبلية. أيضا وجود هذا المعالم وترميزها بوجود يعني لوح أو رموز استجابة سريعة QR code، هذا يعطي الزوار والسكان والزوار سواء محليين أو دوليين، اكتشاف القصة وراء هذه المباني اللي يمرون يعني حولها يعني بشبه يومي، بس ما حد يعرف قيمتها الحقيقية. بالتالي التسجيل والتوثيق يمنعها يعني يعطيها أهمية كبيرة جدا، والفائدة ممتدة لي يعني أكثر. أتمنى أن يكون فيها صيانة ومتابعة ومحافظة عليها، لأنه هذه فعلا معالم تحكي قصة وطن وقصة وتاريخ مجتمع.
1: إيش المعايير يا دكتور التي تحدد يعني أن هذا المبنى يستحق الترميز أو لا؟
2: والله في مجموعة من المعايير، يعني يمكن برضو إحنا في ذاكرة الرياض والهيئة كذلك والأمانة أو الهيئة التراث والهيئة الملكية، يعني في معايير مهمة جدا هي اللي خلينا نحدد والله المبنى هذا مهم ولا مو مهم، يحافظ عليه ولا ما يحافظ عليه، يزال ولا ما يزال. أهمها قيمته التاريخية، قيمته المعمارية والقيمة الاجتماعية ما في شك، بالإضافة أنه هل هذا المبنى نادر ولا مو بنادر، وبرضه يعني احتفاظه بعناصره الأصلية وكذلك يعني علاقته بالمحيط، هذه كل

0: لها يعني معايير تحتم علينا أو تعطينا انطباع أنه والله المبنى هذا يجب المحافظة عليها أو لا. تقييمي طبعا يشمل مباني كثيرة، والله مباني حكومية أو قد يكون مباني خاصة، مدارس، مستشفيات، أحياء سكنية، إضافة إلى المعالم. يعني مبنى أو خلينا نقول معلم زي برج الساعة في وسط الرياض في منطقة كسر الحكم، هذا ما هو مبنى لكنه معلم، وبالتالي هذا يعني أيضا يحكي قصة قصة الـ يعني قدوم الساعة إلى مدينة الرياض وتاريخها، فهذه قصة لابد أنها يعني تحفظ وترمى، وبالتالي هذا المعلم مهم.
1: إيه، وهذا أحد المعايير، يعني معيار أنت تمشي عليه في قضية اختيار
0: المبنى.
1: نعم، خليني أروح معك أيضا الحديث عن ذاكرة الرياض، هذا المشروع كيف من الممكن أنه يسهم في توثيق التحولات العمرانية والاجتماعية اللي شهدتها الرياض؟
0: والله شوف، يعني الحمد لله سجلت هيئة التراث 180 مبنى، يعني أساسها خلينا نقول يرجع لفضل لأمانة منطقة الرياض من خلال مشروع ذاكرة الرياض اللي وثقنا فيه 155 مبنى. التوثيق هذا هي للفترة الفترة من 1950 إلى 2000، هذه يعني الحقبة أو المشروع يوثق تاريخ المباني بالتحولات اللي شهدتها العاصمة وقتها وحياة السكان طبعا. في هذا التوثيق أو في هذا المشروع جمعنا يعني مسوحات ميدانية، دراسات تاريخية ودراسات اجتماعية وتحليل معماري للمباني، استفدنا كثير من الصور، آلاف الصور اللي جمعناها، مئات الرسومات اللي يعني جمعناها وأعدنا يعني نمذجتها مرة أخرى لتكون بجودة ممتازة جدا، وكذلك المواد الوثائقية اللي جمعت. المباني هذه من خلالها نقرأ تطور والله التعليم، قطاع الصحة، قطاع السكن والعمل. الهدف أنه الناس أو المطلعين يجدون في المشروع هذه قصة مدينتهم، وهذا شيء من الذاكرة والتجارب اللي عاشها ويعيشها الناس حاليا.
1: نعم نعم، أيضا الحديث يعني عن هذه المباني وكذلك أيضا يعني المساحة الكبيرة جدا التي تتمتع بها الرياض، ونخلي بس أسأل، هي مدينة الرياض فقط أو المنطقة بشكل عام؟
0: لا مدينة الرياض،
1: المدينة بشكل
0: عام. والعمل مستمر، يعني هيئة التراث أنا متأكد عندها مبادرات ومشاريع كبيرة جدا، وكذلك الهيئة الملكية وكذلك الأمانة وأمانات المناطق كلها عموما، يعني فيه مشاريع توثيق قادمة. هيئة التراث سجلت في 3 أغسطس خبر أنه سجلت ما يزيد عن 1173 موقعا أثرية، وبالتالي وصل التسجيل الآن في المواقع الأثرية هذه أكثر من 14,000 موقع.
1: ما شاء الله،
0: العمل على التوثيق وإبراز تاريخ وأهمية هذه المباني لا زال يعني في أوجه.
1: برج التلفزيون هذا شيء ترى يعني في ارتباط عاطفي كبير للغاية بينه وبين كثير من سكان الرياض حتى المملكة بشكل عام، ولا سيما من الناس اللي يعني يشتغلون في هذا المكان ويشوفون هذا البرج من يوم كانوا صغار مثلا عبر التلفزيون أو عبر الصور وحتى بالشارع يعني من برا، واليوم أصبحوا جزء من هذا المكان. عن هذا المعلم، هل طبعا يعد أحد رموز الرياض بالنسبة لكم؟
0: ما في أدنى شك، يعني برج التلفزيون، يعني حتى غلاف الكتاب ذاكرة الرياض كان البرج حاضر في الغلاف، وذلك لأهميته بالإضافة إلى بقية المباني. المشروع هذا أو المبنى هذا له ما في أدنى شك قيمة تاريخية ومعمارية كبيرة. افتتح البرج هذا في 1982، ولكن بالمناسبة بدأ مشروع المجمع الإذاعة، هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي في نهاية الستينات الميلادية. ولا ننسى احنا قصة البدايات، يعني بدأت من زيارة الملك فيصل لفرنسا واتفاقوا مع شركة فرنسية أو وكالة فرنسية اسمها أديتي. يعني بدأوا يشتغلون من نهاية الستينات بلادية، وافتتح المجمع 1982. البرج

0: الجوهرة أعلى البرج يعني هي واحدة من أهم المعالم اللي رسمت خط سماء الرياض، وأصبحت واضحة وضوح يعني كبير جدا من زمان، وبالتالي يرتبط في ذاكرة ناس كثير بمرحلة يعني نتذكر كلنا أنه نجتمع إحنا كأسرة حول التلفزيون نتابع البرامج والمناسبات الوطنية، وبالتالي يعني قيمة تجمع بين العمارة والتاريخ الإعلام والذاكرة الاجتماعية.
1: صحيح،
0: ذاكرة اجتماعية مبنى زي هذا ومعلم مهم جدا يحافظ عليه ويستثمر يعني.
1: وأنا أطمئنك وأبشرك يعني تم استثماره يعني في الوقت الأخير.
0: جميل.
1: في قضية استفادة من استديوهات تلفزيونية في ذات يعني هذه الكريستالة وتطلع على أجواء الرياض، وكذلك أيضا في زيارات مباشرة من قبل الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، حتى الزوار يعني متاح لهم زيارتها والدخول إليها، وكذلك أيضا مشاهدة الرياض من الأعلى. خليني بروح معك أيضا إلى يعني بعض التصنيفات، التصنيف مثلا المعلم أن يكون مثلا أشبه بهذه المعالم مثل برج التلفزيون، مثل المصمك، مثل برج الرياض، أو أنه حتى المباني الصغيرة، البيوت التي لها معنى على غرار مثلا بيت نصيف الموجود في جدة، هل هذه تدخل ضمن إطار الترميز والتصنيف؟
0: اللي أعرفه أنه يعني البداية كانت من المباني ذات الطابع التراث الحديث، يعني المباني خرسانية، المباني الطينية أو الحجرية لها تصنيف ولها يعني حصر وتوثيق مستقل عن المباني ذات الطابع التراثي الحديث.
1: أي.
0: يعني الترميز ما في شك أنه جعل التراث هذا قريب من الناس، وأنه سهل يكتشفونه، سهل يقرؤون عنه، سهل يطلعون عن يعني تاريخه الكبير، وبالتالي طبعا متاحة هذا الترميز هذا لما يجي شخص زائر ويطلع جواله ويشغل الكاميرا ويمسح الرمز ذا ياخذه على رابط هذا فيه كل المعلومات عن المبنى أو المعلم وبلغات مناسبة، وبالتالي احنا الآن قاعدين يعني نثري المحتوى الوطني بمعلومات عن تراثنا وعن تاريخنا، وهذا يعني يحكي قصة المجتمع وتطور.
1: ايه يعني المبنى نفسه في باركود كذا كيو ار.
0: صحيح صحيح،
1: ومن خلاله اقدر اتعرف على تفاصيل كثيرة جدا بمجرد مسح هذا الكيو ار.
0: بالضبط بالضبط.
1: جميل. وش الأهمية يعني لتوظيف هذه الاستجابة السريعة، الرموز هذه الكيو آر في تعريف المعالم العمرانية وتاريخها، يعني تختصر على الناس مثلا قضية البحث عن؟
0: بالضبط، يعني أنا يهمني الناس تطلع على هذه الأيقونات، وما في شك أن الوصف اللي موجود يعطي قصة تاريخية اجتماعية ثقافية عن هذا المعلم، وبالتالي أنت قاعد توضح للناس الأهمية التاريخية والوطنية ما في شك لهذا المعالم.
1: جميل. خليني أيضا بسألك عن التوازن، يعني تحقيق التوازن هذا أمر حاجز وأمر يعني يقلق كثيرا المجتمع بشكل عام، وكذلك أيضا أنا أعتقد أنه حاجز لديكم، أنه قضية المحافظة على يعني المعالم التاريخية في ذات التوقيت تحقيق التوازن في التطور العمراني المتسارع.
0: ما في شك، يعني شوف هذا سؤال مهم جدا ويشكل هاجس، يعني قبل فترة شفنا فندق زهرة الشرق للأسف يزال، وشفنا مبنى وزارة التعليم يزال كذلك، وهذه الحقيقة احنا يعني وقبلها كثير من المباني فقدناها. فتحقيق التوازن بين انه والله نحافظ على هذا التراث ولا نزيله، هذه ما في شك يعني معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة. يعني يهمنا جدا أنه يكون الناس مطلعين على القيمة التراثية، قيمة التراثية لهذه المباني ووجودها يعني على أو في المدينة. تقييمها مهم جدا قبل ما نأخذ قرار والله نزيل ولا نعيد التطوير. الأهم يعني من أهم الأساليب أنه يعاد استخدام هذه المباني. وشفنا أمثلة كثيرة جدا، يعني مبنى وزارة المواصلات أو وزارة النقل القديم اللي على طريق الملك عبد العزيز حاليا، الآن يشغله هيئة التطوير الدفاعي. شوف وظيفة مختلفة تماما، وزارة نقل والآن هيئة التطوير الدفاعي. لكن وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا في الرياض وغيرها. فإعادة الاستخدام مهم جدا، ومهم جدا حتى على يعني على المستوى توعية النشء والمهندسين المعماريين أو المعماريين الحاليين. الآن كثير من المشاريع اللي بدأنا نطرحها في كلية العمارة جامعة الملك سعود اللي هي إعادة التأهيل أو إعادة الاستخدام لمباني قائمة، هذا مهم جدا. أيضا الحفاظ على عناصر المباني المميزة والاهتمام بالمحيط، هذا يتطلب ما في شك أنه يتطلب تعاون بين الجهات المختصة وكذلك الملاك وكذلك المطورين. الرياض ما في شك أنها يعني نقدر نبني معالم جديدة، لكن المحافظ في المحافظة على الشواهد اللي يعني تعكس وتروي سيرتها التاريخية شيء مهم جدا يعني. وبالتالي أنا ما أشوف فيه مانع أن نحافظ وفي نفس الوقت نبني جديد إذا نحتاج. يعني هذه معادلة ما بين العمق والتاريخ والهوية وما بين التطلع للمستقبل والتطور.
1: جميل دكتور، خلني بختم معك بهذا السؤال بشكل سريع. رؤية السعودية 2030 أكيد أنها تدعم يعني جهود المحافظة على التراث العمراني الحديث، وأيضا تفتح المجال لها في المستقبل لصونها وكذلك أيضا رعايتها أكثر وأكثر.
0: ما في شك يا أخي أنه يعني الرؤية الوطنية وبرامجها تحث على المحافظة والتعريف به. الرياض على سبيل المثال يعني فيها تقدم كبير جدا في موضوع التوثيق والتسجيل والتعريف بالمعالم، وبالتالي احنا نتمنى ان نشوف نفس السيناريو حاصل في جدة في مكة في الدمام في بقية مدن المملكة. طموح ما في شك انه يعرف الجيل الجديد قصة المدن وبنائها وتاريخها، وتبقى يعني المعالم هذه حاضرة في حياة الناس وشاهدة على المسيرة اللي صنعتها المدن.
1: جميل. الدكتور نائف الغامدي مدير مشروع ذاكرة الرياض، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن آخر مستجدات هذا المشروع وكذلك أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بالمعالم التاريخية في مدينة الرياض. شكرا لك.
0: شكرا لكم جميعا، لكم العافية.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومن يان عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدم.

الدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: فرصة.
1: هل نحن نبحث عن الناس أم نبحث عن أنفسنا فيهم؟ في محطة قطار أو مقهى مزدحم أو حتى قاعة انتظار يمر أمامنا مئات الأشخاص، لكن شخص واحد فقط قد يجعلنا نشعر بأننا مألوف، كأننا نعرفه من زمن مع أننا نراه لأول مرة. فما الذي يحدث؟ هل الأرواح فعلاً تتشابه؟ أم أن الإنسان يقضي حياته كلها يبحث عن شخص يشعره بأنه مفهوم؟ منذ طفولتنا نحن لا نبحث عن الكثرة، نبحث عن الانتماء. الطفل في المدرسة لا يريد أن يعرف الفصل كله، يريد فقط صديقاً واحداً. الزوج ما يحتاج أن يحب العالم، يكفيه قلب واحد يشعر معه بالأمان. والإنسان في كل مراحل عمره يبحث عن مكان ما يحتاج فيه إلى التمثيل. كم هو متعب أنك تشرح نفسك كل يوم، أن تبرر مشاعرك، أن تخفي أجزاء منك حتى يقبلك الآخرون. ولذلك حين تجد شخص يفهم صمتك قبل كلامك تشعر براحة يصعب وصفها. لكن هناك وهم يقع فيه كثير منا، نظن أن الذي يشبهنا هو الذي يوافقنا في كل شيء، وهذا غير صحيح. قد يشبهك أحد في القيم لكن يختلف معك في الرأي، يشبهك في المبادئ لكن تختلف طباعكم. والاختلاف ما هو عيب، بل هو الذي يجعل العلاقة تنمو. أحياناً نبحث عن شخص يشبهنا، بينما السؤال الحقيقي هو هل نحن نعرف أنفسنا أصلاً؟ كيف سنعرف من يشبهنا إذا كنا ما زلنا نرتدي شخصيات مختلفة في كل مكان؟ العلاقات الجميلة ليست تلك التي تخلو من الخلاف، بل التي تشعرك إنك تستطيع أن تكون مع نفسك بلا خوف، بلا أقنعة، بلا استعراض. ويقال إن الإنسان المحظوظ ليس من يعرف آلاف الأشخاص، بل من يملك شخصاً واحداً إذا شرحت له أنك متعب ما رح يسألك ليه، بل يقول لك تعال. وفي النهاية ربما رحلة البحث عن من يشبهنا تنتهي في اللحظة اللي نتوقف فيها عن البحث ونبدأ في أن نكون نحن بصدق، لأن الأشخاص الحقيقيين لا ينجذبون إلى الأقنعة بل إلى الصدق. وقد تكون أجمل مفاجآت الحياة إن الشخص الذي كنت تبحث عنه كان يبحث عنك أيضاً. فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح.

تحب التواجد قريب من الجمهور وتنظم أنشطة معينة معهم، ولا تفضل إدارة مصالحهم الاجتماعية وتبادل نقل الأفكار بين الجمهور؟ إذا كنت كذلك فلابد أن تستمع لهذه الحلقة اللي راح نفصل فيها عن تخصص العلاقات العامة. تعد العلاقات العامة هي حلقة الوصل بين المؤسسة وجماهيرها الداخلية والخارجية عن طريق تقديم خدمة معينة لهم مبنية على الثقة المتبادلة بين المؤسسة وجماهيرها.

0: معكم أخوكم محمد رشود، محاضر في قسم الإعلام جامعة الملك سعود. يربط مفهوم العلاقات العامة بمفهوم الاتصال، والاتصال هو جزء مهم في حياة الإنسان أو الفرد، لأنه من أكثر السلوكيات أو الممارسات التي يفعلها الإنسان أو الفرد في يومه. لكن لما نقول مفهوم العلاقات العامة كمفهوم علمي، هو إدارة التواصل مع الآخرين. العلاقات العامة تهدف دائما إلى تحسين الصورة الذهنية لدى الآخرين وشعورهم اتجاه شخص معين أو حتى علامة تجارية أو حتى شركة، وممكن نقول حتى على مستوى المنظمات. طبعا مفهوم العلاقات العامة تحول الآن على فكرة في كمفهوم علمي إلى الاتصال الاستراتيجي، حتى يأخذ المعنى الشامل، لأن عملية الاتصال يعني بهدف التأثير تحتاج إلى استراتيجيات وآليات معينة وخطط، وليست عملية عشوائية. فلذلك في كثير من الأقسام الإعلامية أو أقسام عفوا الإعلام في الجامعات حولت مفهوم العلاقات العامة إلى الاتصال الاستراتيجي حتى يأخذ هذا المعنى الشامل. يندرج تحت تخصصات عديدة، يعني من ضمنها مثلا الانترنال كوميونيكيشن اللي هو الاتصال الداخلي، والاتصال الداخلي مقصود فيه التعامل، الإدارة تتعامل مع الموظفين داخل المنشأة نفسها. في أيضا منظمات أو حتى جهات تستحدث فروع من العلاقات العامة أو الاتصال الاستراتيجي بحيث تتواكب مع أهدافها الخاصة. كل هذا أرجع وأقول بهدف تحسين السمعة والصورة الذهنية. أهم مهارة يجب أن يتحلى بها طالب العلاقات العامة أو الاتصال الاستراتيجي هي قدرته على الاتصال الشخصي، وهذا يندرج تحت كيفية طرق تواصله مع محيطه الدراسي، يعني أتكلم كطالب مع محيطه الدراسي والاجتماعي. من بعدها قدرته على تحليل المعلومات، فقدرته على تحليل المعلومات، التعامل مع البيانات. يندرج تحت هذه المهارة بالتأكيد مهارة الكتابة والصياغة. طبعا أغلب المواد المتوفرة حاليا في الحقيقة في أقسام الإعلام في جامعات المملكة يعني لديها خطة دراسية تستهدف أنه تطور الطالب في الجانب الأكاديمي والمهاراتي، مثل مواد التحرير، الإنتاج، حتى النظريات الاتصالية، يعني مطلوب أن الطالب يعني يعرفها حتى يتعامل مع الجمهور. كذلك هناك مواد متخصصة في الاستراتيجيات الاتصالية اللي مثل ما قلنا باتت تشكل أهمية كبيرة في الوقت الحالي. يجب عدم الإغفال أيضا في الجانب الرقمي من خلال تحديث مواد لصناعة المحتوى الرقمي لمواكبة التطورات الاتصالية في المنظمات والمؤسسات والجهات بمختلف صناعاتها.
1: تعتبر العلاقات العامة جزء أساسي في نجاح أي مؤسسة. في الحقبة الحالية متسارعة الخطى، من المهم أن تظل أي منظمة حكومية أو خاصة في أذهان المجتمع، ويمكن استخدام العلاقات العامة كأداة للقيام بهذه المهمة. ويتسم العمل في العلاقات العامة بمرونة عالية، ويمكن البدء والنمو في هذه المهنة من عدة نواحي. من الممكن تتعلم من شخصيات وطنية تركت بصمتها في مجال العلاقات العامة منذ عقود طويلة.
0: بالنسبة لأهمية التدريب في كل تقريبا قسم في الإعلام والعلاقات العامة، في آخر مرحلة الطالب يخوض هذه التجربة اللي هو تجربة التدريب، مرحلة التدريب. طبعا قبل التخرج في مقرات حتى إدارات الاتصال والعلاقات العامة حتى يرى العملية التشغيلية بشكل عام لهالإدارة، سواء كان في الوزارات أو الهيئات أو حتى الشركات. ولله الحمد أنا أشوف صراحة في كثير من الجهات في تعاون منهم مع الجامعات، لأنها تعتبر ترى جزء من مسؤولية الاجتماعية. ولكن على الطالب في هذه المرحلة تحديداً أنه يختار جهة التدريب اللي توفر له مزيد من الأعمال التدريب وتضمن له ذلك، يعني مو بس فقط يروح هناك ويكون بس مجرد يعني اطلاع فقط، لا، أنه يكون يحاول أنه يمارس الممارسة الاتصالية اللي يمارسونها لإدارات العلاقات العامة. طبعاً من المفترض أيضاً أن هذه الجهات أيضاً تتعاون مع الطالب أنه يعني تمكن أكثر في أنه يمارس أغلب أوجه النشاط الاتصال المؤسساتي، من التحرير، الاطلاع على أقل على عملية الإنتاج، لإبداء الرأي حتى قبل النشر، إلى كذلك المساهمة في عملية الرصد مثل ما قلنا والتحليل المعلومات والبيانات. وأكرر أيضا مثل ما قلت أن أقسام العلاقات العامة هي متنوعة ومتفرعة، لذلك الأهم هنا الطالب أنه يختار الجهة المناسبة، لأنه الجهات الحكومية تختلف عن الجهات شبه الحكومية، وكذلك الشركات تختلف في طبيعة تواصلها. فلذلك أنا دائما أقول للطلاب اختيار التخصص في العلاقات العامة أيضا شيء جدا ضروري، أنه العلاقات العامة كتخصص الآن في أي مقابلة وظيفية لما يسأل المتقدم وش تخصصك؟ لابد ما مفترض انه ما يقول فقط العلاقات العامه، لابد انه يكون تخصص تحت العلاقات العامه. ومثل ما ذكرنا في المحور الثاني في تخصصات كثيره من ضمنها الاتصال الرقمي او المحتوى وغيرها من التخصصات، فلابد ان الطالب يتخصص في التخصص نفسه. طبعا في مجالات عديده منها الاتصال الاستراتيجي، الاستراتيجي كوميونيكيشن، كل ما يقوم به المتخصص للعلاقات العامة أن يضع خطط معينة واستراتيجيات للاتصال في هذه الجهة. أيضا العلاقات الإعلامية الميديا ريليشنز، أنه هذه الجهة أيضا تحتاج أن تتعامل مع وسائل الإعلام الرسمية. العلاقات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية كوميونيتي ريليشنز، هذا أيضا برضه اللي تندرس تحت الأعمال التطوعية، حتى نرجع نقول هدف العلاقات العامة هو تحسين الصورة الذهنية. الاتصال الداخلي الانترنال كوميونيكيشن، المسؤول عن التواصل مع الموظفين. ايضا في جانب مهم في مجال ايضا مهم اللي هو الكرايسيس كوميونيكيشن، اداره الازمات، التعامل مع ازمات الطارئه وتجنب حدوثها، خاصه المتعلقه بالاتصال. نتكلم عن الجمهور، لانه احيانا ممكن شائعه معينه ممكن تضر بهذه الجهه، فبالتالي لابد ان يكون في اداره متخصصه في هذا التعامل في هذا الجانب. ايضا اداره الاتصال الرقمي او اداره منصات التواصل الاجتماعي احد هذه المجالات الوظيفيه. أهم الشهادات بالنسبة لي أشوف أنه الشهادات المرتبطة بالمهارات اللغوية، يعني مثل اللغة الإنجليزية. نحن الآن في عصر الاتصال الثقافي، في عصر العولمة الاقتصادية، في عصر العولمة الاتصالية. الآن أي بوست يضع أو تضع الجهة ترى ممكن يشاهد من قبل العالم كله. منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وغيرها، فيسبوك، يعني فيها كثير من ملايين أو حتى تصل إلى حتى مليار أو أكثر مستخدم، فبالتالي لابد أنه حتى يتعامل مع لغات مختلفة ويتعامل مع ثقافات مختلفة. فأنصح دائما بالمهارات اللغوية، يعني يطور مهارات اللغوية، وخصوصا مثل ما قلنا اللغة الإنجليزية. الآن ترى على فكرة في كثير من الجهات أصلا حتى تستهدف الجمهور الخارجي، الجمهور الأجنبي، يعني في كثير من القطاعات مثل القطاع السياحي وغيرها. الآن نشوف حتى في إنشاء حسابات متخصصة باللغة الإنجليزية لكل جهة للتواصل مع الجمهور الأجنبي. يعني أيضا حتى شهادات المرتبطة ببرامج الكمبيوتر مثل ما ذكرنا، يعني مثل الإكسل وغيرها اللي تتعامل مع البيانات وغيرها من الشهادات المرتبطة بالاتصال الرقمي. بالنسبة يعني بعض المهارات التدريبية اللي ممكن يحصل فيها مثل ما قلنا البرامج الكمبيوتر، أيضا لا نغفل جانب مهم جدا الآن في الوقت الحالي التعامل مع الذكاء الاصطناعي. في كثير من الجهات الآن تقدم لموظفيها دورات فيما يخص الذكاء الاصطناعي، يندرج تحتها أيضا دورات في التعامل مع دراسة الجمهور، دراسة المنصات الرقمية، كيفية اختيار الرسائل، كيفية عمل الحملات الاتصالية. كل هذه برامج تدريبية توفرها كثير من الجهات حقيقة للموظفين في العلاقات العامة. طلب على العلاقات العامة وعلى موظفي العلاقات العامة أصبح في تزايد كبير. لا ننسى أيضا أهمية رؤية السعودية 2030 اللي مكنت الشباب السعودي حقيقة من الحصول على العديد من الوظائف من خلال طبعا دعم القطاعات المختلفة، وضعت أهداف لكل قطاع ولكل جهة معينة. نحن الآن نحصد ثمرات هذه الرؤية من خلال ما نراه من مشاريع ومنجزات وطنية في كل جانب حقيقة. فبالطبع واحدة من التخصصات المهمة في هذا الجانب هو العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي، لأن أي جهة عمل ترى تحتاج إلى التواصل مع الجمهور، وأيضا ترتبط نجاحها بالتواصل مع الجمهور. يعني لابد أن الجمهور يكون أيضا مطلع على أهمية أو على أعمالها أو على منجزاتها، بالتالي هي ارتباط أهدافها أيضا بالجمهور، خصوصا مع تواجد منصات التواصل الاجتماعي اللي أعطت أيضا فرص لهالمنظمات. أيضا في جانب مهم جدا في هذا الموضوع، إنه جانب ارتفاع مستوى الوعي لدى هذه الجهات أو أغلب الجهات حقيقة في موضوع العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي.
1: بدأ الاهتمام بالعلاقات العامة وأصبح المتحدث الرسمي لكل جهة حكومية واجهة مشرقة ينتظرها المشاهدون والمتابعون، وتولى مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام تدريب المتحدثين والعاملين في العلاقات العامة الحكومية وتطويرها بصورة عامة ودعمها بالتقنية الحديثة وفق رؤية المملكة 2030. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض. نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

الإذاعة زمان. صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل.
3: سم.
2: ترى عاز من زميلي عبد الهادي باسل على الغداء. وترى يا أبي عزيمة زينة وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك، وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا، ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم.
2: صح.
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة، مش تبي بعد؟
2: يا سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وأم علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة فهات.
2: لا لا لا لا لا، يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايد ست طيبة.
3: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف أجل. متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به بطلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص، ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا وال

0: أقول أبو حمد،
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رأيك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رأيك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف الصحون شلون مصفوفة، ناظر شوف الزينة، تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا تتروع، ما في شيء ثاني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين أم نبيل ما لها أخت؟
1: أنا وش يدريني؟ أسأل أبو نبيل.
0: لا أنا أسألك أنت، وإن كانك يعني ما تعرف فأسأل أم أحمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، أجل إن شاء الله نويت طلق العزوبية وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا أبو أحمد يا ليت، وهذا اللي خلاني أسألك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: ها يا ابو احمد بشر.
1: ابشر بالخير والله. انا سالت ام احمد ولقيت ان لام نبيل اخت اسمها ليلى ولا عمرها 20 سنه.
0: زين اجل اتركني افكر ثم ترى ابيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم ابو نبيل. الله يخليك ابو احمد.
1: انت ليش ما تكلم ابو نبيل وخليه يتوسط عند سيبه؟
0: ايه خلاص زين يكون خير ان شاء الله.

0: يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم
0: أي.
1: وحاتيتهم
0: أي.
1: وقالوا المهر ما يعني ما يهمهم أي. ولا يهمهم كثره وقله
0: أي.
1: المهم الرجال
0: اي
1: تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني
0: اي ومدحتني عندهم اهم شيء انك مدحتني
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني.

0: لا تفشلني.
1: لا يا رجال، لك من يبيض وجهك إن شاء الله. طيب ما حددته يعني، أو قصدي هو ما حددوا الموعد؟
0: الموعد بينك وبينهم، متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحددها معهم.
1: لا لا تكفى، الله يرحم والديك، فكني من الإحراج، لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج.
0: يا أخوي روح أبوك الحالة وخلي يحدد معهم الله يهدينا وياك.
1: لا يا بالحالة، إلا أنت يا أخوي تكفى، أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا أخي واحد منهم، رح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني، الله يرحم والديك.
0: زين يا جماعة، اعتبر الموعد محدد، محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
1: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
0: من أسبوع إلى 10 أيام، وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى، ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إلى صرتي ما تعرفين فما فيها شيء، يعني تتعلمين وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم علي الدرورة، أداء علي المصطفى،
1: إخراج سعد محمد الجريس.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موال من الخليج.

أعزائي المستمعين، تعودنا أن نقدم سيرة أحد شعراء الموال في الجزيرة والخليج العربي في كل حلقة. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على الشاعر عمار بن سلطان العماري.

ولد شاعرنا في سنة 1338 هجرية، وتربى عند خواله في الأحساء، ثم ارتحل إلى شمال قطر، فعاش فيها شطرا من طفولته، ثم عاد إلى البحر فعمل في سفن الغوص. وشاعرنا عزيزي المستمع يسكن حاليا في حي الدانة بالدمام.

عزيزي المستمع، صدر ديوان شاعرنا عمار العماري بعنوان الدراري سنة 1413. عرف عنه بأنه شاعر نبط، وله مجموعة من المواويل التي حصلنا عليها وهي لم تطبع في الديوان، وسوف تستمع عزيزي المستمع إلى بعض من هذه المواويل في هذه الحلقة.

أعزائي المستمعين، ومن موال بعنوان سعود الأيام قال شاعرنا العماري: سعود الأيام ذي كل مضت ما لها، سعود الأيام ذي كل مضت ما لها، تذكار مرت تذكار مرت كما في قفض ما لها، محدا ذكر كيف طيب أحوال ماضي لها. الله عليها الله عليها دعتني ما أشد أعضاي، كسر عزومي زماني كسر عزومي زماني، وانحلن أعضاي. إن جيت بقوم إن جيت بقوم، خانت بي قوي أعضاي، يمناي بادت يمناي بادت، وقواتي عزم ما لها. ولشاعرنا عزيزي المستمع موال آخر بعنوان تذكار الأحباب لنستمع إليه سوياً.

ومن مواويل شاعرنا عمار العماري هذا الموال: جيتك أنا زايرك عقب الصلاة بربع، جيتك أنا زايرك عقب الصلاة بربع، وقفيت ما شفت زولك يا بقايا الربع، ما غير شخصك يسليني ولا لي ربع، ما غير شخصك يسليني ولا لي ربع. لجيت أنا بينهم غريب كني صرت أحس بالوقت إنه كيف كنت وصرت لهم عزيزين مثلك، بينهم ما صرت يروح عندي نهاري بين نص وربع. ولشاعرنا العماري موال قاله مخاطبا سلطان بن أمان البن علي القاطن في بلدة دارين، وهو من أصدقائه القدامى. يقول شاعرنا:

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
1: زمان أول يا ليت يعود.
0: الإذاعة زمان.

0: إعداد عبد الله الجايثن.
1: الشاعر لا يرضى عن الحياة، لذا يبتدع حياة فياضة بالنغم، تمتص شحوب أيامه، تخرج أحلامه من أتون مستعر في صدره إلى نداء حالم يطوف أرجاء الحياة. يتلقفه بائس وحيد فيتغنى به في مواجهة الدنيا، في الحب إذا خاب والأمل إذا انحدر كشهاب غارب. إذا غادر الصديق وظلم القريب وفح الصل تحت الشجر الخضراء والمنتدى الرطيب، إن شبيهان في شجو وفي ضلع وراء نجم من الأحلام لماعي، يصك صوت المنى سمعي وتومض لي ثغورها عن بديع جد خداعي. فأنثني غير مخدوع وكم فتنت لب الأمان بإيماء وتلماعي، لله صرخة وجد أنت مرسلها ضاعت عليك بواد غير ممراعي، وما بهم صمم

كلهم مجهد العين لماح الخيال، الآفاق تجذب جذبا والجسد يمور، وفي الحياة ألوان من الجمال تكوي القلب، ثم يؤوب الإنسان إلى ظل صغير أليف وينسج الذكرى بهدوء ويصنع الماضي وهو يرنو إلى الغد. لا تلبث الذكرى فتملأ النفس حسرة على تتابع الأيام، حتى العش الصغير تعد عليه العاديات، والإلف الذي انسرب في القلب قطرة قطرة عاد كزبد الموج، وظل الإنسان قلب صغير، وفي تجويفه رؤى ألف وأطياف يسع على صغره عددا كبيرا من رفاق الدرب بالحب والالتصاق، حتى تمتزج الروح بالروح بالإلف، حتى لنعرف كيف يوحش المكان. لا السنين تعبأ ولا البلا بغاف، أطراف الليل والنهار تنقصنا، وينكمش القلب الصغير كلما رحل حبيب صديق أليف. لولا الحياء لها جني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، إذ علتني كبرة وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار. لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهارُ.

سماء أبدية ثابتة النجوم، والموج نفس الموج لا زال يروي قصة خرساء، وهناك يجثم الشاطئ على آماد سنين. في الحقل تتفتح البراعم، في المرعى تنسل الشياه، دورة الخصب تدور تلفظنا على حواشيها كغبار عالق بعجلات خاطفة الدوران. حين يستقبل الوليد الدنيا يكون الأب قد أدبر، وحين يذوب الجليد يظهر عشب جديد. لا شيء يبقى ولا يعود شيء. ليت شعري هكذا نحن نمضي في عباب إلى شواطئ غمضي، ونخوض الزمان في جنح ليل أبدي يضني النفوس ويمضي، وضفاف الحياة ترمقها العين، فبعض يمر في إثر بعض دون أن نملك الرجوع إلى ما فات منها ولا الرسو بأرضي.

آهٍ، فما صنع الدهر بنا؟ أو هذا الطلل العابس أنت، والخيال المطرق الرأس أنا شد

0: بتنا على الضنك وبت كل شيء من سرور وحزن، والليالي من بهيج وشجي، وأنا أسمع أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق الدرج. ركني الحاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعاني الطليح، ركني الحاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعاني الطليح. علم الله لقد طال الطريق وأنا جئتك كيما أستريح.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مطلع وحكاية.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. عبد يغوث بن الحارث ابن وقاص الحارثي، رئيس مدحج وقائدهم في يوم الكلاب، وقع في أسر بني تميم، وذلك لما أغارت قبيلتهم وأحلافهم اليمانية على بني تميم بعد أن علموا أن عساكر كسرى غزت تميماً وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة بعد أن احتالوا عليهم. فإن رجلاً من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحارث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه، فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر، وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لهم. فاجتمعت بنو الحارث في مذحج وأحلافها، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا 8000، ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار ومن يوم جبلة، وساروا يريدون بني تميم. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سلمة بن المغفل، فقال إنكم تسيرون أعياناً وتغزون أحياناً. فحذرهم كاهن كان مع بني الحارث فعصوه وساروا إلى عروة، فبلغ الخبر تميماً، فاجتمع ذو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي فقال لهم: لا حاجة لي في الرياسة، ولكنني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد منات، والرباب الكلاب، فأي الطريقين أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه. ثم قال لهم: احفظوا وصيتي، لا تحضروا النساء الصفوف، فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على أمرائكم، ودعوا كثرة الصياح في الحرب، فإنه من الفشل، والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى. كونوا جميعا في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف، فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين.

ورب عجلة تهب ريثا. وإذا عز أخوك فهن، البسوا جلود النمور وابرزوا للحرب، وادرعوا الليل واتخذوه جملاً، فإن الليل أخفى للويل، والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب، فإن الموت من ورائكم، وحب الحياة لدى الحرب زلل. ومن خير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس، وهو من بني تميم ابن عبد مناة بن أد، فقبلوا مشورته. ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب، وأقبلت مذحج ومن معها من قطاعة، فقصدوا الكلاب. وبلغ سعد والرباب الخبر، فلما دنت مذحج نظرهم شميت بن زنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعدا ونادى: يا آل تميم يا صاحبا. فثار الناس، وانتهت مذحج إلى النعيم فانتهبها الناس، فاقتتل القوم قتالا شديدا يومهم أجمع. فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم، واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل، وباتوا يتحارسون. فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم وركبت مذحج، واقتتلوا أشد من القتال الأول، فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح، وهو عامر بن المجوني بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم، فألقى اللواء وهرب. فلحقه رجل من بني سعد فعقر به دابته، فنزل يهرب مشيا. ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم، عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم. وجعل يلتقط الأسارى، وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي شاعرنا رئيس مذحج وقائدهم، وقد كان يحميهم، ففروا وتركوه للأسر. وكان الذي أسر عبد يغوث فتى من بني عبد شمس أهوج، فقالت أمه: من هذا؟ فقال عبد يغوث: أنا سيد القوم. فضحكت وقالت: قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج. فقال: أيتها الحرة، هل لك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: 100 من الإبل، وانطلقوا بي إلى الأهتم، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرباب. فضمن لها 100 من الإبل، وأرسل إلى بني الحارث فوجهوا بها إليه، فقبضها العبشمي وانطلق به إلى الأهتم. فقال عبد يغوث: أأهتم يا خير البرية والدا، ورهطا إذا ما الناس عدوا المساعيا، تدارك أسيرا عانيا في حبالكم، ولا تثقفني التيم ألقى الدواهيا. فمشت سعد والرباب إلى الأهتم، فقالت الرباب: يا بني سعد، قتل فارسنا وهو النعمان بن جساس، ولم يقتل لكم فارس. فدفعه إليهم، فأخذه عصمة التيمي، فانطلق به إلى منزله. فقال عبد يغوث: يا بني تيم، إن كنتم قاتلوني فاقتلوني قتلة كريمة. فقالوا: وما تلك القتلة؟ قال: اسقوني الخمر ودعوني أنوح على نفسي. فسقوه، ثم قطعوا عرقه الأكحل وتركوه ينزف. وكان معه رجلين، فقال لعبد يغوث: جمعت أهل اليمن ثم جئت لتصطلمنا، كيف رأيت صنع الله بك؟ وكانوا قد شدوا على لسان عبد يغوث لعلمهم بشاعريته لئلا يهجوهم، فأشار إليهم فحلوا لسانه، فقال شعرا، فقال لهما وهو يلوم قومه:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا. فيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. أبا كرب والأيهمين كليهما، وقيسا بأعلى حضر موت اليمانيا. جزى الله قومي بالكلاب ملامة، صريحهم والآخرين المواليا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، ترى خلفها الحو الجياد تواليا. ولكنني أحمي ذمار أبيكم، وكان الرماح يختطفن المحاميا. أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائيا. فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا، وإن تطلقوني تحربوني بماليا. أحقا عباد الله، أحقا عباد الله، ألست سامعا نشيد الرعاء المعزبين المتاليا. وتضحك مني

0: مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا، وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقا بتصريف القناة بنانيا، وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العواليا، كأني لم أركب جوادا، كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجاليا، ولم أسبئ الزق الروي، ولم أقل لأيسار صدق أعظم ضوء ناريا. قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليس في الأرض أعجب من طرفة ابن العبد وعبد يغوث، فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية. شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.

عشمت انا باللوجة واشغلت انا بالانتظار الطويل واتعب تاني في الهوى وانحل تاني

الحب من نظرة، وكان الود بالبسمة، وقابلتك في الهدى صدفة، فكان الحب بالعفة. وقابلتك في الهدى صدفة، فكان الحب بالعفة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير وحياكم الله معنا في إطلالة جديدة وحلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، اللي عودناكم أن يكون معكم من الأحد وإلى الخميس 3 ساعات على الهواء مباشرة في تنوع جميل ورائع ما بين التنقل ونقل الأخبار ما بين مناطق المملكة والفعاليات والأحداث التي تصاحب يعني الأحداث اللي تصاحب الوطن.
4: نعم.
3: يوميا، فإحنا ننقلها لكم عبر هوا بلادي في 3 ساعات منوعة، ونتمنى إن شاء الله لكم الاستمتاع والفائدة معنا في متابعتنا لهذه الحلقة. مساء الخير تاني.
4: مساء النور علي. مساء الخميس الونيس.
3: أكيد.
4: الخميس وجمال الخميس اللي مهما صار فيه يظل